ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد عينا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: long we.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أصبحنا وأصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه

لا يلبغ المؤمن من جحر واحد مرتين. رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان. رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم أو المقسم، ورد السلام، وفي رواية: وإفشاء السلام بدل رده، وتشميت العاطس.

0: والقسي والاستبرق والميثرة الحمراء، رواه البخاري في جملة أبواب من صحيحه، ورواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. والميثرة هي قطعة من القماش كانت النساء تضعها على السروج لأزواجهن، وتكون من الحرير والصوف ونحوهما. أيها الأخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين

خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين

يعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون

يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله.

فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.

يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون

وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم

جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ

تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون

كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل

لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.

كاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا

الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.

الجوع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

أنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم

فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.

دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا

مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً

شكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً.

محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً.

نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأ

إليهم وقرأ. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ

مَغْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً

كانوا كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.

أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.

وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا

بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً.

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۔

الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.

مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين

أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم

جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولا

عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

يريده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

تمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون.

حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.

0: بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ علي جابر ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: وقال

0: هو أحد أشهر تلاميذ القارئ الشيخ محمد الصيفي رحمه الله، وأنجبهم وأكثرهم شهرة وقراءة، إلا أنه أطلق عليه في وقتنا الحالي القارئ المنسي، نظرا لغيابه عن بال الناس والإذاعات وأجهزة الإعلام. وهو قارئ متميز ذو أداء رائع يجعله في مقام القراء المتميزين.
1: إنه الشيخ الألمعي كامل يوسف البهتمي.
0: كما ذكرنا فإنه تلميذ الشيخ محمد الصيفي الذي تبناه واصطحبه في حفلاته وأخذ بيده من قريته التي نشأ بها واستضافه في بيته بالقاهرة، فعرف طريق الشهرة حتى أصبح قارئ القصر الجمهوري، وهو صديق حميم للشيخ محمد صديق المنشاوي ويصغره بسنتين.
1: وقيل إن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان حاضرا لحظة وفاة البهتمي، وقيل أيضا إنه لفظ أنفاسه في حجر المنشاوي، والله تعالى أعلم. وقد توفي الشيخ محمد صديق المنشاوي بعده بأشهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شيخنا الكبير من مواليد شبرا الخيمة محافظة القليوبية عام 1922. ألحقه أبوه الذي كان من قراء القرآن بكتاب القرية وعمره 6 سنوات، وأتم حفظ القرآن قبل بلوغ 10 من عمره، فكان يذهب إلى مسجد القرية بعزبة إبراهيم بيك ليقرأ القرآن قبل صلاة العصر من دون أن يأذن له أحد بذلك.
1: كانت ثقته بنفسه كبيرة، فكان يطلب من مؤذن المسجد أن يسمح له برفع الأذان بدلا منه، ولما رفض مؤذن المسجد ظل الطفل محمد ذكي يوسف الشهير بكامل البهتمي يقرأ القرآن بالمسجد وبصوت مرتفع ليجذب انتباه المصلين.
0: فكان له ما أراد، إذ إن حلاوة صوته أخذت تجذب الانتباه، فبدأ المصلون يلتفون حوله بعد صلاة العصر يستمعون إلى القرآن بصوته مبهورين به، وبدأوا يسألون عنه وعن أهله، فعرفوه وألفوه، وزاد معجبوه في هذه السن الصغيرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صار صيت الصبي كامل البهتمي يملأ ربوع القرى المجاورة، وأخذ الناس يدعونه إلى إحياء حفلاتهم وسهراتهم، فكان أبوه يرافقه، وظل على هذا الحال مدة طويلة حتى استقل عن أبيه وأصبح قارئا معروفا بالبلدة، وكذلك قارئا يوم الجمعة بمسجد القرية. وكان أهل القرية يعتبرون ذلك اليوم عيدا لأنهم سيستمعون لصوت ذلك الصبي، وظل كذلك حتى أوائل الخمسينيات حيث ذاعت شهرة الشيخ كامل يوسف البهتمي.
1: كان رحمه الله لا يتقاضى أجرا على قراءته، إلا أنه كان يقول إنه يذهب للمسجد ليدرب صوته على تلاوة القرآن ويقلد الشيخين محمد سلامة ومحمد رفعت ليثبت لمن يستمع إليه أنه موهبة، فنال التشجيع الكبير والاستحسان، وكان ذلك مبعث الثقة في نفسه.
0: مع بداية عام 1952 استمع إليه الشيخ محمد الصيفي، فكان ذلك فاتحة خير عليه قادته إلى طريق الشهرة. كان الشيخ الصيفي قد علم بوجود قارئ جديد في بهتيم يتمتع بحلاوة الصوت، فذهب إلى هذه القرية واستمع إلى تلاوة هذا الفتى الأغر من دون علمه، فأعجب به وطلب منه أن ينزل ضيفا عليه في القاهرة.
1: اصطحبه الصيفي ونزل ضيفا عليه في بيته بحي العباسية، فمهد له الطريق ليلتقي بجمهور القاهرة، وقدمه للناس في الحفلات والسهرات على أنه اكتشافه. وبعد فترة وجيزة بدأ جمهور القاهرة يتعرف إليه، فأصبح يدعى بمفرده لإحياء الحفلات والسهرات، فكان ذلك يسعد الشيخ محمد الصيفي، فأخذ يشجعه مما زاد من ثقته بنفسه، حتى ذاع صيته في أحياء وضواحي القاهرة، وأصبح قارئا له مدرسته وأسلوبه في الأداء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أفاض الله تعالى على الشيخ كامل من الخير الكثير والمال الوفير، فاشترى قطعة أرض بشارع نجيب بحي العباسية أقام عليها عمارة كبيرة، واستأذن من الشيخ الصيفي أن يستقل بحياته شاكرا له حسن ضيافته وكريم صنيعه وما قدمه له من عون طوال فترة إقامته بالقاهرة، حتى استطاع أن يثبت جدارته وأهليته لكتاب الله تعالى وسط كوكبة من مشاهير القراء بالقاهرة.
1: لم يلتحق نابغة القراءة الشيخ البهتمي بأي معهد من معاهد القرآن وتعليم القراءات، بل لم يدخل أي مدرسة لتعليم العلوم العادية، ولكن بالممارسة والخبرة والاستماع الجيد إلى القراء مثل المشايخ محمد رفعت ومحمد سلامة والصيفي وعلي حزين تعلم أحكام التلاوة من دون أن يشعر هو بذلك، وقد اكتملت عناصر النجاح لديه بعد الاستماع إلى هؤلاء العمالقة في قراءة القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رغم نجاح القارئ البهتمي جماهيريا، إلا أن عدم التحاقه بمعهد القراءات ظل العقدة التي تطارده وتحول بينه وبين تقدمه لاختبار القراء بالإذاعة. وفي عام 1953 عرض عليه الشيخ محمد الصيفي أن يتقدم بطلب للإذاعة لعقد امتحان له أمام لجنة اختبار القراء، إلا أنه رفض خشية أن يحرج لعدم إلمامه بعلوم القرآن وأحكامه وعلوم التجويد أيضا، وأنه لم يدرس

0: 53، وتم تعيينه بعد ذلك قارئا للسورة يوم الجمعة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة، والذي ظل به حتى وفاته رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كان الشيخ كامل البهتمي محبوبا من كل أعضاء مجلس القيادة في مصر، وكان الرئيس يحبه حبا شديدا ويطلبه لرئاسة الجمهورية لإحياء معظم الحفلات التي تقام بمقر الرئاسة. وكان الناس يظنون أن اقتراب الشيخ البهتمي من الرئيس المصري بغرض التقرب للسلطة أو سعيا وراء الشهرة، مما جعل الناس تسخط عليه.
1: وللأسف الشديد بعد وفاة الشيخ كامل تغيرت الأمور، وامتنعت الإذاعة المصرية من إذاعة تسجيلات الشيخ البهتمي وكذلك التلفزيون، الأمر الذي وصل إلى عدم تكريمه رحمه الله تعالى حتى اللحظة. في عام 1967 ذهب الشيخ كامل يوسف البهتمي إلى مدينة بورسعيد تلبية لدعوة وجهت إليه لإحياء ليلة مأتم، فتلعثم لسانه في أثناء القراءة وعجز عن النطق. ففي تلك الليلة وبينما كان الشيخ يقرأ، فوجئ الحاضرون بعدم قدرته على مواصلة القراءة بل وعجزه عن النطق، وقد شعر بأن الشيء ما يقف في حلقه، فثقل لسانه، فقام الناس بنقله إلى الفندق الذي كان ينزل فيه، وتم إسعافه ونقله إلى القاهرة. ولكن بعد تلك الحادثة بأسبوع واحد أصيب بشلل نصفي، فتم علاجه واسترد عافيته.
0: ورغم أن الشيخ استرد عافيته، إلا أن صوته لم يعد بالقوة نفسها التي كان عليها من ذي قبل. ومرت الشهور حتى فوجئ أهله به يدخل عليهم البيت ذات يوم بعد رجوعه من إحدى السهرات وهو في حالة إعياء شديدة.
1: قام الأهل باستدعاء طبيبه الخاص الدكتور مصطفى الجنزوري الذي صرح بأنه مصاب بنزيف في المخ، وبعدها بساعات قليلة فارق الشيخ كامل البهتمي الحياة.
0: كانت أمنيته قبل وفاته الرجوع إلى القرية والاستقرار بها والوفاء ورد الجميل لأهلها، إلا أن المنية وافته عام 1969 عن عمر يناهز 47 عاما، فحال ذلك دون تحقيق حلمه.
1: رحم الله تعالى الشيخ كامل يوسف المهتمي القارئ المنسي رحمة واسعة، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
2: مشاهير القراء.

نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو الفتح ضياء الدين المعروف بابن الأثير الكاتب.

0: ولد نصر الله في جزيرة ابن عمر سنة 558 للهجرة 1163 للميلاد، وتعلم بالموصل حيث نشأ أخواه المؤرخ أبو الحسن علي الملقب عز الدين ومجد الدين أبو السعادات المبارك.
1: وكان الإخوة الثلاثة فضلاء نجباء رؤساء، وكان لكل واحد منهم تصانيف نافعة.
0: حفظ نصر الله القرآن الكريم وكثيرا من الأحاديث النبوية وطرفا صالحا من النحو واللغة وعلم البيان،
1: وحفظ شيئا كثيرا من الأشعار، حتى قال في أول كتابه المسمى الوشي المرقوم ما مثاله:
0: وكنت حفظت من الأشعار القديمة والمحدثة ما لا أحصيه كثرة، ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر الطائيين حبيب بن أوس يعني أبا تمام وأبا عبيدة البحتري وشعر أبي الطيب المتنبي، فحفظت هذه الدواوين الثلاثة وكنت أكرر عليها بالدرس عدة سنين حتى تمكنت من صوغ المعاني وصار الإدمان لي خلقا وطبعا.

0: وكان لنصر الدين ولد نبيه له النظم والنثر الحسن، وصنف عدة تصانيف نافعة من مجاميع وغيرها.
1: وكان نصر الله بن الأثير الكاتب وزيرا، اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين بن أيوب سنة 87 و500، وأقام عنده حتى طلبه الملك الأفضل نور الدين بن صلاح الدين من والده، فخيره صلاح الدين بين الإقامة في خدمته أو الانتقال إلى ولده الملك الأفضل. ويبقى المعلوم الذي قرره له باقيا عليه، فاختار نصر الله ولده الأفضل نور الدين ومضى إليه، وكان يومئذ شابا، فاستوزره الملك الأفضل نور الدين في دمشق.
0: ولما توفي السلطان صلاح الدين استقل ولده الملك الأفضل بمملكة دمشق، واستقل نصر الله بن الأثير الكاتب بالوزارة، وردت أمور الناس إليه، وصار الاعتماد في جميع الأحوال عليه.

0: ولما أخذت دمشق من الأفضل نور الدين، كان نصر الله قد أساء العشرة مع أهلها، فهموا بقتله، فأخرجه الحاجب محاسن بن عجم في صندوق مقفل عليه إلى مصر.
1: وانتقل الملك الأفضل إلى حكم البلاد الشرقية، فلم يخرج نصر الله بن الأثير الكاتب في خدمته، لأنه خاف على نفسه من جماعة كانوا يقصدونه، فخرج مستترا من مصر وغاب عن مخدومه الملك الأفضل مدة من الزمن. ولما استقر الملك الأفضل في شباط عاد إلى خدمته وأقام عنده، ثم فارقه في ذي القعدة من سنة 67، واتصل بخدمة أخيه الملك الظاهر صاحب حلب.
0: ولم يطل مقامه عنده ولا انتظم أمره، وخرج مغاضبا إلى الموصل، فلم يستقم حاله هناك، فورد إربل فلم يستقم حاله أيضا، فسافر إلى سنجار، ثم عاد إلى الموصل واتخذها دار إقامته واستقر فيها، وكتب الإنشاء لصاحبها ناصر الدين محمود بن الملك القاهر بن عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه.
1: وكان الأتابك يومئذ الأمير بدر الدين أبو الفضائل النوري، وذلك سنة 1860، فحاول مقابلة نصر الله فلم يستطع، وقال: ولقد ترددت إلى الموصل من إربل أكثر من 10 مرات وهو مقيم بها، وكنت أود الاجتماع به لآخذ عنه شيئا. ولما كان بينه وبين الوالد رحمه الله تعالى من المودة الأكيدة فلم يتفق ذلك. ثم فارقت بلاد المشرق وانتقلت إلى الشام وأقمت به تعداد 10 سنين، ثم انتقلت إلى الديار المصرية وهو في قيد الحياة، ثم بلغني بعد ذلك خبر وفاته وأنا بالقاهرة.
0: وقد توفي نصر الله بن الأثير الكاتب ببغداد سنة 637 للهجرة، 1239 للميلاد.

0: من تصانيفه الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله كتابه الذي سماه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، وهو في مجلدين جمع فيه فأوعى، ولم يترك شيئا يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره.
1: ولما فرغ من تصنيفه كتبه الناس عنه، فوصل إلى بغداد منه نسخة، فانتدب له الفقيه الأديب عز الدين المدائني وتصدى لمؤاخذته والرد عليه.
0: وجمع هذه المؤاخذات سماه الفلك الدائر على المثل السائر، وله أيضا ديوان في عدة مجلدات، والمختار منه في مجلد واحد، وله رسالة يصف فيها الديار المصرية وهي طويلة، ومن جملتها فصل في صفة نيلها وقت زيادته.
1: ومن تأليفه أيضا المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء، والوشي المرقوم في حل المنظوم، والجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور.
0: وله أيضا البرهان في علم البيان،
1: كما أنه كان أيضا قوي الحافظة.
0: من محفوظ

ذاته شعر أبي تمام والبحتري والمتنبي كما تقدم ذكره على لسان نصر الله بن الأثير الكاتب نفسه.

عوني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

يا أرحم الراحمين، يا إله العالمين، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، لا إله إلا أنت يا رحمن، نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم نسألك الصحة والعافية وصدق النوايا والطوية وطهارة القلب والسريرة والرضا والقناعة بما قسمته لنا. ارحمنا يا رب، واعصمنا من كل سوء، وأبعد عنا كل مكروه، ولا تشتت شملنا. نسألك الرعاية والهداية يا خير مسؤول وأعظم مأمول يا رب العالمين.

0: قال الله تعالى في فاتحة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: وقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
0: أيها الإخوة، إن أمل كل مسلم أن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم، فإنه من هدي إلى الصراط فإنه لا يضل، فهو يستعين بالله تعالى ليجاهد نفسه ويضعها في طاعة الله عز وجل، لينفذ أوامره ويمتنع عن الشهوات ويترفع عن كل الصغائر. إنه يعامل الناس بالحسنى فيسلك بذلك الصراط المستقيم الذي هو طريق المؤمن الحق.
2: والجهاد لا يقتصر على مجاهدة النفس، بل يتعداها إلى مجاهدة الكفر والباطل ببذل النفس والمال. قال تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك الفوز العظيم.
1: ويقول عز من قائل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقد فضل الله تعالى المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ووعدهم بإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.
0: قال تعالى في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد والقتال في سبيل نشر الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب، حيث كان سكانها يعبدون الأصنام. ولما كان المسلمون يطيعون الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام طاعة لا حدود لها، استطاعوا إخضاع شبه الجزيرة العربية كلها إلى كلمة التوحيد، إلى كلمة الله العليا. ومن ثم خرج المسلمون المجاهدون ينشرون الدعوة في أقطار العالم، تارة بحد السيف وتارة بالهداية والإقناع. وكانت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده عند الفتوحات الإسلامية ألا يقتلع المسلمون شجرة أو يهدموا بيتا أو يتعرضوا للشيوخ والنساء والأطفال، ولا للأديرة والرهبان ورجال الدين.
1: أقوال وآثار. قال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه: الجهاد باب من أبواب الجنة، وإن المجاهدين باعوا أرواحهم واشتروا الجنة. وقال: جهاد النفس أفضل جهاد.
2: قال ابن دقيق العيد: الجهاد أفضل الأعمال مطلقا، لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر وضحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم. قال العز بن عبد السلام: إذا كانت مشقة الغبار عاصمة من عذاب النار، فما الظن بمن بذل ماله وغرر بنفسه في قتال الكفار. وقال كذلك: إنما شرفت النفقة في سبيل الله لأنها وسيلة إلى أفضل الأعمال بعد الإيمان، وإذا كانت حسنة الوسيلة 700، فما الظن بحسنة الجهاد في سبيل الله. وقال: لما بذل الشهداء أنفسهم من أجل الله أبدلهم الله حياة خيرا من حياتهم التي بذلوها، وجعلهم جيرانه يبيتون تحت عرشه ويسرحون من الجنة حيث شاءوا لما انقطعت آثارهم من السروح في الدنيا.

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبر غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك.

أكرمنا يا أرحم الراحمين ولا تهنا، أعطنا يا الله ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا.

آثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا على أنفسنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانصرنا على القوم الظالمين، يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، ويا غالبا غير مغلوب، يا أكرم الأكرمين يا رب.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين.

جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة. وزير الخارجية يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. الصفدي ونظيره المغربي يبحثان التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها. منظومات الدفاع الجوي تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. واشنطن تواصل هجماتها على إيران وطهران تتوعد بالرد. من العناوين إلى التفاصيل. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان خلال اتصال هاتفي مجمل التطورات في المنطقة. وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه، وأكد الزعيمان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة والتوصل لتهدئة شاملة لاستعادة الاستقرار. أكدت كتلة عزم النيابية أن مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن وما يحمله الملتقى من رسائل اقتصادية واستثمارية تعكس الاهتمام الملكي المتواصل بتعزيز الشراكات الدولية والترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، مشيرة إلى أن عامل الاستقرار الذي يتمتع به الأردن يشكل ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين. وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور وليد المصري إن ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار سياسي إلى جانب موقعه الاستراتيجي وبيئته الاستثمارية يشكل ميزة تنافسية مهمة تعزز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية وتدعم إقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد. وأضاف المصري أن ملتقى الأعمال الأردني البريطاني يمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص. حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، مؤكدا أن انتهاكاتها الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بمدينة القدس تعد إجراءات غير قانونية واستفزازات خطيرة. وقال الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة إكس إن هذه الانتهاكات تدفع المنطقة نحو صراع كارثي آخر ستكون تداعياته أوسع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بفعالية وبشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية قبل فوات الأوان. هذا وتلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة. وبحث الوزيران خلال الاتصال التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأكد تكاتف الجهود في مواجهة هذه الإجراءات. وجاء الاتصال في إطار التنسيق المستمر بين المملكتين الشقيقتين بشأن القدس ومقدساتها من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ورئاسة جلالة الملك محمد السادس.

0: السادس للجنة القدس. وأكد الصفدي وبوريطة إدانة الأردن والمغرب الشديدة للاقتحامات التي قام بها وزراء وأعضاء الكنيست ومجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية والانتهاكات الممنهجة للحرم القدسي الشريف والاعتداءات المستمرة على المصلين العزل في رحاب الحرم الشريف. كما أكد الوزيران أن رفضهما لكل محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها باعتباره انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية، مشددين على أن الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية المسؤولة حصرا عن إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت أمس الجمعة 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع هذه الدول ودعمها تم لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا وتصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية. وكان قد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق عن هجوم جديد بطائرات مسيرة على معبر العبدلي الحدودي مع العراق. البحرين من جانبها أعلنت أنها تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ الطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وإلى آخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت السلطات الإيرانية أن الضربات الأمريكية طالت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد ما ألحق أضرارا بالمقر. هذا وأكدت طهران مواصلة ضرباتها على المصالح الأمريكية في المنطقة ما دامت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية مستمرة، مؤكدة استعدادها لكل سيناريو قد تلجأ إليه واشنطن بحسب تعبيرها. فيما توعد الرئيس الأمريكي إيران والحوثيين بعقاب عسكري كبير بعد دخول الأخيرة الحرب، وتتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلفه إيران، وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. في هذه الأثناء استهدفت ضربة صاروخية أمريكية ناقلة غاز بترول مسال في خليج عمان، مما تسبب في مقتل 2 من أفراد طاقمها وإلحاق أضرار بغرفة محركاتها ما أدى إلى تعطلها. استشهد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة حفاد جلعاد. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 أشخاص آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال، 3 منهم حالتهم حرجة خلال التصدي لهجوم مستوطنين على البلدة. وكان مستوطنون قد هاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة تل وأطلقوا الرصاص الحية باتجاهها. من محلياتنا، وصل مهرجان جرش للثقافة والفنون فعالياته المتنوعة في مسارحه وقاعاته، حيث شهدت العروض حضورا لافتا من العائلات والزوار والسياح الذين تفاعلوا مع هذه الفعاليات التي جاءت في إطار برنامج الدورة 40 للمهرجان الذي يقام تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، ويضم مئات الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية التي تؤكد مكانة جرش كوجهة ثقافية عربية. وحول انطلاق فعاليات الدورة 40 والتعاون مع الشركاء الداعمين والحضور الدولي في المهرجان، تحدث المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير لبرنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، فقال:
1: جرش يعني تاريخ والحضارة. بحب أول شيء أشكر الشركاء مهرجان جرش من محافظة جرش والبلدية والتلفزيون الأردني بطبيعة الحال، الملكية الأردنية والمجتمع المحلي ووزارة الثقافة، أكيد كل لهم دور في اللي بنشوفه اليوم. جهود كانت على مدار الساعة خلال الفترة الماضية. حفل الافتتاح هو كان تطبيق لشعار المهرجان إرث يمتد أجيال تلتقي. شفنا أكثر من جيل تطور ومراحل الأغنية الأردنية من مراحل التأسيس من عبد موسى وسميرة توفيق إلى مرورا بمرحلة الحالية. كان حفل الحمد لله فيه حضور متنوع، حضور دبلوماسي مهم في ظرف مش سهل بتمر فيه المنطقة. وأعتقد هاي يعني أهم رسالة من الأردن للعالم، إنه البلد آمن ومستقر الحمد لله، ولا ما كان شفنا حفل بهالكبر. مهرجان جرش يعني موجود والحمد لله رب العالمين. أمر تاني مهم إنه ما في إلغاءات، يعني ما حدا من الفرق ولا المغنيين ألغى مشاركته في مهرجان جرش، وهي بتأكد إنه الكل بيعرف وبيقدر إنه الأردن بلد الأمان وحاضنة للتسامح والسلام. يعني سنويا بيكون في ضيوف شرف لمهرجان جرش من إعلاميين عرب ودوليين، ممثلين، كتاب، شعراء، منحب إنهم يكونوا معنا كضيوف على هذا المهرجان العريق، وهم كمان بيحبوا يكونوا موجودين في جرش لتقديرهم لمكانة مهرجان جرش على المستوى العربي وأيضا على المستوى العالمي. ووجودهم بيعطي زخم وأهمية كمان للمهرجان، وهم كمان بيروجوا للفعاليات اللي في جرش من خلال يعني شبكاتهم. يعني شفنا بحفل الافتتاح كان في حضور مهم لوكالات إعلامية أردنية وأيضا عربية وعالمية، يعني هذا كان واضح حتى عكس على التغطية الإعلامية لحفل الافتتاح.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة في إقليم خيبر شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وقعت كل من الأردن والإمارات مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وتأتي المذكرة التي وقعت بحضور مسؤولي البلدين تجسيدا للعلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، وانطلاقا من الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ولا سيما في المجال القنصلي، بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء بأعمال استكمال صيانة أجزاء أخرى من طريق السلام البحر الميت، ويأتي هذا

المشروع كاستمرارية لخطة أعمال الصيانة الشاملة للطرق، وذلك من خلال أعمال العطاء المركزي الخاص بصيانة الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية في إقليم الوسط. وتشمل الأعمال إزالة الخلطات الإسفلتية القائمة وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة محسنة

الاحتيادية والتحذيرية اللازمة. إلى عجلون حيث انطلقت من مديرية سياحة المحافظة رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية ضمن تنظيم يراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين ومتابعة من قبل كوادر وزارة السياحة والآثار. ويأتي تنفيذ هذه الرحلات في إطار برنامج أردننا جنة الذي يتضمن أكثر من 60 مسارا سياحيا يغطي مختلف محافظات المملكة بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي. وفي الصيف أقيمت فعاليات مهرجان صيف الأردن في الحديقة البيئية بحضور حشد من أبناء المدينة وممثلي الجهات الرسمية والهيئات والجمعيات الثقافية. واشتملت الفعاليات على عروض ترفيهية وتعليمية للأطفال وعرض موسيقي وفقرة مواهب من بلدي، قدم فيها عدد من الشباب مواهبهم في الغناء والعزف والتمثيل. وفي عمان تواصلت فعاليات مهرجان صيف الأردن الذي تنظمه وزارة الثقافة وسط حضور لافت من العائلات والمواطنين الذين تفاعلوا مع البرامج الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة التي استهدف مختلف الفئات العمرية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة. وزير الخارجية يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. الصفدي ونظيره المغربي يبحثان التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها. منظومات الدفاع الجوي تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. وواشنطن تواصل هجماتها على إيران وطهران تتوعد بالرد. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. حي عين غزال، تماثيل تروي حكاية الحياة. أنا الأردن، أرضي الحرة أرض النخوة، جنة الدنيا الجميلة، لم تزل أرض الرجولة وميادين البطولة، هي غاب العز مهد الوحدة. أنا الأردن، ملء عين الخلد آثار العظيمة، الفنون الخالدات والقصور الرائعات والقلاع الشامخات، تروي عن أمسي وأمجاد القديمة. أنا الأردن. بكلمات الاعتزاز والفخر عبر الشاعر سليمان المشيني عن كثير من سجلات المجد والتاريخ في قصائده التي حاكت تاريخ الأردن وأمكنته وشيم إنسانه.

مكانه قديما وحديثا، ولعل أكثر ما يعبر عن هذا العنفوان المعتق الذي ينغمس في تراب الأردن تجده في عمان، وبالتحديد هناك في الشمال الشرقي من العاصمة، حيث حي عين غزال الذي تم الكشف في الموقع الأثري فيه عن أقدم التماثيل البشرية في العالم، والتي صارت عنواناً لبدء الحياة والاستقرار على ثرى الأرض. هنا في حي عين غزال تتداخل حركة المدينة الحديثة مع صمت التاريخ العميق، ليقف المكان بشموخ وحضور عتيق بوصفه واحداً من أكثر الأماكن قدرة على جمع المراحل والأزمنة في مشهد واحد. هنا على ضفتي سيل الزرقاء الذي كان يعرف في حدود العاصمة باسم سيل عمان، تتشكل حكاية المكان والإنسان كسيرة ممتدة منذ آلاف السنين، تبدأ من أولى خطوات الإنسان نحو الاستقرار، ولا تنتهي عند زحمة الطرق والسيارات والمشاة والجسور الحديثة التي صارت عنواناً للتطور والحياة في المكان. كما أن حي عين غزال، ومن تتبع سيرته منذ أقدم العصور وتصور هذا التدرج والتسارع في تطوره عبر الأزمنة كموقع أثري مهم، بحيث يمكن تصور مشهدية طبقات ذاكرة الحياة في الموقع من صياد يلاحق غزالاً في السهول المفتوحة، إلى سائق يعبر الجسر بحافلته مسرعاً في طريقه إلى عمله، دون أن يدرك أنه يمر فوق واحدة من أقدم حكايات البشرية. كأنه حارس المكان، هناك حيث يتمركز حي عين غزال منذ أقدم الأزمنة على ضفتي سيل الزرقاء، في منطقة أعطت للموقع دوراً حيوياً في الزمن الحديث كنقطة ربط وحركة وسط بين عمان والزرقاء، كما كانت في العصور البعيدة ملتقاً للسيل والأودية والإنسان كممر استقرار وعيش وحاضنة أمان. ويتبع حي عين غزال إدارياً وجغرافياً لمنطقة طارق ضمن تقسيمات أمانة عمان الكبرى، حيث تضم منطقة طارق إضافة إلى حي عين غزال تسعة أحياء أخرى، هي حي الخزنة وحي طبربور وحي أبو عليا وحي الغابة وحي الفيصل وحي عين رباط وحي الحسين بن عبد الله وحي الشهيد الشمالي وحي الشهيد الجنوبي. لكن ما يميز حي عين غزال في سياق هذا الامتداد العمراني أنه نقطة التقاء بين جغرافيا الطبيعة في كينونة السيل والوادي، وبين جغرافية الإنسان المرتبطة بالطريق والجسر، وكأن الزمن يعبر عن استمراريته وتراكم الحياة هنا، بين مسير الغزلان قديماً وبين حركة المشاة والسيارات في الزمن الحديث. نقلب صفحات كتاب عين غزال، نتأمل تفاصيله القديمة والحديثة وما تمت على هذا الحي من تغييرات، لنتلمس معنى اسم الحي بعين غزال. هذا الاسم الشفيف الندي المعبر الذي يشي بجمال الطبيعة منذ أقدم العصور في هذا المكان، حيث أخذت المنطقة اسمها من نبع ماء قديم فيها ومن وفرة الغزلان التي كانت تجوب الوادي هنا. وقد أثبتت هذا تلك الشواهد الأثرية التي عثر عليها المنقبون في إحدى الغرف المكتشفة في عين غزال. وجدوا فيها 13 قرناً من قرون الغزال، وكأن المكان ما زال يحتفظ بصدى خطواتها ليكون الاسم وصفاً لحالة مكتملة، فيه عين ماء تمنح الحياة، وغزال يمثل الحرية والبراءة، وبينهما الإنسان.

الإنسان الذي وضع المداميك الأولى للاستقرار هناك. صفحة أخرى من صفحات كتاب تاريخ عين غزال نتوقف فيها عند واحدة من أعظم تجليات الزمن في هذا المكان. كان ذلك في عام 1974 عندما كشف ستار عن واحدة من أهم المفاجآت الأثرية في المنطقة، حين تم اكتشاف موقع عين غزال الأثري. هذا الاكتشاف الذي غير فهم الباحثين لتاريخ الإنسان في هذه المنطقة. ويرتفع هذا الموقع نحو 720 متراً فوق سطح البحر، حيث يعود تاريخه إلى النصف الثاني من الألف الثامن قبل الميلاد، أي إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري. وهنا تكمن أهميته، إذ إننا أمام مجتمع إنساني متكامل الحضور عاش قبل أكثر من 10,000 عام، ونجح في بناء واحدة من أولى القرى الزراعية الكبرى في العالم. لقد بدأت عين غزال كقرية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 20 دنما، لكنها سرعان ما توسعت لتصل إلى نحو 150 دنما، وهي مساحة كبيرة جدا بمقاييس ذلك الزمن، حيث يقدر عدد سكانها بين 2500 و3000 نسمة، ما يجعلها من أكبر التجمعات البشرية تعدادا في المنطقة في تلك الحقبة. ولم تكن قرية عين غزال مجرد تجمع سكني، بل كانت مجتمعا متطورا نسبيا، عرف الزراعة والصيد وبناء البيوت وحتى الممارسات العقائدية لتشكل نموذجا مبكرا للاستقرار الإنساني، حيث بدأ الإنسان يتحول من التنقل والترحال إلى الاستقرار والارتباط بالمكان. كما تكشف آثار عين غزال عن نوعين من العمارة، المساكن والأبنية ذات الطابع الديني أو الطقسي، حيث عثر الآثاريون على مبان في الجهتين الشمالية والشرقية يعتقد بأنها خصصت لممارسات عقائدية دينية. وأيضا فإن هندسة مساكن عين غزال تعكس تطورا في التفكير المعماري وفي الاستخدام الواعي للمواد المحلية من الحجر والطين، إذ إن تلك البيوت على بساطتها فيها التعبير الدلالي عن علاقة الإنسان والجسد بالمأوى والمكان. نقلب تاريخ حضارة عين غزال، نقرأ في الكتابات والأبحاث حول هذا الموقع بأنه قبل اكتشاف الفخار كان قد استخدم سكان عين غزال أدوات من الحجر الكلسي والبازلت لصنع أوان وأدوات طحن. وبعد ذلك ومع مرور الزمن بدأوا باستخدام الأواني الفخارية التي شكلت نقلة نوعية في حياتهم اليومية، كما أنهم صنعوا أدوات من الصوان مثل رؤوس السهام والفؤوس والمناجل، ما يدل على تطور واضح في تقنيات العمل والإنتاج، كأنهم يؤسسون في تلك المرحلة لبداية فكرة الحرفة والتخصص في إنتاج نوع محدد من الأشياء. إن من أهم ما يميز موقع عين غزال عالمياً هو اكتشاف التماثيل الجصية الآدمية التي تعد من أقدم التماثيل بالحجم الطبيعي في العالم، حيث إنه عثر على مجموعتين منها في عامي 1983 و1985 مدفونتين بعناية في حفر خاصة، ما يدل على أهميتها الرمزية كتعبير عن وعي إنساني جديد في تلك الفترة يتجاوز الحاجة المادية إلى التعبير الرمزي
بتصنيع

عليها من القش والقصب، ثم بتغطيتها بالجص الذي أنتجه عبر تسخين الحجر الكلسي إلى درجات حرارة عالية، إضافة إلى أن عيون هذه التماثيل زينت بالقار وبمواد معدنية خضراء. وفق هذا التصور الذي تقدمه تلك المكتشفات الأثرية في موقع عين غزال، فقد كانت الحياة القديمة في المنطقة هناك وما حولها قائمة على الزراعة أساساً، حيث زرع السكان الحبوب واعتمدوا على الأدوات الحجرية في طحنها وتحضيرها. لكن ومع هذا الإنتاج الزراعي، بقي الصيد جزءاً مهماً من حياة الناس في عين غزال، خصوصاً وأنهم يعيشون في بيئة غنية بالحيوانات، حيث إن هذا التوازن بين الزراعة والصيد يعكس جانباً من مرحلة انتقالية فيها بقاء التواصل مع الطبيعة في الوقت الذي يكون فيه نوع من الإنتاج مع إعادة تشكيل مكونات تلك الطبيعة. تعكس تماثيل عين غزال واقع مجتمع وصل إلى درجة من الاستقرار والرفاه في مرحلة مبكرة من التاريخ، سمحت له بالاهتمام بالجمال والمعنى وتقسيم العمل وتراكم المعرفة في لحظة تحول حضاري بدأ فيها الإنسان بمنح الأشياء قيمة رمزية لا ترتبط فقط بالبقاء بل بالهوية والانتماء والاستقرار. وتعرض كل هذه الشواهد التاريخية والحضارية المكتشفة في عين غزال والمتمثلة في مجموعة من التماثيل والأدوات واللقى في متحف الأردن، كما أن جزءا منها في متحف الآثار في جبل القلعة، إضافة إلى وجود مجموعة معروضة في المتحف البريطاني الذي شارك إلى جانب معهد سميثسونيان ودائرة الآثار العامة بعملية ترميم التماثيل والتي يبلغ عددها حوالي 32 تمثالا. هذا التاريخ المهم لتماثيل عين غزال بما تمثله من انعكاس للحياة الاجتماعية والمدنية لتلك الحضارة القديمة، تأثر بها كثير من الفنانين والنحاتين الأردنيين مشكلة مصدر إلهام فني لهم، حيث حضرت تماثيل عين غزال كونها توثق لبدايات الاستقرار والانطلاق لخيال الإنسان نحو التجسيد والابتكار، فكان أثرها واضحاً في الأعمال الفنية لكثير من الفنانين الأردنيين من أمثال الفنان محمد رفيق اللحام والفنان حازم الزعبي والفنان غسان مفاضلة وغيرهم، إضافة إلى أن أيقونات تلك التماثيل صارت رمزاً من رموز عمان الحاضرة والملهمة للمبدعين فيها. ثرية هي منطقة عين غزال بتلك المواقع التي تشكل معالم تاريخية ما زالت حاضرة فيها، إذ إنه إلى جانب الموقع الأثري المعروف في الحي هناك الجسر العثماني الحجري الذي يطلق أهل عين غزال على الموقع الذي يتواجد فيه الجسور الستة، حيث إن هذا الجسر بني عام 1903 ضمن خط سكة حديد دمشق المدينة المنورة، ويتكون من ستة أقواس يبلغ ارتفاعه نحو 5 أمتار، كان يعرف قديما باسم جسر صبحة. موقع الجسر العثماني هذا هو الآن بالقرب من شارع الجيش على أوتوستراد عمان الزرقاء، يبقى شاهداً على مرحلة أخرى من تاريخ المكان، حيث كانت عين غزال نقطة عبور في شبكة المواصلات الإقليمية وعلى خط سكة قطار الحجاز، وهي اليوم تقف فيها الجسور الستة إلى جانب جسر إسفلتي حديث في مشهد يختصر قرناً من التحولات يجمع بين زمن القوافل والقطارات
وزمن الباص السريع والسيارات. تتحرك عقارب ساعة الزمن في حي عين غزال مشيرة إلى واقع الحياة الآن، حيث تحولت عين غزال إلى منطقة حضرية نابضة بالحياة، تعبرها الطرق السريعة وتحيط بها الأحياء السكنية مع بقاء رسم حروفها عين غزال، وتلك الذاكرة التي لا تزال حاضرة في هذا الاسم وفي الأرض وفي التماثيل الأثرية واللقى والمقتنيات القديمة التي تبقى تروي قصة تاريخ المكان. هنا الحياة في عين غزال اليوم هي جزء من حياة عمان الكبرى، مدارس وأسواق ومنازل وحركة دائمة، غير أنها تختلف عن كثير من الأماكن المحيطة بها في قدرتها على الجمع بين الأزمنة، وأنها تحمل في طبقات أرضها تاريخاً عميقاً يمثل هوية وبصمة خاصة بها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وين الزينة تقايل وين الزينة تنام تحت ظل الخميلة فوق ريش النعام وين الزينة تقايل وين الزينة تنام تحت

يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سالتني عن الوالدين. يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سالتني.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة إلى إيطاليا.

0: كانت زيارة إيطاليا من الأحلام الجميلة التي طالما راودت خياله، وكانت صور البندقية وروما وفلورنسا والريفيارا وبحيرة كومو تتراءى له طيوفا من السحر وخيالات من الجنة الموعودة. لذلك كانت غبطته عظيمة عندما أتيح له أن يقوم برحلة إلى موطن الخيال الجميل ومرابع الأحلام البعيدة الساحرة.
1: يوم الأحد 11 من سبتمبر عام 1960 هبطت الطائرة بالأديب الراحل عيسى الناعوري في مطار سيامبينو على مقربة من روما، بعد أن كانت قد

0: لاستراحة استراحتين قصيرتين في مطار نيقوسيا في قبرص ومطار أثينا في اليونان.
1: وكان ذلك في بدء بعثة أدبية مدتها 6 أشهر قدمتها منظمة اليونسكو للأردن. وهدفت بعثات اليونسكو الأدبية والفنية إلى إتاحة الفرص للأدباء والفنانين والموسيقيين من أبناء مختلف الشعوب والأقطار ليتعارفوا ويتعاونوا على إغناء تراثهم القومي عن طريق التبادل والتعاون.

0: لما اختار عيسى الناعوري إيطاليا وما الأمر الذي دفعه إلى ذلك؟ لقد كان يستطيع أن يختار أي بلد آخر في أوروبا ليكون ميدان دراسته، إلا أن الرغبة لديه كانت في معرفة أدب آخر غير الأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي، لأن هذين الأدبين منتشران في البلاد العربية انتشارا واسعا.
1: بالنسبة للأدب الإيطالي فمعرفته في المشرق محدودة جدا، والذين يعرفون عنه شيئا إنما عرفوه غالبا عن طريق اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، لا في لغته الأصلية. ولم يكن في البرنامج الذي اتفق عليه ما يتعلق بالاستشراق والمستشرقين، ولكنه بعد وصوله رأى أن هذا الجانب الذي يحمله برنامج اليونسكو جدير بأن يكون له نصيب من العناية، ولا سيما أن للاستشراق صلة وثيقة ومباشرة بثقافات الشرق وثقافتنا في طليعتها.
0: نزل الناعوري في روما في منزل للطلاب أمام وزارة الخارجية بفضل المستشرقين الذين كان يعرفهم قبل ذهابه إليها، ومكث هناك شهرا يدرس أوضاع الأدب في روما.
1: وبفضلهم أيضا اتصل بأعلام الأدب، وأولهم ألبرتو مورافيا ثم إنياتسينو سيلوني وجوفاني أنجوليتي. وبعد ذلك قام بجولة في وسط إيطاليا وشمالها، فزار بولونيا والبندقية وميلانو وتورين وريفييرا وجنوة وفلورنسا.
0: استغرقت جولة عيسى الناعوري شهرا واحدا، تعرف خلالها إلى عدد كبير من أعلام الأدب والشعر في كل مدينة من هذه المدن، ولا سيما في ميلانو عاصمة الثقافة الإيطالية، حيث تعرف إلى أشهر أعلام الأدب الإيطالي.
1: وعاد ونزل في منزل الطلاب من جديد، وفي تلك المدة تعرف بعدد آخر من أعلام الأدباء والشعراء في روما، وأهمهم الناقد إميليو تشيكي والشاعر الكبير جوزيبي أونغاريثي والأديبة ماريا بيلوتشيني وغيرهم.
0: أما في سردينيا فلم يعرف الناعوري أديبا ولا شاعرا ولا مستشرقا، ومن هناك سافر بالباخرة إلى صقلية، حيث تعرف إلى بعض المستشرقين وفي مقدمتهم أمبرتو ريتستانو، وهو واحد من أعظم المستشرقين الذين عرفتهم إيطاليا.

0: عاد عيسى الناعوري مرة ثالثة إلى منزل الطلاب في روما استعدادا للعودة إلى الأردن بعد أن اقتنى ثروة نفيسة من كتب الأدب الإيطالي، كان القسم الأكبر منها هدايا من المؤلفين أنفسهم.
1: وبهذه الرحلة الطويلة والصداقات التي كونها مع أعلام الأدب الإيطالي والمكتبة الإيطالية الغنية التي عاد بها، استطاع أن يكون ثقافته الأدبية الإيطالية التي يعتز بها الأدب العربي الآن خلال ما قدمه من ترجمات أثرت المكتبة العربية.
0: دون عيسى الناعوري وقائع رحلته عبر فصول الكتاب المخطوط رحلة إلى إيطاليا، والذي يعد عملا أدبيا من أدب الرحلات، الذي يعرف بأدباء وأعلام إيطاليين كان له شرف معرفتهم.
1: فتح الأدب الإيطالي للناعوري باب الصلة بالآداب الغربية كلها.

0: فيها، وترجم من الأدب الإيطالي عددا من شوامخ قممه مثل روايات فونت مارا لأنيستو سيلوني والفهد لتومازي دي لامبيدوزا وغير ذلك من الروايات.
1: كما قام بترجمة العديد من القصائد والقصص، وبذلك أضاف الناعوري إلى اللغة العربية كنوزا ثمينة من الأعمال الأدبية العالمية.

0: من نص الرحلة اخترنا لكم أعزائنا المستمعين فقرات جميلة نسمعها من صاحبها الأستاذ عيسى النعوري، ونبدأ من روما.
1: روما الجميلة الأثرية السياحية تستحق حديثنا، خصوصا أنها تشتهر بأشياء كثيرة جدا، بالأثار التاريخية مثل الكولوسيوم والملاعب الرومانية وبوابة تيتوس والأسوار القديمة، وتشتهر بالساحات وينابيع المياه المتدفقة وبالتماثيل الهائلة التي لا حصر لها في الساحات والحدائق العامة وفي الشوارع والمتاحف والملاعب والكنائس. وتشتهر روما بأشياء أخرى، منها النصب التذكاري لفيكتورا مانيويل محرر إيطاليا وموحدها مع غاريبالدي، وهم هناك يدعون هذا النصب الجميل هيكل الوطن، ومنها جبل جانيكولو المطل على المدينة برمتها على كتف مدينة الفاتيكان. كل هذه الأشياء الأثرية وغيرها كثير تشتهر بها روما، وتستحق أن يكون لها مكان من هذه الذكريات، فكلها كانت مصادر وحي للشعراء والكتاب والفنانين والموسيقيين والمغنين، وكلها تجلب السياح من الأرض بالملايين في كل سنة. هذا إلى جانب الأماكن الأخرى القريبة من روما، مثل قرية تيفولي ذات الينابيع العجيبة والنوافير العديدة الرائعة.
0: وصل النعوري بولونيا أواخر أكتوبر عام 1960، وكان قد اطلع قبل حضوره إلى إيطاليا على موسوعة أدبية ضخمة بعنوان نصوص من الأدب الإيطالي، تقع في 3 أجزاء لمؤلف اسمه رافاييلي سبونغانو. وكما قال:
1: كان غرضي الوحيد من الزيارة إلى جانب زيارة المدينة التعرف بسبونغانو، هذا الأديب الذي قيل لي في روما إن مجموعته من النصوص المختارة هي أفضل ما جمع من مختارات الأدب الإيطالي على الإطلاق.

0: وفي البندقية يقول النعوري:
1: كانت النزهة حلوة في وسط قناتها الكبيرة في المراكب العاملة التي هي وسائل المواصلات الوحيدة فيها بدل الباصات في الجندولات الشاعرية الجميلة. أما في زيارة الأولى عام 1960 فلم أرى منها شيئا يبهج النفس، وتعزية الوحيدة فيها كانت لقائي بالشاعر الكبير دييغو فاليري، فلولاها لندمت على أني زرت البندقية. نصيحة لمن يرغبون في زيارة بندقية الأحلام والحب والجمال ألا يزوروها في فصل الشتاء، أما في الصيف فإن يوما فيها لهو شهر عسل كامل.
0: غدا بإذن الله لنا لقاء آخر في حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. وكما عودناكم وتعودنا معكم أصدقائي المستمعين على طريق الخير والعطاء، نلتقي دائما وأبدا. أصدقائي المستمعين، في مساحات العمل حيث تتقاطع الحقوق مع التحديات وتتشكل ملامح العدالة الاجتماعية، تبرز المرأة كصوت لا يلين وإرادة تسعى دائما إلى التغيير الحقيقي. في تاء التأنيث دائما ما نقترب من تجارب نسائية صنعت الأثر الطيب وكتبت حضورها في ميادين كانت حتى وقت قريب حكرا على الرجال فقط. ضيفتنا اليوم في تاء التأنيث اسم نقابي أردني ترك بصمته بوعي ومسؤولية، وأسهم في تعزيز حضور المرأة داخل الحركة النقابية، مدافعة عن حقوق العاملين ومؤمنة بنفس الوقت بأن العدالة تبدأ من صوت يسمع وخطوة لا تتراجع. نرحب وإياكم أصدقائي المستمعين بضيفتنا العزيزة من خلال هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث، النقابية الأستاذة رنا أبو لوحة، رئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات. نفتح معها حوارا حول الرحلة، تحديات ومعنى أن تكون المرأة فاعلة في قلب العمل النقابي. أهلا وسهلا بك معنا سيدتي.
1: أهلا وسهلا فيك سيدتي،
0: يعني بنرحب فيك دائما وأبدا كما كل النساء في هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الحبيب، والذي تتشارك فيه المرأة مع الرجل في بنائه ونمائه دائما وأبدا. أهلا وسهلا فيك معنا، وأنت اسم لمرأة أردنية نقابية عملت بجهدها طوال هالسنوات الماضية وما زلت، يعطيك الصحة، في دائما تحقيق العدالة وتحقيق ما نصب إليه كنساء في هذا الوطن الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك ستي.
0: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن النساء الأردنيات أو تحديدا المرأة الأردنية في عالم النقابات، دائما ما يتبادر أمامنا اسم الأستاذة رنا أبو لوحة. لكن قبل أن نتحدث عن هذا الجزء الهام جدا، طبعا دائما ما نسعى للتعرف أكثر وأكثر على شخصيات تاء التأنيث، نساء تاء التأنيث اللواتي يشكلن حالة من التفرد بالتميز والنجاح والعمل والجد والصبر والشجاعة في كثير من الأحوال في كل مجالات العمل اللواتي يعني يعملنا بها. إذا أردنا أن نتعرف أكثر وأكثر عن رنا أبو لوحة كما تحب أن تعرف عن نفسها، تفضلي.
1: أولا يسعد أوقاتك ويسعد أوقات مستمعينك على البرنامج المميز اللي بدأ بتاء التأنيث اللي يختص بالمرأة، وهذا إشي شرف عظيم لأنه كتير كبير إنه يكون في إشي مخصص للمرأة، إنه فقط المرأة. نعم هو الرجل شريك، بس برنامجك جدا مميز ورائع، وإنه عم بيحكي بسيدات بمجتمع يبرز دورهم ويعطيهم حقهم. بداية يعني الواحد صعب يحكي عن حاله، بس أنا بلشت زي أي امرأة أردنية في بيت عادي بيحمل قيم وتقاليد. حياة العملية ببلشت من محل سكرتارية، مباشرة تعينت بشركة اتصالات أردنية اللي كانت اسمها اتصالات السلكية ولا سلكية قديما، اللي هي حاليا شركة أورانج مع سيد رسلان ديرانية اللي كانت مملوكة بالكامل للحكومة. وبلشت عملي طبعا انا اول شيء بالبدايه بلشت عمل بعدين كملت دراسه.
0: نعم، وهذه نقطه يعني نتحدث عنها اكيد مهمه جدا، تفضلي. نعم،
1: يعني هو انا كنت في البدايه حدا كثير عملي.
0: نعم،
1: دراسه كان طبعا واحد من اساسيات بحياتي، بس شغفي للعمل كان اكثر، يعني انا حدا متطوع دائما، ف نعم قلت ببلش بالعمل وبشوف ايش بيناسبني وبعدين ببلش بكمل دراسة. والدي رحمة الله عليه كان اكبر داعم وعون لي بهذا الموضوع، فساعدني اوكي بس لازم تكملي دراسة، والحمد لله كملت. يعني حاليا معي ماجستير ادارة موارد بشرية
0: ما شاء الله.
1: متابعتي

0: طبعا بعملي ومساعد زملائي بالعمل خلاني أميل لهذا الاتجاه اللي هو العمل النقابي.
1: جميل جدا. أتحدث عن هذا الجهد وهذا العمل وهذا التطوير سواء للذات أو لمن يحيط بك عزيزتي رنا. يعني أنت بدأتي وأنت على مقاعد دراسة المدرسية وعملتي منذ الصغر، وهذا يعني جزء يمكن فيه إشارة ورسالة لشبابنا وشاباتنا في هذا الوقت الذين يحصلون على أعلى درجات العلم ويبحثون دائما عن الوظيفة، ويمكن الوظيفة لا تكون هي المتاحة، ولكن بإمكاننا أنه إحنا كما نقول نبحث ونحاول في ظل كل هذه الظروف الصعبة أن نجد منفذ ضوء بآخر النفق، يمكننا أن نخرج إلى أوسع الأبواب أوسع النوافذ. نقطة أنك وأنت على مقاعد الدراسة أنك تعملي هذا، يعني ماذا يعطينا، ماذا يؤشر هذا الحراك أنه نحو العمل ونحو بناء الشخصية الاستقلالية فيها أستاذ رنا، ماذا تقولين؟
0: هو الإنسان إذا بده يعمل إشي بحياته بيعمله وبصر عليه بيعمله، لأنه لما بيكون عندك شغف بموضوع معين بحياتك لازم تعمله، لازم تستمر عليه.
1: نعم.
0: ما توقف عن نقطة معينة بحياتك.
1: نعم.
0: ماشي، بلش، ممكن تبلش عمل بعدين ترجع باك اب لورا شوي انه انا بدي اكمل دراسه، لانه ايش احنا اكيد بنعرف انه بدون شهادات او بدون
1: صحيح
0: علم الانسان ما يعني ما بسوى شيء صراحه.
1: نعم.
0: فاصرار الانسان دائما وبيعرف وين بده وين بيوقف هو الخطوه الاساسيه يعني بدنا نقول انطلاقه بحياته.
1: نعم. وأنه يعني دائما يبحث عما يتطلع إليه ويحلم به.
0: وفعليا أنا كان زملائي بالعمل حتى كمان معي يعني جزء كبير منهم كانوا على مقاعد الدراسة.
1: نعم.
0: هذا كمان يعني عمل لي داعم أكثر، وإدارتي دعمتني كمان بنفس الوقت أنه ما عندنا مشكلة تكملي دراستك، لأنه أنت عارفة أي منصب بدك تروحي عليه أو موقع إداري
1: يحتاج إلى درجات عليا.
0: نعم صحيح.
1: نعم. رائع.
0: والحمد لله.
1: نعم. إذن يعني علاقتك بعالم العمل بدأ مبكرا منذ الصبا كما نقول، والأهم أنك أكملتي دراستك الجامعية وحصلتي أيضا على درجة الماجستير.
0: الحمد لله.
1: من هنا ندخل في عالم قضايا العمل والعمال. متى بدأ هذا الوعي للأستاذة رنا أبو لوحة بقضايا العمل والعمال؟ لأنه يعني بصراحة إحنا عندما نتحدث يعني عن المرأة النقابية لا نجد الكثير من الأسماء أستاذ رنا، قلة من السيدات اللواتي عملنا في هذا المجال. متى بدأ هذا الوعي؟
0: يعني بدنا نحكي، أنت حكيتي كلمة جوهرية جدا وهي مفصل الحكي دائما عندنا بنقاشنا بأكثر جلساتنا الحوارية، إنه إحنا عندنا الأقلية من النساء بالعمل النقابي، هو خوف، هو هيمنة ذكورية، هو جهل بموضوع النقابات. يعني في كثير عوامل بتحكي. أنا بلشت عملي النقابي وقت ما صار في خصخصة لشركتي بشركة سات أردنية، صار عندنا مجال الانضمام بالعمل النقابي بنقابة الخدمات العامة. هي النقابة معنية بأصحاب البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجدت أنه بالأساس أنه أنا حدا متطوع في حياتي حتى في البيت بالعمل بالشارع، أنه ممكن ألاقي حالي بهذا المجال. بلشت كعضو هيئة في عام 2000 وطبعا من مساعد زملائي، وبعدين صرت شوي شوي الواحد بيتعلم بالدراسه، انت لازم تكوني عارفه بده معرفه بالقوانين.
1: نعم.
0: الاتفاقيات، كيف الواحد يدخل بالعمل النقابي، بدك تواكبي التشريعات الجديده، كيف العامل بيمكن يحصل على حقوقه. واشتغلت صراحه على هذا الموضوع.
1: نعم.
0: بعدين تطور الموضوع، صار لي منصب، صرت عضو في هيئه عامه في نقابتي، وبعدها صرت عضو هيئه اداريه بنفس النقابه.
1: نعم.
0: ومن عضو هيئة نقابية إلى رئيس لجان المرأة بنفس برضو نقابتي، وطبعا وبعدها صرت نائب رئيس النقابة بعام 2010. يعني كانت 10 سنوات.
1: نعم.
0: صراحة العمل مو سهل، أو إنك تتعرفي على
1: أكيد.
0: عمل معين بدك يعني حتى تدخلي بطبيعة الوضع الطبيعي أي عمل بدك 6 أشهر لسنة.

0: تتعلم هذا الإشي.
1: صحيح.
0: بس العلم العمل النقابي بابه كتير وسع مو شوي.
1: نعم.
0: لما بدك تفصلي كل شيء بالقانون.
1: نعم.
0: وكل شيء بالاتفاقيات بعمل الشركات بقوانين كل شركة يعني بده وقت مش سهل.
1: نعم.
0: إنك
1: بده معرفة واطلاعك واسعين.
0: بده معرفة 100% لأنه صراحة بالعمل النقابي أساسه المعرفة.
1: صدقتي يعني كأي عمل، ولكن هذا العمل يمكن تحديدا لأنه في أمور قد تكون نوع من نقول أمور شائكة جدا، لأنها تختلط ما بين العمل وبين القوانين وكل ما يحيط بأي زاوية من زوايا العمل الذي نتقنه. يمكن ست رنا يعني بداياتك لم تكن سهلة، وأكيد كان هناك في تحديات، وأنت ذكرتي أنه وأنا يمكن أكدت عليه أنه نحن لا نجد أسماء نساء نقابيات كثيرا في الأردن، على الرغم من أنه المرأة الأردنية دخلت سوق العمل في بكافة مجالاته، يعني كل مجال قد تجدي امرأة هناك تعمل فيه، حتى لو كان في بعض الأحيان في بعض الأعمال التي كانت حكرا بالفعل على الرجل، ولكن المرأة الآن دخلت هذا السوق وأبدعت، خصوصا بالمعرفة والاطلاع والثقافة وحتى من خلال الشهادات المتخصصة لها. لكن هذا التحدي بالنسبة لرنا أبو لوحة، أبرز التحديات اللي واجهتها في البداية، ومن ثم كيف كانت هذه الطريق؟ هل كانت من الصعوبة بمكان أنك تعاملتي معها من خلال هذه المعرفة وتطوير الذات والتدريبات، أم ماذا؟ تحدث لنا عن هذه التجربة تحديدا.
0: يمكن دخولي بعد ما خلصت من يعني كان دوري اني استجان مرأة بالنقابة وهيئني اني اكون استجان مرأة بالاتحاد. يعني انا كنت استجان مرأة لمدة دورتين متتاليات في نقابتي وبعدها على مستوى الاتحاد، هذا خلاني شوي اكون اقوى لانه التحدي مرات ما بيكون سهل صراحة.
1: نعم.
0: أنت عم تشتغلي بمؤسسة كلها رجال فعليا، ومرات يعني الرجال عندهم نظرة للست إنه شجاع تعمل.
1: نعم.
0: فعليا. نعم. بس يعني أنا أحكي لك شيء صراحة، أنا بعتبر قصة نجاح، لأنه أنا أصلا من وقت بلشت بالعمل النقابي كان يعني عندي دعم كتير كبير من رئيس نقابتي السيد خالد مرجوب، بوصل له شكر كتير كبير لأنه كان كتير يدعمني بالعمل ويحكي لي اشتغلي وما عليكي أنا وراكي، فهذا كان يعني يخليني أمشي زي القطار وماشي صراحة.
1: نعم.
0: أحكي لك يعني.
1: نعم.
0: ما كان عندي مشكلة أنزل على الشارع أطلع على الشركات.
1: نعم.
0: أوقف يعني في واحدة من الوقفات كانت بالشارع، يعني لما بيجيك الدعم
1: يعني
0: من الأشخاص الصح صراحة ما بيكون عندك مجال لحتى توافي.
1: أنا أتحدث معك، أنت الآن ذكرتي لي يعني مرحلتين حصلتي من خلالهم على الدعم، ويمكن دائما ما أقدم برنامجي أقول بنحيي تاء التأنيث أينما كانت، ونحيي أيضا من يسير إلى جانبها داعما ومساندا.
0: أكيد.
1: هذه يمكن إحنا بنحكي مثل الآفي أو مقدمة لبرنامجنا لتاء التأنيث. ذكرتي دعم الوالد رحمه الله، ذكرتي دعم الزملاء، والآن ذكرتي دعم مسؤولك ورئيسك في النقابة. هذا يمكن الدعم ما نحتاجه في كثير من الأحيان. نحن لدينا القدرات أستاذي رنا، لدينا الشغف ولدينا الطموح، لدينا التطلعات، ولكن في بعض الأحيان نحتاج لمن يمسك بأيدينا لنتقدم خطوة إلى الأمام. أهمية وجود هذا الدعم.
0: هي أنا أحكي لك شيء ستي، هو الناس لو بتفهم الأشياء بالحياة صح، مثلا أنا مو جاي لأعد الرجل ولا جاي أخذ منصب الرجل بمحل معين، إحنا جايين نكمل بعض من المجتمع. لو الناس فهموا انه هاي النقطه صح شيء نكمل بعض، لانه انا بالنهايه انت يعني احنا مكملين لبعض، يعني انا بساعدك انت بتساعدني احنا بنوصل مع بعض. فلما انا شفت الدعم من ادارتي بهاي الطريقه حسيت بانه يعني مو لازم اوقف، لازم اكمل.
1: نعم.
0: وهذا شيء كثير صراحه احكي لك اياه، يعني حتى بطريقه عملك انت مثلا بمحل عملك، يعني ممكن كلمة تقدير أو كلمة دعم بسيطة ممكن تخليك تشتغلي لقدام لسنوات.

0: جدا في عملنا،
1: أكيد
0: خصوصا يمكن نحن السيدات اللواتي دائما ما نميل إلى، حتى رغم قوتنا في العمل نحتاج إلى هذه
1: هيك طبعنا
0: هذه العاطفة نحتاج إلى هذه الكلمات. كل عامل يحتاج إلى هذه الكلمات مهما كان، يعني حتى يعني في بعض الأحيان رؤساء دول يحتاجون إلى كلمة شكرا ليتقدم أكثر وأكثر ويعمل بصراحة. نقول دائما هذه التجربة يمكن بنت شخصية رنا أبو لوحة بطريقة فيها امتياز، حققت من خلالها كثير من المكاسب. مكاسب هو قربك للمرأة العاملة، قربك لجسم النقابة، قربك أيضا لشخصيتك المطواعة المتطوعة الشغوفة العاملة دائما. من خلال بناء هذه التجربة وصناعة حضورك الذي يمكن لمسناه كثيرا أستاذي رنا، يمكن كان لدينا تواصل مع حضرتك على مدار أشهر ماضية حتى نحصل على هذا اللقاء، حتى يعني الحمد لله يعني تمكننا من أنه نتحدث معك ونتعرف على هذه التجربة الفريدة لامرأة أردنية رائعة. أنا أقول دائما النساء الأردنية رائعات. كيف استطعت أنك تثبتي حضورك داخل العمل النقابي؟ ما هي الصفات اللي بتعتقدي أنها صنعت منك قيادية نسائية نقابية؟
1: أول إشي إيمان الإنسان بالعمل اللي بيشتغله بخليه يوصل دائما، هذا أول إشي. فريق العمل اللي بتعملي معه كمان جزء من الوصول. اللجان اللي كنت أنا مسؤولة عنها أعطتني مسؤولية كتير كبيرة، أول شيء اتجاه الناس اللي عم بشتغل معها، اتجاه الموضوع اللي عم بشتغل عليه، اتجاه المجتمع، لأنه إحنا كان إلنا إحنا عم نحكي عن دورنا كنقابيين اتجاه عمالنا وعاملاتنا بالنهاية. لما أنا بدافع عن عامل أو عاملة أو بجيب له مكسب أنا بعتبره إنجاز حتى لو كان إشي بسيط.
0: نعم.
1: لما بنبني قدرات السيدات العاملات عن طريق التدريب أو ندخلهم ضمن برامج معينة أو نساعد مثلا سيدات بمشاريع صغيرة أو نعمل مبادرة بسيطة جدا بمحافظة تعمل صدى كتير كبير، تحسس الناس بقيمتهم بوجودهم، هذا نعتبره إنجاز شو ما كان مستوى هذا الإنجاز. لأنه أنا بعتقد يعني هي كلمات يمكن فلسفة بالحياة، إنه قليل مستمر خير من كثير منقطع.
0: نعم.
1: ومرات البصمة هاي الصغيرة تعمل كتير صدى عند الناس.
0: نعم.
1: كبيرة. وأهم نقطة بركز عليها دائما بحياتي صراحة، لو الإنسان بقرأ صفحة باليوم هو عرف التسلح تبعنا هو التعليم، العلم.
0: نعم.
1: المعرفة النقابية، المعرفة بالأمور هي أهم نقطة بهاي الحياة، وهي جزء من الصفات يمكن اللي خلت زي ما قلت حكيتي إنه الإنسان يوصل لمرحلة معينة بالاتحاد ودعمه زي ما حكيت لك برئاسته برئاسة الاتحاد ورئاسة النقابة، كله هذا كان وحبي للعمل أكيد. هذول يمكن بعتبرهم جزء أساسي وإني أكمل بهاي المسيرة.
0: نعم. يمكن وأنا بتابع السيرة الذاتية وتابعت جيدا الأعمال التي قمت بها على مدار هذه السنوات أستاذ رنا، كان لديك العديد من الأعمال تعلقت بتقديم المساعدات للسيدات ومعرفة مشاكلهم، وضع برامج خطط لمساعدة المرأة العاملة الأردنية. دعينا نتحدث عن واقع وحضور المرأة داخل النقابات من خلال تجربتك الشخصية، ومن ثم نتحدث عن هذه البرامج وهذه الخطط التي عملت عليها.
1: أنت يمكن تعرفي كل لجان المرأة أكيد.
0: نعم.
1: في على مستوى الأردن كلهم همهم واحد بالنهاية، إحنا ما بيشتغل شيء نشتغله تعاوني مع أكثر من جهة، أو شيء نشتغل عن طريق الاتحاد، طريق اللجان، عن طريق وزارة العمل اللي هي الحامي للعامل.
0: نعم.
1: وعن طريق مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لأنه إحنا لنا دور كتير كمان كتير كبير مع مؤسسات المجتمع الخارجي كمان.
0: صحيح.
1: ودورنا كمان مع مجلس

0: نواب، لجنة المرأة مجلس النواب. اشتغلنا بالبداية على قوانين العمل، في قوانين كانت تمس المرأة يعني غير منصفة كانت صراحة بالنسبة لها، وخاصة موضوع الحضانات،
1: نعم
0: إجازة الأمومة، إن العام يحتفظ بحقوقه، تشغيل المرأة، هذول كلهم اشتغلناهم مع بالتعاون مع كل هاي الجهات اللي ذكرتها.
1: نعم
0: والحمد لله قدرنا بإدارة الاتحاد إنه نعدل هاي القوانين ويصير في صوت للمرأة ولها حق وتاخذ دورها وتعرف شو لها واجبات وحقوق.
1: نعم
0: هذا أول شيء. اثنين، احنا اتجاه المجتمع، مسؤوليتنا اتجاه المجتمع وبالذات المرأة. احنا وصلنا كثير محافظات لقينا انه المرأة ما في شيء يدعمها، خاصة في المشاريع الصغيرة.
1: نعم
0: اخذنا هاي البادرة واشتغلنا عليها مع اكثر من سيدة، والحمد لله هلا السيدات عندهم مراكز بيع الحمد لله.
1: نعم
0: وكمان بدي ارجع لنقطة بهاي المحافظات، الست هناك شوي لأن يمكن صعوبة وصولها أو صعوبة معرفتها بالعمل النقابي، بيكون في نوع من عدم المعرفة
1: صحيح، ما في وعي
0: بهاي المواضيع
1: بحقوقهم. نعم
0: نهائيا للأسف. يعني احنا حتى على مستوى احسن كل شيء احنا عم نعمل عمليات تدريبية لكل الطلاب، طلاب الجامعات، حتى احنا بلشنا بتدريب طلاب الجامعات لأنه ارتقينا انه طلاب الجامعة يعني العمل النقابي لازم يبلش بالجامعات، ما يبلش بس بالعامل، لأنه انت بالنهاية انت جاي على سوق عمل يا عاملة أو عامل، لازم يكون عندك معرفة قبل ما تدخلي على سوق العمل شو بدي أوقع،
1: نعم
0: العقد بدي أوقع عليه، بدي أعرف
1: صحيح
0: واجباتي وحقوقي اتجاه الشركة اللي رايح عليها وأعرف واجباتي وحقوق الشركة اتجاهي. للأسف الشديد هذا الناس لسه عم تجهله. إحنا حاليا عم نشتغل عليه، تقريبا دربنا صرنا مدربين فوق ال 6-7 آلاف طالب بهذا الموضوع
1: رائع،
0: خلال فترة قصيرة جدا الحمد لله، وهذا يمكن أنا بعتبره نجاحنا باستمراريتنا بالعمل النقابي وإظهار العمل النقابي، لأنه العمل النقابي الناس بتعتقد أنه بس صراخ وأقعد أعمل أتهاوش أنا والشركات أو لا، العمل النقابي هو عمل تعاوني مشترك.
1: نعم
0: أنا بالنهاية بدي أنجح الشركة وبدي أكسب عمالي مع بعض، فإحنا نشتغل يعني نحكي وين تو وين في العادة، إنه إحنا الاثنين بدنا ننجح.
1: صحيح،
0: وبالنهاية أنا بهمني استمرارية هاي الشركات، لأن هاي الشركات طول ما هي مستمرة طول ما هي الناس عم تشتغل.
1: نعم، يعني يمكن هاي نقطة جوهرية إنكم تبلشوا مع الشباب مع الطلاب،
0: أكيد
1: لما تدربيهم ويكون لديهم هذا الوعي بحقوقهم بقوانين العمل، عندما يخرجون إلى سوق العمل يكون لديهم هذه الدراية ليكونوا يعني محصنين، يعني عارفين ماذا لهم وماذا عليهم، ولا يدخلوا في بعض بتعرفي بعض المشاريع اللي بتكون مضللة للشباب وبيتم هدر حقوقهم وبتضيع يعني للأسف بدون أي ضمان لهم. أتحدث عن هذا التوجيه وهذا التدريب للنساء، خصوصا النساء في المحافظات في الأرياف ست رنا، يعني يمكن أنت ذكرتي نقطة جوهرية حتى هذه اللحظة، على الرغم من هذا التكاتف سواء من مؤسسات الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني أو من خلال التشاركية من بعض المنظمات الدولية لإيجاد مثل هذه التدريبات، ما زالت المرأة كما نريد فيما يتعلق بالوعي الحقوقي لا يوجد، ما زالت هناك في معلومة ناقصة أو منقوصة أو لا تجد نفسها على إلمام بهذه الحقوق، فهذا جزء هام جدا أنكم تعملون عليه.
0: هذا ستي مش بس هذا عملنا الرئيسي.
1: نعم
0: هو عملنا الرئيسي لأنه التدريب صراحة.
1: نعم.
0: التوعية، التثقيف لعمالنا.
1: نعم.
0: لأنه بدون تثقيف ما راح يكون عندهم أي مبادرة أو أي عمل معين، وللأسف صراحة يعني بيعز علي أحكي هذا الإشي، طلابنا معرفتهم يعني ما بيعرفش يعني عمل نقابي للأسف.
1: نعم.
0: إحنا صحيح اشتغلنا عليه والحمد لله، هلأ الدنيا يمكن عن زمان تغيرت، هلأ صار في وعي
1: المعرفة موجودة. نعم
0: بالضبط، وكل حضور دورات اللي بنعملها احنا وبنرتبها سواء كانت وجاهيه او عن طريق مواقع التواصل او حتى في المحافظات اللي بنطلع لها، الحمد لله لقينا اقبال كثير كبير، لان الناس حابه تعرف شو يعني عمل نقابي، عم بيشوفوا التغيير

0: نعم
1: الاتحاد عم بيحط بصمته حاليا بكل المواقع،
0: نعم
1: بوزارة العمل، بمجلس النواب، على المستوى الدولي، توقيع الاتفاقيات الخارجية. ويمكن ما بعرف إذا بتعرفوا، احنا في اتفاقية 190 اللي معنية ب التحرش عم نشتغل عليها حاليا، واللي كان اصلا ما كان لها دور بالقانون،
0: نعم
1: وحاليا صار لها يعني جزء. عم نحكي عن تحرش بيئة العمل، صار في نص واضح وصريح بيحكي
0: صحيح
1: بهذا الموضوع،
0: نعم
1: والحمد لله يعني عم بنحاول شوي شوي يعني
0: نعم
1: مع الاستمرارية زي ما حكيت لك، وتنسيق الجهود مع الجميع، وراح إن شاء الله إنه نوصل
0: نعم
1: لأكبر شريحة بهذا
0: نعم
1: المجتمع لتدريبه،
0: نعم
1: لأنه كثير مهم ندرب العالم.
0: نعم
1: وخاصة يعني أنا كنت زمان صراحة أحكي لك شيء، كان عندي يمكن كما حكيت لك الشيء، كان عندي هدف وأنا صغيرة أدرب. فعليا أنا اشتغلت على هذا الموضوع وظليت
0: جميل
1: مشتغلة عليه، ويمكن المنظمات الدولية كمان برئاسة الاتحاد ساعدونا إنه بدعمهم إنه نبلش بالبرامج تبعتنا، والحمد لله وصلنا للهدف اللي إحنا نرجو لإله، وإن شاء الله إنه نكمل هاي المسيرة، لأنه مسيرة صراحة
0: مش سهلة
1: مش سهلة
0: وما
1: أبدا
0: زالت. يمكن
1: أبدا.
0: عندما نتحدث عن هذا الجانب، يمكن أستاذ رنا، عندما ننظر إلى نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ما زالت ضئيلة، يعني ليست كما نرجو ولا كما نصبو كما نقول، بفعل الكثير من العوامل لن نستطيع أن نتحدث عنها، ولكن أتحدث عن هذه الجزئية أنك تهتمين من خلال تدريباتك، من خلال عملك كرئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العام للعاملين، أنه تأخذي بيد تلك النساء للتوعية والتثقيف. ويمكن أنا توقفت عند جملة رائعة تحدثتي من خلالها عن تعزيز الحوار الاجتماعي، هذا الحوار اللي بتدخلي فيه مع السيدات والشباب سواء من خلال التدريبات أو لقاءات أو ورشات العمل، ويمكن هذا يعني جلالة الملك دائما ما بيأكد عليه، هذا التكاتف وهذا الحوار على أن يفضي إلى حلول إيجابية على الأرض، يعني تكون لصالح الشباب ولصالح المرأة أيضا في سوق العمل، ماذا تقولين؟
1: انت حكيتي كلمة يعني الحوار الاجتماعي، ان احنا من وقت بلشنا بالعمل نقاب واحد بالنادي بالحوار الاجتماعي، وسيدنا من اول الناس اللي ركزوا على هاي النقطة بالذات، انه الحوار الاجتماعي. بالحوار الاجتماعي الناس بيكون في تنظيم اكثر للعمل بشكل افضل، وبتنحل مشاكلنا دائما بطريقه هاديه، وبعمل كمان على استقراريه واستمراريه العمل. فبدايه احنا بنركز ببدايه عملنا مع الطلاب انه الحوار اهم نقطه ببداية عملك،
0: نعم
1: لأنه إذا أنت ما عندك طريقة للحوار أو للتفاوض أو لهذا العمل، أنت ما رح تستفيد بالنهاية. فإحنا طلابنا بتدخلوا عندنا زي ما بتقولي، زي ما كيف نعمل مدخلات ومخرجات، بتدخلوا بطريقة وبيطلع الحمد لله بطريقة تانية، إنه الحمد لله إحنا قدرنا نوصل عن طريق الحوار معهم بكثير أساليب. يعني إحنا حتى بحكي لك مش بس على مستوى طلابنا أو عاملاتنا، إحنا على مستوى الشارع،
0: نعم
1: على مستوى البيوت، بأي قعدة بأي جلسة بالنادي بهذا الموضوع، على مستوى البيت. يعني أنت حتى مرات الواحد وأولاده بده يتحاور، يعني إذا أنت شديتي وهو شد مش حتستفيدي بالنهاية، بالنهاية رح يعمل بده إياه. فالحوار أساس الحياة،
0: نعم صح صحيح
1: فعشان هيك احنا بنحب النادي بهذا الموضوع كثير ونركز عليه، لأنه كل شيء بصير يعني بناخذ كل شيء بطريقة الحوار،
0: نعم
1: مش بالمشاكل، أو إنه حتى
0: صحيح
1: بنعمل مفاوضات مع أي شركة من الشركات مثلا بنفاوضها، أو إن عندنا حقوق لعمالنا أو تجينا مشاكل عن طريقهم. يعني بالنهاية زي ما أنا حكيت لك في البداية، إنه احنا بيهمنا عمل استمرارية هاي الشركات، وأنت عارفة هذا اقتصاد
0: نعم
1: بلد،
0: نعم
1: مش عم بحكي على شركتي أو شركة أي شخص معين، هذا اقتصاد بلد بده يمشي بالنهاية.
0: صحيح لصالح الوطن
1: فبالحوار
0: وصالح البلد. نعم
1: 100%
0: نعم
1: 100%
0: نعم
1: سيدتي.
0: ست رنا، يعني يمكن عندما نتحدث عن وجود المرأة في مواقع صنع القرار وأيضا في موقع القرار النقابي، احنا نتحدث عن نقابية، الفرق اللي ممكن تصنع المرأة حين تكون هنا في هذا الموقع تحديدا، بالنسبة للمرأة؟
1: والله لو تركنا المجال نعمل كتير.

0: يمكن اول شوي كان صعب انه وجود مرأة في مواقع صنع القرار، بس الحمد لله هلا احنا تقريبا عندنا رئيسة نقابة، عندنا رئيسات لجان مرأة، عندنا زميلتي داليا وعندي زميلتي بشرى السلمان،
1: نعم
0: فالحمد لله بلشنا. انا يمكن بدي اركز على نقطة شوي، انه احنا بننادي دائما انه يكون في 30% تمثيل للكوت النسائية،
1: نعم
0: او مثلا انه ليش في رجال دائما هون. لازم نركز على نقطة كثير مهمة، الكفاءة.
1: أحسنتي.
0: لما الإنسان يكون عنده كفاءة هو الشخص المعني، إن كان رجل أو مرأة بهذا
1: نعم
0: الموقع.
1: نبحث عن نوع، يعني
0: بالطبع
1: نوعية فيها من الكفاءة التي تدير المرحلة. نعم
0: 100%، ممكن أحط لك 30% من تمثيل نساء و70% تمثيل رجال، بس ما عندي الحدا اللي يقدر يقود العملية، أنا ما استفدت في النهاية. فأنا كثير بركز على إنه الناس يكونوا موجودين بهالموقع، مواقع تكون عندهم كفاءة عالية، لأنه كفاءتك بتحدد أنت وين تكون بهذا الموقع. وبرضه احنا برضه بنطالب وبنرجع نحكي بدنا المرأة تكون موجودة بالعمل النقابي، والحمد لله بلشنا بالاتحاد يكون لها دور، وأي محفل حتى دولي أو داخلي، داخل الأردن وخارج الأردن، عم نشتغل موضوع الجندرة إنه يمثل رجل ومرأة بهذا الموضوع.
1: نعم
0: والحمد لله حاليا نحن بالاتحاد زي ما بيحكوا سيف سايد بهذا الموضوع بالذات، عم
1: جميل جميل.
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: هناك في دائما كما نقول تحضير لصف ثاني من النقابيات
0: 100% احنا
1: الفتيات.
0: هذا بنشتغل عليه. ده انا
1: نعم
0: احكي لك صراحه،
1: نعم
0: لازم حتى على مستوى بالبيت بالعمل بالنقابات
1: هذا
0: باي
1: مهم
0: محل لازم
1: جدا.
0: يكون عندك الصف الثاني،
1: نعم
0: لابد من وجود الصف الثاني.
1: نعم
0: الحياه ما بتقتصر لا علي ولا على شخص معين، بالنهايه هي مسيره عمل بدها تكمل، الناس اللي بدهم يجوا بعدي لازم يعرفوا شو في قدام.
1: نعم
0: ما بالضبط، هذا مش نوع من الاحتكار، هذا شغل بالنهايه، واستمراريه عمل ومكاسب
1: صحيح.
0: عمال ومصالح عمال وعاملات. ف
1: نعم
0: زي ما انت حكيتي
1: نعم يمكن ونحن نتابع تطورات السيرة الذاتية للأستاذة رنا أبو لوحة، كان هناك مؤخرا فعالية جميلة كان فيها ختام للمرحلة الأولى من مشروع قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين، وتم تكريمك من خلال هذه الفعالية، يعني تكريما وإشادة لجهودك خلال مسيرة ممتدة في العمل النقابي، إسهاماتك أيضا في تمكين المرأة العاملة، دفاعك المستميت دائما عن حقوق المرأة العاملة واللي دائما ما يفضي لتعزيز العدالة والمساواة في بيئة العمل. نتحدث عن هذا التكريم كمرآة للمسيرة العطرة الطيبة للأستاذة رنا، ماذا تقولين؟
0: بدي احكي اول شيء عن احنا دائما نحتفي بالمرأة وبنكرمها بأغلب المحافل. يمكن احكي على احتفال المرأة بالنقابية له معنى كثير كبير، أوسع على المستوى الشخصي وعلى مستوى البلد بشكل عام. انا
1: نعم
0: بعتبر انه هو رسالة واضحة انه المرأة صار لها دور حقيقي، دور مؤثر مختلف في المجالات، واهمها العمل النقابي. وهذا التكريم صراحة خلى عندي حسسني انه كل هذا التعب والوقت والجهد اللي حطيته بهذا المجال الحمد لله الناس عم بتشوفه، خلى عندي دافع وثقة اكبر بحالي بالناس اللي عم بشتغل معهم بالداعمين اللي حوالي. فعلا انها اثرت في كثير وخلاني استرجع شوي محطات من العمل اللي قمت
1: نعم
0: فيه بالفترات السابقه صراحه. يمكن بلشت بشيء بسيط بعمل تطوعي كان عن طريق شركتي وانجاز، وخلاني الحمد لله اليوم اكون بموقع صنع قرار، صنع مؤثر، اعطاني مسؤوليه اكبر اني اكمل هذا العمل بحافز واطور واشتغل عليه بشكل اكبر.
1: نعم
0: والحمد لله وشكرا للاتحاد رئيس نقابتي ولادارتي كمان اللي خلوني اكمل هذا الشيء،
1: نعم طبعا انت
0: وشكرا لكم انتم
1: تستحق.
0: اللي اليوم كنتوا سبب رئيسي ببرنامج ذا التأنيث اني اكون معكم كمان لحتى نحكي عن كافة فعالياتنا حتى بما يخص المرأة.
1: طبعا يعني لكم دور كبير في إنصاف المرأة وتحقيق العدالة والمساواة في يعني حق العمل أستاذة رنا، ويمكن وأنت تتحدثين عن هذا التكريم وأنا يعني شعرت بهذا الفرح وهذه السعادة. كما قلنا يمكن كلمة شكرا لا تحتاج الكثير ولكنها تحمل المعنى الكبير.

0: فيها
1: أكيد
0: عمق. يمكن هذا يعني أنا أعتقد أنه كان في احتفاء لك ولكل امرأة تعمل بجد وجهد وبصبر وبشجاعة وتواصل الليل بالنهار. وذكرنا أن العمل النقابي ليس من الأعمال السهلة، هي تحتاج الكثير من القوة، من المعرفة، من الثقافة، من المتابعة أيضا.
1: 100%.
0: وهذا يعني يمكن إذا أردنا أن نتحدث أمام المشهد العام، نشاهد المرأة تعمل في هذا المجال، ولكن ما خلف الكواليس، ما الذي لا يعرفه الناس عن العمل النقابي خصوصا للمرأة، يعني هذا لابد أن نتعرف عليه. وهذه صورة من خلالك كنموذج يحتذى به للمرأة في هذا المجال، حدثينا يا سيدتي.
1: يمكن زي ما انت حكيتي الشيء اللي ما بيعرف الناس عمل النقابي، بتشوف العمل النقابي من يمكن من برا الناس عم بتشوفه اجتماعات او مطالب، بس الحقيقي هو اعمق من هيك بكتير. الشغل النقابي فيه تعب كبير، فيه نقاشات طويله، محاولات مستمره حتى نوصل لحلول، مرات نرضي جميع الاطراف عشان ما نظلم اي طرف من الاطراف اللي بنفاوض معها او نحكي معها، حتى نقدر نحقق نوع من العدالة بين العامل وصاحب العمل،
0: نعم
1: ويكون في توازن بين الجهد اللي بيقدمه العامل وبين حقوقه. بالنهاية هم الاثنين شركاء بنفس العملية الإنتاجية، ونجاح أي حقل فيه مرتبط بالتالي. السعي الدائم دائما، رح نرجع نركز على كلمة الحوار بدل من التصعيد، لأنها جدا مهمة، ونحل هاي المشاكل بطريقة هذه، لأنه بالنهاية بهنا استمرارية العمل.
0: نعم
1: الموضوع مش صراع صراحة،
0: نعم
1: هو تنظيم للعلاقة بشكل أفضل،
0: نعم
1: والكل يطلع بعدالة على هذا الموضوع.
0: نعم
1: ماشي، العدالة عند رب السماء، بس برضو إحنا بنحاول نوصل لجزء اللي يخلي كل الأطراف تكون راضية،
0: نعم أكيد
1: والحمد لله.
0: أكيد الكل يسعى في سبيل تحقيق هذه العدالة لتكون هناك في نتائج إيجابية لبناء
1: أكيد
0: هذا البلد الذي يستحق منا أن نقف دائما إلى جانبه. أستاذي رنا، أتحدث عن هذا العمل كسيدة، كامرأة حاضرة على مسيرة سنوات طويلة من الجهد، حتى يعني عندما نتحدث عن رنا منذ الصبا، يعني منذ كنت في سن صغيرة وأنت تعملين في هذا المجال، أتحدث عن كيف تعملين على التوفيق، كيف تعملين على هذا التوازن بين حياتك الشخصية بين العمل العام وأنت في موقع قيادة الآن. تفضلي.
1: هلا يمكن العمل النقابي بطبيعته بياخذ وقت وجهد.
0: أنا بتوقع 24 ساعة ب 24 ساعة.
1: هو الصراحة احكي لك شيء، هم مرتبطين يعني داخلين ببعض، العمل الشخصي مع العمل العام زي ما بقولوا، او العمل النقابي
0: نعم
1: كله مع بعض. وبيجي مرات على حساب الوقت الشخصي لإلنا، بس بنكون مبسوطين صراحة إنه بأي وقت ممكن ينحكى لك اطلعي مثلا، عندنا بكره توقيع اتفاقية، مثلا عندنا بكره محل شغل بمحل معين بشركة معينة،
0: نعم
1: توقيع بوزارة العمل، فإحنا جاهزين دائما جاهزين. فهو ماخذ وقت وماخذ جهد، بس هذا الجهد أنا بعتبره إنجاز، جهد حلو وجميل إنه الواحد يتعب عليه، لأنه أحكي لك شيء، بالنهاية حتلاقي ثمرة هذا الإنجاز
0: نعم
1: وثمرة هذا التعب اللي خلط بين العمل والحياة الشخصية.
0: نعم
1: وأكيد إحنا بندرس في ترتيب الأولويات، بس دايما في
0: إدارة الوقت.
1: 100%.
0: أكيد أكيد في بعض الأحيان يعني المرأة تجد نفسها يعني تحمل العبء الأكبر، كما نكرر دائما، لأنها متعددة الأدوار، يعني هي مطالبة بكثير من الأدوار، كسيدة بيت، ربة أسرة، و
1: انت عارفه الستات عندنا يعني زي ما بنحكي بتمسك اكثر من شغل بايديها،
0: نعم يمكن
1: تكون
0: هذه سبحان الله تكوينها انها تستطيع ان تفعل او تعمل باكثر من عمل بنفس اللحظه. لكن يعني اذا اردنا ان نتحدث عن الاستاذ رنا ابو لوحه كنظره ناضجه للحاضر والمستقبل في العمل النقابي، كيف ترين هذا الواقع اليوم مقارنه عما سبق من سنوات ماضيه؟

0: هي تغير أشياء.
1: نعم
0: و زي ما بنحكي إحنا، المرأة هي شريك رئيسي
1: نعم
0: بالحياة، وتعزيزها ودورها بالحياة الاقتصادية صار كبير. يمكن زمان زي ما كنا حكينا في البدايات إنه الهيمنة شوي، إنه إحنا مجتمع الحمد لله محافظ، ذكورية كانت مهيمنة أكبر، قلة المعرفة، بعد المرأة عن مواقع صنع القرار، كمان وجودها بمحلات أبعد من وصولها إلى فكرة إنه أنا بدي أشتغل بالعمل النقابي، إنه أنا شو بدي أشتغل بالعمل النقابي بكرة بصيروا يحكوا، لأنه كانت الناس كتير تخلط بين العمل النقابي والأحزاب والنقابات العمالية والنقابات المهنية، فكان في صراع إنه أنا وين حكون. بس الحمد لله، يعني أنا عندي تفاؤل دائما بالوطن وبالأردن وبقيادته، إنه إحنا المرأة وصلت الحمد
1: نعم،
0: لله، في عندنا
1: إرادة
0: مرأة
1: سياسية، نعم،
0: طبعا،
1: داعمة للمرأة.
0: يعني مجلس نواب، وزراء، مرأة قيادية بشركات، مرأة قيادية بنقابة، فالحمد لله إحنا عم نشتغل على هذا الموضوع بشكل مستمر، وبلشنا نشوف نتائجه، وأصلا في نتائج أصلا موجودة في الأردن من زمان، بس إحنا
1: نعم،
0: كعمل نقابي عم نشوف النتائج. يعني زي ما أنت حكيتي، تكريمها كان نقطة مصدرية لكثير سيدات كانوا موجودين، إنه أنا بتكرم اليوم على تعبي،
1: نعم،
0: على إشي اشتغلته، فعلى بصمة حطيتها بموقع معين، إنه الناس تحكي هذا والله العمل انعمل، الحمد لله اشتغلت على اشتغل عليه فلان وفلانة، واحنا عم نكمل مسيرة فلان وفلانة،
1: صحيح،
0: فهذا لحاله فخر
1: نعم
0: صراحة.
1: نعم يعني إذا أردنا أن نسألك سؤال شخصي نوعا ما، ما الذي غير فيك هذا العمل النقابي على المستوى الشخصي؟
0: غير في خلى، يمكن الواحد دائما، انا حكيت لك في البدايه صعب يحكي عن حاله شوي، بس
1: نعم،
0: خلى عندي قوه صراحه
1: جميل،
0: بشخصيتي فعليا، اني لما بشوف موظف مظلوم اوقف زي الجبل فعليا، ما استنى،
1: نعم،
0: لأنه في قانون بيحميني وفي نقابة بتدعمني،
1: مظلة،
0: فهذا
1: نعم،
0: الإشي خلاني أستمر بقوة صراحة، إنه ولما بتكون على حق كمان، هذا كمان بدعمك أكثر وأكثر، فالقوة والمعرفة خلوني صراحة
1: رائع
0: غير
1: جدا،
0: شخصيتي.
1: رائع جدا. الرسالة التي تحملها الأستاذة رنا أبو لوحة من خلال هذه التجربة؟
0: رسالتي لكل سيدة بهذا الوطن الجميل، ولكل سيدة سمعتنا أو ما سمعتنا، أنت قد هذا الحمل وقد المسؤولية، وإذا أعطاها المجال السيدة بتبدع، ولا توافي عن نقطة معينة بالحياة، استمري نقطة نقطة زي ما بيحكوا بتفك حجر، واحنا ستات مع بعض ان شاء الله انه نقدر نوصل لاشي كثير منيح في الاردن، وتسمعوا قريبا اخبار جميله انه سيده مثلا صارت مسؤوله في اتحاد معين دولي
1: نعم،
0: مش بس داخلي،
1: أكيد،
0: لانه احنا حاليا بنمثل كل اغلب الجهات السيدات في على مستوى العالم بمنظمات مثلا زي الاي تي سي، الاتحاد الدولي، الاتحاد العربي، احنا ممثلين اعضاء فيه، وجودنا في لجان انصاف الاجور، وجودنا في لجنه المجلس الاقتصادي الاجتماعي على مستوى الدولة، كمان هذا بيعطينا دعم أكبر إنه إحنا بنقدر نمثل وين ما كان لما تنعطانا الفرصة
1: نعم
0: وبنسمح لنا نكون موجودين.
1: نعم طبعا، يعني
0: وإنتي
1: هذه رسالة رائعة
0: طبعا
1: جدا. نعم، لو اخترت لحظتك بكلمة واحدة ماذا ستكون؟
0: الإصرار،
1: يا سلام،
0: يعني أنا قلت لي كلمة واحدة، أنا بلاقي كلمة الإصرار هي
1: رائع جدا،
0: اللي تقدر تتحركي فيها وين ما أنت موجودة.
1: يعني احنا سعيدين فيك يا أستاذة رنا أبو لوحة، سعيدين بهذا الإصرار وهذه القوة وهذه المسيرة، لأنه تكريم أي امرأة أردنية في أي مجال هو تكريم لكل سيدة أردنية تعمل بجد وتواصل الليل بالنهار وتحاول دائما وأبدا أن تقدم كل ما لديها لخدمة هذا الوطن. طبعا لأنه عندما نخدم هذا الوطن إحنا بنخدم أبنائنا وبناتنا وبنخدم المستقبل اللي جاي على بلدنا إن شاء الله ليكون كما نريد الأفضل دائما،
0: لأنه أي تغيير على أي سيدة بأي منظمة كانت أو أي مؤسسة هو ونجاحها مو نجاح للشخص نفسه، هو نجاح لكل السيدات بشكل عام.
1: نعم،
0: لأنه أنت بتكوني عملتي شيء يعني مستمر للحياة، مش إنه بس عم تشتغلي على نقطة مفصلية في الوقت الحالي، أنت عم تشتغلي شيء لقدام، فأنت بتساعدي كثير من السيدات إنه تتخطي مراحل معينة. يعني لما كان موضوع بنحكي مثلا زي العمل المرن لما اشتغلنا عليه بال 2017 مثلا، كثير ساعات سيدات انه مثلا انا بقدرش بدي اقعد شوي اعيل اهلي بالبيت، عندي اولاد بدي، وهذا الشيء صراحه المؤسسات ساعدتنا فيه كمان، انه وبتمنى انه كل المؤسسات بالاردن تعتمد هذا النظام، لانه اول شيء حيشوفوا الناس عم تعطي انتاجيه اعلى.
1: صحيح،
0: وخاصه السيدات لما انت بتكوني مرتاحه يكون عندك حضانه
1: وبخفف وطئه التحديات على المراه لدخولها سوق العمل.
0: تحدي على فكره، لان المراه بضل همها عندي اولادها.
1: صحيح،
0: لما بكون انا بحضانه بمكان عملي شيء قريب من باريحيه، فيا ريت الناس يا ريت يعني يكون مساعد، يعني الشركات تساعدنا بهذا الشيء. ووزارة العمل طبعا جهودها مشكوره جدا على هذا الموضوع، مؤسسه المجتمع المدني كانت جزء معنا كمان بهذا الشغل، والحمد لله. بس احنا بدنا استمراريه لهذا العمل،
1: نتمنى ذلك. يعني نتمنى
0: مش بس نوقف عند حد معين نعملنا بس شركه او لبنك او لا، بدنا كل النموذج هذا يمثل الاردن كامل.
1: صحيح صحيح، نتمنى دائما الخير والسعادة للجميع ولهذا الوطن. سعيدة فيك يا أستاذة رنا عن يعني بهذا الحديث وهذا الانطلاق، ويمكن عندما بالفعل يمكن الواحد عندما يتحدث عن نفسه قد يجد من الصعوبة مكانه، ولكنك أبدعتي وأنت تروين قصة امرأة أردنية مبدعة متميزة. يعني في ختام هذا اللقاء كما أقول دائما وأبدا، تبقى التجارب الحقيقية هي تلك التي لا تروى فقط إنما تلهم، ما بين التحدي والإصرار تثبت المرأة الأردنية يوما بعد يوم أنها قادرة على أن تكون شريكة فاعلة في صناعة القرار، وأيضا صوتا مدافعا عن العدالة والحقوق. رحلة ضيفتنا النقابية الأستاذة رنا أبو لوحة ليست مجرد مسيرة شخصية، إنما هي حكاية حضور نسائي واعن في قلب العمل النقابي، وأيضا مثابة رسالة بأن التغيير يبدأ من الإيمان بالدور والاستمرار في السعي. شكرا لك ضيفتنا الكريمة الأستاذة رنا أبو لوحة، رئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات، على هذا الحوار الجميل والثري. شكرا لك.
0: شكرا لك سيدتي، برنامجك لحاله بحكي عن لحاله بصمة للمرأة، إنه في برنامج بنحكي بهذه الطريقة. شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بنكون دائما مستمر معك بأي شيء أنت كمان حتى ببرنامجك بتحتاجي.
1: كل التحايا لك عزيزتي، ولكم مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لزملائي فريق العمل. الزميل معتز اللون في المراقبة الرئيسة، وتحية للزميلين غاندي حداد وشادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وللزميل رحيل الخالدي من السوشيال ميديا. إلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العشيرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة، وجلالته يشدد على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنه وأراضيه. كتلة عزم النيابية تؤكد أن مشاركة جلالة الملك في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن تعكس الاهتمام الملكي المتواصل بتعزيز الشراكات الدولية والترويج للفرص الاستثمارية في المملكة. وزير الخارجية يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، مؤكدا أن انتهاكاتها الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بمدينة القدس تعد إجراءات غير قانونية. إصابة 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي جراء هجوم نفذه مستوطنون على قرية شرقي قلقيلية ونتنياهو يعلن عن سلسلة إجراءات أمنية في الضفة الغربية تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في جنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتقديم آليات عسكرية في مناطق حدودية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع إيران، مؤكدا أن طهران تواجه خيارين يتمثلان

في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة، ويؤكد أن الأهداف التي جرى تدميرها مرتبطة بتهديد الملاحة في البحر الأحمر. أخيرا، يكون الطقس اليوم صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا إلى حار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. فاصل قصير ونوافيكم بالوفيات.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب والإعلامي سلطان حطاب أبو تمام عن 74 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواه الأخير. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة إلى إيطاليا.

0: كانت زيارة إيطاليا من الأحلام الجميلة التي طالما راودت خياله، وكانت صور البندقية وروما وفلورنسا والريفيارا وبحيرة كومو تتراءى له طيوفا من السحر وخيالات من الجنة الموعودة. لذلك كانت غبطته عظيمة عندما أتيح له أن يقوم برحلة إلى موطن الخيال الجميل ومرابع الأحلام البعيدة الساحرة.
1: يوم الأحد 11 من سبتمبر عام 1960 هبطت الطائرة بالأديب الراحل عيسى الناعوري في مطار سيامبينو على مقربة من روما، بعد أن كانت قد استراحت استراحتين قصيرتين في مطار نيقوسيا في قبرص ومطار أثينا في اليونان.
0: وكان ذلك في بدء بعثة أدبية مدتها 6 أشهر قدمتها منظمة اليونسكو للأردن. وهدفت بعثات اليونسكو الأدبية والفنية إلى إتاحة الفرص للأدباء والفنانين والموسيقيين من أبناء مختلف الشعوب والأقطار ليتعارفوا ويتعاونوا على إغناء تراثهم القومي عن طريق التبادل والتعاون.

0: لما اختار عيسى الناعوري إيطاليا وما الأمر الذي دفعه إلى ذلك؟ لقد كان يستطيع أن يختار أي بلد آخر في أوروبا ليكون ميدان دراسته، إلا أن الرغبة لديه كانت في معرفة أدب آخر غير الأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي، لأن هذين الأدبين منتشران في البلاد العربية انتشارا واسعا.
1: بالنسبة للأدب الإيطالي فمعرفته في المشرق محدودة جدا، والذين يعرفون عنه شيئا إنما عرفوه غالبا عن طريق اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، لا في لغته الأصلية. ولم يكن في البرنامج

0: الذي اتفق عليه ما يتعلق بالاستشراق والمستشرقين، ولكنه بعد وصوله رأى أن هذا الجانب الذي يحمله برنامج اليونسكو جدير بأن يكون له نصيب من العناية، ولا سيما أن للاستشراق صلة وثيقة ومباشرة بثقافات الشرق وثقافتنا في طليعتها.
1: نزل النعوري في روما في منزل للطلاب أمام وزارة الخارجية بفضل المستشرقين الذين كان يعرفهم قبل ذهابه إليها، ومكث هناك شهرا يدرس أوضاع الأدب في روما.
0: وبفضلهم أيضا اتصل بأعلام الأدب، وأولهم ألبرتو مورافيا، ثم إنيانتسينو سيلوني وجوفاني أنجوليتي. وبعد ذلك قام بجولة في وسط إيطاليا وشمالها، فزار بولونيا والبندقية وميلانو وتورين وريفييرا وجنوة وفلورنسا.
1: استغرقت جولة عيسى الناعوري شهرا واحدا، تعرف خلالها إلى عدد كبير من أعلام الأدب والشعر في كل مدينة من هذه المدن، ولا سيما في ميلانو عاصمة الثقافة الإيطالية، حيث تعرف إلى أشهر أعلام الأدب الإيطالي.
0: وعاد ونزل في منزل الطلاب من جديد، وفي تلك المدة تعرف بعدد آخر من أعلام الأدباء والشعراء في روما، وأهمهم الناقد إميليو تشيكي، والشاعر الكبير جوزيبي أونغاريثي، والأديبة ماريا بيلوتشيني وغيرهم.
1: أما في سردينيا فلم يعرف الناعوري أديبا ولا شاعرا ولا مستشرقا، ومن هناك سافر بالباخرة إلى صقلية، حيث تعرف إلى بعض المستشرقين، وفي مقدمتهم أمبرتو ريتستانو، وهو واحد من أعظم المستشرقين الذين عرفتهم إيطاليا.

0: عاد عيسى الناعوري مرة ثالثة إلى منزل الطلاب في روما استعدادا للعودة إلى الأردن بعد أن اقتنى ثروة نفيسة من كتب الأدب الإيطالي، كان القسم الأكبر منها هدايا من المؤلفين أنفسهم.
1: وبهذه الرحلة الطويلة والصداقات التي كونها مع أعلام الأدب الإيطالي والمكتبة الإيطالية الغنية التي عاد بها، استطاع أن يكون ثقافته الأدبية الإيطالية التي يعتز بها الأدب العربي الآن خلال ما قدمه من ترجمات أثرت المكتبة العربية.
0: دون عيسى الناعوري وقائع رحلته عبر فصول الكتاب المخطوط رحلة إلى إيطاليا، والذي يعد عملا أدبيا من أدب الرحلات، الذي يعرف بأدباء وأعلام إيطاليين كان له شرف معرفتهم.
1: فتح الأدب الإيطالي للناعوري باب الصلة بالأداب الغربية كلها، وترجم من الأدب الإيطالي عددا من شوامخ قممه، مثل روايات فونت مارا لأنيستو سيلوني والفهد لتومازي دي لامبيدوزا وغير ذلك من الروايات،
0: كما قام بترجمة العديد من القصائد والقصص. وبذلك أضاف الناعوري إلى اللغة العربية كنوزا ثمينة من الأعمال الأدبية العالمية.

0: من نص الرحلة اخترنا لكم أعزائنا المستمعين فقرات جميلة نسمعها من صاحبها الأستاذ عيسى النعوري، ونبدأ من روما.
1: روما الجميلة الأثرية السياحية تستحق حديثنا، خصوصا أنها تشتهر بأشياء كثيرة جدا، بالأثار التاريخية مثل الكولوسيوم والملاعب الرومانية وبوابة تيتوس والأسوار القديمة، وتشتهر بالساحات وينابيع المياه المتدفقة وبالتماثيل الهائلة التي لا حصر لها في الساحات والحدائق العامة وفي الشوارع والمتاحف والملاعب والكنائس. وتشتهر روما بأشياء أخرى، منها النصب التذكاري لفيكتور

0: مانيوئيل محرر إيطاليا وموحدها مع جاريبالدي، وهم هناك يدعون هذا النصب الجميل هيكل الوطن، ومنها جبل جانيكولو المطل على المدينة برمتها على كتف مدينة الفاتيكان. كل هذه الأشياء الأثرية وغيرها كثير تشتهر بها روما وتستحق أن يكون لها مكان من هذه الذكريات، فكلها كانت مصادر وحي للشعراء والكتاب والفنانين والموسيقيين والمغنين، وكلها تجلب السياح من الأرض بالملايين في كل سنة. هذا إلى جانب الأماكن الأخرى القريبة من روما مثل قرية تيفولي ذات الينابيع العجيبة والنوافير العديدة الرائعة.
1: وصل النعور بولونيا أواخر أكتوبر عام 1960، وكان قد اطلع قبل حضوره إلى إيطاليا على موسوعة أدبية ضخمة بعنوان نصوص من الأدب الإيطالي، تقع في 3 أجزاء لمؤلف اسمه رافاييلي سبونغانو. وكما قال:
0: كان غرضي الوحيد من الزيارة إلى جانب زيارة المدينة التعرف بسبونغانو، هذا الأديب الذي قيل لي في روما إن مجموعته من النصوص المختارة هي أفضل ما جمع من مختارات الأدب الإيطالي على الإطلاق.

0: وفي البندقية يقول النعوري:
1: كانت النزهة حلوة في وسط قناتها الكبيرة في المراكب العاملة التي هي وسائل المواصلات الوحيدة فيها بدل الباصات في الجندولات الشاعرية الجميلة. أما في زيارة الأولى عام 1960 فلم أرى منها شيئا يبهج النفس، وتعزية الوحيدة فيها كانت لقائي بالشاعر الكبير دييغو فاليري، فلولاها لندمت على أني زرت البندقية. نصيحة لمن يرغبون في زيارة بندقية الأحلام والحب والجمال ألا يزوروها في فصل الشتاء، أما في الصيف فإن يوما فيها لهو شهر عسل كامل.
0: غدا بإذن الله لنا لقاء آخر في حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة، وجلالته يشدد على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم مؤتمر استثمار أردني أوروبي في تشرين الثاني المقبل. وزير الخارجية أيمن الصفدي يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن سلسلة

إجراءات أمنية في الضفة الغربية المحتلة تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من اضطراره إلى خفض مساعداته الإنسانية في قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل عاجل. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في جنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط وتقدم آليات عسكرية في مناطق حدودية. الجيش الأمريكي يقول إن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة. الرئيس الأوكراني يحذر من إمكانية وقوع ضربة عسكرية روسية كبيرة في غضون 48 ساعة. محلياً، وزير الصناعة والتجارة والتموين يعلن عن إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل من الرسوم الجمركية. الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وزير الاتصال الحكومي ينعى الكاتب الصحفي سلطان الحطاب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم بعد مسيرة حافلة في الصحافة المحلية والعربية. أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وغدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
1: يعيش الإنسان ما يقارب ثلث عمره نائماً، وخلال تلك الساعات يأخذه العقل إلى عوالم لا تخضع لقوانين الواقع، فيلتقي بأشخاص غابوا ويسافر إلى أماكن لم يزرها ويشهد أحداثاً قد تمضي كما رآها، وقد تبقى مجرد صورة عابرة لا تحمل من الواقع شيء. ومنذ فجر التاريخ شغلت الرؤى والأحلام عقل الإنسان، فكانت موضع تأمل الفلاسفة وبحث الأطباء واجتهاد علماء النفس وعناية علماء الشريعة، حتى غدت علما له أصوله وضوابطه لا يقوم على الظن ولا يبنى على الخيال.
2: ومعكم المعلمة نور الجعبري، أعمل في إحدى المدارس الحكومية. رأيي الشخصي في الأحلام أن مجتمعنا يعطي لهذا الأمر اهتماما كبيرا، وقد يكون أكبر من حجمه ويكون مبالغ فيه للأسف. أغلب الأشخاص حينما يطرأ عليهم أمر يريدون أن يختاروا أي شيء، يصلوا استخارة ثم ينتظروا بعد الاستخارة أن يروا حلما أو بنظرهم رؤية معينة حتى يبنوا عليها قرارهم في اختيارهم، سواء كان في العمل أو في الدراسة أو في الزواج أو أي أمر شخصي للإنسان. هذا الأمر برأيي الشخصي هو أمر غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نصلي الاستخارة وندعو الله سبحانه وتعالى بقلب صادق ونسير في أمرنا، إن كان فيه خير فالله سبحانه وتعالى ييسر ما بعده الخير، وإن كان فيه شر الله يصرفه بحدوث أي شيء يبعدنا عن هذا الأمر. فمفهومنا للأحلام هو مفهوم غير مكتمل 100%، سواء من ناحية شرعية أو من ناحية علمية. فمن ناحية شرعية النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الأحلام ثلاثة: الرؤية الصالحة للأنبياء والصالحين، والحلم من الشيطان هي الأضغاث الأحلام، وحديث النفس اللي هو ما يكون مخزن في العقل الباطني. فلا يجوز دائما أن أبني قراري وأبني أمور حياتي على حلم أو رؤية، إنها لا تكون دائما رؤية. فيجب أن نصحح هذا المفهوم طبقا لما جاء في الشرع وطبقا لما علمه الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم، كما قال عن معجزة سيدنا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث.
1: كيف نظر الإسلام إلى الرؤية؟ وكيف فسرتها المدارس النفسية والطبية الحديثة؟ وأين يلتقي العلم مع الإيمان؟ وأين يفترقان؟ هذا ما سوف يعرض على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان الرؤى نافذة على عالم لا نراه. هل الرؤى مجرد حلم أم رسالة؟ هذا الموضوع تحديدا من أكثر المواضيع اللي بيجمع بين الجانب الديني والنفسي والاجتماعي، وللأسف يكثر فيه اللغط والخلط بين العلم والاجتهاد والادعاء. هل الرؤية أو الحلم فعلا يحمل بشارة أو إنذارا، أو مجرد صورة عابرة رسمها العقل؟ من المعروف علميا أن ما نراه ونحلم به هو نشاط دماغي لا أكثر، لكن السؤال الحاضر الآن: كيف نظر الإسلام إلى الرؤى؟ وكيف فسر المدارس النفسية والطبية الحديثة؟ وأين يلتقي العلم مع الإيمان؟ وأين يفترقان؟ حلقة اليوم ليست للحديث.

0: الحديث عن تفسير الأحلام بل عن تفسير ظاهرة الحلم نفسه. لتفاصيل أكثر بيشرفني لقائنا لليوم مع فضيلة الدكتور عيسى ربيح، أستاذ العقيدة وعلم الكلام في الجامعة الأردنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دكتور عيسى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مشرفنا اليوم نكون ضيف عندكم في البرنامج ما بعد الآن، وشاكرين على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله.
1: الله يسلمكم.
0: يعني دكتور، ما التعريف الإصلاحي للرؤى من ناحية لغويا وشرعيا؟ كيف عرفها العلماء المسلمين؟ ما الفرق بين الرؤيا، المنام والحلم؟ وماذا وصف القرآن الكريم هذه المصطلحات؟ إحنا بدنا نحكي عنها بالمجمل.
1: تمام. في البداية، بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. طبعا هذا الموضوع من حيث التعريف الاصطلاحي أو حتى كمان التعريف اللغوي أخذ أبعادا كثيرة معرفية.
0: نعم.
1: عند علماء اللغة، عند علماء خلينا نحكي كمان العلماء اللي بتكلموا في الرؤية من جهات معرفية علمية كثيرة.
0: نعم.
1: سواء كان علم نفس، فلسفة قديمة حديثة، سواء كان حتى في علم الأحياء أو حتى في علم الفيزياء.
0: نعم.
1: أو حتى في علم الاجتماع، وكمان حتى في العلوم الإنسانية العامة.
0: صحيح.
1: علم الإنسان أيضا له علاقة وثيقة في هذه الظاهرة الكونية التي تحصل للإنسان على مستوى الفرد الإنساني الواحد أو حتى على مستوى الجماعة. ومن قديم يعني الزمان.
0: نعم.
1: الإنسان يحلم أو يرى الرؤية، فالرؤية
0: صحيح.
1: هي المشاهدة، شاهد شيئا في منامه.
0: نعم.
1: لا نقول على المشاهدة الواقعية خارج المنام اللي هي اليقظة.
0: نعم.
1: مع أنه في اليقظة في مشاهدات كثيرة، وقد تكون نوع من أنواع التخيلات أو الهلوسات إلى آخره، لكن إحنا بنخصنا في أثناء الاستغراق في النوم أو أثناء النوم، سواء كان نوم خفيف أو عميق، فيشاهد هذا العقل أو تشاهد هذه الروح بغض النظر عن مصدر هذه المشاهدة. الإنسان حصلت له هذه المشاهدة ثم أخبر الغير، والغير أيضا حصلت له هذه المشاهدة، فالرؤية من المشاهدة لكنها ليست مشاهدة العين، من مصدر آخر غير العين.
0: نعم.
1: الدماغ، الروح أو النفس أو مجموع كل ذلك. فما زال يعني العلم يبحث من قديم الزمان إلى هذه اللحظة، وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى في المستقبل من هذا البحث الذي شغل العقل الإنساني كثيرا.
0: نعم. نعم.
1: كيف يستطيع العقل أن يشاهد شيئا فسميت رؤية؟
0: نعم.
1: وأما بالنسبة لهذه المشاهدة، هل هي تكون مشاهدة حقيقية أو تكون مشاهدة وهمية، أو ما هي أبعادها في داخل النفس البشرية، ولماذا جاء التعبير عنها حتى في الكتب المقدسة ومنها القرآن الكريم؟
0: نعم.
1: وذكرها القرآن الكريم بمصطلح الرؤية، وذكرها أيضا مصطلح الحلم.
0: صحيح.
1: طبعا جاء ذكر الحلم في القرآن الكريم في عصر سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، حينما قال الكهنة، كهنة عزيز مصر أو ملك مصر في عصر سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، أضغاث أحلام.
0: نعم.
1: قالوا بل أضغاث أحلام. وجاء أيضا تعبير القرآني بالرؤية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا التعبير رأيته، وأيضا هذا على لسان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وصاحبي السجن أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا.
0: نعم.
1: وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. فإذا التعبير بأرى، اللي هي إحنا نقول عنها الرؤية. والله سبحانه وتعالى أطلق مصطلحا آخر، اختلف علماء التفسير وعلماء اللغة وعلماء الشريعة هل هي المقصود بها الرؤية أو الحلم، ويعلمك من تأويل الأحاديث، لا المقصود الكلام موجه لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وحتى يعني تأتي المدارس الأخرى الحديثة، خاصة الحديث الآن، تريد أن تضع هذا المفهوم وهذا المصطلح الذي يحصل الإنسان أثناء نومه

0: تحت التجربة،
1: نعم،
0: في المختبر التجريبي وتحت المقاييس العلمية التجريبية كيف تحصل هذه الرؤية. فطبعا تعددت التعريف الآن، فإذا كان التعريف قديما أن الرؤية تحصل من خلال جولان النفس أو اختلاط النفس مع العقل وما يشاهده العقل من محسوسات، وهذا العقل يركب هذه المحسوسات بطريقة منطقية
1: رائع،
0: وتنعكس هذه المحسوسات في الرؤية المنامية، وبعد ذلك يحدث لها دلالات، وهذه الدلالات قد تكون منطقية أو قد تكون إشارية أو قد تكون حديث نفس إلى آخره. هذه يعني مجمل التعريفات القديمة كيف تحصل الرؤية، يعني لتعريف الرؤية يأتي من حيث كيفية حصولها، وأحيانا يأتي التعريف يعني بسيط جدا وسهل، أنك ترى أشاهد صورا حسية في المنام.
1: فعلا
0: هذا التعريف أسهل تعريف ممكن إحنا نعرفه على المستوى المعرفي القديم.
1: نعم.
0: لكن الآن المستوى المعرفي الحديث يأتي الآن علم الأحياء، علم التشريح، علم الأعصاب، الكيمياء، كيمياء الدماغ، كيمياء خلينا نحكي كيمياء الأعضاء الجسدية، الفيزياء.
1: نعم.
0: كيف يعني هذه الرؤية تستطيع أن تخترق الواقع الحسي وتنبئ عن شيء مستقبلي.
1: رائع دكتور. نعم.
0: وهذا الإنباء المستقبلي يعني خلينا نحكي على مستوى النظرية النسبية اللي هي الأبعاد الزمانية والمكانية.
1: نعم.
0: عند أينشتاين.
1: نعم.
0: كيف
1: نعم.
0: يعني التنبؤ المستقبلي في البعد المكاني والزماني للحدث، وهو التوقع الحدث، وعلم الفيزياء بيعطينا كمان مستوى عالي جدا من توقع الحدث.
1: نعم.
0: يعني كما يعني يتم حساب ضرب الكرة مثلا كرة التنس، إذا تم ضربها بقوة كذا وماذا سيحدث لهذه الكرة بعد ضربها، كم ستقطع من المسافة، إصابة الهدف من خلال مثلا طلقة رصاصة، وتأتي الحسابات الفيزيائية دقيقة جدا في التوقع الحدث المستقبلي. فإذا ما تم فعل هذا الحدث مثلا ضربة الكرة على المستويات الدقيقة في الحسابات الفيزيائية، يأتي الحدث كما حسبتها الفيزياء.
1: رائع.
0: فهل الرؤية لها هذا البعد الفيزيائي أيضا في المستقبل؟
1: نعم.
0: يعني وخاصة حينما تتحقق الرؤية ويكون هناك الدليل،
1: نعم،
0: اليقيني على تحققها.
1: نعم.
0: يعني في من الأمثلة التي كانت في العشرينات، وذكر هذا المثال الدكتور علي الوردي في كتابه الأحلام والعقيدة، أن أحد العلماء النفس الكبار، لا يحضرني الآن اسمه، لكن القصة موجودة في هذا الكتاب، وهذا العالم له كتبه، عالم إنجليزي وكان معاصر لأينشتاين، كان يسجل الرؤية بعد منامه.
1: نعم.
0: فيكتبها.
1: نعم.
0: وبعد فترة وجيزة من الزمن تتحقق بعض هذه الرؤى كما رآها 100%.
1: نعم.
0: فلما سمع عنه أينشتاين يعني صار في تلاقي الآن بين خلينا نحكي المدرسة التحليلية النفسية التي كان يقودها فرويد في موضوع التفسير الأحلام وأثرها وانعكاسات هذا التفسير على الإنسان البشري في حياته الاجتماعية أو حياته النفسية، وأيضا كيف يتلاقى هذا الموضوع مع المعرفة العلمية الفيزيائية على مستوى مثلا النظرية النسبية أو حتى النظرية الكمومية. ويعني هذه النظريات تحاول إلى هذه اللحظة أن تفسر هذه الظاهرة الإنسانية.
1: رائع دكتور عيسى، يعني أخذتنا من المفهوم الإصلاحي للرؤى، طبعا عرفت لنا إياها لغويا وشرعيا، إلى أنه يعني أخذتنا للمفهوم الأعمق أيضا وللمحور الآخر، ومن خلال حديثك أنه كيف فسرت المدارس القديمة والحديث الأحلام، تنوعت بالمدارس، بالمدرسة الإسلامية، المدرسة النفسية اللي هي من خلال فرويد ومن خلال كارل، وأيضا أخذتنا من خلال حديثك عن المدرسة المعرفية الحديثة، وأيضا شملت موضوع محور يندرج تحت هذه اللي فسرت المدارس القديمة والحديثة اللي هي المدرسة الطبية، ماذا يحدث داخل الدماغ أثناء النوم. أيضا كانت الأهم برضو والأوضح هي مدرسة علم الأحياء والكيمياء، عن دور الهرمونات، دور الذاكرة، ما العلاقات الناقلات العصبية، بالإضافة لما يعني انتهيت به للتو اللي هي مدرسة الفيزياء، كيف أنه كان في دور للفيزياء في تفسير مباشر للرؤى، وأنه كيف لم يقتصر على تفسير نشاط الدماغ الكهربائي.

0: سؤال بعد هذا اللي الله يعطيك
1: الله
0: العافية،
1: يسلمكم.
0: التوضيح الشامل لموضوع والتفرقة بين، فرقت لنا برضو بين الأحلام والرؤى وأضغاط الأحلام.
1: نعم.
0: إذن ما المفهوم

0: لان
1: طبعا
0: أميف طريقان
1: نعم
0: في موضوع الأحلام والرؤى وحصولها.
1: نعم
0: طبعا من حيث مصدرية حصول الرؤية، طبعا المدارس الدينية تركز كثيرا وعلى رأسها الإسلام، كما جاء وورد في القرآن الكريم أن هذا المصدر هو الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء
1: نعم
0: كما هو مقرر،
1: وقد
0: وضع
1: بالله.
0: الله تعالى نعم من ضمن ما خلقه الله تعالى قوانين حصول الرؤية المنامية للإنسان.
1: نعم.
0: حتى أن الله عز وجل يعني وضح أن هذه المصدرية كما جاء في سورة الفتح الآية رقم 27 من قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.
1: نعم نعم.
0: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
1: نعم.
0: وقد تحققت لتدخلن، يعني هاي يعني اللام التوكيد الداخل على الفعل المضارع، هذا التحرير اللغوي أنه أمر أكيد وقوعه في المستقبل. والذي أكد هذا الأمر صاحب مصدر هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فكانت بشارة عظيمة. الآن من ناحية التسليم الإيماني لمصدرية الرؤية وهو الله سبحانه وتعالى، وهذه المصدرية كيف تتنوع تشكل الرؤية من خلال حصولها في النفس البشرية أو حصولها في العقل الإنساني أو حصولها خلينا نحكي في البعد الروحاني بغض النظر عن كيفية هذا الحصول، يأتي الآن حينما تتحقق ما موقف المدرسة العلمية أو خلينا نحكي المدرسة التجريبية.
1: نعم.
0: أو العلوم التجريبية الحديثة والتي وصلت إلى مستويات عالية جدا من المعرفة على مستوى عصرنا هذا، ومقارنتها مع العصور القديمة سنجد مستوى عالي جدا من المعرفة قد توصلت إليه هذه العلوم التجريبية الحديثة.
1: نعم.
0: فكيف يعني إذا إنسان رأى رؤية وهذا عالم الأحياء وهذا عالم الفيزياء إلى آخره من هؤلاء العلماء المتمكنين وتحصل هذه الرؤية، هنا يعني يأتي الانبهار النفسي أو الانبهار العقلي.
1: هي فعلا يعني تعددت يعني المدارس.
0: نعم.
1: لكن فعلا من أين تأتي الرؤى؟
0: نعم.
1: أصلا
0: تماما. فجاء في يعني الآن أنه في بعض المدارس استطاعت، وهي مدارس تجريبية ممتاز جدا، وهذا الكلام كان يعني تحدث هذه التجارب من قبل أكثر من 25 سنة، يعني بأواخر التسعينات تقريبا وبداية القرن الجديد 2000-2001 استطاعوا أن يضعوا الكودات على الدماغ وعلى أجزاء متعددة من الجسم أثناء النوم، وأن هذه الإشارات العصبية والدماغية والتفاعلات اللي بتصير داخل الدماغ الأحيائي الكيميائي إلى آخره تستطيع أن ترسم في النهاية شكل هذه الرؤية ولو بشكلا بسيطا على مستوى مطرقة أو حتى على مستوى حذاء أو حتى على مستوى عصاه. وبعد أن يستيقظ النائم يسأل ماذا رأيت؟ يقول مطرقة، فظهر على الشاشة فعلا قبل استيقاظه مطرقة. وهذا يعني هذا يعني كلام قديم، والآن صار في مستوى أعلى من ذلك اللي هو تعدد هذه الصور، وكمان أيضا كيف تتحرك الصور أثناء النوم، فاستطاعت بعض الأجهزة أن ترصد هذه الظاهرة بطريقة تجريبية.
1: نعم.
0: ولا ننسى أنه في بعض الخوذ التي تصنع للطيارين، يعني الطائر طيار يقود المركبة وتكون في خوذة حوالين رأسه فيها من المستوى التكنولوجي أنها تترصد أو تتتبع بشكل دقيق جدا حركة العين، حركة الدماغ، كيميائية الدماغ وأي شيء، وحتى هي كمان تعطي الأفضلية في إعطاء الأوامر لهذا الطيار.
1: نعم.
0: حتى يقرر في النهاية أو ممكن يوكل الطيار لهذه الخوذة الأمر الذي يجب أن يتخذ. فإذا الآلات الحسية أو خلينا نحكي على المستوى المختبر التجريبي،
1: نعم،
0: يستطيع أن ربنا سبحانه وتعالى منح الإنسان وأعطاه القدرة أن يتوصل إلى بعض هذه القوانين أو اكتشافها أو رصدها. فإذا ما تم اكتشافها، هل من الممكن هنا الآن كمان طرحوا سؤال آخر،
1: نعم،
0: هل ممكن أني أنا أتحكم في تشكيل الرؤية؟
1: نعم. هو هون السؤال يعني، وحنضلنا واقفين عند محور مصادر الرؤية، يعني نسمع كما يعني الجميع بسمع كما أنا بسمع اللي هي على ذهني الآن، أنه بنسمع برؤية صالحة، رؤية تسمى بحديث النفس.
0: تمام.
1: حتى وإحنا حنيجي لهاي التفسير. تمام. مع حضرتك. أنا يعني ممكن تسأل
0: ما شاء الله عليك.

0: أنت
1: يعني معك لهذه النقطة. نعم. وأنت ما شاء الله عليك
0: تفضل. الله يخليك. إنه رؤية صالحة حديث نفس، رؤية فيها تحزين شيطاني.
1: نعم.
0: مثلا وهي لازم تشرح لنا إياها. بيكون عم تحكي الحكي الأهم طبعا، وكل حديثك مهم، إنه رؤية ممكن منا نفهم، كما يعني بدأت في البداية حكيت لنا عن موضوع الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء اللي هي كيميائيات وهرمونات الجسم، يعني هل ممكن يكون منشوءها جسدي أو مرضي أو دوائي، أو إحنا عم نعيش ضغوطات نفسية.
1: نعم.
0: يعني إيش
1: صحيح.
0: كمان دور الضغوطات النفسية.
1: نعم صحيح.
0: وإيش كمان بيفرق الرؤية قبل صلاة الفجر أو بعد ما صلينا صلاة الفجر أو في فترة القيلولة؟ فخلينا نبدأ بهذا الكم من الأسئلة.
1: نعم.
0: نبدأ في موضوع مصادر الرؤى، ما المقصود بالرؤية الصالحة حديث النفس وتحريز الشيطان، يعني فسر لنا يا دكتور.
1: تمام، الله يسلمك. طبعا جرحتي أسئلة كثيرة جدا، يعني أحاول يعني ألمم الموضوع باختصار ومفيد إن شاء الله.
0: نعم.
1: يعني من خلال الاختصار تحصل إن شاء الله كمان الإفادة
0: إن شاء الله.
1: موضوع طويل جدا، لكن نقدر نحكي إنه المصدر الأول صراحة هي الطبيعة.
0: نعم.
1: الإنسان خلال خبراته التراكمية وتخزين الصور الطبيعية التي يراها منذ الطفولة إلى آخر لحظة في حياته تتخزن. نعم. هذه الكمية الهائلة من الصور في الدماغ.
0: نعم.
1: وبالمناسبة هذا الكلام اتفق عليه المدرسة الفلسفية القديمة، سواء كانت يونانية أو حتى هندية أو فارسية أو حتى كمان إسلامية.
0: نعم.
1: المدارس الفلسفية القديمة طرحت هذا الموضوع وطرحت هذا التساؤل
0: فعلا.
1: وخاصة علماء النفس كأرسطو ومن جاء بعد حتى أرسطو من أفلاطون وحتى كمان ابن سينا وغيرهم من الفلاسفة الكبار على مستوى الفلسفة القديمة.
0: نعم.
1: طرحوا هذا التساؤل وأجابوا عليه في كتب الفلسفية أن الصور الجسمانية لها علاقة وثيقة في تشكل الأحلام.
0: نعم.
1: من خلال الخبرات، وأيضا أكد العلم الحديث أن الصور الجسمانية التي يخزنها الدماغ لها الأساس أو خلينا نحكي المصدر الأساسي لتشكل الرؤية.
0: نعم.
1: في أسئلة أخرى، لكن أنا ما بدي يعني خلينا نحكي نعقد الموضوع، لا إحنا جايين نبسطه. السؤال الثاني الآن، بعد هذه الصور كيف تستطيع هذه الصور أن تكون يعني في الواقع منطقية؟
0: صحيح.
1: أنا بقدر أشوف أي صورة في الواقع منطقية، شفت سيارة ضربت سيارة صار حادث، بستنتج أنه في كان سرعة أو كان في خطأ أو كان في تكاسل أو كان نايم السايق، في خطأ، لابد أن يكون هناك خطأ حاصل في هذا التصادم.
0: نعم.
1: هي منطقية حدوث التصادم السيارتين أو حادث سير، هي منطقية تفسيره في الواقع. لكن لما تأتي صورة منامية، رؤية منامية، صار حادث سير أمامي في الرؤية وأنا كنت أسوق السيارة أو ما كنت أسوقها السيارة، لكن حدث هذا التصادم، حادث السير حصل في الرؤية المنامية.
0: نعم.
1: هل أنا سأفسره منطقيا كما هو قد حصل في الواقع، ولا له تفسيره الآخر كما حصل في الرؤية؟
0: والله أنا حجاوبك يعني بصراحة، الأمور موصلة لدرجة أنه بتشائم الواحد من اليوم.
1: ممتاز.
0: وبدوش يفتح باب البيت ويطلع وبياخذ إجازة. أيوة. وبقول لك هذا تحذير لإلي.
1: أيوة.
0: أنه يمكن أبصر شو بده يصير، وبصير واحد يتفقد بها لأولاد وبها الأهل.
1: ممتاز. نحكي بصراحة، وخايف أسوق السيارة. نعم. ويصير معي حادث
0: فعلا،
1: وأنا
0: والله يكفينا شرها اليوم.
1: أنا واحد من الناس شوف رؤية أنه صار معي حادث والسيارة تفكفكت، ثلاث أسابيع بالضبط صار معي الحادث وأنا لست مسبب الحادث، بس صار معي حادث.
0: الواحد بضل متنكد يعني لما الواحد يحلم بشيء بعز عليه. نعم.
1: لكن
0: تفضل.
1: يعني الفضل. نعم. بيجي الآن يعني أنا هل يعني الآن إجابة من شقين.
0: نعم.
1: إجابة بيجي واحد بيقول لك لا، أنا بدأ أفسره كما هو في الواقع منطقيا.
0: نعم.
1: يعني الدلالة المنطقية في الواقع بدي أعملها نفسها الدلالة المنطقية في الرؤية. وهي صراحة كارثة.
0: نعم.
1: الشق الأول من التفسير كارثة.
0: نعم.
1: لأنه الرؤية المنامية هي في أصلها خيال. في أصلها خيالات. والعقل الإنساني وحتى كمان النفس الإنسانية وحتى كمان الروح الإنسانية يعني وفق المدرسة الإيمانية قادرة على تشكيل هذه الخيالات من خلال الصور الحسية، لكن لها الآن هي رموز ولها أبعادها.
0: حنحكي في الرموز. نعم. على فكرة. نعم. هاي خطيرة.
1: هاي رموز لها أبعادها. الآن طريقة تفسير الرمز، طريقة تفسير الرمز تختلف بحسب الرؤية، بحسب الشخص، بحسب المكان. حسب حتى وضعية النوم، حتى كمان المكان اللي بتنام فيه، الزمان اللي انت عايش فيه، الثقافة القديمة في صور، وخلينا نحكي دلالات ورموز هذه الصور الحسية في الرؤية المنامية على مستوى الثقافي القديم، هل إنه هو نفس المستوى الثقافي الحديث حتى أفسر هذه الدلالات. فإذا في اختلاف في المستويات الثقافية والمستويات المعرفية. فإذا رسالة الرؤية هنا بين قوسين نركز عليها كثير، نحط تحت خطوط كثيرة، رسالة الرؤية هي عبارة عن رسالة.
0: رائع.
1: هي رسالة تأتي لهذا الإنسان بغض النظر عن مصدر الديني أو ديانته أو جنسه أو عرقه، رجل امرأة، كبير صغير، بغض النظر عن أي مصدر يخص هذا الإنسان، جاءته رسالة.
0: نعم.
1: هذه الرسالة هل هي تحذيرية؟ هل هي تشجيعية؟ هل هذه الرسالة معرفية؟ ممكن تجي إشارة، يعني زي الشعراء زي العلماء، ممكن تجي إشارة معرفية من خلال الرؤية يستفيد منها. هذه الرسالة على تنوعها، كيف أنا أستطيع الاستفادة من هذه الرسالة؟ إذا لم أستطع على مستوى الفردي أني أستوعب مضمون الرسالة وأفكفك هذه الرسالة وأحللها بعدين وأعرف شو دلالاتها وشو نتائجها إلي، أبد مضطر أني أسأل الناس اللي بيعرفوا يحللوا مثل هذه الرؤى والأحلام وأستفيد منها. في ناس سبحان الله خلص بشوف وما بسأل، وفي ناس بشوف الرؤية لا وبده يسأل ويعرف وبصير عنده فضول، خاصة إذا كانت الرؤية يعني خلينا نحكي
0: مزعجة أو كوابس فيها أو مخيفة أو تكررت.
1: نعم خاص كمان، نعم إذا تكررت، خاصة إذا يعني فيها رموز اعتادت النفس البشرية الخوف منها، مثلا واحد شاف عقرب، شاف عنكبوت، شاف حية،
0: شاف الميتين من الأهل الأحبة بيوصوا على شغلة، بنبهوا على شغلة، هي اللي عم تأخذ بعد كبير كمان،
1: يعني هاي بتصنع في النفس الإنسانية مصدر قلق.
0: نعم.
1: ومرات تصنع في النفس الإنسانية مصدر فرح. فنأتي إلى الرسالة المنامية، كيف أفهم هذه الرسالة؟
0: نعم بالذات هون السؤال بالذات بعد الاستخارة كثير مهمة، لأنك أنت عم تحكي ممكن يجي رمز، مو شرط منام، يعني ممكن يكون النهار مريح، ممكن يكون النهار سيء، يمكن ما يحلم بس تكون إشارة ويكرر. نعم. الإشارات كلياتها تكون رايحة في الاتجاه السيء أو الغير مريح، يعني أنا يعني جميل أنه مو شرط الواحد يأخذ بشكل حلم يعني
1: تماما
0: من موضوع أو رؤية.
1: تماما. هو اللي يعني صراحة في غالبية الحدث الرؤية حينما يتحقق، أو خلينا نحكي لما الإنسان يربط بين الحدث الواقعي وبين ما حصل لهم الرؤية، بيقول لعل هذا الحدث له ارتباط وثيق بالرؤية اللي شفتها قبل شهر، قبل يوم، قبل سنة، فبصير العقل الإنساني عنده القدرة الفائقة صراحة على الربط بين الحدث الواقعي والحدث المنامي اللي هو الرؤية. فلما يحصل هذا الربط يثير الفضول عند النفس الإنسانية بشكل واسع جدا، أنه طب كيف صار الربط هذا؟ طب ليش صار؟ وخاصة إذا فعلا إذا كانت رؤية يعني كما رآها في المنام حصلت 100% في الواقع.
0: فضيلة الدكتور عيسى ربيح أستاذ العقيدة وعلم الكلام، كما تفضلت يعني ومن خلال حديثك أنه هناك رموز ودلالات كثير، يعني بيكون الواحد حلمان في حلم يعني مثلا بالموت.
1: نعم.
0: كما تفضلت، أو بالأمور المزعجة تلاقي مين يفسر الحلم، أو بروح لمن علمائنا المسلمين كابن سيرين مثلا.
1: نعم.
0: يعني بتلاقي الواحد يعني ما عم بيدور على تفسير، بقرأ بكتب هالحلم، حلمت مثلا أنه أنا متوفي، حلمت أنا من هي عمري بالطريقة الفلانية، فبلاقي التفسير مثلا، أنا بحكي مش أني بحثت.
1: نعم.
0: أنه بالعكس إجاك عمر جديد.
1: نعم صحيح.
0: بالعكس جيتك بشارة منيحة.
1: نعم.
0: خلينا نحكي أكثر شيء بيكون الأمهات يعني.
1: نعم.
0: عندها ولا شاب مغترب، بنت مغتربة، بتحكي لك ابني أو بنتي مش بخير، يمكن بمرض بديء معين، يا بتواصلوا معهم بلاقوهم بالفعل بهاي الضيقة أو بهذا المرض، أو لا بلاقوا أمورهم طيبة وبحضروا لأمور أحسن في حياتهم. يعني أمور كثيرة لو بدنا ندخل في دلالاتها ورموزها يعني يمكن بدنا ساعات وساعات. يعني ليه دائما الأمور والدلالات هاي والرموز اللي هي طبعا الرموز الحسية كالماء النار الطريق الجبل مثلا، أو الدلالات اللونية أبيض أسود أخضر أحمر، حتى الميت بيقولوا لك إجاني لابس أبيض بأبيض أو أخضر، يعني هل بتختلف معنا بحسب سياق الرؤية؟ هل فعلا كمان بتختلف هاي غير الدلالات والرموز لما منشوف أشخاص مثلا الفرق بين الوالدين عن الأموات عن الغرباء؟ يعني في منهم بيحكوا لك الدلالة هاي أنت اللي شفته مثلا مش فلان اللي بخصك، هذا لا. ممكن يكون من رؤى تحريز الشيطاني مثلا مثلا. ف يا ريت يعني أنا لأنه فعلا الموضوع هو كبير يعني عم بحاول قدر الإمكان، وشايفتك ما شاء الله فاهم بالضبط صلب سؤالي، فريت تفسر لنا بطريقتك تفكر لنا هاي مجموعة الأسئلة.
1: يعني السؤال مجموعة صراحة من الأسئلة والمهمة جدا بالنسبة لمفسر الأحلام والرؤى،
0: نعم،
1: حتى يتقن هذا العلم، وأنا بسميه علم كمان
0: طبعا،
1: أنه ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب سيدنا يوسف عليه السلام ويعلمك،
0: نعم،
1: فإذا هو تعليم وأيضا هو اكتساب خبرة، وكيف هاي الخبرة من حيث التحليل المنطقي للرؤية وحتى كمان من حيث الإلهام النفسي القوي، لأن الإلهام له دور كبير جدا وأحيانا، نعم، وهذا يعني يدركه تماما أصحاب التفسير أو الأحلام، وأيضا حتى كمان من حيث التحليل الواقعي اللي هي الإشارات الواقعية ورموز الإشارات الواقعية وكيف تنعكس في الرؤية المنامية،
0: نعم،
1: ومن خلالها هذا الجمع بيؤدي إلى نتيجة تفسير الرؤية.
0: نعم.
1: يعني زي ما تفضلت الآن الموت ظاهرة في الواقع مؤلمة.
0: نعم.
1: بغض النظر مؤلمة قطعا وقولا واحدا ونتائجها محزنة. لكن ليس بالضرورة أن هذا الواقع كما قلنا في بداية الحديث أنه يعني في الرؤية إذا شاء رأى،
0: نعم،
1: موتا لنفسه أو لغيره أنه الموت الذي هو في الواقع اللي هو الظاهرة المؤلمة التي فيها نزع الروح ونهاية هذا الإنسان في حياة الدنيا إلى آخره.
0: نعم.
1: ففي الرؤية قد يأتي الموت بمعنى الإيجابي وقد يأتي بالمعنى السلبي.
0: نعم.
1: زي ما تفضلتي بالسياق الرؤية كمان والشخص نفسه وحتى المعبر للرؤية إذا رأى مثل هذه الرؤية شخص وأراد أن يعبر له ظاهرة الموت في المنام ممكن يسأله كم من سؤال، هل تعاني من المشكلة؟ طبعا إذا كانت مشكلة كبيرة فالموت قد يؤدي إلى إنهائها، نعم، يعني انقطاع هذه المشكلة.
0: وإحنا هلأ عم نحكي بموضوع التفسير لأن، نعم، التفسير طبعا بيختلف
1: تماما. هل في مثلا أحد أقربائك العزيز عليك كبير في العمر أو مريض مرض عضال فقد تكون ظاهرة الموت في الرؤية تدل عليه، تمام،
0: يعني هو اختلاف التفسيرات سواء انه مع اثر الزمان والمكان،
1: تفسير منطقي،
0: المهنه الحاله الاجتماعيه، نعم،
1: لكن لا يحصر التفسير في يعني في خانه واحده،
0: نعم،
1: يعني مثلا سقوط الاسنان،
0: نعم،
1: لها دلالات كثيره جدا
0: فعلا فعلا،
1: ومن خلال خبرتي في تفسير سقوط الاسنان عند الناس نفس الحدث في الرؤيه يحصل الاثنين، مثلا سقوط السن الامامي او الناب الامامي العلوي الفك العلوي نفس الأمر يحصل عند فلان وفلان وفلان وفلانة،
0: لكن سبحان الله
1: أربع تفسيرات تختلف عن بعضها بعضا،
0: سبحان الله،
1: قد يكون وفاة،
0: نعم،
1: لقريب عزيز أدخال عام مثلا،
0: نعم،
1: إلى آخره، يعني من غير الخوض في تفصيل المنطقي أو الدلالة التفسيرية لهذه الرؤى، قد تكون التخلي عن صديق،
0: نعم،
1: قد يكون تخلي عن زوجة، قد يكون تخلي عن ابن، قد يكون أيضا سقوط الناب، اذهب إلى طبيب الأسنان عندك مرض غير ظاهر،
0: فعلا فعلا،
1: وهذا يحصل كثيرا،
0: نعم،
1: يعني متى آخر مرة رجعت طبيب الأسنان؟ والله لي سنتين ثلاث ما رجعت، اعمل مراجعة بكتشف بعد التفسير الرؤية وبتصل على المعبر وبيحكي له فعلا أنا لما راجعت وجدت أنه في عندي خلل أو مرض والحمد لله جاءت الرؤية حتى أتدارك هذا الموضوع.
0: دكتور على قصة المعبر، يعني أصبح الموضوع نحكي بصراحة وبالذات على السوشيال ميديا لأنه إحنا معظم وقتنا على السوشيال ميديا،
1: نعم،
0: كما تفضلت هو هون سؤالين، من هو مفسر الأحلام؟ وما هي تجارة تفسير الأحلام اللي للأسف عم نشوفها؟ ليه؟

0: لأنه ممكن فعلا بشكل يومي في ناس نادر ما تحلم وبتتضايق وبتدور فعلا على مفسر أحلام كما تفضلت أنه لازم حدا يفسرها أو عم بتكرر سواء كان من حدا متوفي ممكن يكون نوع من أمانة أو وصية أو تذكير
1: أو استخارة لتجارة فعلا لزواج
0: لكن أنا اللي عم بشوفه من هو مفسر الأحلام وما هي تجارة تفسير الأحلام؟ لا بدنا نحكي يعني بصراحة لأنه الموضوع ماشي. الصراحة زيادة عن اللزوم أصبح السوشيال ميديا.
1: نعم. من هو مفسر الأحلام؟ طبعا مفسر الأحلام حتى على المستوى المعرفي في الحضارات السابقة غير هذا العصر الحديث هناك من اشتهر بتفسير الأحلام كان سواء كان من الكهنة أو حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء صلاة الفجر ويعظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحيانا كان يسأل من رأى منكم اليوم رؤيا يعني هذه مقامات مفسر الأحلام والرؤى والمعبر أيضا في مقام آخر الذي مارسها من خلال المدرسة النفسية
0: نعم
1: حتى الفلاسفة القدماء حتى في علم النفس الذي كان يتم تناوله في المدارس الفلسفية القديمة وكان لهم دور كبير جدا في هذا الموضوع لأنه إنهم تفسير خاص أو خلينا نحكي لهم منظومة خاصة في كيفية تفسير الحلم وأيضا مما اشتهر عن بعض الناس المعبرين اللي كان يملكوا نوع من أنواع الإلهام يأتيهم إلهام من الله سبحانه وتعالى أو يعني نوع من الفراسة القوية
0: فعلا
1: وفي ناس حكماء عندهم خبرة في الحياة ومن خلال سماع الرؤى الكثيرة ومحاولات تحليلها وهذه المحاولات منها ما كان صائبا كثيرا في التفسير وقد حصل فعلا هذا التفسير فهذه مجموعة المعارف إذن هي مجموعة أنواع المعبرين
0: نعم.
1: خلينا نحكي المعبرين الحقيقيين الكهانة يعني بس تعليق سريع على موضوع الكهنة كان الكهنة يستغلون الرؤية حسب المدرسة أو الحضارة اللي كانت تحتضن هؤلاء الكهنة
0: نعم.
1: وكان شو دورهم في المجتمعات
0: نعم.
1: لكن كان في منهم يصدق في تعبيره ومنهم لا يصدق في تعبيره من نوع الاستغلال هو الآن خلينا نيجي على النوع الثاني ونربطه مع الاستغلال خلينا نحكي الوظيفي أو صار نوع من أنواع مصدر الدخل واستثمار وليس في محله تمام اللي هو النوع الثاني من المعبرين عنده معرفة في التعبير قد يكون يعني وعنده نسبة جيدة من المعرفة من التعبير وفي منهم أدعياء اللي عنده نسبة جيدة من التعبير معتمد فقط على مصدر أو مصدرين أو ثلاث بيشتغل عليهم في كيفية تعبير الرؤية
0: نعم
1: عنده مصدر مصدرين أو خاصة مصدر الآيات القرآنية أو مثلا كتب تفسير أحلام القديمة وبتقنها وبحفظها كويس وشو إجت رموز مباشرة بيفسر
0: وفي عنده اجتهادات وقراءات وثقافته طبعا
1: نعم. أكيد وفي أدعية إحنا الآن يعني صعب واحد يطلع على السوشيال ميديا ويعمل برنامج استثماري ويتكلم في تفسير الأحلام ما يكونش عنده خبرة لأنه يعني راح يمكن يعني ينجح في حلقة حلقتين وفي الباقي ما منجح فيهم وبطل الناس يتصلوا معه
0: فعلا فعلا
1: فمن ينجح منهم الآن يعني صراحة يعني الإنسان يكون خاص إذا كان يعني المفسر خلينا نحكي ينتمي للدين الإسلامي وأنه من أهل العلم وأنه من المشايخ مثلا فلا بد أن يكون انعكاسه في تفسير الأحلام وحتى لو ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه من باب رزقه سبحانه على هذا الإنسان المفسر المعبر للرؤى والأحلام أنه ما يجعل الدين يعني خلينا نحكي وسيلة للترزق والتجارة
0: هي أصبحت تجارة للأسف
1: أنواع التجارة نعم. والكسب المالي يعني خلينا نحكي اللي زاد عن حده وبصير كمان مستوى الموثوقية
0: نعم.
1: موسى والوثاقة الموثوقية في هذا الموضوع عند الناس تضعف
0: نعم.
1: بدل منها تزداد وتقوى الأصل أنها تزداد وتقوى حتى الناس تستفيد مردود وانعكاسات الرؤية على أنفسها انعكاس النفسي رقم واحد أنا بالنسبة إلي كعيسى ربيح أركز كثيرا في تفسيري لأي رؤية وأي حلم على الانعكاس النفسي
0: أنا
1: وأن
0: والله
1: يكون انعكاس إيجابي
0: نعم
1: وأنه
0: نعم.
1: كيف يستثمر الرؤية يعني في تطوير نفسه وتطوير ذاته

0: تخلى عن سلبياتي من خلال هذه الرؤية. الرؤية رسالة،
1: نعم،
0: سواء جاءت من النفس، من العقل الباطن، جاءت الرؤية من الله سبحانه وتعالى، جاءت من قلق نفسي شديد، كيف استثمرها بغض النظر.
1: نعم.
0: الأمر الثاني كيف استثمرها أيضا دينيا إيمانيا، وأيضا الثالث كيف استثمرها أيضا استثمار الاجتماعي،
1: نعم،
0: استثمار حتى الوظيفي من علاقتك مع الناس. هنا يأتي الاستثمار الحقيقي. أما الاستثمار المالي جاء جاء، ما جاء هذا هي أرزاق من عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا صار الناس عندها والله هذا بيطلع على السوشيال ميديا أو على التلفزيون الإذاعة حتى يتكسبوا المال، وصارت التجارة بالنسبة لهم رابحة وبضحكوا على الناس، خلينا نحكي الناس البسيطة. أنا ما في عندي مفهوم إنسان بسيط، كل الناس ممتازة،
1: صحيح،
0: لكن ما هو مستوى تفعيل هذا العقل وتفعيل هاي العاطفة بطريقة، العقل بطريقة إيجابية والعاطفة كمان بطريقة إيجابية.
1: نعم.
0: كل الناس أذكياء بس بيختلفوا في مستويات التفعيل العقلي والعاطفي فقط.
1: نعم.
0: درجات.
1: نعم.
0: هذا التفعيل.
1: نعم.
0: في درجات عالية، في درجات متوسطة، في درجات منخفضة. وين بيتم استغلال أكثر شيء؟ في الدرجات المنخفضة في المستويات العاطفية.
1: يعني فعلا فعلا دكتور، لما بطلع هيك وبصغى لموضوع في السوشيال ميديا للأحلام، تقريبا معظمها بتكون معظمها من السيدات أو من البنات.
0: نعم.
1: لما بتنظر بداخل الموضوع بتحس هو انعكاس لحياة حزينة، لحياة صدمات، لأسباب، يعني مثل ما حكيت المنشأ بتحسه فعلا نفسي.
0: نعم.
1: ونشاط العقل كلياته بهذا الاتجاه بيكون ومتشابه كما حكيت، يعني الرموز كلها وجميعها ودلالات. يعني وفعلا لما بركز مع المفسر، أول سؤال كم العمر، عندك أبناء، طبيعة الحالة الاجتماعية، مثلا الوالد الوالدة، فعلا بيكون معظم تفسيرها مقنع. في هناك أمور لا بتشعر أنه في، يعني الصراحة لا، تجارة، يعني في دجل، في استغلال. وفعلا كيف أنت نصيحتك تحمي الناس من هذا الدجل والاستغلال؟ كيف نفرق بين كما تفضلت المفسر فعلا المثقف اللي هو بيحكي من منشأ وأصل العقيدة ومطلع،
0: نعم،
1: على اللي عاملها، يعني عنده ذكاء كمان. لا تنسى في ناس كتير عنده ذكاء اجتماعي،
0: الآن الذكاء الاصطناعي،
1: والذكاء الاصطناعي
0: قادر على
1: ممكن
0: تفسير،
1: ممكن هو عارف نعم صحيح،
0: الذكاء الاصطناعي صحيح قادر الآن صحيح بسرعة هائلة جدا صحيح أنه يدخل على مصادر كثيرة في صحيح الإنترنت ويبحث في هذه المصادر ويعطيك خلاصة هذه الرؤية.
1: نعم.
0: وتعبيرها.
1: نعم.
0: وفي نسبة عالية جدا كمان صراحة من التحليل في الذكاء الاصطناعي للرؤى والأحلام، طبعا حسب المعطيات المتوفرة
1: تختلف من شخص لشخص أمامها. كيف بيعرف يشرحها،
0: لكن الآن الذكاء الاصطناعي ما بيعرف طبيعة هذا الشخص الأمامه،
1: صحيح،
0: لا يعرفه، لا يعرف مجرى حياته. فالآن الناس لما تعطي هذه الأجوبة لهذه الأسئلة في هؤلاء الذين يفسرون بسرعة وبطريقة تجارية مربحة، يعني ما أشوف أنا واحد بغض النظر عن الاسم، أي علاقة بالاسم، أنا شفت هذه الحلقات كثيرا سواء كانت على التيك توك أو غير التيك توك، تأتيه الرؤية عبر رسائل سريعة وحتى مكالمات سريعة، الرؤية الأولى بقرأها بسرعة وبفسرها بسرعة، الرؤية الثانية الثالثة بسرعة، يعني خلال ساعة
1: متبرمج عليه، يعني
0: خلال ساعة يستطيع أن يفسر أكثر من 100 رؤية. أكثر من 100 رؤية. تمام. فما ما هذه يعني عفوا القدرة الفائقة عندك أنك تستطيع أن تفسر وتجزم بتفسيرك، حتى لو قلت والله أعلم، أنت تعطي للمستمع أو المشاهد أو المتحدث معك، تعطيه نوع أنواع التفسير الذي يعني سيأخذه كنصيحة أو قد يمارس أو يفعل هذا التفسير على أرض الواقع. فإذا ممكن أنا تأخذ مني الرؤية دقيقة في تفسيرها، ممكن أستمع لصاحب الرؤية 5 دقائق أو 10 دقائق وبمسك الورقة والقلم،
1: فعلا هي بدها استماع، يعني بدها تشخيص أصلا،
0: وأعمل على تحليلها وتحليل، نعم، رموزها، وأحيانا لا أسأل أي سؤال،
1: نعم،
0: حتى أطلع الخيارات أمامي، الاحتمالات أو السيناريو الأول والثاني والثالث في تفسيرها. ثم هو لما أحاور هذا الشخص ممكن يستمر الحوار 5 دقائق 10 دقائق، أحيانا يستمر نصف ساعة،
1: نعم،
0: وأضطر إلى تأجيل الحوار. ليش؟ حتى هذا الإنسان اللي يعني يثق فيه، وكمان هاي إلها خصوصية في التفسير، هذا إنسان يعني صار يعني وضع سره عندي، وكم من رؤية تكشف أبعاد نفسية عميقة

0: صاحب الرؤية ومشاكل نفسية أيضا، أو حتى قلق نفسي، أو حتى قلق اجتماعي، وحتى كمان خطورة في استثماراته المالية إلى آخره من مناحي الحياة اللي احنا بنعيشها يوميا. فسبحان الله تأتي هذه الرسالة موجهة بشكل دقيق جدا، وكم من شخص يستفيد من التفسير الدقيق والعميق. وحتى كمان ما في داعي أن أحكي له أنا كيف فسرت، بالعكس هو الآن بصير فيه أين تأتي الموثوقية في التفسير؟ لما يشوف الأثر النصيحة في التفسير قد تحقق معه عرض الواقع،
1: يعني هذا ما يميز
0: بشعر بإيجابية ممتازة.
1: يعني هذا ما يميز بعد ظاهرة انتشار مفسري الأحلام عبر وسائل التواصل، أنه كيف نميز بالفعل بين اللي بيعبر وبيفسر لنا المؤتمن ومين اللي بتاجر بالفعل بمشاعر الناس.
0: تمام.
1: فعلا. وفعلا هون في سؤال انه بتكون نفس الرؤية اتفسرت في مكانين مختلفين عند شخصين مختلفين، كل واحد فسرها بطريقته.
0: اكيد. يعني انا بالنسبة لي كعيسى ربيح لما افسر الرؤية، يعني مثلا من الامثلة البسيطة جدا،
1: نعم،
0: احدهم رأى رؤية ان يعني يطلق عليه بمسدس رصاص.
1: نعم.
0: تمام. فخاف، قال في ناس تحسدني كذا، في ناس بتتآمر علي. لما سمعت تفاصيل الرؤية وحتى سألت شو لون المسدس، طيب انت شفت الطلقات، طيب صابتك الطلقات، طيب يعني أسئلة كثيرة
1: طبعا،
0: شو اللي صار معك، كنت ثابت، كنت خايف، كل هذه، شو كان اللون اللي حواليك في الغرفة، ظلمة، كانت منورة، طيب انت شو كمان المقابل لك، شفت وجهه ما شفت وجهه. يعني خلال الحوار ممكن أطرح 20 سؤال، أقل شيء ممكن أطرح 10 أسئلة
1: طبعا،
0: حتى أشبك كل هذه الأجوبة وأدخلها في منظومة، أو خلينا نحكي الخلاط المعرفي اللي أنا اكتسبته على مستوى الذاتي، خبراتي الاجتماعية، ثقافتي، ثقافة الناس اللي عايشين في أماكنهم في مجتمعاتهم. من كل هذه الأجوبة، تمام، ما لي علاقة في طبيعة شغله، ولا لي علاقة بسنه أو كذا، لي علاقة في هذه الرؤية نفسها.
1: نعم.
0: بعدين بطلع بالاحتمال الأول، أطلع بالاحتمال الثاني، ممكن أطلع باحتمال واحد فقط.
1: نعم.
0: وتأتي هذه الرؤية، لا تخاف، في ناس أقوياء، أنت عايش في بيئة عمل قوية.
1: نعم.
0: ويوجه إليك المسدس إنسان قوي أو إنسان ضعيف، فإن كان قويا تتعامل معه بثقة وقوة، وتتعامل وفق المعايير العملية في مؤسستك.
1: نعم.
0: ولا تتجاوزها حتى لا يوجه إليك أي خطأ. هاي النصيحة باختصار، يعني ممكن يعني عملية التحليل تأخذ منا دقيقة، 10 دقائق، ساعة، لكن في النهاية أصل إلى رسالة الرؤية ونصيحتها الموجهة لصاحب الرؤية.
1: نعم. يعني سؤال حقيقي اللي هو سؤال ما بعد الآن نهاية الحلقة، وللأسف يعني فعلا منا ساعات وساعات، وإن شاء الله لنا حديث، يعني إن شاء الله مكمل لحديثكم المقدر دكتور عيسى. يعني بعد هذا الحديث الطويل ما بين النص الشرعي والعلم والخبرة، ما الرسالة اللي بتحب تحملها وتحكيها وتنصحها لكل من يستمع إلينا الآن؟
0: والله على مستوى النصيحة في نهاية هذا البرنامج وبشكل مختصر، واختصر كمان خلينا نحكي كثيرا وإن شاء الله عميقا وله فائدة، لا تهمل أي رؤية تراها، لا تتجنب الرؤية، بالعكس إذا جاءت الرؤية فتأكد أنها أو تأكدي أنها رسالة جاءت سواء من الله سبحانه وتعالى أو من هذه النفس البشرية وأعماقها ووجدانها وعقلها الباطن، أو جاءت رسالة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: التي حولنا، لابد الخطوة الثانية أن أستفيد من هذه الرسالة بطريقة إيجابية، وأن لا أجعل الرؤية هي البوصلة الوحيدة التي توجه حياتي نحو المستقبل أو نحو الواقع اللي بعيشه، بالعكس تكون مساندة، مساعدة، مرشدة، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر خاصة الرؤى التي جاءت في القرآن الكريم، رؤيا رآها ملك مصر في زمن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ودولة وحضارة كمصر كحضارة مصر استفادت منها حينما عبرها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام تعبيرا، هذا التعبير الذي أنقذ البشرية في ذاك الزمان.

0: قد يكون فعلا هذه الرؤية تنقذ هذه النفس البشرية، لكن نعطيها حجمها الحقيقي، نعطي المعبر الذي هو قادر أو الموثوق به في قدرته على التعبير، وأن يكون أيضا في النهاية هذه النصيحة الإنسان إذا جاءته هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى فأن يتقي الله عز وجل، سواء كان من رأى الرؤية أو المعبر لهذه الرؤية، وتكون فيها إن شاء الله طريق للخير للناس جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى من مضمون، من مضمون يعني هي تأتي من مضمون، يعني تدخل في هذا المضمون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم يعني جزيل الشكر لحضرة فضيلة الدكتور عيسى ربيح أستاذ العقيدة وعلم الكلام، جزيل الشكر لهذه المعلومات القيمة. وتبقى الرؤية نعمة إذا فهمت بميزان الشرع ووسيلة للتأمل لا للتعلق، وبشارة تحمد أو إنذارا يدعو إلى مراجعة النفس لا إلى الخوف من المستقبل. أما الأحلام فهي عالم واسع تتداخل فيه النفس والجسد والذاكرة، وقد اجتهدت المدارس النفسية والطبية في تفسير آلياته، بينما وضع الإسلام ضوابطه، كانت ضوابط واضحة تميز بين الرؤية الصادقة وحديث النفس، وكما تفضل الدكتور أضغاث الأحلام. وحين يجتمع العلم مع الإيمان والعقل مع النص يصبح الإنسان أكثر اتزانا، فلا يستهين بما رأى ولا يبني حياته على كل ما يراه، بل يجعل الرؤية أو الحلم بابا للتفكير، ويبقى يقينه الأكبر أن الغيب لله وحده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوار بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن إعداد وتقديم وفاء الحسن.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية.
4: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة، وجلالته يشدد على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم مؤتمر استثماري أردني أوروبي في 20 الثاني المقبل. وزير الخارجية أيمن الصفدي يحذر من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن سلسلة إجراءات أمنية في الضفة الغربية المحتلة تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من اضطراره إلى خفض مساعدته الإنسانية في قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل عاجل. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في جنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط وتقدم آليات عسكرية في مناطق حدودية. الرئيس الأمريكي يقول إن أمام

إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة. الرئيس الأوكراني يحذر من إمكانية وقوع ضربة روسية كبيرة في غضون 48 ساعة. محليا، وزير الصناعة والتجارة والتموين يعلن عن إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل من الرسوم الجمركية. الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وزير الاتصال الحكومي ينعى الكاتب الصحفي سلطان الحطاب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم بعد مسيرة حافلة في الصحافة المحلية والعربية. أخيرا، أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وغدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور عبد الرحمن إبداح، مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأسبق، وفضيلة الدكتور مصطفى الخضري الذي سينضم إلينا بعد قليل بمشيئة الله عز وجل للحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والذي كانت والتي كانت بعنوان إن الله يحب المحسنين. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، يعني نود من فضيلتك في البداية أن تحدثنا عن مفهوم الإحسان في اللغة والإصطلاح الشرعي كتوطئ لهذا اللقاء.
1: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على نبيه الكريم. أشكركم في البداية سيدي على هذا الاختيار الطيب الذي نحتاج إليه في كل ما نقول وما نفعل، فلا بد من بيان المعنى اللغوي والشرعي حتى تستقبل النفس هذا كله وكل مقصود، سواء المعنى اللغوي أو الشرعي. نعم. كله مقصود لتصحيح حياتنا وإقامتها على منهج الله الذي يحبه لعباده. فقالوا في اللغة الإحسان هو أن تفعل ما

0: هو حسن، ما تستحسنه النفس مع الإجادة والإتقان. لابد من الإجادة في العمل والإتقان، لأن الله سبحانه وتعالى من منهجه أنه يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أما في قالوا أيضا لتجلية المعنى أكثر، وبضدها تتميز الأشياء.
1: نعم.
0: فعكس الإحسان الإساءة. إذا أردنا أن نعرف فضيلة الإحسان فلننظر سيئات الإساءة، كم تترك في النفس من ضبابية، من هم، من غم. والمعنى الشرعي، يعجبني سؤالك عن المعنى الشرعي، لأن الشريعة والقرآن أضاف إلى المعاني اللغوية معاني شرعية جديدة، وهذه تعد ثروة أضافها القرآن للغة العربية.
1: نعم.
0: ما أحسن قول مصطفى صادق الرافعي عندما قال: كانت العربية قبل الإسلام مملكة بلا ملك، فجاء القرآن ملكا متوجا عليها. فالقرآن الكريم أعطى ثروة واسعة للغتنا العربية. فالإحسان بالمعنى الشرعي، وقد بينه النبي عليه الصلاة
1: باعتبار أن هنالك ثمت معاني للكلمة،
0: نعم،
1: قد تكون معاني مجازية أو معاني حقيقية،
0: نعم،
1: أو معاني عرفية،
0: نعم،
1: فأضاف القرآن الكريم
0: معنى جديد،
1: المعنى الشرعي لهذا.
0: نعم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني الحضور مع الله، الشعور بمراقبة الله، التأكد أن الله سبحانه وتعالى يرانا في كل الأحوال، يعلم السر وأخفى. فالإحسان بالمعنى الشرعي صار أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ما هو لا تدركه الأبصار، سبحانه لا إله إلا هو وهو يدرك الأبصار. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: نعم.
0: والأصل في هذا سيدي حديث جبريل المعروف، عندما جاء سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام فقال فيما رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. الكل مستغرب.
1: نعم.
0: جاي لابس ثياب بيضاء، والدنيا بتعرف مكة والعرق والتعب والسفر اللي يكون، لكن هذا جاي بثياب بيضاء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مشهور ومعروف.
1: نعم.
0: فهكذا سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. يبدو الترقي، كيف الإنسان يبدأ بالإسلام والحمد لله.
1: نعم.
0: ثم يترقى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا لسه ما وصلتوا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لسه بعدكم بالصف الأول، بدك تمشي وتترقى، والترقي هذا يحتاج إلى مجاهدات.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، مما يدل على أهمية الإحسان في الإسلام ومكانته وعظمته أيضا في تكوين ودوره في تكوين شخصية المرء المسلم المؤمن المحسن، أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى المحسن، معاني ودلالات اسم الله تعالى المحسن.
2: بارك الله فيكم وشكرا لكم، وعلى شكرا لإذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والدكتور مناصير وأستاذنا الشيخنا الدكتور عبد الرحمن بداح، الله يجزاه الخير على هذه المقدمة الطيبة. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. بداية، موضوع الإحسان موضوع هام وجليل، ولا بد لكل إنسان مسلم أن يدرك معاني الإحسان وتجليات معنى المحسن، وهو صفة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل عندما سمى نفسه بهذه أو بهذا الاسم أو بتلك الصفة العظيمة، أراد منا أن نتخلق بها وأن نسير عليها وأن ننتهج نهجها وأن نتعامل فيما بيننا نحن كمؤمنين وغير ذلك بالإحسان. ولذلك نجد أن هذا التجلي من معاني ومن صفات الله سبحانه وتعالى شخصه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم

0: وأنزله لنا على أرض الواقع فبينه، فقال عليه وآله الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا النبي عليه وآله الصلاة والسلام أمرنا أن نتعامل مع المخلوقات كلها بالإحسان، فكيف بنا نحن المؤمنين والمسلمين؟ كيف بنا نحن أن نتعاون على البر وعلى الإحسان؟ والله عز وجل أمرنا بالإحسان، فقال جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان من معاني الله عز وجل التي يتجلى بها الله على خلقه، إذا تمسك الإنسان المسلم بهذه الصفة فيصبح هناك عندنا مجتمع قائم على المحبة والرحمة والإحسان وحب الخير للآخرين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عبد الرحمن. قبل قليل يعني ذكرت قضية الترقي من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. كيفية وصول المسلم المؤمن إلى مرتبة الإحسان بأن يعبد الله تبارك وتعالى وكأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، مع ملاحظة يعني في هذه القضية وفي هذه المسألة بارك الله فيك، يعني قضية الصدق مع الحق والخلق مع الخلق. تفضل.
2: بارك الله فيكم. يعني اتضح من ما تفضلتم به أن الإحسان مرتبة لا تأتي فجأة ولا تنال بالأماني، تنال بالمجاهدات،
1: بمجاهدة النفس.
2: نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يريد أن يقفز ويتنطع هذا لن يصل إلى مرتبة الإحسان. جاء ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شادين حالهم ومهتمين ويسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول أنا أصوم فلا أفطر أبدا، واحد يقول أنا أقوم الليل ولا أفطر أبدا، واحد يقول أنا أصوم ولا أفطر أبدا، ذري فيهم النبي عليه الصلاة والسلام.
1: واحد أنا أعتزل النساء ولا أتزوج
2: فلا أتزوج،
1: وأنا أنا أقوم الليل ولا أرقد ولا أنام. نعم.
2: فعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضع حدا لهذا الاندفاع. الاندفاع ممكن يكون في البداية ماشي لكن ما بيطول، مسافته قصيرة ويقع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أربعوا على أنفسكم، يعني على مهلكم شوي شوي. فيبدأ الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الإحسان بأداء الفرائض، الحرص على أداء الفرائض، الاستعداد لها قبل وقتها، الوصول إلى المسجد بالراحة. من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، لا تخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته، شوف الخطوات محسوبة، لا تنهزه إلا الصلاة، لا تخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والثانية تحط خطيئة. إذن يبدأ في هذا الترقي بالمحافظة على الفرائض، إنه الفرائض لها مرتبة ولها منزل. ثم بعد الفرائض يحافظ على النوافل. ما دام بدك تترقى اعمل، يعني يشبهون النوافل مثل السور اللي حول المنزل، يعني هذه حماية للفرائض. بعد ذلك يلتزم بمكارم الأخلاق، وكلنا بنعرف مكارم الأخلاق لو ما شرحنا فيها إشي، الكل يعرف مكارم الأخلاق، لكن في من الناس من يعرف ويلتزم ومنهم من يعرف ويدير ظهره. لا الأخلاق صفة راسخة في الإرادة، إذا من خلطت بالدم واللحم يظل تكلف. التكلف هذا مدى قصير وينكشف. ثم يا سيدي الإقلاع عن الذنوب، بدك تفعل الطاعات لكن بالمقابل دير بالك من المشكلة الثانية. فعل الطاعات يدخلك لكن في شغلة يمكن تأخر عليك، وهي عمل المحرمات والمعاصي. دير بالك ذنوب السر وذنوب العلن، بدك تكون على ذكر لها وخوف منها. ثم التوبة مما فات، في إشي فات ما ظل معك مجال الاستدراكه، الآن مجال الاستدراك في الاستغفار، الندامة، رد المظالم، العزم على أن لا يعود، هذا أيضا من مجالات الترقي. ثم المسارعة في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ممكن تلاقي كثير ناس تعمل الخيرات لكن المسارعة، يقول لك الإسراع في الإعانة إعانتان، الإعانة الأولى لأنها إعانة ومساعدة، والشيء الثاني لأنها أجت على

يعني زي الدواء بوقته. فالمسارعة في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم سيدي حتى قال أهل العلم الاقتصاد حتى في الطاعات، يعني بعض الصالحين كان يا سيدي لو بده يشرب ما يشرب كل حاجته،

0: شب على حب الرضاع وإن تفطمه
1: ينفطم.
0: فهكذا سيدي يعني يكون الترقي في هذه الأعمال. أعجبني إذا تكرمت.
1: أتفضل نصف دقيقة.
0: يعني سبحان الله العلماء ما أزكاهم، كل واحد يفهم الشغلة من جهة فيشكلوا يعني صورة متكاملة. قال لك الإحسان ما دام هو المراقبة، بدك تكون على دوام باطلاع المولى سبحانه وتعالى على ظاهرك وباطنك. ما تنسى هالشغلة هاي، أن الله تعالى يطلع على الظاهر وعلى الباطن. أسأل الله أن يصلح ظاهرنا وباطننا.
1: آمين يا رب العالمين. هنا هذا المعنى يقودنا فضيلة الدكتور مصطفى إلى الحديث عن مسألة الإحسان إلى الذات. الإنسان مطالب بأن يحسن إلى ذاته حتى ينجو في الدنيا والآخرة من خلال عنايته بروحه وغذائها وجسده وغذائه الحلال وتزكية نفسه لينال بعد ذلك تقوى الله تبارك وتعالى. قضية الإحسان إلى الذات، أن يحسن المرء إلى ذاته إلى نفسه،
2: بارك الله
1: من خلال
2: فيكم
1: مجاهدتها.
2: نعم بارك الله فيكم سيدي. يعني الإحسان إلى الذات هو رأس مال الإنسان. نعم. في هذه الحياة إذا الإنسان أصلح نفسه وأصلح ذاته ورقاها بتربية روحية أخلاقية سلوكية فإنه يعلو بها، وهذا معنى قوله سبحانه قد أفلح من تزكى وقد خاب، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والآية الأخرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى غير ذلك. الإنسان المؤمن الذي يزكي ذاته، يزكي نفسه، يزكي قلبه، يزكي روحه، ولا تكون التزكية من خلال الكلام، وإنما كما ذكرتم قبل قليل من خلال المجاهدات، من خلال الطاعات، من خلال العبادات، من خلال القربات، من خلال الحسنات التي تتقرب إلى الله عز وجل. ولقد ذكر الإمام الغزالي والإمام الجنيد رحمهم الله تعالى وغيرهم من أئمة السلف والصالحين أن أعظم تزكية للذات هو ذكر الله جل جلاله، وأن يداوم الإنسان على ذكر الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. ولذلك الذكر هو سبب في التزكية، سبب في الرقي، سبب في التواصل مع الله سبحانه وتعالى، وسبب في الطمأنينة والراحة والأمن والاستقرار. وهذا معنى قوله تعالى الذي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الذكر سبب من أسباب التزكية للذات. الصدقة، الإخلاص، الإخلاص من أهم تزكية الذات والنفس، ولذلك لهذا الدين الإسلامي كله قائم على الإخلاص، قائم على المحبة والرحمة، قائم على الفناء في حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل عبادة لا توجد فيها إخلاص فلا فائدة ولا ثمرة منها. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، خذوه وشركه إلى النار. والآية صريحة بذلك أن ديننا الإسلامي كله قائم على الإخلاص والصدق والتوجه إلى الله، وهذا سبب في تزكية الذات. وهذا معنى قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله عز وجل بين في آخر سورة الكهف أن الذي يريد أن يرجو لقاء الله عز وجل، وأن الذي يريد أن يصل إلى مرتبة من الإحسان والتزكية، فما عليه إلا أن يترك المراءة وأن يترك الشهرة والسمعة والنفاق، إن كان في الطاعات أو النفاق الاجتماعي إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص سبب رئيسي في تزكية الذات، وهذا معنى قول الناظم والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص.
1: إذا الأساس هو الإخلاص فضيلة الدكتور.
2: نعم، لذلك الإخلاص هو سبب رئيسي في التزكية، سبب رئيسي في الترقي في الذات، سبب رئيسي في إصلاح الذات. إذا أنت ما أصلحت ذاتك، بنحكي يعني بصورة عامة مشان الكل يعني يفهم علينا، إنه إذا أنت ما كنت مصلح نفسك بينك وبين الله، فكل ما يظهر من وراء ذلك فلا فائدة ولا ثمرة منه. ولذلك شبه الله عز وجل المنافقين أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لذلك الرياء والسمعة والشهرة من أعظم أمراض القلوب كما ذكرها العارفون وأهل التصوف والسلوك، على أن هؤلاء الذين يخالفون

0: يدعون الله والذين يخدعون أنفسهم فإن أعمالهم تذهب هباء منثورا ولا يصلحون أنفسهم ولا ذواتهم ولا مجتمعاتهم ولا أسرهم.
1: نعم، والإنسان يعني كما هو في هذه الحياة الدنيا
0: مجاهدات
1: حتى يعني في مجاهدته لنفسه وإخلاصه لربه تبارك وتعالى ومقارعته قضية النفاق، إما يعني إن تعرض لموقف من المواقف إما أن يوافق على هذا الموقف أو ينافق
0: أو ينافق
1: أو يفارق
0: أبدا.
1: نعم، والمفارقة
0: والمفارقة هي سبب في النجاة
1: في النجاة.
0: وهذا دكتور علي الكلام يعني للجميع، إنه كثير مثل ما ذكرت كثير من المواقف الاجتماعية والدينية وفي الأفراح وفي الأتراح الإنسان يعني يكون في موقف لا بد من إما أن يأخذ فيه قرار، إما أن يفارق ذلك المجلس إذا كان فيه نفاق وفيه معاصي وفيه مجاملات على حساب الدين والأخلاق والقيم، وإما أن ينصح أو أن يترك ذلك المكان.
1: تمام. فضيلة الدكتور، يعني الإسلام دين ودنيا، وقضية الإحسان لا تمس يعني القضايا الروحية أو القضايا الخاصة بالشعائر التعبدية، بل هي تمس أيضا الجوانب الاجتماعية في حياة المسلم. تحدثنا فضيلتك عن قضية الإحسان في التعامل مع الوالدين، عن قضية الإحسان مع الأقارب، عن قضية الإحسان مع الجيران، لأن من مقاصد تشريع الإحسان في الإسلام بناء مجتمع متكافل متحاب، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا هو معنى الإحسان الذي ينبغي أن يسود في المجتمعات العربية والإسلامية.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بما تفضلتم به يبدو أن الإحسان يعني رداء يغطي جميع مناحي الحياة، لا يقبل أن يكون الإنسان محسنا في جانب ومسيئا في جانب آخر، حتى تبدو الشخصية الإسلامية المتكاملة التي تبسط الإحسان في جميع الأذرع وجميع المناحي، لكي يبدو مجتمعنا بنضارته وقوة عطائه أفضل وأكمل. في هذا يا سيدي يوجد عندنا أصل وقاعدة، قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى. وبالوالدين إحسانا، يعجبني ما قاله أهل التفسير عند كلمة وبالوالدين، الباء حرف جر صحيح، لكن هذا للإلساق لكي تكون ملتصقا شديد القرب. شديد القرب، الوالدان لا يكفي في التعامل معهما مجرد يعني توفير المأكل والمشرب والنظافة الشخصية، هم يريدونك أنت، يريدون أن تجالسهم وأن تخالطهم وأن تلبي حاجاتهم وأن تكون حاضرا معهم. ذكر العلماء في هذا وجوها، قالوا: إن الإحسان خلق رفيع وقربة عظيمة تتمثل في زيارتهم ومساعدتهم وإلانة الكلام لهم. إلانة الكلام، من لانت كلمته وجبت محبته، ومعاملتهم بحسن الخلق والوقوف إلى جانبهم في الفرح في الحزن، السؤال عنهم، الإهداء إليهم. من فوائد ذلك فعلا أن تحس بأن لك امتداد، أن لك جذور، لأنه كما تدين تدان، بكرة تكبر أنت الثاني وتصير أبو إليك أولاد كما تدين تدان. فيقوي هذا السلوك اللحمة الاجتماعية ويرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي. حتى لو وسعنا الدائرة أكثر عن بعيدا عن الوالدين، يعني الوالدين على الرأس والعين، الوالدان على الرأس والعين، لكن ما في أقارب وفي جيران، كيف نتعامل معهم؟ بنفس الطريقة، أن تنظر إلى من هو أكبر منك سنا كأنه والد، اللي مثلك كأنه أخ، اللي أصغر منك كأنه ابن، وهكذا.
1: لكن هل هذا المعنى متفشي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟
2: مع الأسف موجود.
1: يعني هل يحترم الصغار؟ نعم. جل الصغار في المجتمعات العربية والإسلامية هل يحترمون الكبار؟
2: والله هو موجود
1: في حافلات، في المواصلات، في الطرقات،
2: وزارة المباركة ليش اختارت هذا الموضوع؟ تريد أن يفشو هذا السلوك الحسن حتى تصير تشعر أنه اللي حواليك أهلك ليسوا أعداء وليسوا أنداد وليسوا مناكفين، ولكنهم يعني مكملون لك، أنت بتحتاج اليوم وهو يحتاجك بكرة، وهكذا في الإحسان إلى الجوار والإحسان إلى الأقارب. ورد هذا في

0: القرآن، قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. بالنسبة للجيران إكملت الآية يا سيدي، قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربة، الباء كمان لزقت بذوي القربة، خلي الإحسان
1: ملتصقة.
0: مع الأسف والله يا سيدي بعض الأبناء ما بيعرف ابن عمه مين هو، لو تقول له هذا ابن عمه يقول مين عمي أصلا، مع الأسف. أما بعرف المشاهير وال فبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامى، في عندك أيتام بحاجة لكلمة تجبر خاطرهم، والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجنب. صاحبك اللي تركب معاه بدك تسافر بالطيارة 6-7 ساعات تلاقيك ما بتحكي معه ولا كلمة، هذا يجوز الحكي؟ صاحب بالجنب احكي معه، لو راكب معها مشوار بالباص احكي معه. هذه المخالطة في من وراها ترى ثمرات كثيرة، بتعمل ألفة، بتعمل محبة، بتعمل لحمة اجتماعية. سيدي ونبتعد عن الخيلاء والفخر، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: نعم تفضل يا سيدي. بارك الله فيك، احنا عشان الوقت يعني ما يداهمنا فضيلتك، فيما يتعلق بقضية يعني الأيتام والفقراء كما ذكر فضيلته قبل قليل، يعني الأيتام بحاجة إلى من يجبر خاطرهم،
2: نعم،
1: إلى من يحسن إليهم، والفقراء والمحتاجون مثلهم في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا في قضية الإحسان إلى الفقراء في فقراء الصفة، والصفة مكان مظلل خلف المسجد النبوي، كان يأوي إليه عدد من الصحابة الكرام من المهاجرين من الفقراء، كان عددهم يناهز 70 صحابيا، لا مأوى لهم، لا سكن لهم، لا عمل لهم،
0: جاهزين للدين هذول.
1: نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بكفالتهم. نتحدث عن قضية الإحسان إلى الفقراء وإلى الأيتام من خلال ما قدمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال.
2: بارك الله فيكم يا سيدي. قوله سبحانه وتعالى مبينا أن للمحسنين صفات وأن لهم سمات خاصة بهم، وأن هؤلاء المحسنين لابد أن يتصفوا بهذه الصفات كما ذكرتم فضيلتكم، وهو أن يحسن إلى الخلق خاصة إلى الفقراء وإلى المساكين. وهذه المعاني بينها القرآن الكريم في قوله تعالى مبينا صفات هؤلاء المحسنين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي هنا محل الشاهد وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن الإحسان كما ذكر أيضا فضيلة الدكتور عبد الرحمن إنه ليس متخصصا في جهة دون جهة، قيام الليل نوع من الإحسان، الاستغفار نوع من الإحسان، ولكن هذا لا يكفي، الصلاة والصيام والظواهر من العبادات لابد من تقديم المساعدات إلى الفقراء وإلى المساكين، ولابد من تقديم المال إلى هؤلاء المحتاجين. ولذلك النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان أكثر الناس إحسانا مع الخلق حتى مع الحيوانات مع النباتات، وهذا المعنى نحتاجه الآن دكتور علي المناصير في مجتمعاتنا، أن نحسن إلى الكبير إلى الصغير إلى الفقير إلى المسكين إلى الضعيف إلى المستضعف إلى المريض إلى أمور كثيرة، ونجد أن الإحسان في مجتمعاتنا قليلة، لابد من أن نظهر وأن نبين أن هذا الدين قائم على الإحسان، فكل دين من غير إحسان لا معنى ولا قيمة له. ولذلك عندنا من قواعد هذا الدين وهو الإحسان،
1: كل تدين يعني بلا
2: كل
1: إحسان،
2: تدين بلا إحسان فلا فائدة من ذلك. أنت لماذا تصلي، لماذا تصوم، لماذا تفعل هذه الأشياء؟ من أجل أن تحسن إلى الخلق. بالنهاية لو أنك صليت وفعلت ما فعلت من الطاعات والعبادات وأنت تسيء إلى غيرك لا فائدة من ذلك. وهذا معنى ذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، إن لي جارة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة صوم وصدقة وصلاة ولكنها تؤذي جيرانها، ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل لها إن صلاتها تشفع لها أو قيامها إلى غير ذلك، قال فبشرها أنها في النار.
1: تمام.
2: فالمسألة خطيرة جدا.
1: نعم. نعم. هذا فيما يتعلق بقضية الفقراء الأيتام.
2: نعم.
1: يعني الآن قدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم جملة من التشريعات المتعلقة بقضية كفالة اليتيم، الإحسان. نعم. إلى اليتيم.
2: نعم.
1: كيف ربى الصحابة على هذا الأمر فضيلتك؟
2: يعني الأحاديث في ذلك صريحة وواضحة أن وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى الوسطى وإلى السبابة. معنى ذلك إذا أردت أن ترتقي إلى معاني الإحسان العالية عليك أن تحسن إلى هؤلاء الأيتام الذين جعلهم الله عز وجل سببا لك في دخولك للجنة. ولذلك هذا نوع من أهم أنواع الإحسان، وهو كما ذكرتم الأيتام، مساعدة الفقراء، المساكين، يعني كفالة الأيتام.
1: خلينا من البداية. نعم. لاحظ كيف أنه فضيلتك، يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ميز المرأة التي يتوفى زوجها ويكون لها أطفال أيتام منه ولا تتزوج، ما يعني يجوها الخطاب والطلاب وتأبى الزواج في سبيل الحفاظ على هؤلاء الأيتام، ما مكانتها غدا في الجنة؟
2: لذلك لها مكانة عظيمة جليلة عند الله عز وجل، وهو سبب في دخول الجنة بسبب رعايتها لهؤلاء الأيتام وسبب احتضانها لهؤلاء الأيتام الذي عندها. لذلك الله عز وجل بيّن أن لكافل اليتيم ولراعي اليتيم وللقائم على اليتيم هو سبب في دخوله للجنة. أريد أن بس أن أنوه إلى موضوع الإحسان إلى الخلق وإلى خاصة الفقراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أحب الخلق إلى الله قال أنفعهم إلى عياله. إذن الإحسان إلى الخلق. أيضا عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ديننا قائم على تفريج الكرب وتيسير الأمور وقضاء حوائج الخلق، أيضا هذا من أعظم معاني الإحسان. لذلك يقول عليه وآله الصلاة والسلام فيما معناه: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. فنحن نرجو من الآن من الناس مساعدة بعضنا البعض، أن نقدم الزكوات، الصدقات، أن نقف مع المستضعفين في أردننا، على أرض غزة، على أرض فلسطين، في أي مكان بحاجة إلى فقراء ومساكين ومساعدات، هذا يجب وجوبا أن نقدم لهم.
1: تمام. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، أيضا الإحسان باعتبار أن الإسلام كما ذكرنا دين ودنيا، يركز الإسلام على قضية الإحسان في المعاملات الدنيوية من خلال الإتقان، من خلال أداء الأمانة، من خلال ترك الأثر الطيب. نعم. لدى الآخر. نتحدث عن قضية حرص الإسلام على إتقان الأعمال في الحياة الدنيا أيا كانت طبيعة هذا العمل، سواء نجار، طبيب، مدرس، معلم، موظف، حداد، مهندس،
0: في أي موقع،
1: في أي موقع كان.
0: نعم.
1: تفضل.
0: سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب، شوف إن حرف توكيد، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن،
1: باعتبار أنه إحنا قلنا من معاني الإحسان الإتقان.
0: الإتقان.
1: نعم.
0: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. في شغل بلغتنا الشعبية نسميه شلفقة، وعلى عينك يا تاجر، وعبارة عن خداع وتضليل، بعدين هذا ينكشف، الطلاء العارض هذا ينكشف وتبدو الأمور على حقيقتها. لكن إتقان العمل هذا يعني صفة وسمة من سمات الصالحين. إتقان العمل على أحسن وجه بعيدا عن التقصير، لا نقصر. ولم أرى في عيوب الناس شيئا، هذا المتنبي يا سيدي يقول، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. إذا شيء تقدر تتممه وتخليه ناقص هذا عيب. ولهذا نؤدي العمل بعيدا عن التأجيل والتسويف. يعني صار الآن سيرة يقول الناس إنه كثير من أهل الصناعة والأعمال الحرة خلينا نقول يعني يسوف ويماطل ويؤخر ويضيع وقتك ويفزر قلبك.
2: نعم.
0: يعني آذيك نفسيا، أنت مش فاضي، أنت مخصص لها الشغلة هاي يوم يومين ومتفضي، لكن يأجل شغلك وآذيك وزيادة على الغش وزيادة على طلب الأجور وزيادة على الخداع والتضليل. الشيء الثاني يا سيدي من حسن المعاملة احترام الوقت، احترام الوقت والإنجاز ضمن المدى المتفق عليه. كثير من مشاريع على مستوى كبير وعلى مستوى صغير وفردي تتأخر أمور يعني ما في داعي لهذا التأخير. الإنجاز هذا عمل طيب ننجز بالوقت المحدد، الصدق، الشفافية، تروح تشتري شغل يقول لك هاي أحسن بضاعة على وجه الأرض، هذه بضاعة موديل كذا، سنت كذا، بلاد كذا، وهي

0: ممكن يخدعك بورقة أو لزقة يحطها على
1: على
0: الصنعة
1: مكان الصنع.
0: مشان يعطيك إياها، أنا صنعت في بلد أنت بدك إياه.
1: إذا نتوقف عند هذا
0: نعم
1: المعنى فضيلتك ونكمله إن شاء الله بعد
0: تفضل.
1: الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، يحين الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله عز وجل سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. يعني كنا نود أن نتحدث عن قضية الإحسان في المعاملات الدنيوية من بيع وشراء وعمل ووظيفة وما إلى

0: ذلك من أمور الحياة الدنيا من خلال إتقان وأداء الأمانة وترك الأثر الطيب في متلقي الخدمة أو متلقي هذا العمل فضيلة الدكتور. لكن وقت ما يسعفنا ننتقل الآن إلى فضيلة الدكتور مصطفى، قضية الإحسان مع الخصوم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عد يعني قضية الفجور في الخصومة أمارة وعلامة من علامات النفاق. وإذا خاصم
1: فجر
0: آية المنافق
1: ثلاث
0: وفي رواية أربعة، وذكر منها وإذا خاصم فجر. نتحدث بدقيقتين الله يكرمك عن قضية الإحسان في الخصومة مع الخصم، ورأينا ذلك متجسدا في سيرة صلاح الدين الأيوبي.
1: نعم.
0: كيف أنه أثناء الحروب الصليبية عندما علم بأن ريتشارد قلب الأسد وهو أحد قادة الحملات الصليبية قد مرض، بعث إليه وأرسل إليه طبيبه وهو صلاح الدين هذا.
1: نعم.
0: تفضل يا سيدي.
1: أحسن الله إليكم. يعني موضوع النزاعات والخلافات وعلاقة ذلك بالإحسان، كان ذلك أيضا متجسدا وواضحا في سيرة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو قرأنا السيرة النبوية واستقرأناها كاملة من ألفها إلى يائها لوجدنا أن الإحسان قائم من خلال صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مع غير المؤمنين، مع أهل الكتاب، مع الذين عادوه من قريش. وكلنا نعلم عندما دخل مكة المكرمة صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا منتصرا مؤيدا من الله عز وجل، دخلها متواضعا متأطئا رأسه، كل ذلك تذلل وتواضع يدل على خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع هؤلاء الكافرين وصناديد قريش فقال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صفح وعفى عنهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل بعد هذه المخاصمات التي أوجدوها مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يجابه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخصومات بخصومات أخرى، وإنما بالصفح والحلم والمحبة والرحمة والعفو، بل أكثر من ذلك دعا لهم بالهداية والإصلاح. فهذا قمة الإحسان. ولذلك الله عز وجل بيّن أن المسلم الحقيقي هو الذي يحسن إلى الآخرين خاصة مع خصومه. ولذلك يقول الله عز وجل معرفا الإحسان وصفات المحسنين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جاءه فقال يا رسول الله، هذا ما منشوفه الآن في محاكمنا الشرعية والنظامية والخوات والأسر، منازعات وخلافات، أنا بزوره ما بزورني، أنا هو بيحكي عني، هو أسائلي أنا ما راح. فإذا ليس شرطا من الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، أن تحسن إلى من أساء إليك، هذا هو قمة الإحسان. وهذا مفهوم يجب أن ينشر في المجتمعات الإسلامية، أن تحسن إلى من أساء إليك. أما أن تحسن إلى من أحسن إليك هذا أمر طبيعي معروف. لذلك يقول ابن عطاء الله الأسكندري: جبلت حب النفوس على من أحسن إليها. لذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي أهله فقال يا رسول الله إني لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعونني. قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. إذن باختصار نحن علينا أن نحسن إلى الآخرين، لو كانوا الآخرين مسيئين، لو كانوا مذنبين، لو كانوا عصاة، نبادر بالإصلاح. ولو كنا كذلك لتغير حالنا ولا أصبحت كلمتنا كلمة قوية أمام الأعداء، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة في موضوع الإحسان.
0: بارك الله فيك. بدقيقتين فضيلة الدكتور عبد الرحمن، الإسلام سبق كل الحضارات الإنسانية في قضية الإحسان إلى الحيوانات.
2: نعم.
0: يعني الحضارة الغربية
2: نعم
0: يعني ما سبقتنا في قضية الإحسان إلى الحيوان، بدلالة يعني ساحة المرجى بدمشق الشام.
2: يا سلام.
0: هذه الساحة كانت وقف مخصص للخيول عندما تكبر في عمرها.
2: يا سلام.
0: فترسل هذه الخيول إلى تلك الساحة، إلى ساحة المرجى، حيث يعني مروج العشب ونهر بردة، الماء والعشب والرعاية الحسنة. هذا يدل على قضية الإحسان إلى الحيوان في حضارتنا العربية والإسلامية. كيف أن جملا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملته لصاحبه، وظهر لنا موقف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. بدقيقتين الله يكرمك.
2: يا سيدي يا حسرة على العباد.

0: لما عندما يبتعد الناس عن شريعة الإسلام يقع الضنك والضيق والإهمال للحياة على سعتها وعلى عرضها وطولها، لكن الدقائق هاي تضيع تحت الرجلين مع الأسف. حديث الهرة يا سيدي، بدناش نتوسع كثير، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فاللي يعذب هرة كان يدخل النار، كيف اللي يعذب البشر؟ حديث الكلب الذي سقى الكلب، لقد بلغ الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، عب الخف الماء وسقى الكلب دخل الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، الدابة بتحكيش المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. حديث الجمل لما دخل سيدنا النبي حائط لأحد الأنصار فقال من صاحب هذا الجمل؟ قال صبي من الأنصار أنا يا رسول الله. قال إنه جاء يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. حديث الحمرة اللي كانت تعرش فوق رؤوس الصحابة، فالنبي انتبه عليه الصلاة والسلام، قال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. حديث رائع رائع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم، إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، خلي الإبل توكل على الطريق، ما هي أرض خصبة، وإذا سافرتم في الجدب منطقة صحراوية ما فيها إشي فأسرعوا عليها السير حتى يعني تقطعها بسرعة وما تتحمل الشدائد. هذا يا سيدي يعني قليل من كثير من حظ الحيوان من هدايات الله رب العالمين، فيا ريت الإنسان يعني تصل مثل هذه الحقوق والحماية والرأفة والرحمة. تلاحظ يا سيدي
1: تقليد الغرب
0: الناس والله تجد فيه قسوة، فيه إيذاء، تهديم، قتل، إيذاء.
1: حكاية الدكتور علي الله يجزاه الخير من نصير إنه موضوع تقليد المسلمين للغرب في موضوع الحيوانات وغير ذلك، الإسلام كما ذكر سبق هذه الحضارات جميعها، ولكن المسلمون هم الذين تخلوا عن هذه المعاني العظيمة في حقوق الحيوان والنبات والإنسان.
2: بدقيقة فضيلة الدكتور مصطفى، ثمار الإحسان في الدنيا والآخرة.
1: يعني الإحسان ثمار واضحة بينة، أن يكون المجتمع قائما إذا انتشر وشاع فيه الإحسان يكون المجتمع في أمن وأمان واستقرار ورحمة، وكل من المسلمين يحب الآخر، وكل يكون في مجتمع متوحد ملتزمون بالقوانين وبالأنظمة للمجتمع وللدولة، والحاكم يحب المحكوم والمحكوم يحب الحاكم، وتصبح هناك لحمة اجتماعية قائمة على المحبة والرحمة والمودة.
2: نعم، طبعا المسلم مطالب بالإحسان إلى البيئة التي يعيش فيها، إلى المكان الذي يعيش فيه. يمكن التأصيل الشرعي لمبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال حرص الإسلام على الإحسان، لأن العلاقة بين المحافظة على النظافة والإحسان في الإسلام هي علاقة الأصل بالفرع والتطبيق بالروح. فالإحسان في الإسلام يعني التميز والإتقان وبذل الخير للآخرين وتجنب إلحاق الأذى بهم، والنظافة هي أحد أبرز التطبيقات العملية للوصول إلى هذا المستوى الإيماني العالي. ذلك أن النظافة صورة من صور إتقان العبادة في علاقة الإنسان مع ربه تبارك وتعالى، وإحسان هذه العلاقة. وبينا بأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، والإسلام لم يجعل النظافة مجرد سلوك دنيوي، بل جعلها طهارة تعبدية وشرطا لصحة العبادات. العناية بالمظهر في الجمع والجماعات، أمر الإسلام بأخذ الزينة وتطيب الرائحة، سن غسل الجمعة، بين بأن النظافة من شعب الإيمان، وأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بين بأن الإحسان إلى الناس يتضمن كف الأذى عنهم وتقديم ما ينفعهم، والنظافة جزء أساسي من هذا المفهوم، لقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن جملة إماطة الأذى عن الطريق رفع القمامة ووضعها في مكانها المعد لها، تنظيف الشوارع، تنظيف المرافق العامة، عدم إلقاء النفايات إلا في المكان المخصص لها، هو تطبيق مباشر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أيضا تجنب إيذاء الآخرين، تجنب تلوث وتلويث البيئة، يعد هذا الأمر تطبيق للنهي عن إلحاق الأذى بالآخرين في الإسلام، من باب أنه لا

0: ضرر ولا ضرار، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك الأمر حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء القاذورات في موارد المياه أو في ظل الأشجار أو في طرق الناس والأماكن التي ينتفع بها أفراد المجتمع، واعتبر ذلك سببا للانتهاك واستحقاقا للعنة لما فيه من إساءة وعدم إحسان. الإسلام بيّن بأن الإنسان مطالب بالإحسان إلى البيئة المحيطة به، باعتبار أن ذلك من جملة عمارة الأرض المكلف بها هذا الإنسان، انطلاقا من قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها. بعبارة مختصرة، النظافة في الإسلام ليست مجرد عادة صحية، بل هي تعبد سلوكي. عندما تنظف بيتك أو جسدك بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وتظهر جمالية الإسلام وحرص الإسلام على عدم إيذاء الخلق، فأنت هنا تترجم مفهوم الإحسان واقعا مشهودا، انطلاقا من أن يعني بينا تعريف الإحسان هو الصدق مع الحق والخلق مع الخلق، ومن جملة هؤلاء الخلق البيئة والمكان الذي نعيش فيه. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور عبد الرحمن إبداع، فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، على هذه المعلومات القيمة. الشكر موصول كذلك مستمعية ومتابعية الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة، وجلالته يشدد على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه. سمو ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن سلسلة إجراءات أمنية في الضفة الغربية المحتلة تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من اضطراره إلى خفض مساعداته الإنسانية في قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل عاجل. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في جنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط وتقدم آليات عسكرية في مناطق حدودية. الرئيس الأمريكي يقول إن أمام إيران خيارين: إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة. الرئيس الأوكراني يحذر من إمكانية وقوع ضربة روسية كبيرة في غضون 48 ساعة. محلياً، وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم مؤتمر استثماري أردني أوروبي في تشرين الثاني المقبل. وزير الصناعة يعلن إعفاء الصادرات

الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة بشكل كامل من الرسوم الجمركية. الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عالم الاقتصاد، معكم من الآن

أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء، واليوم نستقرأ التوجهات الاقتصادية والآفاق التجارية. إذا مستمعينا، في هذه الحلقة نطرح على هذه الطاولة أبعاد ملفات استراتيجية تتعلق بالشأن الاقتصادي المحلي الإقليمي أو الدولي، نرصد المنجز ونقيم الواقع ونستشرف المستقبل.

0: ونستهل هذه القراءة وأيضا التحليل برصد تداعيات المتغيرات الإقليمية على كلف النقل والشحن، مبرزين أدوات المرونة وتسهيل الإجراءات والخطط اللوجستية والبدائل التي يعتمدها الأردن بقطاعه العام والخاص لضمان منعة اقتصاده الوطني واستمراره بهذه الانسيابية في نقل البضائع. إذا مستمعينا، مسارات الاستثمار والتبادل ستكون حاضرة معنا في هذه الحلقة وحلقات قادمة، حيث نسلط الأضواء على جهود القطاع العام والخاص في تنفيذ أيضا مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الاقتصادي من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن إلى مؤتمر المستثمرين الأردنيين في الخارج، وأيضا توقيع اتفاقية التجارة المتبادلة الجديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام في واشنطن. وسنتطرق أيضا مستمعينا في سياق الملف الثابت في حلقة عالم الاقتصاد كما عودناكم فيما يتعلق بالعقبة بهذه البوابة الاقتصادية للمملكة وما تشهده من قفزات نوعية في تسهيل المعاملات واختصار الوقت والجهد وأيضا واقع الموانئ. إذن مستمعينا، بعد قليل سنرحب بضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، فكونوا معنا. سيكون معنا في هذه الحلقة في الاستوديو سعادة الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، وهو نقيب أصحاب شركات النقل وتخليص على البضائع، وسيكون معنا أيضا من خلال مداخلات هاتفية الأستاذ محمود خليفات مدير عام شركة الموانئ، وكذلك سيكون معنا دكتور محمد الهواوشة وهو من المستثمرين الأردنيين في الخارج ويمثل الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، شكرا.
0: أهلا بك دكتور ضيف الله. نتحدث عن هذا الواقع لشرايين المملكة الأردنية الهاشمية التجارية، نتحدث عن المعابر البرية، المعبر البحري، وأيضا الكثير من التفاصيل تتعلق بهذا الواقع من واقع الميدان والعمليات التشغيلية. اطلعنا والسادة المستمعين على هذه الأوضاع في ظل هذه المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
1: نعم، شكراً نعم. على هذه الاستضافة. طبعاً نحن يعني نشهد حركة نشطة في ميناء العقبة وانسياب بضاعة بشكل كبير، وخاصة بضاعة ترانزيت، وتقريباً 60% من اللي برد إلى العقبة هي بضاعة ترانزيت، ونشهد ارتفاع كبير في طلب الحجوزات عبر ميناء العقبة، سواء كانت من الحاويات أو من الرئيسي إلى العراق وإلى سوريا بالذات. فهناك حركة نشطة كبيرة جدا، الكميات الكبيرة التي وردت من العقبة يعني شكلت يعني تحدي وفرصة لميناء العقبة لإثبات الوجود، والحمد لله يعني كل الجمارك، الأجهزة الأمنية، الميناء العقبة الرئيسي، شركة عقبة دار تشغيل الموانئ، ميناء الحاويات، الكل يعمل باحترافية في التعامل مع الكميات الكبيرة التي وردت من العقبة. طبعا هناك يعني ترد كافة البواخر إلى ميناء العقبة حسب جداول المعدلها ودون

0: أي تأخير، وهناك بضائع أيضا يعني فوجئت بها العقبة، تم تحويلها، كانت مسارها ميناء جدة وتم تحويلها منها العقبة. وهناك يعني طبعا يعني يعلم الجميع أن هناك إجراءات على هذه البضائع، خاصة البضائع التي يعني وردت إلى ميناء العقبة إلى متجهة للعراق. لا يوجد اتصالات مع الأخوان العراقيين، وتم والحمد لله خلال الأيام الماضية التواصل مع كافة التجار العراقيين لإعطاء تفاويض لشركات التخليص ليتمكنوا من تنظيم البيانات واستلام البوالص، كون هناك ملكية وهناك خطر على تملك البضاعة. والحمد لله تسير البضائع في ميناء العقبة حسب الجدول المعدة إليها وحسب الإمكانيات المتاحة من حيث الشحن. هناك تحدي كبير بأسطول الشحن الأردني، كونه يعني أكثر الشاحنات الأردنية متواجدة في داخل الأراضي العراقية، وهناك تعطل كبير في معبر طريبيل العراقي، ونحن نحتاج إلى كميات كبيرة من الشاحنات، ولكن تأخذ 4-5 أيام في داخل الأراضي العراقية حتى يتم إخراجها، وهذا تعطل لألوف الشاحنات الأردنية والعراقية للدخول لنتمكن من تحميلها من ميناء العقبة. وهذا التحدي الكبير الذي يعني حصل في الطريبيل مما أثر بشكل سلبي على ميناء العقبة، ولكن ميناء العقبة الحمد لله يعني انسيابه بشكل طبيعي، هناك سيطرة، هناك احترافية بالتعامل من كافة الجهات الخاصة والعامة، وهناك تشاركية كبيرة، وهناك إيجاد حلول لكل التحديات. هناك مبرد أيضا، كان هناك تحدي لوجود أعداد هائلة من الحاويات المبردة إلى ميناء الحاويات، والحمد لله تم التعامل عليها بناء على توجيهات رئيس السلطة شاد المجالي لميناء الحاويات بإنزال الحاويات المبردة كاملة وشبكة على الكهرباء وزيادة القدرة الاستيعابية للحاويات المبردة التي ترد إلى ميناء الحاويات.
1: نعم، يعني أكيد هنالك لجنة مختصة بالتعامل مع هذه الأمور الطارئة. دكتور ضيف الله، ما هي الإجراءات خصوصا في ظل هذه التحديثات المستمرة؟ هنالك برامج لأتمتة كل الإجراءات حقيقة فيما يتعلق بالنقل والشحن والأمور اللوجستية في العقبة، وكان لنا وقفات قبل أشهر في هذه التحديثات التي حدثت. الآن اطلعنا عن هذا الجهد، وأيضا ما هي القيمة المضافة، خصوصا وأن هنالك على مراحل عملية الانتقال من خلال الربط الإلكتروني، من خلال أيضا وجود قيمة أو موقع عالمي للأردن انتقالا من العقبة أو انطلاقا من العقبة.
0: نعم، يعني هناك أتمتة لكافة البيانات سواء بالميناء أو بالجمارك، ودائرة الجمارك أخذت أفضل دائرة حكومية بالوطن العربي على أتمتة البيانات وأرشفة البيانات. والميناء الحاويات ميناء الرئيسي هناك أتمتة، نحن نتعامل في منصة اسمها النافذة الوطنية، وهذه النافذة الوطنية نحن تضم كافة الدوائر الحكومية، نحن كشركات تخليص من ضمن هذه النافذة، نتعامل مع 32 دائرة حكومية ضمن هذه النافذة، نقوم باستكمال كافة الإجراءات عن طريق هذه النافذة. هناك تسهيلات كبيرة، وكل نوع بضاعة تحول دون تقاطع إلى الجهة المعنية ليتم استكمال إجراءات هذه البيانات حسب الأصول، سواء كانت مطلوبة للمواصفات الغذاء الدواء أو الصحة أو الزراعة أو البيئة. فالنافذة الوطنية هي نافذة ناجحة بشكل كبير، عدتها دائرة الجمارك الأردنية، وهي المشرفة على تنفيذ كافة القرارات، كون دائرة الجمارك هي الجهة التنفيذية للدوائر الرقابية في المراكز الحدودية والمراكز البرية وميناء العقبة وكل المعابر سواء كانت بري أو جوي أو طيران. نتعامل بأتمتة في كافة الأمور مع الدوائر الحكومية، وهناك تشاركية كبيرة دائما بين القطاع الخاص والموانئ العقبة ووزارة الجمارك ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل. وهناك تسهيلات كبيرة في إزالة كل أي طارئ يظهر، كون هناك يعني عندما يكون هناك أعمال يكون هناك تحديات تظهر على أرض الواقع، والحمد لله هناك إذن صاغية من كافة الجهات الحكومية.
1: إذن أسباب جمركية ولوجستية هي التي

0: التي تشكل هذا العائق، ولكن هنالك تطور في التعامل والمرونة أيضا مع هذه التحديات.
1: لا يوجد عائق، لا يوجد عائق، ولكن هناك أحيانا
0: ما أشرت إليه فيما يتعلق بموضوع الترابيل أو
1: هاي يعني أمور. العراق يعني 4-5 أيام حتى تعود الشاحنة الأردنية. نحن تعودنا أن تذهب الشاحنة الأردنية ثاني يوم تعود الأردن ويتم تحميلها، فنحن بحاجة إلى يوميا أن نحمل 1200 حاوية إلى العراق عندما يكون، أو مثلا من ميناء العقبة عندما يعود إلينا 500 حاوية، نحن مصير عندنا تكدس 700 حاوية. فلذلك تعطل الشحن في الأراضي العراقية وتعطل الشحن أيضا على المعابر جسر الشيخ حسين الملك حسين حسب متطلبات الطرف الآخر
0: والظروف المحيطة
1: 20 يوم 25 يوم. هاي الشاحنات نحن بحاجة أن نعيدها إلى الميناء التي يتم تحميلها. فلذلك تعطل الشحن في البلدان المجاورة ينعكس بشكل سلبي على ميناء العقبة، ولكن الحمد لله مسيطرين لغاية الآن، وهناك احترافية من كافة مسؤولي العقبة ودائرة الجمارك ووزارة النقل على التعامل مع كافة التحديات التي تواجه انسياب البضاعة.
0: نعم، يعني الآن الخبرات الأردنية حاضرة دائما في مختلف الميادين، لاحظنا هذا التواصل والتفاعل مع قطاعات ذات علاقة في مختلف الدول بالأخص التي نتعامل معها، وسمعنا عن هذه الاتفاقيات لننطلق إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى. يعني عربيا الأردن وسوريا هنالك تعاون وانطلاقة وانفراجة على هذه العلاقة الاقتصادية التجارية، فحدثنا والسادة المستمعين دكتور ضيف الله حول هذا الموضوع.
1: طبعا احنا تربطنا مع الاشقاء في سوريا علاقات طيبه جدا وتعاون مستمر مع كافه يعني المجالات الاقتصاديه والسياسيه والامنيه، وهناك تعاون كبير على المستويات، ودائما هناك لجان فنيه مشتركه ما بين الاردن وسوريا لبحث كافه التحديات او المطلوب لانسياب البضائع او التجاره البينيه ما بين الاردن وسوريا. وهناك ملفات كثيرة بين الأردن وسوريا، ونحن يعني نطلع على كافة التسهيلات التي تقوم بها الأردن على انسياب البضائع التي ترد من سوريا. نحن 15 عام 16 عام ونحن بالأردن نقوم باستقبال الصادرات السورية وتحميلها على متن شاحنات أردنية، كون الشاحنات السورية تمنع من دخول الأراضي الخليجية كانت وما زالت لغاية الآن، ولكن الأردن يعني آثر على نفسه والإمكانيات المتاحة في مركز جمرك جابر الضيقة، ولكن يعني هذا التحدي اعتبرناه فرصة وعملنا عليه على إزالته، وخدمنا الأخوان السوريين في نقل كافة بضائعهم على شاحنات أردنية وإيصالها إلى الخليج، والعكس الذي كان يرد من الدول الخليج أو ميناء العقبة إلى سوريا كان هناك تعليمات وتسهيلات كبيرة للأخوان والأشقاء في سوريا. ونحن دائما كقطاع خاص مع القطاع الأخوان في سوريا نجتمع ونلتقي في الملتقيات وفي المجالس وفي المعارض ونتحدث، ولدينا أصلا يعني مجموعات خاصة بيننا وبين الطرف الآخر بالقطاع الخاص على إذا كان هناك أي تحدي أو أي مستثمر سوري أو أي معيق لأي تاجر في سوريا نحن نقوم مراجعة فورا وحلها، وهناك يعني تسهيلات كبيرة وتوجيهات كبيرة من القيادة على يعني يكون
0: تسهيل المعاملات
1: تسهيل كافة سرعة الإجراءات بحيث تكون سرعة الإنجاز وتخفيف الكلف على الأخوان في سوريا.
0: طيب فيما يتعلق عمل شركات التخليص والجهات الحكومية في المعابر البرية أيضا في العقبة، نعود مرة أخرى عن هذه التوليفة داخل منظومة، وأيضا هنالك دائما يعني تقارير وبيانات تصدر لتقييم الواقع وتعديل أي قصور وأيضا الاستمرار في البناء على المنجز، فكيف تكون هذه العلاقة خصوصا في ظل ما أشرت إليه دكتور ضيف الله فيما يتعلق بهذه التطورات وأيضا هذه المواكبة لممارسات عالمية في مجال التجارة؟
1: طبعا يعني هناك يعني منصة لقياس الأداء ومن المقصر الجهة المقصرة وكذا، ولكن طبيعة كل جهة تختلف على مقياسها. نحن كشركات تخليص نحن وكلاء التجار، لا يوجد تاجر على أرض الواقع، لا مركز حدود

ولا بالمطارات ولا بالمعابر ولا بالموانئ. هناك وكيله هو لشركة التخليص، وشركة التخليص تقوم مقام التجار والصناعيين بإدخال وإخراج ومرور بضائع ترانزيت، هي من تقوم باستلام البوالص وتنظيم البيانات واستكمال إجراءات ودفع الرسوم ومتابعة ومراجعة

0: المناطق الحدودية نشهد أيضا في جمرك العمري ببضائع كبيرة جدا ترد من دول مجلس التعاون الخليجي، صناعات سواء كانت مرة عبر الأراضي الخليجية أو سواء كانت من منشأ الخليجي، يرد إلى سوريا إلى لبنان والآن خط تركيا يعني بشكل كبير إلى أوروبا،
1: إذا توسع
0: بعد
1: في العمل وسرعة في الإنتاج الإنجاز
0: الهواء
1: عفوا
0: التركي والسوري يعني، وإعادة تنشيط هذا المعبر، إعادة كمان يعني فتحت خطوط البرية من صادرات أردنية من صادرات خليجية إلى تركيا وإلى أوروبا كاملة وإلى لبنان أيضا. بالفترة الأخيرة كمان كان هناك منع للصادرات اللبنانية إلى دول الخليج وتم السماح لها، والآن نشهد حركة نشطة كبيرة في معبر جمرك جابر بالذات وجمرك العمري وجمرك الكرامة، هناك يعني أعداد كبيرة جدا ونشهد أرقام قياسية لم تسبق قبل ذلك، ولكن دائرة الجمارك وعطوفة مدير عام الجمارك أحمد العكاليك يعني بتوجيهاته الكبيرة والأجهزة الأمنية في المراكز الحدودية هناك تسهيلات كبيرة جدا يعني ما كنا يعني نتوقعها بالشكل الأمني
1: جهود
0: والمتطلبات
1: ملحوظة
0: الأمنية
1: ونعم
0: أن توازي ما بين الأمن وما بين التسهيلات فهذا شكل كبير، وأنتم تعرفوا أنه هناك آفات، هناك مناطق حدودية خطرة، هناك محاولة تهريب أي أمور، فلذلك أن تحافظ على الأمن بنفس الوقت نفس المسار أن يكون هناك تسهيلات لانسياب البضائع، وهذا يعني الحمد لله الأجهزة الأمنية ودارة الجمارك أصبحت محترفة في التعامل في مثل هذه الأمور
1: يعني
0: والحمد
1: نعول
0: لله.
1: دائما على رأس مالنا البشري حقيقة
0: صحيح.
1: في ظل هذا التكامل الذي تتحدث عنه دكتور ضيف الله. أكيد سيكون معنا بعد قليل من قلب الميدان المهندس محمود خليفات مدير عام شركة موانئ العقبة، ولكن أود يعني أن تحدثنا والسادة المستمعين عن هذه الورش المشتركة والتدريب، برامج فعلا عملية وعلمية أيضا تنطلق دائما بهذا التعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أنتم كنقابة لكم أدوار في هذا السياق، فحدثنا أستاذ المستمعين ومدى انعكاسه على هذا الإنجاز حقيقة اليومي.
0: نعم طبعا يعني احنا يعني منتشرين في كل المراكز الحدودية الموانئ والمعابر ويعني بري بحري جوي سواء كان، وقطاع التخليص قطاع مهم جدا يعني يتواكب مع التطورات التي تقوم بها الموانئ أو الجمارك أو أي جهات رقابية أخرى يعني نحن نتعامل معهم، كمان مع تطورهم مع الاي تي مع التحول الرقمي، فهذا كلياته يعني لينعكس بشكل إيجابي على منظومة العمل وعلى أداء العمل، ونحن باستمرار نقوم بعقد دورات وورشات توعوية على كافة الأمور التي من شأنها يعني تنعكس بشكل إيجابي على القطاع وعلى أداء القطاع وأن يكون متواكب مع كافة الدوائر الحكومية. نحن يعني هناك يعني تعاون كبير ما بيننا وبين الدكتور محمود خليفات وميناء الحاويات ورئيس السلطة ومدير عام الجمارك الأردنية، احنا بنعقد دورات جمركية مستمرة ما بيننا وما بين دائرة الجمارك في مركز التدريب الجمركي لأخذ الخبرات والتطورات والتحديثات الجديدة التي تطرأ على العمل، وخاصة مع الذكاء الاصطناعي ومع تطور الاي تي الموجود من حيث بنود التعرفة من حيث القيمة من حيث التعامل مع البيانات مع السكودا مع الإبراء الإلكتروني مع كل هاي الأمور والتطورات الكبيرة اللي وصلت لها دائرة الجمارك، نحن نتواكب معها ومع كل الدوائر التي ترتبط أعمالهم بها.
1: يعني سيكون هذا الحوار التشاركي حقيقة كما هو العمل التشاركي في مملكتنا. مستمعينا الكرام، من قلب الميدان يسعدنا أن نرحب بالأستاذ محمود خليفات وهو مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ. مساء الخير عطوفتك، يعطيك العافية.
2: الله يسعد مساك يا أخت أنعام ولضيفك الدكتور ضيف الله، الله يحييكم ولمستمعينكم.
1: حياك الله أستاذ محمود، حدثنا والسادة المستمعين عن هذه المرونة وهذه الكفاءة العالية كبيئة آمنة ومستقرة عندما نتحدث عن موانئ العقبة. من واقع الميدان حدثنا عن الحركة التجارية، حركة دخول السفن والبضائع أيضا.
2: ستي الله يسعد مساكم إليكم.

0: كيفك ولمستمعينك.
1: أهلا بك.
0: الحقيقة يعني الموانئ بالفترة الأخيرة شهدت تطور وزيادة باستقبال البواخر.
1: نعم.
0: والبضائع، وهذا يعني أنه إحنا يجب أن نتطور مع التطور الموجود، زي ما حكى الدكتور بأنه إحنا منظومة متكاملة من العمل. يعمل مينا مع التخليص، مع الجمارك، مع الملاحة، مع النقل، وبالتالي إحنا منظومة متكاملة بنكمل بعضنا فيما يتعلق بموضوع سلسلة التزويد. إحنا الحمد لله موانئنا بخير، حدثنا على معداتنا وآلياتنا، وكان هذا واحد من الأسباب.
1: نعم.
0: اللي خلتنا نقدر نتعامل مع هذا الكم الهائل من البضائع اللي ترد إلى الميناء. اليوم إحنا مستقبل بضائع إخواننا العراقيين، وفي ضغط كبير على موانئنا، وشبابنا الحقيقة بيشتغلوا بطاقة قصوى.
1: نعم.
0: وكل الشركاء الحقيقة يعني عم بيشتغلوا بنفس النفس، بنفس الطاقة، بنفس القوة، حتى نستطيع أنه نستمر بهذا النهج ونكسب عملاء آخرين وخطوط ملاحية جديدة اللي نقدر يعني نقول نخدمهم بطريقة أفضل وكفاءة أحسن.
1: نعم.
0: اليوم في منافسة كبيرة في كل الموارد، في منافسة. اليوم الأكفأ والأنشط واللي بيعمل تسهيلات هو اللي بيفوز بأنه تجي له خطوط ملاحية جديدة وبضائع جديدة.
1: نعم.
0: فإحنا في الموانئ مع شركائنا عم نشتغل دائما وابدا على موضوع التحديث، ونامل أن تستمر هذه العملية مستقبلا، لأنه اليوم الكل بيعرف التحديات اللي بتواجه الموانئ بضمن الظروف الحالية.
1: نعم.
0: هذه الظروف الحقيقة لازم إحنا نستفيد منها ونأخذ منها دروس حتى دائما نكون جاهزين لأي طارئ أو حدث.
1: نعم، أكيد الخطط دائما يعني تطلعون عليها، وأيضا هذا العمل المشترك ما بين السلطة وما بين القطاعات داخل العقبة بالتحديد، وأيضا الجهات الأمنية. نحيي هذه الجهود حقيقة، وعي المواطن، سمعة الأردن، نتحدث عن كفاءة حقيقة يعني لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وأثبتت نجاعتها حقيقة في الرخاء الشدة. لكن ما هي الرسالة الآن، خصوصا وأنه يعني نتحدث عن إصدارات دورية، عن نشرات يعني ترصد لنا هذه الإنجازات أستاذ محمود، خصوصا ونحن الآن تجاوزنا منتصف العام؟
0: ستي، فيما يتعلق في موضوع المناولة والكميات البضائع اللي وصلت لموانئنا، بدي أتحدث عن المينا الرئيسي.
1: نعم.
0: ومحطة الركاب، ويعني بشكل رئيسي احنا في الميناء الرئيسي تجاوزنا الان نسبة 76% من اول 6 أشهر على العام الماضي. هذا بيعني مشتغلنا في ضعف النشاط تبعنا بالعام السابق. طبعا هو الفضل يعود الى انه احنا كمان معداتنا حديثة، وعندنا كفاءة في عمليات المناولة.
1: نعم.
0: نقدر نسرع في عمليات المناولة حتى نستقبل بواخر اكثر. فيما يتعلق بموضوع الميناء النفط والغاز، الحقيقة إحنا الكميات اللي جتنا زادت 46%، وكان جزء منها يتعلق في موضوع الزيوت اللي جت لإخواننا العراقيين. محطة الركاب بما فيها النقل والمركبات والبضائع الحقيقة زادت بحدود 23%. هذه كلها مؤشرات تعافي عنا، إحنا لم نتأثر في الأزمة، على العكس استفدنا منها كفرصة مشان نشتغل بطاقة قصوى ونخدم إخواننا سواء كانوا بالعراق أو بسوريا. وهذه التشاركية الحقيقة هي سبب من أسباب النجاح.
1: يعني أنت فعلا تعول على ذلك، خصوصا أن هنالك أداء تاريخي ونمو قياسي خلال النصف الأول من العام 2020 للموانئ. نعم.
0: بنفس الدرجة اللي نشتغل فيها إحنا بكفاءة عالية، لدينا خطط طوارئ الحقيقة.
1: نعم.
0: بالتعاون مع سلطة العقبة وشركة التطوير، وبالإضافة إلى الدفاع المدني، هناك خطة طوارئ معدة نعمل على تفعيلها حتى تكون المنظومة تعمل بكفاءة عالية. لو لا سمح الله بأي تهديدات ممكن أو أي طوارئ تحدث، لدينا الخطط الكاملة اللي نستطيع مواجهتها حتى تستمر سلسلة التزويد بالعمل. لازلنا نتحدث انه احنا الميناء تبعنا يعني حجمه محدود، لكن كفاءة موظفين وعاملين الحقيقة كفاءة عالية، وبشهدنا الأخذ فالله يعني الحقيقة.
1: نعم، أكيد سيكون له هذا الحوار التشاركي معك.
0: نعم
1: نعم، حتى يعني تعلق على هذه الإنجازات

0: نعم
1: التي يعني نود منك أن تستمر بطرحها، ولكن بعد هذه المداخلة للدكتور ضيف الله. تفضل
0: نعم
1: دكتور ضيف الله.
2: نعم
1: نعم
2: طبعا أنا بشيد بالجهود الكبيرة بذلها شركة العقبة درج الموانئ وبهاي بالتوجيهات من الدكتور محمود خليفات، وعلى التعاون الكبير يعني وإحنا على تواصل بشكل يومي يعني 24 ساعة، وإحنا يعني من خلال إذاعتك الكريمة متشكر دكتور محمود
1: نعم
2: على سرعة الاستجابة لأي شيء، يعني حتى أحيانا واحد بالليل ثنتين بالليل فورا برد، يعني والله يعني جهود كبيرة تبذل من قبل ميناء الرئيسي.
1: إذن تكامل الأدوار بين إدارة
2: نعم.
1: الموانئ وشركة التخليص.
2: نحن ارتباطنا بالدكتور محمود بشكل كبير لأنه نحن نتعامل في ميناء الرئيسي وفي ساحة أربعة، وهي يعني كمان ساحة المعاينة
1: نعم.
2: ساحة دخول الشاحنات وخروج الشاحنات، فلذلك هناك تعاون كبير يعني نشهد أنه باحترافية. والأزمات التي مرقت على الأردن يعني أنتجت وهي منتجة، ولكن يعني كمان يعني كان هناك يعني احترافية في التعامل مع أي طارئ، والأردن تستطيع
1: نعم.
2: بقيادة يعني سيدنا ورجالات الوطن اللي منتشرين في كل الأردن على إدارة أي أزمة، يعني تحدث الأزمات بأي وقت تحدث الأزمات
1: نعم.
2: ولكن فن إدارة الأزمات هنا الذي نفتخر به في الدكتور محمود وشهد بك المجالي ودائرة الجمارك وكل المسؤولين
1: نعم.
2: التي ترتبط أعمالنا بهم.
1: نعم عطفا على ما طرحناه أنا والدكتور الأستاذ محمود خليفات فيما يتعلق بهذا التدفق الهائل والنمو
2: نعم.
1: فيما يتعلق بالمناولة في بضائع الترانزيت والمناولة، الآن كيف تعاملت شركات التخليص مع هذا النمو؟
2: يعني شركات التخليص عندما يعني بالبداية لازم أنها تكون شركات التخليص مقدمة بيان تخليص مسبق
1: نعم.
2: ولكن إحنا ظروف الأخوان في العراق أنه في تجار عراقيين لم يعلموا أن البضائع وردت إلى ميناء العقبة، والمتطلبات التخليص المسبق يجب أن يكون هناك يعني مستلم بوليصة من الملاحة ويكون هناك فواتير شهادات منشأ تقدم ويتم تنظيم هذه البيانات. نحن نقوم بتنظيم البيانات واستكمال الإجراءات ليكون هناك إسراع في التحميل بالميناء. التعطل الذي يصير من التجار وليس من الإدارات أو من القطاع الخاص أو القطاع العام بالأردن. نحن نعلم حجم العمل الكبير اللي يترد، فلذلك نحن نرغب بأن يكون هناك الكل مستكمل لكل الإجراءات ولكل الأمور، وهناك يعني تسهيلات كبيرة. طبعا الميناء الرئيسي يعني يستقبل 870 باخرة الدكتور محمود خليفات يعني تم التعامل معها في الميناء الرئيسي، وهذا رقم قياسي يعني غير يعني العام 820 نفس الفترة، فلذلك هناك زيادة في عدد البواخر وعدد
1: 26 نعم حتى يعني فعلا نحن نستمع الآن إلى قطاع التخليص ونقل البضائع. أستاذ محمود كيف تعمل إدارة موانئ بشكل مستمر على تطوير البنى التحتية أيضا والأرصفة استجابة لمتطلبات قطاع النقل والتخليص حتى فعلا يضمن هذه البيئة بيئة العمل المرنة والآمنة للجميع؟
0: يعني إحنا هذا التدفق الهائل البواخر والبضائع الحقيقة لولا التعاون بين كل المنظومة التي تعمل في سلسلة التزويد ما نجحنا. يوجد تحديات، والحقيقة هي تحديات ناتجة عن هذا الضغط، وكان هناك استجابة سريعة من كل الشركاء بكل المواقع، كل واحد يحل المشكلة اللي عنده مشان تستمر سلسلة التزويد. إحنا اليوم في الميناء الرئيسي والكل بيعرف إنه المرحلة القادمة راح يديروا من قبل منظومة أبو ظبي، هم اللي راح يديروا الميناء. بتعرف هم منظومة
1: نعم باتفاقية
0: حوالي 35 ميناء في حول العالم
1: نعم.
0: عندهم القدرة على إدارة الموانئ، عندهم القدرة على شراء معدات وآليات وتحديث تحديث المنظومة الموجودة حاليا حتى تتواكب مع هذا الضغط الموجود
1: نعم.
0: يوجد لدينا خطط كانت معدة مسبقا لتطوير العمل داخل الميناء والمسار، الآن ننتظر إن شاء الله منظومة أبو ظبي هي ستقوم بهذه التعديلات اللي راح تساعد بعملية إخراج البضائع بيسر وسهولة، خاصة الكل بيعرف إنه هذا الميناء تشغل سنة 2017 ما اختبر غير هذه السنة بهذا الضغط الهائل. اليوم لازم يكون هناك يعني خطط لتسهيل خروج الشاحنات من الميناء، وهو يعني تحدي الحقيقة كبير بالنسبة للميناء.
1: نعم وأنت تستحضر هذا الإنجاز، يعني أنا أود منك أن تطرح أبرز الإنجازات سريعا.

0: عن عطوفة محمود خليفات، وأيضا ما هي نظرتكم لمستقبل العقبة، خصوصا وأن هنالك أحاديث وجهود لأن تكون بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية، رسالتكم أيضا للمستثمر والتاجر الأردني والعربي؟
1: شوفي، يعني احنا في ثقة في كفاءاتنا اللي بتعمل في سلسلة الموانئ.
0: نعم،
1: الثقة هذه الحقيقة ما اجت من فراغ، اجت من تعب وجهد ومتابعة. الحقيقة انتم الكل بيعرف انه العقبة رؤية ملكية سامية، متابعة من سيدي صاحب السمو الملك الامير حسين ولي العهد، متابعة حثيثة. الان كل المنظومة في العقبة تعمل على ان تصبح العقبة مركز اقليمي ولوجستي. اليوم لا يستطيع احد ان يتأخر عن الركب، التأخر عن الركب يعني ان تبقى متأخرا الى الابد. اليوم المنافسة شديدة جدا والضغط هائل، والإخوان يعني في التخليص أكثر ناس عمالهم بشعروا بقديش الحجم العمل اللي عماله بيجينا. اليوم إحنا كانت تجينا بواخرنا على قدنا، اليوم بواخر تجينا من إخواننا في العراق كميات هائلة غير مسبوقة الحقيقة. واجهناها بكل حرفية وكفاءة واقتدار، قدرنا نشتغل مع الإخوان وأثبتنا إنه سلسلة موانئنا بالعقبة منظومة ذكية جدا تتأقلم بسرعة مع التطورات اللي عمالها بتصير في المنطقة، وهذا الحكي ينطبق على كل منظومة سلسلة التزويد وكل الشركاء اللي بيعملوا فيها.
0: نعم، إذن نحن أكيد لنا وقفات في الميدان وأيضا من خلال حواراتنا داخل استوديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية برنامج عالم الاقتصاد. إذن دائما لنا وقفات لمتابعة العمل، أكيد نحيي جهودكم وجهود كل من يعمل في الميدان في العقبة.
1: بتشرفونا يا ستي في الميدان، بتشرفونا تيجوا نعم. على الميدان وتشوفوا على أرض الواقع.
0: عطوفة محمود خليفات مدير عام شركة العقبة لإدارة تشغيل الموانئ، نشكرك على هذه التوضيحات القيمة، وأيضا في حلقات قادمة سنستكمل طرح هذه الإنجازات حقيقة
1: إن شاء الله. شكرا لكم ولضيفك الكريم.
0: شكرا، يعطيك العافية.

0: العودة إلى حوارنا في الاستوديو مستمعينا الكرام من خلال برنامج عالم الاقتصاد وضيفنا الأستاذ الدكتور ضيف الله أبو عقولة. عندما نتحدث دكتور ضيف الله عن هذه الإنجازات وجهود مستمرة ركزت على عامل الوقت والجهد وأيضا إجراءات احترازية مستمرة في مختلف الظروف والأوضاع حقيقة في ميناءنا البحري، كيف تقرؤون أهمية ذلك العمل وهذه التسهيلات وهذه الإنجازات المسارات المرنة حقيقة، وما طرحه أستاذ محمود خلفات وما أنت تراه يوميا على أرض الواقع؟
1: يعني طبعا إحنا يعني أحيانا بجوز الواحد المستمعين مثلا يقول انه نبالغ، ولكن نحن على ارض الواقع ونحن الذين نتعامل، ولا يعني نخجل من انه ننتقد اي شيء تقصير، ولكن نحن نرى على ارض الواقع التسهيلات الكبيره والمجهود الكبير اللي بيبذل كل الجهات التي ترتبط اعمالنا بهم. ونحن يعني ايضا بدي اعقب على ميناء الحاويات كمان استقبل خلال 6 شهور الماضية 284 سفينة باخرة، وتعامل مع 472,680 حاوية، ما يعني وحدة حاوية. فلذلك يعني هناك كمان جهود كبيرة تبذل بالميناء الرئيسي، هناك أعداد بيانات هائلة. إحنا العام تعاملنا مع تجاوز 1,000,000 حاوية في ميناء العقبة، وتعاملنا أيضا مع دارة الجمارك ونظمنا بيانات، استكملنا إجراءات من قبل دارة الجمارك أكثر من 1,160,000 بيان جمركي.
0: فلذلك رغم الظروف الصعبة العام الماضي يعني كانت الأوضاع يعني ضبابية في المنطقة،
1: وموقع الأردن الاستراتيجي يجعل منه ممر آمن لكل الدول العربية، وهذا يعني بكل الظروف وكل أزمات اللي تواجهت خلال فترة ما يسمى بالربيع العربي خلال 15 عام الماضي وكورونا والأزمة الحالية.
0: إذن يعني هناك أثبتت خبرات متراكمة،
1: والموقع الإقليمي والاستراتيجي للأردن الذي يربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهذا ممر كمان البري اللي من دول الخليج إلى أوروبا عن طريق منفذ جمرك العمري وجابر، ويذهب إلى أوروبا وإلى سوريا. فلذلك نحن بالأردن الحمد لله يعني موقعنا يعني استراتيجي وآمن، ولم يحدث أي مشكلة أو أي خلل أو أي مكالمة على أي بضائع مرقت عن طريق الأردن، والحمد لله الأمور آمنة بالأردن، ويجعل من التجار أنه يأمن على بضائعه عند مرورها إلى عبر الأراضي الأردنية.
0: نعم أكيد، دائما عندما نتحدث عن هذه الإجراءات والإنجازات والتوسع في قطاع اقتصادي معين في الخدمات أيضا، دائما يعني المحرك لهذه القطاعات أكيد الاستثمار.
1: صحيح.
0: فعندما نتحدث عن الاستثمار وهنالك الكثير من الإنجازات حقيقة ضيفي الكريم أستاذ ضيف الله أبو عقولة ومستمعينا الكريم، يعني الأردن يعني اليوم هنالك الكثير من يعني النتائج لهذه البرامج التي طرحت من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، وأيضا من قبل يعني نحن دولة إنتاج وإنجاز. الآن ماذا تقول في سياق هذا التطور في الإجراءات التي تتعلق بالاستثمار، خصوصا وأنه يعني المكاسب الاستراتيجية يعني حققتها المملكة الأردنية الهاشمية حقيقة لم تكن فقط في ليلة واحدة، إنما في يعني سنوات مضنية وجهود أيضا. فيما يتعلق بهذه التطورات وهذه الحزم من البرامج التي تدعم الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، كيف تتلقون هذه النتائج على أرض الواقع؟
1: يعني إحنا من خلال عملنا ومنظومة سلسلة التزويد اللي هي بتضم النقل والملاحة واللوجستيات والتخليص والتطور كبير من المحركات اللي رؤية التحديث الاقتصادي 16 اللي يعني هي عابرة للحكومات، والالتزام كل الوزارات في السير بكل الإجراءات حسب المواعيد المعدة لها لتنفيذ كافة المحركات رؤية التحديث الاقتصادي. ونرى أن هناك التزام كبير من قبل دائرة الجمارك برؤية التحديث الاقتصادي التي أقرتها رؤية التحديث الاقتصادي، وهي رؤية ملكية نعتز ونفتخر بها. ووزارة النقل نرى هناك نشاط أيضا كبير في تبسيط الإجراءات وإعطاء الإعفاءات للشاحنات واستبدال الشاحنات، والبرامج الكثيرة التي قامت بها وزارة النقل من تخفيض الرسوم وتخفيض الرسوم على الشاحنات وإعادة الاتفاقيات والربط مع الأخوان وأشقنا في مجلس التعاون الخليجي وفي سوريا وفي مصر وفي العراق لإعادة إحياء الاتفاقيات المفرمة ما بين الدول المجاورة لتسهيل انسياب الشاحنات الأردنية ونقل البضاعة عبر أراضيها. يعني هناك تطورات كبيرة، هناك مسار واضح لدى الدوائر التي نحن نتعامل معها. نرى أن هناك التزام في تطبيق بنود رؤية التحديث الاقتصادي والتطور الرقمي لدى كافة الدوائر التي نتعامل معها، سواء كانت الجمارك أو الموانئ أو الطيران أو الملكية. نحن نتعامل مع الملكية بالشحن الجوي والمناطق الحدودية وزارة الجمارك.
0: نعم، إلى أن يجهز اتصال مع ضيفنا الدكتور محمد الهواوشة الآن، يعني مخرج وجدي نصراوين يشير إلي بجاهزية الاتصال بعد قليل من خلال الأرقام المدرجة، وهو أيضا سيتحدث في سياق هذا الملف الاستثماري. ولكن أود أن أستعرض على السادة المستمعين ما طرحه معالي وزير الاستثمار المهندس طارق أبو غزالة بهذا السجل الذي يعني يتوج بقفزة وارتفاع زيادة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا العام 25%.

0: مقارنة بعام 2017. الآن يعني هذا الطرح على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن، هذا التصريح يعني يؤكد على أن الأردن يواصل فعلا هذا الإنجاز، يحقق مكاسب ويستقطب استثمارات جديدة أجنبية تنقل أعمالها إلى المملكة وتؤسس هذه العمليات فيها. إذن هذا النمو. ضيفي الكريم دكتور ضيف الله أبو عقولة ومستمعينا الكرام، ينقلنا إلى هذا الملف والذي نستضيف في سياقه يعني الأستاذ الدكتور محمد الهواوشة، وهو يعني يمثل الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية. نرحب به. مساء الخير دكتور محمد.
1: أهلا، مساء الورد.
0: أهلا بك. ويعني دائما نعول على العنصر البشري، الإنسان الأردني حقيقة، ودائما يحمل هذا اللواء، لواء المملكة الأردنية الهاشمية في حله وترحاله، يحمل الوطن في قلبه وعمله. أنتم يعني كغيركم من المغتربين الأردنيين تترجمون ذلك من خلال ميادين الاقتصاد والاستثمار والبرامج التي تخدم اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية. الآن نود أن نغتنم وجودك معنا بهذه الإنجازات حقيقة التي تتحقق إنجازا تلو الآخر. اتفاقية التجارة الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية التي انبثقت عن اتفاقية التجارة الحرة، وهي اتفاقية يعني مميزة على مستوى المنطقة والعالم. الآن كيف تضيء على هذه الاتفاقية بمضامينها؟
1: أنا بشوف أنه أي خطوة بتقوي العلاقة الاقتصادية بين الأردن وأمريكا هي فرصة لازم نستغلها.
0: نعم.
1: والسوق الأمريكي من أكبر الأسواق بالعالم، يعني جزء أكثر استهلاكيا، وإذا قدرنا نستفيد من هذه المزايا الجمركية ونروج لمنتجاتنا بشكل أفضل، راح تصير أو راح تزيد صادراتنا وتدخل شركات أردنية أكثر السوق الأمريكي. لكن نفس الوقت لازم يكون عندنا تسويق أقوى، تسهيلات أكثر للمستثمر، لأن المنافسة اليوم كبيرة والفرصة بدها شغل حقيقي.
0: نعم. إذن فعلا هنالك عمل يسير على أرض الواقع، خصوصا وأنه التقيناكم في مؤتمر مهم احتضنته العاصمة عمان قبل فترة بسيطة. يعني هذا المؤتمر الذي كان بعمل تشاركي ما بين القطاع العام والخاص، ممثلا بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وأيضا جمعية رجال الأعمال الأردنيين برعاية دولة رئيس الوزراء. فاطلعنا أستاذ المستمعين على تفاصيل هذا المؤتمر من خلال هذه التوصيات، خصوصا وأن اتفاقيات أيضا وقعت من خلاله.
1: بصراحة المؤتمر كان رسالة مهمة، لأنه جمع الحكومة والقطاع الخاص والمغتربين على طاولة واحدة.
0: نعم.
1: وهذه هي الطريقة الصحيحة للشغل. إحنا كمغتربين بدنا نكون جزء من الحل، مش مجرد متابعين. شاركنا بأفكار وتجارب من السوق الأمريكي، وطرحنا كيف ممكن نستقطب مستثمرين للأردن ونبني شراكات حقيقية، لأنه بالنهاية نجاح الأردن مسؤولية الجميع. وأنا كنت حاب أنه وزير الاستثمار يكون موجود معنا للآخر، يسمعنا إحنا كمغتربين كمستثمرين بالخارج، إنه شو العوائق والتحديات اللي تواجهنا.
0: نعم.
1: على ثان إحنا نكون، لأنه إحنا إذا استثمرنا بالأردن، بكرة الأمريكي المستثمر الأمريكي بيشوف إنه في عنا يعني في مجال، أو في إنه في ثقة بين المستثمر الأردني والمستثمر الأمريكي، وبالتالي راح يستثمر بكل أريحية.
0: نعم. يعني أكيد نود أن ننوه إلى أن معالي وزير الاستثمار كان حاضرا في الجلسات الأولى للمؤتمر، ولكن أكيد بتتابع العمل من خلال عطوفة الأمين العام، وأيضا لاحظنا وجود حتى رئيس سلطة العقبة وأيضا القطاعات الحكومية الأخرى. يعني جلسات تنوعت ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. أكثر ما لفت انتباهك من خلال هذه الاتفاقيات دكتور محمد، خصوصا وأنه هنالك مشاريع قادمة وأنت استعرضت بعض من هذه المشاريع، ماذا يريد المستثمر الأردني في الخارج وأيضا الأجنبي؟
1: المستثمر الأردني في الخارج والمستثمر الأجنبي بده ثقة.
0: نعم.
1: وبده يكون في عندنا تسهيلات، لأنه

0: يعني أنا بحكي المغترب مهما ابتعد عن وطنه لازم يرجع للأردن ولازم يكون جزء من الاستثمارات في الأردن.
1: نعم.
0: وهي كلها مقومات لازم تكون استثمارية مميزة ولازم يكون عندنا تسهيلات أفضل لأنه إحنا مرينا كثير يعني بتجارب. وأنا أشوف مثلاً كل وزير استثمار بس يجي بيجيب يعني بيعمل أشياء جديدة، فما بعرف هو تغير وزارة الاستثمار بيغير.
1: نعم.
0: كل مرة بيغير بيغير عندنا التسهيلات وبيغير عندنا المقومات، فإحنا لازم نحدد الأشياء اللي أو خصوصا المنطقة بشكل عام. يعني أنا شفت الاستثمار مثلا بمصر وشفت الاستثمار بسوريا.
1: نعم.
0: بيعطوا تسهيلات أكبر لأنه الهدف الرئيسي عندهم أنه إشراك العمالة، بدهم الناس تشتغل.
1: أكيد. يعني تفضل دكتور.
0: فإحنا بس بدنا نركز على موضوع أنه يكون في عندنا ثقة ويكون في تسهيلات، وبالعكس يعني إحنا سهل جدا أنه نجيب مستثمرين أمريكان ويكون في تشارب فيها، وإحنا مستعدين نكون الوسيط بين
1: لاحظت يعني حديث للمغتربين الأردنيين من خلال هذا المؤتمر وأيضا من خلال تواصلنا ببرنامجنا عالم الاقتصاد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، بأن هنالك يعني توضيح ودور الوسيط الذي أشرت إليه، وأيضا سفرائنا أقصد بسفرائنا سواء كانوا كمن يمثلون المملكة الأردنية الهاشمية رسميا وأيضا من أبنائنا المغتربين حقيقة، عندما تتضح الصورة يصبح العامل الرئيسي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية هو عامل الاستقرار. نعم، الاستقرار وفي المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا عامل الأمن والأمان، أكيد دائما نتغنى بذلك. ولكن هنالك تحديثات على قانون البيئة التشريعية، يعني الحكومة وأيضا كل من المشرعين وأيضا السلطة التنفيذية هنالك تحديثات، فما رأيك بذلك؟
0: إحنا نطالب المسؤولين إن كانوا نواب أو الوزراء، إحنا بدنا يكون في عنا بيئة جاذبة للاستثمار، لأنه إحنا قاعدين نعاني بالفترة الأخيرة في معاناة كبيرة لأنه مستثمرين ما صاروا يفقدوا الثقة. ليش يفقدوا الثقة؟ لأنه في عنا تخبط بالقرارات، في عنا يعني في أشياء قوانين تنزل بعد فترة تتغير، فهي مشكلة. يعني
1: موضوع يعني الربط الإلكتروني، تطور الأتمتة، يعني نتحدث عن الحوكمة، كيف تخدم ذلك بالحد من البيروقراطية أيضا بشكل سريع دكتور محمد؟
0: زي ما حكيت إحنا لازم نستفيد من التجربة.
1: نعم.
0: الإماراتية تعمل والأمريكية، إحنا نعمل كل الموافقات كلها أونلاين وخلال ساعات يكون عندك الموافقة والمشروعات يبلش، خلال جوز أقول لك خلال نص ساعة تكون دافع رسوم وأمورك تمام.
1: نعم.
0: الأردن لسه في عنا يعني أنا رأيي لازم يجمعوا كل الدوائر كلهم دائرة واحدة.
1: نعم.
0: وخصوصا أنه المستثمر يعني بده تسهيلات لأنه بده يدفع فلوس بالمقابل بده
1: تقصد
0: بده
1: كل ما يتعلق بالاستثمار أن يكون في جسد أو هيكل واحد. نعم. طيب احنا نشكرك على هذه المداخلة وأيضا وجودكم ومشاركتكم في هكذا ملتقيات أكيد ومؤتمرات يؤكد على جدية الحكومة ومدى هذه المرونة للاستماع للمغتربين الأردنيين حقيقة، وأيضا لكم هذه المساحة من خلال منابرنا الإعلامية حقيقة ذات نحن نقرأ الأرقام ونحللها عندما ترتفع بنسبة 25% نسب الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية. دكتور محمد الهواوشة كنت معنا من خلال عالم الاقتصاد، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: الله يحييك ويعافيك والله.
1: ومستمعينا الكرام، وصلت بحضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة من عالم الاقتصاد، كل الشكر والتقدير لضيفي في الاستوديو الدكتور ضيف الله أبو عقولة نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وكذلك ضيوفي من خلال مداخلات هاتفية محمود خليفات مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكذلك دكتور محمد الهواوشة.

0: مستثمر أردني ويمثل الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه تحياتي إنعام الحويان، وأشكر زملائي من التنفيذ الهندسي وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيس إسماعيل النجار. لنا لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: الثانية تماماً، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لكم ليندا طايع. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة. سمو ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. ودولياً، الرئيس الأمريكي يبقي باب التفاوض مع إيران مفتوحاً مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان خلال اتصال هاتفي مجمل التطورات في المنطقة. وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه. وأكد الزعيمان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة لاستعادة الاستقرار. هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وقال سمو ولي العهد عبر إنستغرام: مبارك للأردن، فخورون بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو. هذا ويحتفي الأردن بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عقب اعتماد القرار رسمياً من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدارين.
1: يحتفي الأردن اليوم بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عقب

0: اعتماد القرار رسميا من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بوسان في جمهورية كوريا. وجاء إدراج المحمية وفق المعيارين الطبيعيين 9 و10 من معايير التراث العالمي، تقديرا لما تتمتع به من عمليات بيئية استثنائية وتنوع حيوي بحري فريد، وإسهام ذي أهمية عالمية في حماية الأنواع والنظم البيئية البحرية المهددة. وبحسب بيان السلطة، يشكل هذا الإدراج اعترافا دوليا بإحدى أهم النظم البيئية البحرية في شمال البحر الأحمر، ويؤكد الأهمية العالمية للشعاب المرجانية في خليج العقبة التي تعد من أكثر الشعاب المرجانية قدرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يمنحها قيمة عالمية وبيئية متزايدة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ على النظم البحرية حول العالم. ويأتي ذلك ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات الوطنية والخبراء والباحثون والمجتمعات المحلية وشركاء المحافظة على الطبيعة على مدى سنوات.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملا إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. كما دانت اللجنة الملكية لشؤون القدس بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير برفقة جماعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، محذرة من التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية التصعيدية التي تقوض فرص السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والصراع. وقال أمين عام اللجنة عبدالله كنعان اليوم إن اقتحام بن غفير وجماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وما رافقه من رفع للأعلام الإسرائيلية وإقامة خيام داخل باحاته يمثل استفزازا غير مسبوق لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة بقوة الاحتلال. وأضاف أن هذه الممارسات تمثل تصعيدا خطيرا يقوض أي فرصة لتحقيق السلام. اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم نحو 30 فلسطينيا خلال اقتحامها إحدى بلدات الضفة الغربية تخلله مداهمة عدد من المنازل. وفي تطور آخر، أصيب 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم نفذه مستوطنون وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إجراءات أمنية واستيطانية جديدة تشمل تعزيز الحواجز وتسريع شرعنة بؤر استيطانية وتنفيذ مداهمات ونشر قوات إضافية عقب تصاعد المواجهات. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من اضطراره إلى خفض مساعداته الإنسانية في قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل عاجل، مشيرا إلى أن نحو 70% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية. وأوضح البرنامج أنه يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام، لافتا إلى أن نقص التمويل أدى بالفعل إلى تقليص المساعدات النقدية والحصص الغذائية مع توقعات بإجراءات خفض إضافية خلال الأشهر المقبلة. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ

0: بدا فجر اليوم عمليات تفجير وقصف في مناطق بجنوب لبنان ترافقت مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتقدم لآليات عسكرية داخل بعض المناطق الحدودية. وتزامنت التطورات الميدانية مع بدء الجيش اللبناني الانتشار فيما يعرف بالمناطق التجريبية ضمن آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة. وشهدت عملية الانتشار توتراً ميدانياً إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض قواته لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة تحذيرية بعد دخول عناصر لبنانيين إلى منطقة اعتبرها خارج نطاق التفاهمات. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي، في وقت أكد فيه عون أن استعادة الدولة سيادتها الكاملة ترتبط باستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز قدرات الجيش وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تدخل المواجهة بين الجانبين مرحلة جديدة من التصعيد مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية، في وقت يبقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مفتوحاً مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. يأتي ذلك تزامناً مع تحركات دبلوماسية إقليمية لإحياء مسار الحوار. إلى التفاصيل والتقرير التالي.
1: بين التصعيد العسكري ومساعي التفاوض، تدخل المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من الضغوط المتبادلة مع تلويح أمريكي بتوسيع الخيارات العسكرية مقابل تحركات دبلوماسية إقليمية لإعادة فتح مسار الحوار. وفي خضم هذا التصعيد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تواصل محادثاتها مع طهران، مشيرا إلى أن إيران أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران، قال إنها دمرت قدرات جوية إيرانية، مضيفا أن طهران لم يعد لديها الكثير من الطائرات المسيرة، كما أكد أن قرار توسيع العمليات العسكرية لم يحسم بعد، رغم إشارته إلى أن إيران أبدت جدية أكبر في الاتصالات الجارية. وفي إطار تصعيد الضغوط، توعد ترامب إيران وجماعة الحوثي في اليمن بعقاب عسكري كبير، ولوح بتوسيع الأهداف المحتملة لتشمل منشآت حيوية إلى جانب خيارات عسكرية إضافية، فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب بحث مع مستشاريه سيناريوهات تصعيد محتملة دون اتخاذ قرار نهائي. اقتصاديا، أعلن ترامب عزمه استخدام أموال إيرانية مجمدة لدى الولايات المتحدة لتعويض أضرار مرتبطة بهجمات على سفن تجارية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على طهران. وفي البحر، أعلن الجيش الأمريكي تعطيل سفينة تجارية قال إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أنها ثاني سفينة يتم اعتراضها، إضافة إلى إعادة توجيه 12 سفينة أخرى. وفي المقابل، تتواصل جهود الوساطة إذ أفادت مصادر بأن باكستان تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ضمن مبادرة تدعمها الصين مع إجراء محادثات استكشافية خلال زيارة مسؤول إيراني إلى إسلام أباد مؤخرا.
0: يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش اليوم زيارة إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للمنظمة خلال توليه منصبه منذ اندلاع الحرب عام 2011. ويلتقي غويتريش خلال الزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني، مؤكدا دعم جهود التعافي وإرساء مستقبل أكثر استقرارا وشمولا في البلاد. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة، مؤكدا أن الأهداف التي جرى تدميرها مرتبطة بتهديد الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن استهداف السفن التجارية من قبل الحوثيين يهدد أحد أهم الممرات المائية الدولية، مشددا على استمرار دعم المملكة للحكومة اليمنية والشعب اليمني. وأكد المصدر أن ميناء الحديدة لم يكن ضمن الأهداف المستهدفة، موضحا أن الموانئ اليمنية بما فيها الحديدة ورأس عيسى لا تزال مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتستقبل السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء. أعلنت حكومة ولاية شمال كردبان السودانية مقتل 15 مدنيا وإصابة 7 آخرين جراء هجوم نفذته قوات الدعم السريع على منطقة جنوب الأبيض وفق بيان رسمي. وقالت الحكومة أن الهجوم استهدف مدنيين، متهمة القوات المهاجمة بارتكاب انتهاكات ونهب لممتلكات السكان، فيما أفادت تقارير محلية بتصاعد الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة في المنطقة ومحيطها. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تلقيه معلومات استخباراتية تفيد باستعداد روسيا لموجة جديدة من التعبئة العسكرية خلال الخريف، داعيا إلى تعزيز الدفاع على المستويات العسكرية والدبلوماسية. وحذر زيلنسكي من احتمال تنفيذ روسيا ضربة صاروخية واسعة خلال 48 ساعة، فيما أكد استمرار التواصل مع الأطراف الراغبة في تحقيق السلام. إلى ذلك قتل 3 أشخاص اليوم في هجوم روسي على مدينة سومي في أوكرانيا. وفي سياق التعاون مع واشنطن، أعلن زيلنسكي أن كييف والولايات المتحدة تعملان على إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة لإنتاج الطائرات المسيرة باستخدام تكنولوجيا أوكرانية، في وقت لا تزال فيه تفاصيل الاتفاق قيد الصياغة قبل محادثاته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي. وبالعودة إلى الشأن المحلي، قال وزير الاستثمار المهندس طارق أبو غزالة إن الأردن سجل خلال العام الماضي أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017 بزيادة بلغت 25%. وأوضح أبو غزالة في مقابلة تلفزيونية على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن أن الأردن يواصل استقطاب شركات جديدة تنقل أعمالها إلى المملكة أو تؤسس عملياتها فيها، لافتا إلى أن عدد الشركات الجديدة يشهد نموا شهرا بعد آخر. وعلى هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، وقعت غرفة تجارة عمان وغرب لندن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الأردن والمملكة المتحدة. وبموجب هذه المذكرة يتعاون الطرفان بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص الأردني والبريطاني على إنشاء مجلس أعمال مشترك يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية. أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء عن إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة المتبادلة بين البلدين والتي تم توقيعها الأسبوع الماضي. ووفقا لذلك ستخضع منتجات الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها لنسبة 0 من الرسوم الجمركية، ترجمة لبنود الاتفاقية التي نصت على منح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيليا إلى السوق الأمريكية. أعلن رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير إطلاق ملتقى شبابي حواري يهدف إلى وضع حلول عملية لمعالجة ظاهرة البطالة في المحافظة. المزيد من التفاصيل في رسالة مندوبنا.
2: أعلن رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير إطلاق ملتقى شبابي حواري موسع يهدف إلى وضع حلول عملية مستدامة لمعالجة البطالة بين صفوف الشباب. وأكد المناصير أن البلدية تتبنى نهجا جديدا يقوم على مشاركة الشباب في صياغة المبادرات والحلول القابلة للتنفيذ بعيدا عن الأساليب التقليدية. كما أكد المناصير أن الملتقى سيكون بمشاركة واسعة من الشباب في المناطق التابعة لبلدية الكرك الكبرى، إلى جانب فعاليات رسمية وشعبية بهدف فتح حوار وطني يفضي إلى الخروج بتوصيات عملية تتولى البلدية تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية. إلى ذلك أعلن المناصير عن أولى مبادرات البلدية التي تتضمن إنشاء أكشاك حديثة على أراض مملوكة للبلدية بهدف منحها مجانا للشباب للحد من ظاهرة البطالة في المحافظة، مؤكدا أن بلدية الكرك الكبرى ستكون بيت الجميع وأنها تسعى لأن تصبح الواجهة الأولى للمواطن في معالجة التحديات التي تواجهه من خلال الشراكة مع المجتمع المحلي لتعزيز التنمية المستدامة. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: نعم، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الكاتب الصحفي سلطان الحطاب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم بعد مسيرة حافلة في الصحافة المحلية.

المحلية والعربية. واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الصحافة الأردنية والعربية، تاركا خلفه إرثا صحفيا سيظل حاضرا في ذاكرة الصحافة والإعلام. وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا إلى حار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وفي ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم إعادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك وسلطان عمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة. سمو ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. ودوليا، الرئيس الأمريكي يبقي باب التفاوض مع إيران مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. ختام هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراونة، عاطف نسور، ميسون ربحات ورامي العواودة. ومن التنفيذ الهندسي الزميلين وجدي نصروين وخالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع. إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعالية.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. سنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبر الهواتف الذكية jrtv كلمة واحدة. وسنكون معكم أيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما تحية للزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية. تحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساءكم. يشكل القطاع العقاري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وتشريعات الملكية العقارية هي تشريعات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، سواء كانت في شراء منزل أو تسجيل أرض أو حتى استثمار في المشاريع العقارية. ومع مشروع تعديل قانون الملكية العقارية المطروح حاليا أمام مجلس النواب، هناك تساؤلات عديدة تتجدد حول مدى قدرة هذه التعديلات على تحقيق التوازن ما بين حماية الحقوق، تبسيط الإجراءات، وأيضا تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن. قانون الملكية العقارية في الأردن ما بين الحماية، حماية الحقوق، وبين تحفيز الاستثمار. والحديث أكثر وبتفاصيل أكثر أكيد بيسعدنا نرحب من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية بالمحامي الدكتور فواز أبو حجلة الخبير القانوني، والأستاذ عواد الرحامنة نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، سعيدين بالمشاركة معك.
0: يعني اليوم لو بدنا نحكي عن رحلة التشريع العقاري في الأردن، لو بدنا نبدأ يعني بالدكتور فواز للحديث عن إنه تشريعاتنا العقارية في الأردن يعني كيف تطورت وصولا إلى النسخة الأخيرة من قانون الملكية العقارية.
2: في البداية طبعا كان تأسيس دائرة الأراضي هو الأساس في إيجاد بيئة قانونية تشريعية تخص بالشأن العقاري. نعم. وكانت هاي

0: النصوص والتشريعات متفرقة في عدة قوانين، وفي عام 2019 جاء التشريع اللي احنا في صدده الآن هو قانون الملكية العقارية. هذا التشريع صدر في عام 2019 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2019، وهذا القانون كان له مميزات كبيرة، حيث من أهم هاي المميزات تبعته أنه وحد جميع القوانين اللي كانت متفرقة في عدة نصوص وقوانين مختلفة. أهم هاي القوانين اللي وحدها وانضمت لقانون الملكية العقارية اللي هو قانون الاستملاك، قانون الأراضي العثماني، قانون تسوية الأراضي والمياه، قانون تحديد الأراضي، قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمين الدين، وبشكل عام هي 13 قانون، بس هذه أهم القوانين تبعتها. مع الإشارة أنه في قانون مهم اللي هو قانون الأراضي العثماني اللي كان من أيام الدولة العثمانية، كان لا يزال ساري للعلم، في كثير من الخبراء القانون لا يعرفوا هالكلام، أنه كان ساري لغاية 2019 وتم إلغاؤه بموجب هذا القانون. يعني هذا قانون الأراضي العثماني يمكن سار بحدود 200 عام.
1: 200 عام. يعني نقل نوعية هذا القانون.
0: نقل نوعية. نعم.
1: هلأ رح ندخل بموضوع الإشكاليات، بس تسمحنا دكتور رح ننتقل للأستاذ عواد للحديث ممكن أنه تطور التشريعات العقارية كيف انعكست على عمل القطاع العقاري خلال السنوات الماضية لما أصبح هناك تشريع موحد لهذه القوانين.
2: يا ستي شكرا لك على هذه الاستضافة. اليوم احنا نحكي هاي التشريعات أدت إلى زيادة حجم التداول العقاري في السنوات الأخيرة، حيث شهدنا بالتحفيزات والتشريعات الجديدة بالنسبة لقانون الملكية العقارية أدى إلى تحفيز السوق العقاري، وأدى أيضا هذه التعديلات إلى مرونة في عمليات البيع والشراء، أيضا أدت إلى تبسيط الإجراءات بالنسبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
1: نعم، يعني من خلال هذه التشريعات أصبح هناك تنظيم وتطوير.
2: نعم ست.
1: نعم، يعني نرجع للدكتور من خلال موضوع التشريعات، أكيد في إشكاليات جاءت في هاي التشريعات وجاء القانون عام 2019 لحتى يعالجها. الشق الآخر من السؤال إنه شو أهمية توحيد هاي المرجعيات القانونية المتعلقة بالملكية العقارية؟ يعني تحكي عن 13 قانون أصبحوا تحت قانون واحد ساري المفعول.
0: نعم. في البداية خلينا نحكي على القانون الملكية اللي هو بال 2019. هذا القانون كان فيه له ميزات مهمة وحل عدة أمور كانت موجودة أو حوائق موجودة بالقوانين السابقة، من أهمها إلغاء تصنيف الميري. نعم. هذا القانون قام بإلغاء تصنيف ما يسمى بالميري. كلنا بنعرف أنه الأراضي كانت تقسم قسمين، أراضي ملك وأراضي ميلي، بدناش ندخل بتفاصيلها. أراضي الميلي كانت عن طريق الدولة العثمانية والأمير يوزعها على المواطنين، التغى هذه الفكرة، صارت كل الأراضي ملك.
1: ملك. نعم.
0: وتم تقسيمها أراضي ملك داخل التنظيم وأراضي ملك خارج التنظيم، فهذا القانون لغى مفهوم الميري نهائيا. الشغلة الثانية اللي نص عليها هذا القانون الملكية اللي هي حق العالي، هذه حق العالي لم تكن موجودة في ضمن التشريعات القانونية، لكن كانت موجودة بقانون الأراضي العثماني.
1: نعم.
0: فإجا القانون الجديد قانون الملكية ونظم حق الإعالة اللي هي بضعها المالك على عقاره. نعم. مقابل حق إعالته وببيع العقار لشخص ثاني. جميل. مقابل حق الإعالة.
1: نعم.
0: الأمر الثالث المهم اللي إجا ونظمه قانون الملكية العقارية 2019 اللي هو نقل اختصاص النظر بقضايا إزالة الشيوع من المحاكم إلى لجان إدارية مختصة في دائرة الأراضي. وهذا صراحة عمل إشكاليات كثيرة. نعم. في مجال نحكي عنها بعدين.
1: أكيد رح نحكي فيه.
0: موضوع ثاني مهم اللي هو إلغاء محكمة التسوية. تم بموجب قانون الملكية العقارية إلغاء محكمة تسوية الأراضي والمياه اللي,
1: نعم.
0: اللي صارت منشأة أو بقيت فعالة وسارية مدة لا تقل عن 85 عام على ما أذكر، وتم إلغائها بموجب القانون الملكية العقارية، وبالتالي أصبحت القضايا التسوية انتقلت إلى المحاكم البدائية.
1: نعم.
0: المحاكم المختصة.
1: نعم.
0: موضوع ثاني برضو ناقشوا أو تعرض إليه قانون الملكية اللي هي إدارة المجمع العقاري والقسم المشترك في المجمعات العقارية.
1: نعم.
0: حيث حط أو وضع عدة نصوص حديثة، تشريعات حديثة تتوافق مع التطور العقاري.
1: نعم نعم. نحكي عن أهمية إنه هالمرجعيات القانونية صارت يعني تحت قانون واحد، تحت مسمى واحد.
0: يعني بشكل عام نعم قانون واحد، بس ومع ذلك لا يزال يوجد عدة قوانين متفرقة في زي قانون إدارة أملاك الدولة.
1: نعم.
0: عندك لا يزال قانون المحافظة على أملاك الدولة. قوانين الرسوم، قانون ضريبة بيع العقارات.

0: العقار برضو نعم. هاي القانون، بس أنا بقترح أو بفضل نكون كل هاي القوانين ضمن قانون واحد
1: الملكية العقارية
0: كله تشمل كل القوانين.
1: نعم. اليوم أستاذ عواد، يعني شو التحديات اللي بتواجه المواطن لما بده يشتري أو حتى يبيع عقار اليوم؟
2: يعني إحنا للأمانة بدنا نحكي أختي بشكل، اليوم بالنسبة للعقار بوجود الخدمات الإلكترونية
1: نعم.
2: للأمانة أصبحت عبء على المواطن.
1: نعم.
2: إحنا كنا متأملين إنه هاي الخدمات الإلكترونية إنها بتساعد
1: أو تبسط
2: أو, نعم. أو تبسط الإجراءات البيع والشراء، لكن للأمانة لعدم وجود أرضية
1: بنية تحتية
2: كثر انقطاع عن هذه الخدمات الإلكترونية
1: ونظام دائم، حتى في المناطق النائية ما عندهم إنترنت،
2: فهذا أدى إلى تراجع. واليوم إحنا نحكي كان هناك المواطن وجوز أخونا الدكتور يعرف في يوم واحد كان يكمل كل إجراءات عملية البيع والشراء، اليوم في عمليات البيع والشراء في بعض المديريات أكثر من أسبوع لإتمام عملية بيع، وهذا يؤدي للأمانة إلى تراجع في عمليات البيع أو الشراء من قبل بعض المستثمرين. إحنا نأمل من خلال إذاعتكم الكريمة أنه تبسيط الإجراءات وإعطاء دور لمديريات التسجيل عندما يكون هناك انقطاع بالخدمات الإلكترونية يجب أن يكون هناك بديل لإتمام عمليات البيع.
1: نعم، يعني اليوم يعني حتى تطور التكنولوجي ممكن أصبح عبء بدل ما أنه يكون هو جزء من تسهيل المهمة.
2: نعم يا ستي. نعم. للأمانة إحنا هناك معاناة ومعاناة كبيرة.
1: نعم.
2: حتى في الآونة الأخيرة إجراءات دائرة الأراضي والمساحة في إطلاق كم هائل من الخدمات الإلكترونية، لكن كان على حساب الجودة.
1: نعم. والسرعة. نعم. اليوم يعني ليش بنحتاج لتعديل القانون اليوم؟ يعني قانونيا دكتور، شو الدوافع القانونية والاقتصادية اللي فعلا استوجبت تعديل هذا القانون، وهو يعني إن صح التعبير هو حديث يعني 2019؟
0: نعم.
1: اليوم نعم،
0: خلينا نرجع للأسباب الموجبة. نعم. لتعديل القانون. نعم. التي طرحتها الحكومة.
1: نعم.
0: هلا هي الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون حطت أو وضعت عدة أمور.
1: نعم.
0: أنه سوف يتناولها هذا التعديل الجديد، من أهمها فيما يتعلق بتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
1: نعم.
0: من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة موقع العقار، إصدار تقارير وبيانات، جمع وتحليل البيانات، إصدار تقارير دولية تعكس واقع السوق، مع أني بالتعديل الواقعي والفعلي ما شفت.
1: نعم.
0: ما شفت هاي الأمور، مش موجودة يعني النصوص، ما بعرف إذا بالمجلس النواب المقر أقر هاي الأمور ولا لا.
1: نعم.
0: البند الثاني اللي هو تعزيز التحول الرقمي في أعمال دائرة الأراضي. نعم. من خلال اعتماد معاملات إلكترونية، إبرام العقود والتصديق عليها بالتوقيع الإلكتروني، استقبال الطلبات والمعاملات الإلكترونية، إصدار الوثائق والسندات، إجراء التبليغات الإلكترونية. علما أنه لما حكينا أنه القانون صدر ب 2019 تم تعديله ب 2023.
1: نعم.
0: يعني هذا راح يكون ثاني تعديل
1: للقانون. التعديل الثاني.
0: ثاني. نعم. تعديل للقانون خلال 6 سنوات تقريبا. من ضمن التعديلات اللي تمت في 2023 اللي هي وضع ما يسمى بالمعاملات الإلكترونية.
1: نعم.
0: حيث أجاز القانون للدائرة الأراضي إجراء المعاملات إلكترونيا، واستثنى في ذلك الوقت مسألة التوقيع الإلكتروني.
1: نعم.
0: نص المادة استثنى. الآن إجوا عدلوا نفس المادة.
1: نعم.
0: نفس النص وأضافوا له التوقيع الإلكتروني.
1: نعم. نعم.
0: أمور ثانية برضو بتناولها الأسباب الموجبة لتعديل التشريع اللي هو السماح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل بدء إنشائها من خلال إصدار شهادة معدمدة، وهذا بحط تحته أكثر من خط.
1: نعم.
0: البيع على المخطط أصلا موجود، كيف موجود؟ نعم. وين موجود؟ بقانون بعقد الوعد بالبيع.
1: نعم.
0: عقد الوعد بالبيع ورد في قانون ملكية الطوابق والشقق على ما أذكر من سنة 84.
1: نعم.
0: كان موجود عقد الوعد بالبيع اللي هو ما يسمى البيع المخطط، حيث أنه أي صاحب إسكان أو أي مالك عقار يرغب. نعم. ببناء عقار على أرضه.
1: نعم.
0: يستطيع أنه يتعهد لأي مشتري أنه جزء من هذا العقار سوف أقوم بإفرازه لك وفق شروط وإجراءات محددة.
1: نعم.
0: فهذا العقد وعد بالبيع يعني حطوه بالأسباب الموجبة مع أنه موجود
1: أوريدي
0: بالقانون.
1: نعم.
0: موجود بالقانون، ما بعرف ليش سموه بيع مع المخطط، بينما أنا في رأيي
1: عقد الوعد
0: بالبيع هو قانونيا أسلم وأفضل.
1: نعم.
0: بعدين إذا بتحب نرد ندخل بالموضوع
1: أكيد.
0: هذا عشان نشير شو الإشكاليات اللي أثار هذا الموضوع.
1: نعم.
0: البند الثاني اللي بعديه اللي حكوه بالأسباب الموجبة اللي هي رفع كفاءة لجان إزالة الشيوع وإجراءاتهم.
1: نعم.
0: حيث وضعوا نص مادي فيما يتعلق بملكية 75% أنه يستطيعوا بيع العقار بالرغم من رفض الشركاء الثانيين.
1: جميل. نعم.
0: موضوع ثاني إجا التعديل عشان يناقشوا اللي هو تنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغاية السكن ضمن ضوابط محددة
1: معينة. نعم.
0: أمر ثاني برضو القانون إجا التعديل القانون إجا يناقشوا اللي هو مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي وذلك باعتبار التملك في هذا الحالة تملكا مؤقتا. يعني النص طويل وعريض هو النص التعديل إجا أنه الموافقة التأجير التمويلي كانت في السابق تطلع للوزير أو تطلع لمجلس الإدارة التعديل الحالي صارت بس متطلب موافقة المدير فقط.
1: نعم.
0: إذا كان للتأجير التمويلي.
1: نعم.
0: يعني تسهيل إجراء فقط كان.
1: نعم.
0: والأمر الأخير اللي ناقشه التعديل الجديد اللي هو تعزيز الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة من خلال تقليص المدد الحد من بقاء قيود استملاك مدة طويلة ضبط أسس حساب التعويض وتعزيز الرقابة. وأنا بتمنى عليك أنه نخش بموضوع الاستملاك
1: أكيد
0: عشان نوضح شو الإشكاليات اللي موجودة في التعديل الحالي.
1: نعم رح نحكي يعني عنه بتفصيل معين بس بدي أعود للأستاذ عواد لما القطاع العقاري اليوم كيف بينظر إلى هذه التعديلات؟
2: إحنا للأمانة يعني بعض التعديلات
1: نعم.
2: مرحب فيها ولا بل إحنا كمان طالبنا يعني على مدار عام من عام 2025
1: نعم.
2: طالبنا في مخاطبات رسمية مع دائرة الأراضي لبعض التعديلات من ضمنها تملك الأجانب.
1: نعم.
2: وتملك الأجانب للأمانة كان القانون يمنع تملك الأجانب خارج التنظيم.
1: نعم.
2: لكن هناك مشاريع هي عبارة عن شقق أو فلل.
1: نعم.
2: هي بالأساس موجودة خارج التنظيم مما أدى إلى أنه هذا الاختلال كان موجود ولا يستطيع أصحاب اللي هم المطورين العقاريين أو الإسكانات من تحويل هذه الأراضي إلى سكن مما أدى إلى أنه دخول هذا النظام أو هذا القانون أو هاي المادة بالذات لتجيز للمستثمر الأجنبي أو أي أجنبي بالاستثمار أو الشراء ضمن ضوابط ومن ضمنها قسموا هناك صلاحيات للمدير هناك صلاحيات للوزير هناك صلاحيات لرئاسة الوزراء حسب عدد الدنومات المنوي
1: نعم.
2: شرائها.
1: نعم. اليوم يعني لو نرجع للدكتور فواز موضوع التعديلات هي ممكن تعالج إشكاليات موجودة ولا هي بس بدنا نواكب التطور والتطورات الحديثة مثلا مثل التحول رقمي كخدمات مثل زي ما تفضلت التوقيع الإلكتروني يعني إحنا اليوم بس بدنا يعني عن جد بدنا نعالج ولا بس بدنا نتطور مع اللي تطور؟
0: الأصل في أي تشريع أو أي تعديل تشريع أنه يعالج الأمرين
1: نعم.
0: مع بعض
1: نعم.
0: يعالج
1: مواكب التطور
0: موضوع الإشكاليات اللي ظهرت نعم. أثناء تطبيق القانون
1: نعم.
0: ويعالج موضوع التشريعات والتطورات اللي بيشهدها القطاع العقاري
1: نعم.
0: بتحب ندخل بالإشكاليات أنا
1: نعم.
0: في خلال استعراض نصوص التعديل ظهرت عندي 4 إشكاليات
1: نعم.
0: إشكالية الأولى هي موضوع الاستملاك وهي إشكالية كبيرة
1: نعم.
0: خلينا نحكي شو التعديل القانوني بالضبط بعدين نناقشه. إجا نص القانون بقول إنه بما معناه خل ناخد الجزء من المادة أن لا يزيد مقدار التعويض عن نسبة 10% من السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك
1: نعم.
0: حطي لي تحت السعر المعتمد 20 خط في دائرة الأراضي لا يوجد شيء اسمه سعر معتمد
1: نعم شو المعيار الاعتمادية
0: نعم. مصطلح اسمه سعر معتمد
1: نعم.
0: في كمان خطأ شائع بين المواطنين وبين حتى الخبراء العقاريين موضوع القيمة الإدارية. هل تعلمي إنه القيمة الإدارية لم ترد في قانون الملكية العقارية ولا قانون رسوم التسجيل ولا بالأنظمة المتعلقة بتقدير العقارات لا
1: نعم.
0: يوجد شيء اسمه قيمة أو سعر إداري
1: سعر إداري
0: لا يوجد
1: نعم.
0: مع العلم أنه كان في تعديل 2023 كان في مقترح
1: نعم.
0: أنه يتم تعريف القيمة الإدارية
1: وما تم
0: هي لغايات استيفاء الرسوم ولم يتم إرادها بالتعديل فبالتالي لا يوجد قانونيا شيء اسمه سعر إداري أو قيمة إدارية هاي أول نقطة
1: نعم.
0: النقطة الثانية المصطلح اللي استخدم المشرع السعر الإداري مصطلح خاطئ
1: نعم.
0: دائرة الأراضي لا تقوم بتسعير الأراضي
1: نعم.
0: والدائرة الأراضي لا يوجد فيها لجان تسعير
1: نعم.
0: والموظف المعني ليس مسعر تقييم لجان تقييم
1: مقيمين.
0: مقيم
1: نعم.
0: أو تقدير ولا يوجد تسعير والسعر نعم. يختلف عن القيمة. يعني في معايير التقييم الدولية وأنا بصفتي باحث وكاتب معايير لا يوجد شيء اسمه تسعير، والمقيم لا يقوم بتسعير.

0: سعير.
1: نعم.
0: والسعر يختلف عن القيمة، السعر هو اللي بضعه صاحب العقار أو المالك.
1: نعم.
0: وقد يختلف عن القيمة.
1: نعم.
0: هذا أول نقطة.
1: نعم.
0: النقطة الثانية فيما يتعلق أنه القيمة الإدارية، هل هي ممكن الاعتماد عليها؟ هل يمكن أنه نعتبرها مرجع للتقييم؟ أنا في رأيي لا.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه العقار بين يوم وليلة بتغير قيمته، وحسب نص النظام لجان تقدير الأموال غير المنقولة.
1: نعم.
0: تقوم دائرة الأراضي بنشر التقييمات اللي بتقوم فيها، وتقوم بتعديلها كل 3 سنوات.
1: نعم.
0: فتخيلي أنت عقار تم تقييمه اليوم، وبعد سنة إجى عليه استملاك، وخلال هالسنة انفتحت شوارع، تغير تنظيمات.
1: صح.
0: فهون أنت هون ممكن أنك تظلم الخزينة، وممكن.
1: نعم.
0: أنه يظلم
1: المواطن.
0: فبالتالي
1: نعم.
0: السعر الإدارة ما يسمى بالسعر الإداري لا يجوز أن يكون مرجع. شغلة ثانية، هل يعلم المواطنون أو أصحاب القرار أنه السعر الإداري يتم تقييمه مكتبيا؟ وهذا خطأ في وقت.
1: نعم.
0: معايير التقييم الدولية
1: للأسف.
0: أي تقييم لأي عقار لازم الكشف، الكشف الكشف، لازم المقيم يطلع يكشف العقار.
1: نعم.
0: ويدرس جوانبه. هل أنا بعذر دائرة الأراضي الكوادر اللي عندها والوقت، ولا بتحكي عن حدود 1,500,000 قطعة.
1: نعم. مساحات
0: لا يمكن، مستحيل. نعم. أنه يقوموا بالكشف عليها، وغير هيك أنه كل ما بيخلصوا بدهم يخلصوا 1,500,000.
1: نعم.
0: بتكون مضت مدة طويلة، بده يرجع من أول وجديد يشوف
1: تغييرات.
0: شو في التغييرات.
1: صح. نعم.
0: نقطة ثالثة بخصوص القيمة الإدارية أو السعر الإداري، هل يعلم صاحب القرار أنه القيم الموجودة أو المنشورة على موقع دائرة الأراضي هي تتعلق بالأراضي والشقق المفرزة فقط؟
1: نعم.
0: أما الأبنية غير المفرزة لا يوجد لها قيمة إدارية، فبالتالي لما يصير في استملاك على أي قيمة أنا بدي أشتغل؟
1: شو بدي أعتمد؟
0: موضوع آخر.
1: فعلا
0: موضوع آخر، أنت لما تحدد السعر المعتمد دائرة الأراضي، طب أنا إيش بدي أروح على المحكمة؟ شو استفدت من دعوة الاستملاك؟ المحكمة رح تقول لي
1: التزم
0: ما في خبرة، السعر المعتمد.
1: صح.
0: السعر المعتمد هاي نقطة كمان مهمة.
1: نعم.
0: نقطة ثالثة، التمييز. في مبدأ تشريع اسمه مساواة، مساواة أمام القانون، يعني.
1: نعم.
0: ما بصير تميز ناس عن ناس أمام القانون.
1: نعم.
0: هذا النص رح يمجز، يعني يجيب لي ثلاث محاور
1: فئات
0: تمييزية.
1: نعم.
0: المحور.
1: نعم.
0: الأول في تعاملك مع الحكومة رح يتم اللجوء للسعر المعتمد لدائرة الأراضي.
1: نعم.
0: يعني لما الحكومة تكون مستملكة بلجأوا للسعر المعتمد.
1: نعم.
0: لما يكون المواطنين متنازعين بين بعض في قضايا إزالة الشيوع.
1: نعم.
0: الحل يجأوا وين؟ للخبراء. صار في تمييز.
1: نعم.
0: في نقطة ثالثة كمان سهوا عنها أصحاب القرار، اللي هي في قانون البيئة الاستثمارية.
1: نعم.
0: بخصوص المستثمر في إجا نص خاص بالاستملاك.
1: نعم.
0: وهذا النص بقول لك أنه يتم اعتماد القيمة السوقية.
1: فأنت
0: المستثمر يعني في حال الاستملاك المستثمر عشانه مستثمر بتحط
1: القيمة السوقية.
0: القيمة السوقية، بينما
1: المواطنين
0: لما تكون مواطن بحط سعر معتمد، والمواطنين بين بعض بحط خبراء. فصار في عندنا ثلاث إشكاليات
1: فعلا،
0: وإحنا قاعدين نحكي توحيد القوانين وتوحيد التشريعات.
1: نعم فعلا.
0: هاي نقطة مهمة
1: يعني
0: بما يتعلق بقانون الاستملاك. إذا بدك نخش بالإشكاليات الثانية، موضوع.
1: نعم.
0: السكة.
1: نعم.
0: موضوع السكة موضوع خطير جدا جدا.
1: نعم.
0: هلأ اللهم صل على النبي، القانون أو الدستور نص عن أنه لا يستملك.
1: نعم.
0: أي عقار أو كذا إلا بتعويض عادل ولمصلحة عامة.
1: نعم.
0: تعويض عادل، حط عليها أكثر من خط.
1: نعم.
0: إجا قانون الملكية عاد نفس النص المادة، بالتالي إحنا بدنا التعويض العادل، ونص الدستور شامل مطلق.
1: نعم.
0: لا يستملك.
1: لا يستملك.
0: لا يوجد أي استثناء.
1: نعم.
0: أي لا يستثناء. ومع ذلك قانون الملكية استثنى الطريق وقال ربع مجاني، وأنا في رأيي هاي كمان مخالف للدستور.
1: مخالف للدستور.
0: ومع ذلك قبلناها.
1: نعم. نعم.
0: ترد كمان يجي بالتعديل الجديد تضيف لي السكة للطريق، بالتالي صار إذا الدولة استملكت سكة في عقار فمعناته راح يكون ربع مجاني.
1: ربع مجاني.
0: أما نعم. القول اللي سمعته من بعض الزملاء المحترمين إنه السكة سوف ترفع من قيمة العقار، أنا بسبتي مقيم عقاري وداري في موضوع المعايير، قولا واحدا مرور السكة بالأرض يقلل من قيمة العقار.
2: نعم. صح.
0: شو المبرر؟ أنا بعطيك المبررات. الأول المبرر الأول الإزعاج.
1: نعم.
0: يعني تخيل إحنا هلأ قاعدين والقطار ما رايح جاي من عندنا، نعرف نحكي الإزعاج.
1: نعم.
0: اثنين مصدر للتلوث.
1: نعم.
0: لا يا بده يكون على الفحم يا بده يكون على الديزل.
1: نعم.
0: البند الثالث اللي هي الخطورة، خطورة إنه قطار يمر من أمام بيتك.
1: نعم. نعم. أماكن سكنية.
0: لا تأمن على أطفالك ينزلوا.
1: صح.
0: شغلة ثانية رح يسبب عوائق للمالك. إيش العوائق هي؟ أنت مش هذا مش باص بتأشره بوقف لك. يعني أنا مش مستفيد منه، القطار بظله ماشي، إذا أنا بدي أركبه بدي أروح على المحطة، يعني بدي يمكن أركب 5-6 كيلو مع أنه القطار مارق من قدام بيتي.
1: نعم، وأحجز تذكرة كمان.
0: بدي أركب 5-6 كيلو.

0: عبال ما اروح على القطار. فجميع غير انه مثلا المسار ممكن يشوه الارض يقسمها قسمين او فبجميع الاحوال موضوع السكه سوف يقلل قيمه الارض، فبالتالي انت قللت قيمه ارضه، من ناحيه ثانيه انت ما اعطيته تعويض.
1: صح.
0: فها يعني في رايي كانت في غير صالح المواطن نهائيا.
1: نعم. يعني اليوم من خلال هذا الحديث فعلا لو بدي ارجع للاستاذ عواد، موضوع انه يعني شو الاجراءات اللي فعلا بدها تبسيط من خلال نظر العاملين في سوق في السوق العقاري؟
2: يا ستي، اولا احنا للامانه الاجراءات دائره الاراضي والمساحه،
1: نعم،
2: اللي هي في عمليه البيع والشراء وتملك الاجانب،
1: نعم،
2: هذه الأمانة إجراءات تحد من جلب المستثمرين.
1: نعم.
2: وللأمانة
1: قيود، هي قيود بتكون
2: قيود ليست مبررة.
1: نعم.
2: فإحنا اليوم نحكي عن إجراءات دائرة الأراضي والمساحة حتى بموضوع مستمع الإقرار.
1: نعم.
2: اليوم إحنا بدك تشتري قطعة أرض كمستثمر أو كأجنبي أو محلي.
1: نعم.
2: بعد انتهاء الإجراءات بدك تستنى أسبوع لما بتوقع المعاملة، وهذا في خطورة، وهذا
1: نعم.
2: في يعني ليست لمصلحة الدولة أو مصلحة دائرة الأراضي والمساحة. وإحنا للأمانة بنشوف في كثير يعني مستمع الإقرار قاعد بالرغم أنه تنتظر على الدور أنت بدك أسبوع. أيضا شيء آخر اللي هي بدي أحكي عن القيمة الإدارية.
1: نعم.
2: القيمة الإدارية ليست عادلة، والخسران الكثير فيها للأمانة اللي هي الحكومة. يعني أنا بحكي لك لو وأنا بتحدى لو هناك لجنة مختصة بتحسب قديش خسارة الحكومة بالنسبة للرسوم رايحة تطلع بالملايين، وهذا إشي مثبوت. ليش؟ لأنه هناك عقارات يعني بالمؤاخذة سعر الأساس فيها أو القيمة الإدارية فيها لا تتجاوز 30%.
1: نعم.
2: وخصوصا بالمحافظات. احنا يعني اليوم احنا بنشوف حتى في منطقه، بدي اعطيك مثلا منطقه ناعور.
1: نعم.
2: هناك اراضي تباع ب 300,000 درهم، للامانه قيمتها الاداريه لا تتجاوز 80,000 او 100,000.
1: فرق شاسع.
2: فاحنا نحكي اليوم الحكومه هي اللي قاعده بتخسر. القيمه الاداريه لم تكن عادله للحكومه ولا للمواطن.
1: نعم.
2: وبالنهايه يعني السرعة في نشر القيمة الإدارية هاي لها سلبيات ولها تداعيات. وإحنا هذيك اليوم يعني كان في لقاء في مجلس النواب طالبنا بتأجيل اعتماد القيمة الإدارية لمدة أقل شيء 3 سنوات حتى تستقر هذه القيمة وتكون قيمة واقعية تعكس سعر السوق.
1: نعم.
2: بالضبط.
1: بالضبط. نعم. نعم. نعم. فعلا جدا مهم. نحكي عن موضوع التعديلات، يعني أبرز التعديلات المطروحة التوقيع الإلكتروني. نحكي عنه إنه من الضمانات القانونية للتوقيع الإلكتروني في المعاملات العقارية.
0: طيب بس
1: نعم.
0: في مجال أرجع للاستملاك في بندين مهمين برضو زاد عبء المواطن عليهم.
1: نعم. شو هي؟
0: حيث نص القانون على إضافة أنه للحكومة أن الجزء المستملك مجاني للحكومة أن تعمل مرافق عامة، فصفى الربع القانوني ليس طريق، مش بس الطريق وليس الطريق السكة فقط، كمان أنه الحكومة مرافق عامة وربع قانوني،
1: يكون في حديقة جنبه. أيوة. حديقة عامة فعلا.
0: هاي كمان أضاف عبء على المواطن. البند الأخير فيما يتعلق برسوم طوابع الواردات كان.
1: نعم.
0: التعويض اللي يستلمه المواطن معفي من أي شيء، الآن بده يدفع رسوم طوابع الواردات.
1: نعم. يعني هون
0: فهاي كلها أعباء على المواطن.
1: نعم.
0: كلها
1: أعباء. نعم. نحكي عن التوقيع الإلكتروني.
0: فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني زي ما حكينا تعديل المادة المتعلقة بالسماح لدائرة الأراضي باستخدام.
1: نعم.
0: المعاملات الإلكترونية في البداية في تعديل 2013 استثنى عقود التصرف والتوقيع الإلكتروني من المعاملات الإلكترونية.
1: نعم.
0: الآن إجا المشرع في التعديل الحالي سمح لدائرة الأراضي باللجوء لما يسمى اعتماد التوقيع الإلكتروني تماشيا مع سياسة الحكومة في التسهيل والخدمات الإلكترونية، وأنا في رأيي هذا يعني تعديل ممتاز هو في.
1: نعم.
0: محله، ولكن هذا مشروط بالحماية القانونية والحماية الإدارية.
1: نعم. حماية البيانات.
0: حماية البيانات.
1: نعم.
0: وكذا.
1: نعم.
0: فإحنا قبل ما نطرحه قبل ما تبدأ
1: كخدمة
0: بده يكون إنه
1: في بنية تحتية.
0: الخدمة والخدمة تكون محكمة، لا يكون في تهكير، لا يكون في صلاحيات لأشخاص تانين إنه يدخلوا على هذا التوقيع أو يستعملوا.
1: نعم. يكون في سلامة رقمية.
0: نعم.
1: لهذا الموضوع. يعني على نفس الموضوع رقمنة الخدمات العقارية.

0: كيف راح تنعكس على المواطن وعلى المكاتب العقارية؟
1: احنا ستي للأمانة نحكي اليوم الخدمات الإلكترونية المتوفرة الآن
0: نعم.
1: هي متدنية جدا
0: نعم. يعني وهي عائق
1: وهي عائق أصبحت نعم. للاستثمار. فكيف احنا بدنا نتطور واحنا لسه اليوم نحكي عن انقطاع دائم في الخدمات، انقطاع بالانترنت، انقطاع بالنظام، انقطاع. ولهذا السبب أختي العزيزة هناك صعوبة جدا في تنفيذ هذا البند بالذات.
0: نعم.
1: ونتمنى أن يكون هناك إيجاد بنية تحتية تكنولوجية حتى نستطيع مواكبة هذا التطور.
0: فعلا.
1: إحنا اليوم لا نستطيع أن نقوم بهذا الإجراء إلا بعد توفر. يعني إحنا اليوم إحنا نحكي في الدوائر، وجوز أخونا الدكتور كان لسه هناك الأساسيات على أبسط الأشياء لم تتوفر للموظف حتى أن يقوم بإجراء أي معاملة بيع بأريحية، لعدم
0: نعم.
1: وجود أجهزة حديثة، لعدم، ولهذا السبب
0: حتى يمكن ما في تدريب كوادر،
1: ولهذا وقلة أيضا. بس بدي أنا أحكي على موضوع البيع على المخطط.
0: نعم نعم.
1: إحنا مثل ما تفضلتي إحنا اليوم إذا نطلق خدمة المشكلة في تنفيذها ليس في
0: في
1: الفكر أو التشريع.
0: نعم.
1: فاليوم أنا المخطط المخطط البيع المخطط من هي الجهة الضامنة للمشتري؟
0: نعم.
1: اليوم أنا اشتريت أي فيلا أو شقة أو وتم الإجراءات، فمين الضامن لهذه عملية البيع أن تنتهي؟ وإحنا شفنا مشاريع كبيرة مثل الأندلسية أبراج السادس.
0: نعم.
1: إنه في نص المشروع تم إيقاف هذا المشروع، وللأمانة المستثمرين وقعوا ضحية.
0: نعم.
1: لهذه الأشياء
0: أسف.
1: فإحنا اليوم البيع المخطط يجب أن يكون هناك جهة ضامنة.
0: نعم.
1: ولا يوجد جهة ضامنة لغاية الآن لهذا المخطط. وإحنا ستي إحنا شفت تجربة في أحد الدول اطلعت عليها إنه أي مشروع في هذا الخصوص يقوم المستثمر بوضع هذا المبلغ كاملا لدى الدولة.
0: نعم.
1: من أجل ضمان تنفيذ هذا وصرف المبالغ بحسب إنجاز المشروع. فإحنا هاي الفكرة موجودة، فكرة رائعة، لكن تنفيذها صعب جدا.
0: يعني ممكن بحاجة إلى أنظمة لحتى تنظم هذا. نعم. هذا البيع.
2: نعم. تأييدا لكامل لام الزميل، يعني الفكرة مضبوط حلوة، بس التشريع وضعه الحالي لم يعالجها 100%.
0: نعم. نعم.
2: فزي ما حكينا هي كانت بالبداية عقد وعد بالبيع، سماه مخطط على البيع على المخطط. وحط شغلة جديدة اللي هي الإفراز المؤقت. هلا أنا هذا الإفراز المؤقت صراحة سبب لي إشكالية. شو المقصود بالإفراز المؤقت؟
0: خلاص إذا انفرزت انفرزت.
2: ما هي كيف يعني نص بيع نص إفراز؟ يعني شو المقصود فيه؟ شو تكييف القانوني؟
0: يعني نتفق على قطعة بكرة بشوفها قطعة.
2: أيوة.
0: نعم.
2: هل سيتم دفع رسوم عليه غير رسوم عقد البيع المخطط؟
0: نعم.
2: هل بده موافقة أمانة؟
1: هل البنوك تعتمدها ولا
2: البنوك
1: لا؟ البنوك يعني البنوك أيضا
2: افرض إن عملنا إفراز مؤقت وصاحب العقار أو المطور اختفى وراح.
1: نعم.
2: ليش مصيره هذا؟
1: نعم
2: الإفراز
1: صحيح. وهاي تجارب موجودة عندنا يعني موجودة
2: قضايا كثيرة. نعم. للمواطنين.
0: نعم. يعني بكون مؤقت مثلا متى بده يصير دائم؟ حتى مثلا المدة الزمنية.
2: هل ستعطيني سند ملكية وليش راح تعطيني أنا إثبات إيش هو المؤقت هذا؟
1: ومين هو البنك يا سيدي اليوم اللي بده يعطي قرض؟ يعني حتى كمان هاي موجودة أحد البنود إنه للبنك إنه يعتمد هاي القسيمة، لكن للأمانة البنوك هي على علم وعلى دراية ولا حتى يعني نحكي عن القيمة الإدارية.
0: نعم.
1: البنوك لن تلتزم بها.
0: نهي.
1: البنوك لها مقدرينها لها رؤيتها، ولهذا السبب القسائم لن تلتزم بها أيضا البنوك.
0: نعم. يعني إحنا يعني فتحتوا موضوع إنه البيع والإفراز قبل الإنجاز وقبل ما يكون في شيء ملموس على أرض الواقع. دكتور فواز، اليوم القانون كيف بده يحمي أو يوازن ما بين حماية المشتري وبرضه إنه يكون في تشجيع للاستثمار؟
2: حلو. هلا لازم القانون يوازن بين تبسيط وتسهيل الإجراءات.
0: نعم.
2: وبين الحماية القانونية والفعالة لأي مشروع.
0: نعم.
2: ولأي مخطط على البيع. بالتالي لازم انه ندرس القوانين قبل ما نطلعها.
0: نعم.
2: ونتعاون او نطلع مع اصحاب العلاقه لغايات تحديث المعاملة

0: العقارية مع ضمان أنه تكون متوافقة مع التشريعات والحماية القانونية لكل مواطن.
1: نعم جدا مهم. اليوم أستاذ عواد، التعديل هذا ممكن أنه يساهم بتنشيط سوق الإسكان، أنه يعني إذا مثلا تم تنفيذه يعني بجودة، سواء مثلا البيع على المخطط أو حتى الإفراز المؤقت.
2: يا ستي احنا
1: تم اصدار انظمه تنظم هذه المواضيع.
2: احنا اليوم يعني من شركات اسكان تعاني الامرين في افراز الشقق الجاهزه عندهم.
1: نعم.
2: يعني 4 أشهر 6 أشهر لما تتم عمليه افراز الشقق المقامه.
1: نعم.
2: فكيف انا اليوم يعني حتى هناك اشكاليه، يعني احنا اليوم ما بنحكي عن الاسكان العادي او صاحب الاسكان العادي، يجب ان يكون هناك مرونة.
1: نعم.
2: من دائرة الأراضي والمساحة، ويجب أن يكون هناك مثل ما تفضلت أختي العزيزة كوادر مدربة
1: مؤهلة،
2: هناك سرعة في التنفيذ حتى إحنا نواكب هذا هذه النقطة بالذات.
1: نعم.
2: اليوم أنا الإسكان عندي جاهز بدي أقع مع أمانة عمان ومع دائرة الأراضي، هناك معاملات 8 أشهر
1: يا الله
2: لم يتم إفرازها وهي قائمة. فما بالك اليوم إحنا بدنا نحكي على
1: مخططات او افرازات مؤقته. طب شو الضوابط اللي بيطالب فيها السوق العقاري او القطاع العقاري لحتى نضمن نجاح يعني هذه التشريعات، او حتى هو البيع مثلا على المخطط، او حتى موضوع الفرز المؤقت؟
2: يا ستي احنا اليوم احنا نحكي للامانه ليس هناك جدية من الحكومة بأن تكون شراكة مع القطاع الخاص. يعني يجب مثل هذه المشاريع يجب دراستها قبل ما نشرت الحكومة، إنها هناك تشاور مع القطاع الخاص حتى تكون هناك مخرجات قابلة التطبيق.
1: نعم.
2: فإحنا اليوم إحنا نطلق خدمات ونطلق مواد ونطلق تعديلات، لكن للأمانة لن يستفيد منها المواطن.
1: نعم.
2: في المدى المنظور.
1: نعم نعم. اليوم شو الضمانات القانونية يعني لمنع تعثر هذه المشاريع دكتور؟
0: هلا نجاح النظام أو أي تشريع دائما بيعتمد على وجود شروط واضحة، سواء للمستثمر للمواطن، وجود رقابة على المطورين، ربط عمليات البيع بمتطلبات وضمانات قانونية تضمن تنفيذ المشروع.
1: نعم.
0: علما بأن نظام إدارة القسم المشترك والمجمع العقاري نص على ما يسمى بمبدأ الضمان، يعني أي مطور عقاري بده يقوم بمشروع.
1: نعم.
0: ما في ضمان مالي لازم يحط أتوقع الربع أو مبلغ محدد من القيمة يتم وضعه في البنك بسموه.
1: نعم.
0: حساب الضمان.
1: نعم.
0: وللعلم للآن صار القانون يمكن سنة أو سنتين وللآن ما تم ولا وضع أي ضمان فيما يتعلق بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: بالإضافة إن كمان إنه النص لهذا القانون أو هذا النظام على ما يسمى بالتأمين، يعني كل جمعية إدارة بناء لازم أو يجب أن تؤمن على العقار.
1: نعم.
0: نفس الشيء لم يتم تأمين أي عقار وفق لهذا النظام، فهذا كمان الأمور بالإضافة وضع أنظمة القانونين بدك متابعة بدك إشراف
1: فعلا.
0: بدك رقابة.
2: نعم.
1: نعم.
0: بدون هاي فيصبح التشريع بدون فحوى بدون جدوى.
1: نعم نعم. يعني إحنا يعني اليوم بحاجة إلى أنظمة وتعليمات تنظم هذه التشريعات وتنظم هذه القوانين بين المستثمر والمواطن. اليوم دكتور فواز يعني كيف بدي أحقق توازن ما بين تسهيل الاستثمار وحماية الملكية الخاصة؟ جزئية مهمة جدا.
0: نعم. نعم. التوازن بشكل عام بتحقق لما تكون الإجراءات بالنسبة للمستثمر مرنة. المستثمر.
1: نعم.
0: شو بده أنه ما أموره ما تتعطل تمشي بكل سلاسة وسهولة.
1: نعم. نعم.
0: بينما المواطن بهمه حماية ملكيته، حماية عقاراته، فبالتالي لازم احنا او التشريع يحقق هذا التوازن.
1: نعم.
0: بين الطرفين بشكل عام خلينا نحكي للمستثمر المطور ايش اللي بهمه الشفافيه.
1: نعم.
0: حق الطعن.
1: نعم.
0: في قرارات الحكومه في مرجع مختص.
1: نعم.
0: امر ثاني اللي هي التعويض العادل في حالة خسارته أكثر. نعم. والعادل حط تحتيها أكثر من خط، لأنه في التشريعات دائما بنظر له للتعويض وبنسوا شيء اسمه عادل.
1: صح.
0: فإحنا لازم نحقق العدالة.
1: نعم.
0: موضوع ثاني هي موضوع التعويض. يعني أي مستثمر، ترى أنا اشتغلت مع الجهات الدولية لما كانوا يجوا يراقبوا أو يقيموا مدى أداء دائرة الأراضي.
1: نعم.
0: فكانوا يشوفوا هل في تعويض للمستثمر في حال خطأ دائرة الأراضي. لا يوجد تعويض، فبالتالي هذا كان يسبب انه المستوى والعلامات اللي بتحققها الدائره تكون اقل شوي فالمستثمر بده يضمن انه استثماراته لن تذهب سدى، وفي حال صارت عنده مشكله انه في جهه بتعوضه.
1: نعم.
0: فهاي من

0: الأمور المهمة لازم يعالجها التشريع،
1: لازم يعالجها القانون. أستاذ عواد، اليوم التعديلات هاي ممكن أنها تنعكس على أسعار العقارات أو فرص التملك؟
2: يا ستي، هي إذا إحنا بالنهاية نحكي إذا نفذت.
1: نعم.
2: إحنا اليوم تملك الأجانب راح يرفع حجم التداول العقاري، لأنه هناك عدد كبير من المستثمرين الأجانب.
1: نعم.
2: ينتظرون هذا التعديل لتملك هاي العقارات.
1: نعم.
2: أو هناك بعض المستثمرين لجأ إلى تسجيل هذه العقارات بأسماء أشخاص.
1: نعم.
2: ويعني هذا راح يعالج، ورايح أيضا تكون هناك نشاط في السوق العقاري. نتأمل من دائرة الأراضي والمساحة تبسيط الإجراءات للمستثمرين.
1: نعم.
2: إحنا اليوم المستثمر بده يشتري قطعة أرض أو بيت أو شقة، يعني هناك أكثر من شهر، هناك أكثر من 40 يوم حتى تأتي الموافقات وحتى تتم الإجراءات.
1: نعم، يعني جدا مهم. اليوم التعديلات بالنسبة للمواطن، في ضمانات كافية للمواطن دكتور؟
0: بشكل عام يعني هذا بيعتمد على التطبيق وعلى سياسة ما بعد التشريع.
1: نعم.
0: هل
1: نعم.
0: حطيت التشريع وتركته، ولا حطيت التشريع وتابعته؟
1: نعم.
0: هلأ بخصوص، خلينا نحكي عن موضوع التشريع أو التعديل اللي تم 2023.
1: نعم.
0: سؤالي للحكومة، هل تم دراسة التعديل اللي تم 23 شو أثره؟
1: نعم.
0: هل زاد الاستثمار؟ يعني بالتعديل 23 كان التوجه أنه تشجيع الاستثمار.
1: نعم.
0: وعدلوا بحدود 4 أو 5 مواد.
1: نعم.
0: اللي هي بتتعلق بتشجيع الاستثمار، والآن قاعدين بعدلوها مرة ثانية.
1: نعم للأسف.
0: فهل السؤال، هل التعديل ب 2023 أدى أثره؟ السؤال اللي بعده، هل التعديل الحالي سوف يؤتي ثماره؟
1: في
0: دراسة بهالحكي، شو التوجه؟ فأنت كمشرع لازم قبل ما تحط التشريع، في شيء اسمه فلسفة التشريع والغرض اللي بيبتغي المشرع.
1: نعم.
0: والدراسة والأرقام، هذه لازم تكون دراسة كاملة شاملة.
1: فعلا. فعلا.
0: لهذا الموضوع. في نقطة كمان مهمة كثير، إحنا كثر التعديلات ترى ما بتفيد، بالضر.
1: إحنا مع التعديل لحتى نواكب تطور.
0: نعم.
1: بس الاستقرار
0: مبدأ
1: التشريعي،
0: مبدأ استقرار التشريع هذا مهم لأي مستثمر.
1: نعم.
0: المستثمر إذا بيعرف إنه كل يوم والثاني بطلع قرار وبطلع تعديل، بقول لك لا يا عمي، وان
1: نعم. ما في استقرار.
0: فإحنا بهمنا إنه قبل ما نحط التعديل ندرسه بطريقة كافية.
1: نعم.
0: موضوع ثاني مهم، أحد الزملاء النواب حكى إنه إحنا أعطونا مواد معينة والباقي مسكر.
1: نعم.
0: أنا لما بدرس مادة ما بدرسها لحالها.
1: نعم.
0: بدرس القانون كله.
1: فعلا.
0: ما بعدل المادة وبترك القانون، وحتى ما بترك القانون نفسه، بروح للقوانين المتعلقة بالأراضي كلها بدرسها، عشان ما يصير زي ما حكينا قبل شوي صار في تعارض بين قانون البيئة الاستثمارية.
1: صح.
0: مع قانون مواد إزالة الشيوع،
1: مع بينه وبين الدستور.
0: ما هي، فأنا ما بعدل المادة وبدرس مادة فقط وبعدلها، أنا بدرس القانون كله بعدين بعدل عليه.
1: نعم، جدا مهم. أيضا كمان أثر هذه التعديلات المتوقعة على حجم الاستثمار العقاري في الأردن.
2: احنا نتأمل يا ستي انه هاي التشريعات او التعديلات تؤدي الى استقرار البيئة العقارية، وايضا زيادة الاستثمار فيها، استثمار المحلي او الاجنبي. واحنا اليوم احنا بحاجة الى هاي التشريعات، خصوصا تملك الأجانب، البيع المخطط.
1: نعم.
2: بشريطة أن تكون هناك تنفيذ صحيح.
1: نعم.
2: أيضا إحنا نحكي اليوم إحنا الأردن بيئة واعدة للاستثمار.
1: فعلا.
2: ياريت أن يكون في استقرار بالتشريعات. إحنا اليوم نحكي عن ياريت أن يكون في تعويض عادل أيضا للمواطنين.
1: نعم.
2: يعني إحنا اليوم لما نحكي، أخونا حكى عن سكة الحديد، اليوم المواطن يعني هذا استثمار.
1: نعم.
2: وإحنا نحكي يجب أن يكون هناك تعويض، حتى إحنا نعرف أنه أختي العزيزة القطار أو سكة الحديد هاي تأتي على أراضي أسعارها ليست عالية كثير.
1: نعم.
2: ولهذا السبب لن تجد الحكومة صعوبة في تعويض أصحاب هذه القطاع والأراضي.
1: هذه الأراضي. نعم. نعم. لو بدنا يعني ندخل بمواضيع القوانين اليوم، وحضرتك اتطرقت لأكثر من نص اليوم، شو المواد اللي فعلا بدها نقاش معمق تحت قبة البرلمان؟
0: نعم. لا، أنا في البداية حاب أوضح أنه أنا مش ضد الحكومة أو ضد الاستملاك، بالعكس
1: إحنا
0: زي ما حكينا توازن.
1: نعم.
0: حكينا توازن.
1: نعم.
0: توازن لازم.
1: نعم.
0: يكون في توازن بين حق الدولة.
1: نعم.
0: وحق
1: المواطن والمستثمر.
0: نعم. بخصوص موضوع الاستملاك المجاني الربع الطريق وما ربع الطريق، خلينا.
1: نعم.
0: نرجع للبست براكتس للدول.
1: نعم.
0: المقارنة ايش بتعمل.
1: نعم.
0: دول المقارنة ما في شيء تعويض ببلاش، حتى الطريق ما بتعوض ببلاش.
1: طيب.
0: بس لكن في طريقة ثانية انت ممكن كدولة تاخذ حقك. كيف؟
1: نعم.
0: انا لما اجي اعمل طريق لأرض بعوض عليها.
1: نعم.
0: لكن في المقابل إذا قيمة الأرض زادت أنا بأخذ منه نسبة. جميل. ففي دول،
1: نعم.
0: في دول المتقدمة،
1: نعم.
0: لما تمد طريق لأرض بتشوف الأرض هاي قديش زادت قيمتها 50-60%، الدولة بتأخذ نسبة باعتبار أنه قيمة مضافة وأنت يا مواطن ما تعبت فيها،
1: نعم.
0: وأنا اللي اشتغلت، فهذه يعني حل منطقي وقانوني.
2: أو أي بنية تحتية.
0: أيوة كمان. أي بنية تحتية، نعم. أيوة بأخذ قديش نسبة زيادة القيمة، نعم. عندك أنت في الأرض، فأنا كدولة إلي حق لأن أنا اللي عملت لك المشروع،
1: نعم.
0: فإحنا مح حق الدولة ومح حق المواطن. بهاي الطريقة ممكن تحل الأمور.
1: ممكن.
0: بخصوص التشريعات يعني في رأيي إنه لسه بحاجة لنقاش إلي موضوع إزالة الشيوع. وهل هو وضعه في لجان إدارية حقق الهدف ولا ما حقق الهدف؟
1: نعم.
0: المفروض أنه يتم في نقاش موسع مع نقابة المحامين. أنا في رأيي يعني ما حقق الهدف المطلوب. ما في سرعة بالإجراءات. أنا عندي قضايا إزالة الشيوع من المدد قاعدة من 2-75 يوم قاعد.
1: نعم.
0: بينما عندي قضايا بالمحاكم تخلص خلال 2 أسبوع كل جلسة وجلسة.
1: نعم.
0: فصار الأثر عكسي.
1: نعم.
0: موضوع ثاني اللي هي موضوع التحول الرقمي زي ما حكينا، يتم مناقشته بحيث أنه يتم وضع الأسس والضوابط حتى ما يؤدي لأي خطورة أو نتائج ثانية.
1: نعم. البيانات.
0: بالإضافة لموضوع مهم لم يعالج القانون.
1: نعم.
0: وأنا بتمنى أنه يتم معالجته، موضوع التقييم العقاري. ترى موضوع الاستملاك المشكلة مش بالإجراءات القضائية.
1: نعم.
0: ولا المشكلة بالحكومة ولا المشكلة بالمواطن، المشكلة بالخبرات. للأسف للآن إحنا بالأردن ما عندنا إشي اسمه دراسة أكاديمية بتتعلق بالتقييم العقاري.
1: نعم.
0: ما عندنا بكالوريوس تقييم عقاري.
2: نعم.
0: عكس بعض الدول حتى دبلوم تقييم عقاري ما عندنا.
1: نعم.
0: فهذا هو اللي أدى، يعني ليش أحكي أنا بالزملاء الخبراء العقاريين في،
1: نعم.
0: منهم ناس أكفاء كثير ومحترمين وكذا،
1: بس ما في معيار واحد.
0: ما في معيار واحد.
2: بس يعني هيك طالبنا أخوي. آه كمان أنه طالبنا أنه يكون كمان هناك إضافة مكتب عقاري أيضا لإزالة الشيوع حتى تكون هناك شفافية أكثر، وأنه يكون التقرير موحد من مساح، من مقدر، من مكتب عقاري، حتى لا يفقد اللي نحكي عن النسبة الغير 25% الغير موجود، إنه حتى إنه يأخذ حقوقه 100%.
1: هي. نعم نعم، جزئية جدا مهمة. اليوم شو أبرز مطالب القطاع العقاري من المشرع؟
2: يا ستي احنا اهم شيء للمشرع انه يا ريت انه يكون هناك تشاركيه،
1: نعم.
2: عند اصدار اي تشريع او اي قرار
1: جدا مهم.
2: او اي
1: هذا المفروض
2: نظام هذا المفروض،
1: نعم.
2: فاحنا نجد كثير من القوانين او الانظمه او التشريعات تتم بعدم علم اصحاب الاختصاص، وللامانه هذا يؤدي الى بعض تقريبا سنة أو سنتين ترى هناك الاختلالات، وترى يعني إحنا هناك في الملكية العقارية كنا حكينا عن أشياء اليوم الحكومة رجعت تعدل فيها، يعني إحنا كنا نطالب إنه تملك الأجانب اللي خارج التنظيم، اليوم رجعوا اقتنعوا. فإحنا نحكي اليوم لو كان هناك دراسة مع القطاع الخاص لهذا القانون قبل طرحه، ستكون هناك مواد أو مخرجات،
1: نعم.
2: أو فتح مواد غير هذه المواد اللي تفيد أو يستفيد منها القطاع العقاري.
1: نعم.
2: فإحنا اليوم كنقابة أصحاب مكاتب وشركات عقارية ندعو الحكومة إلى هناك مواد يجب أنها
1: النقاش فيها،
2: النقاش فيها وإضافتها إلى تعديل الملكية العقارية،
1: نعم.
2: حتى أن يكون هناك عندنا قانون يشمل جميع المواد والجوانب.
1: نعم.
0: تأييدا لكلام الزميل، يعني في التعديل الحالي في حدود 4-5 مواد،
1: نعم.
0: نفس الشيء عدلهم 23، يعني انت حطيتهم ب 2019 عدلتهم ب 2023 وهلا جاي كمان مره تعدلهم اربع مواد. نفس الشيء،
1: نعم.
0: تتعلق بالاستثمار وتمدد،
2: ولهذا، نعم. السبب احنا جوزه وكان في عندنا كان احنا نعطي تصور اخر، انه والله،
1: نعم.
2: هاي
1: انه في مواد اخرى بحاجه الى تعديل،
2: بحاجه الى تعديل،
1: نعم. اليوم دكتور فواز، يعني شو اللي بيحتاج الاردن لحتى يوصل لمنظومه عقاريه اكثر كفاءه وعداله؟ شو اللي بيحتاج؟
0: بيحتاج لانه عمل توحيد باقي القوانين اللي تتعلق بالعقارات، زي ما حكينا اداره املاك الدوله، محافظه اداره،
1: نعم.
0: املاك الدولة، قانون رسوم تأجيل الأراضي، قانون ضريبة بيع العقار، كل القوانين العقارية وضعها بكود واحد وقانون واحد. هذه أول نقطة. النقطة الثانية استقرار تشريعي. إحنا قبل ما نعدل كل شوي ما قانون كذا، نحط قانون كامل متكامل ويتم دراسته على مهل. نتأخر شوي أفضل من إنه نظل نعدل كل شوي.
1: فعلاً.
0: موضوع استكمال التحول الرقمي والإجراءات الإلكترونية هذا موضوع مهم، وأنا يعني بشجع بأيد الحكومة في إجراءاتها فيما يتعلق بالخدمات،
1: نعم.
0: الإلكترونية. في عندنا موضوع مهم اللي هو مرصد وطني. مرصد وطني للمعلومات والمؤشرات العقارية مش موجود عندنا بالأردن للأسف.
1: نعم.
0: هذا
1: مرجعية
0: لصاحب القانون.

0: قرار انه هل هاي القرارات انا اللي عملتها، التشريعات اللي عملتها ادت غرضها او ما ادت. يكون في عندنا دراسات، عندنا ابحاث تتعلق بهذا الموضوع، وين الخلل، وين الايجابيات وين السلبيات. هذا
1: في نظام بالحكومه هو قياس الاثر التشريعي
0: ممكن بس بشكل عام انا بتمنى يكون في مرصد ومؤشر عقاري يتعلق بالعقارات فقط، غير انه بعطي معلومات للحكومه او لصاحب القرار، بعطي معلومات للمستثمرين او واحد بده يستثمر بالاردن بده يشوف شو مستوى الاستثمار.
1: جميل.
0: شو كيف تحرك العقارات، وين العقار متوجه كذا. هذا مطلوب جدا وموجود في كل الدول.
1: فعلا جدا مهم. اليوم مستقبل السوق العقاري الاردني خلال السنوات المقبله كيف ممكن تتصورها من خلال هذه التعديلات اذا تم اقرارها كما هي؟
2: احنا ستي للأمانة نحكي ان الأردن بيئة استثمارية، الجميع يتمنى الاستثمار فيها لوجود الأمن الأمان. نتمنى انه يكون هناك، واعيد اكرر، شراكة مع القطاع الخاص واصحاب الاختصاص بالذات، حتى احنا نحاول أن نستقطب عدد كثير من المستثمرين. وأيضا هناك عبر إذاعتك الكريمة وبرنامجك أختي العزيزة، يجب أن يكون هناك معارض عقارية دولية. يعني هناك معارض في السعودية، معرضين في دبي، وإحنا جزء شاركنا فيهم، لكن بالأردن لغاية الآن لم يتم عمل أي معرض عقاري لتتبنى الحكومة حتى يكون هناك مستثمرين أجانب أو مستثمرين محليين يطلعوا على ما عندنا من استثمارات من مشاريع، وخاصة إحنا متجهين إلى مشاريع استثمارية كبرى في الأردن.
1: نعم. اليوم بدي أسأل سؤال واحد يعني لحضراتكم دكتور، إذا طلب منكم توجيه رسالة واحدة اليوم لمجلس النواب قبل إقرار هذا القانون، شو هي الرسالة؟
0: هلا بشكل عام هي الرسالة بتتعلق بهذا القانون وأي قانون آخر، إنه يتم دراسته مع أصحاب القرار المعنيين، دراسته بتروي وتمعن، الاطلاع على تجارب الدول المجاورة أو المعنية في هذا القطاع، بعد حتى بعد إقرار القانون متابعته هل أدى الأثر التشريعي، أن تكون هناك لجان متخصصة بالمتابعة والتوجيه والرقابة على تطبيق القانون، عشان إنه يكون هذا القانون كامل وجاهز. وبالتالي بشكل عام يعني انه نسال، يكون في سؤال عندنا محدد، هل ستجعل هذه التعديلات المنظومه العقاريه اكثر عداله واستقرارا وكفاءه في المستقبل وليس فقط عند صدور القانون؟ فاذا نجحنا في هذا الاجابه على هذا السؤال، فاتوقع انه يكون عندنا تشريع ممتاز
1: إن شاء الله.
0: مستقر، ولن يتم تعديله كل فتره.
1: نعم ان شاء الله. نفس السؤال يعني لو في رساله واحده الى مجلس النواب قبل اقرار القانون.
2: ستي احنا نتمنى من مجلس النواب انه بيكون هناك مطالبه، بيكون هناك ضمانات من الحكومه بالمواد هاي اللي هاي مواد ممتازه كثير.
1: نعم.
2: مواد للأمانة تضيف أشياء إلى القانون الملكي العقارية، هي لصالح المستثمر والمواطن. نتمنى تنفيذها بشكل صحيح، وأيضا نتمنى من مجلس النواب التروي أو تأجيل اعتماد القيمة الإدارية لعمليات الاستملاك لعدم عدالتها، ليست للمواطن بل للحكومة، لأنه الحكومة للأمانة هناك خسائر يومية بالنسبة للرسوم التي تستوفيها الحكومة لعدم جاهزية القيمة الإدارية.
1: فعلا يعني أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، أعطيتونا من وقتكم اليوم. فعلا اليوم قانون الملكية العقارية مش بس نصوص قانونية إحنا بنحكي فيها متناقش فيها، لا إحنا بنحكي عن تشريع بمس حياة كل مواطن، وبيأثر أيضا زي ما تفضلتوا على بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، أيضا مستقبل التحول الرقمي. إحنا مع التحول الرقمي بس مع إنه يكون في هناك كوادر مؤهلة، ويكون في بنية تحتية أيضا ضامنة، وهناك في سلامة رقمية للبيانات. في تحدي حقيقي مع تبسيط الإجراءات، لكن حلو إنه يكون اليوم ثقة ما بين المواطن وما بين المشرع لما يعني بيصدر عنه أي قانون. أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، كنتوا معنا اليوم المحامي دكتور فواز أبو حجلي والأستاذ عواد الرحامي نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن، قدمتوا لنا رؤية قانونية مهنية أثرت في حوارنا. بدي أشكركم ويعطيكم ألف عافية.
2: شكرا ستي، والله بارك فيك.
0: سعيدين بوجودك.
2: شكرا.
1: واحنا كمان اكيد مستمعين بتمنى نكون موفقين بالطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. بدي احيي زميلي

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الأمير وهو يعبر أنقرة زائر دولة فحسب، بل زائر لغة تعرفه وتفتح له أبوابها كما تفتح الصدور للأحباب. هنا حيث السياسة تدار بالحساب، كان يدرك أن للكلمة حساباً آخر، وأن الشعر حين يقال قد يسبق القرار ويهذب الرأي ويكشف ما وراء المواقف.
3: سيكون لنا لقاء موسعاً مع أعضاء التيار الديمقراطي، وهم كما تعرف يا جلالة الملك تيار الأغلبية، وهم أصحاب قرار.
4: نعم، الدعوة من الملتقى الأدبي، وأعتقد أن السياسة ستكون ثانوية في هذا اللقاء.
3: صحيح يا سيدي، لكن نحن أيضا نأخذ المجلس لما نريد، فإذا كان هنالك قضايا ملحة نحتاج دعمهم بها في المجلس سنطرحها.
4: سنرى يا توفيق باشا، سنرى ما إذا كان هوى المجلس سياسيا أم أدبيا.
3: اللقاء اليوم في 5 مساء، وغدا سنعود إلى الأردن.
4: تركيا جميلة وكان لنا فيها ذكريات لا تنسى.
3: نعم صحيح، من ترغب أن يكون معنا في اللقاء؟
4: أنت والشيخ حمزة.
5: لم يكن التيار الديمقراطي في ذلك المجلس مجرد أرقام ترجح كفة، بل كان نخبة ترى في البلاغة وجها آخر من وجوه الشرعية. وكان محمد بك سلطان يعرف أن الأمير الذي يخاطب البرلمانات بلغته هو ذاته الأمير الذي يخاطب التاريخ بقافية لا تنكسر.
4: من سيكون في استقبالنا يا أبو الهدى؟ هل سيكون رئيس البرلمان التركي موجود؟
3: الأعضاء الكبار في البرلمان ورئيس الفرقة، هؤلاء من تأكد حضورهم يا مولاي.
4: محمد بيك سلطان هو رئيس التيار وهو صاحب الدعوة، وهذا الرجل تربطنا به علاقة طيبة منذ الزمن.
3: نحن جاهزون يا سيدي.
4: أين الشيخ؟
3: إنه بانتظارنا.
2: وحين تهدى القصيدة إلى ملك لا تقرأ بوصفها مدحاً، بل توزن بوصفها شهادة. فالشعر هنا ليس ترفاً، بل امتحان لغة أمام لغة، وفصاحة أمام فصاحة، وتاريخ يكتب على سطر من نور.

0: لقد كان اللقاء مميزا يا مولاي، وقد كانت الحفاوة فوق العادة.
1: محمد بيك سلطان قدم كل ما يمليه عليه واجب الصداقة،
0: وزاد أيضا يا مولاي بأن أرسل رسالة طيبة وأرفق معها قصيدة جميلة في مدحكم، وعنوانها لغة تفيض فصاحة.
1: وأين القصيدة يا شيخ حمزة؟
0: ها هي،
1: اقرأ منها يا شيخ لنسمع.
0: لغة تفيض فصاحة، مر النسيم على الربا نشوانا، حيث الحياة سرت بها ألوانا، هذه الزهور تنافست ما بينها، كالغيد شيمت محدقا حيرانا.
2: ما إن انتهى الصوت حتى بقي الصدى، فالملك الذي سمع القصيدة لم يسمعها بأذن المتلقي، بل بأذن الشاعر. وهنا تتراجع السياسة خطوة، ليتقدم الشعر خطوتين، وتتحول الزيارة من لحظة قرار إلى محراب بيان.

والطير غرد صارخاً بسروره: مذهل في أرجائنا مولانا، أكرم به ضيفاً نشرنا حوله، وعلى خطاه الورد والريحانا. لا غروى فهو عميد بيت المصطفى، ما زال يولي البر والإحسان. ملك حباه الله من ألطافه، سبحانه العرفان والإيقانا.

لم يكن الرد مجاملة ولا تقليداً بين زعامات، كان إعلاناً غير مكتوب أن اللغة جسر بين الأمم، وأن من يحسن العربية لا يخاطب شعبه فقط، بل يخاطب ذاكرة الإسلام وميراثه الممتد من مكة إلى اسطنبول.

0: يا عبد الله أفصح ناطق بالضاد دام يردد القرآن.
1: لقد أبدع، ومثل هذه القصيدة تحتاج لرد يساويها أو يعلو عليها. هات القلم والقرطاس يا شيخ حمزة واكتب.
0: أمرك يا مولاي.
1: من ذا الذي أعلى القريض بيانا وبمدحه بالعز قد أطرانا؟ لغة تفيض فصاحة وبلاغة، وقصيدة قد أوجبت برضانا. شكراً لناظمها وناسج بردها ولمن لآلئ شعره.

0: ولا بقرارات التصويت، بل ببيت يقال في وقته وقافية تلقظ المعنى من النسيان. في ذلك المساء لم ينتصر تيار سياسي، بل انتصرت لغة تفيض فصاحة وتبقى ما شاء لها الباري.
1: الضيف يحمد للمضيف صنيعه، كرم يشع من النهى ألوانا، وفؤاد يا من فاق في تقريضه فيما أفاض بيانه حسانا. للترك في حب النبي وآله ما يبهج الأكوان والأزمان، يا من ترأس حزبه في مجلس، للترك جد نهجه الإيمان. أوتيت خيرا عن نزيل وامق، وسموت شعرا

0: عاد الملك من أنقرة، لكن القصيدة بقيت هناك تجلس على مقاعد اللغة بين الكبار، تشهد أن السياسة حين تجاور البيان تتعلم الأدب، وأن الدولة التي تبنى بالسيف وحده قد تقوم، لكن التي تبنى بالكلمة هي التي تبقى.
1: هنا في المركة لم يكن الشعر استراحة ملك، بل كان أداة حكم ولغة تواصل بين الأمم. تعرف أن الفصاحة ليست زينة للخطاب، بل أخلاق قيادة وذاكرة وطن.
0: وهكذا كان عبد الله بن الحسين كلما اشتد ضجيج السياسة أعادها إلى صمت المعنى، وكتب للتاريخ أن من يملك اللغة يملك اللحظة ويحسن العبور بها إلى الغد.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 10 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 25 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إخوتي المستمعين، إن الله أنعم على عباده نعما لا تحصى وخيرات لا تستقصى، فضل الله بها على خلقه، فمنها نعمة الله على الإنسان في حسن خلقه وتناسب أعضائه وشرف هيئته. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ونعمة الله على عباده في تعليمهم الحلال والحرام والتفضل عليهم بالسمع والبصر والعقل. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إذا لعلكم تشكرون. وأنعم الله على عباده بالأهل والولد بأن جعل الزوج من نفسه وجنسه، وذلك ليتم المقصود من التآلف والتعاون والتفاهم. ورزق من يشاء الولد امتدادا لحياة الوالدين ونفعا لهما في الحياة وبعد الممات. يقول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ومن أجل هذه النعم دين الإسلام، إن الإسلام هو المنة العظمى، وتكاليفه ما هي إلا تهذيب للنفوس وتدرج بالإنسان في مصاعد الكمال. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والحكمة من هذه النعم هي أن يشكروه ويسلموا له ويحمدوه عز وجل ويعبدوه لا يشركون به شيئا، كما قال عز وجل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وشكر النعم يكون بأمور يا كرام، منها الاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى، وصرف النعمة فيما يحب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه. ثم التحدث بذلك باللسان، قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم الاجتهاد في الطاعة والثبات على الدين وترك معصية الله والبعد عنها والمسارعة إلى فعل الأوامر، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه،

فقلت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. سمو ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يبقي باب التفاوض مع إيران مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وقال سمو ولي العهد عبر إنستغرام: مبارك للأردن، فخورون بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو. هذا ويحتفل الأردن اليوم بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، عقب اعتماد القرار رسميا من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بوسان في جمهورية كوريا. وجاء إدراج المحمية وفق المعيارين الطبيعيين 9 و10 من معايير التراث العالمي، تقديرا لما تتمتع به من عمليات بيئية استثنائية وتنوع حيوي بحري فريد وإسهام ذي أهمية عالمية في حماية الأنواع والنظم البيئية البحرية المهددة. وبحسب بيان السلطة اليوم، يشكل هذا الإدراج اعترافا دوليا بأحد أهم النظم البيئية البحرية في شمال البحر الأحمر، ويؤكد الأهمية العالمية للشعاب المرجانية في خليج العقبة التي تعد من أكثر الشعاب المرجانية قدرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يمنحها قيمة علمية وبيئية متزايدة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ على النظم البحرية حول العالم. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يمثل محطة وطنية بارزة نتيجة للجهود المستمرة التي يتم بذلها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وبمتابعة سمو الأمير الحسين ولي العهد التي وضعت إنشاء محمية العقبة البحرية وحمايتها ضمن الأولويات البيئية الوطنية للمملكة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، محذرا من أن انتهاكاتها للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل إجراءات غير قانونية واستفزازات خطيرة. وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة إكس أن هذه الانتهاكات تدفع المنطقة نحو صراع كارثي جديد ستكون له تداعيات تتجاوز الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا الصفدي المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية وبسرعة للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية قبل فوات الأوان. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى، وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراض

زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. كما دانت اللجنة الملكية لشؤون القدس بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفقة جماعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، محذرة من التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية التصعيدية التي تقوض فرص السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والصراع. وقال أمين عام اللجنة عبد الله كنعان اليوم إن اقتحام بن غفير وجماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وما رافقه من رفع للأعلام الإسرائيلية وإقامة خيام داخل باحاته يمثل استفزازا غير مسبوق لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة بقوة الاحتلال. في الضفة الغربية اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم نحو 30 فلسطينيا خلال اقتحامها إحدى بلدات الضفة الغربية تخلله مداهمة عدد من المنازل. وفي تطور آخر أصيب 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم نفذه مستوطنون وفق الهلال الأحمر الفلسطيني بالتزامن مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس إجراءات أمنية واستيطانية جديدة تشمل تعزيز الحواجز وتسريع شرعنة بؤر استيطانية وتنفيذ مداهمات ونشر قوات إضافية عقب تصاعد المواجهات. استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2009. ويلتقي غوتيريش خلال زيارته التي تستمر حتى الاثنين الرئيس أحمد الشرع وعددا من المسؤولين إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لمرحلة الانتقال السياسي وبناء مؤسسات شاملة ومستقرة بعد سنوات من النزاع. كما يزور مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف في الجولان في ظل استمرار التوتر مع إسرائيل رغم جولات تفاوض مباشرة وآليات تنسيق أمنية أنشئت بوساطة أمريكية. في اليمن أفاد التلفزيون اليمني الرسمي أن غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، وأوضح أن القصف أسفر عن مصرع عدد من عناصر الحوثيين بينهم خبراء إطلاق صواريخ. وجاءت الغارات بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة غربي البلاد. في الشأن الإيراني تدخل المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من الضغوط المتبادلة مع تلويح أمريكي بتوسيع الخيارات العسكرية مقابل تحركات دبلوماسية إقليمية لإعادة فتح مسار الحوار. وفي خضم هذا التصعيد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تواصل محادثاتها مع طهران مشيرا إلى أن إيران أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. وقال ترامب أن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران، قال إنها دمرت قدرات جوية إيرانية، مضيفا أن طهران لم يعد لديها الكثير من الطائرات المسيرة. كما أكد أن قرار توسيع العمليات العسكرية لم يحسم بعد رغم إشارته إلى أن إيران أبدت جدية أكبر في الاتصالات الجارية. الحالة الجوية المتوقعة يكون الطقس اليوم وغدا صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق وحرا نسبيا في البادية وحرا إلى حار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات مرزوق العويم الرئيس التحرير من الهندسة الإذاعية طارق السجار وليث الشلول. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: أنتم تستمعون لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: 25 تموز. الخامس والعشرون من تموز من عام 1920 هو اليوم التالي لمعركة ميسلون، وقد كان حرجا للغاية، فقد وصلت أنباء انكسار الجيش العربي في ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، وأن الجيش الفرنسي يقوم بالتقدم باتجاه دمشق. وقدم هاشم الأتاسي رئيس الوزراء استقالته للملك فيصل فقبلها، وعهد إلى السيد علاء الدين الدروبي لتشكيل حكومة جديدة، وهو من الموالين لفرنسا والذين أبدوا قبول الإنذار، لعل ذلك يفتح الباب للمفاوضات مع فرنسا. واستلم عبد الرحمن اليوسف وظيفة رئيس مجلس الشورى، وأصبح عطا الأيوبي وزيرا للداخلية، وبديع المؤيد للمعارف، وجميل الألشي للحربية، وفارس الخوري للمالية، ويوسف الحكيم للزراعة، وجلال زهدي للعدلية. ولكن هذا الإجراء لم يجد نفعا، وواصلت فرنسا تقدمها باتجاه دمشق، وهنا خرج الملك فيصل من دمشق باتجاه محطة الكسوة، ومعه عبد الرحمن الشهبندر وساطع الحصري فقط، وبقي فترة هناك يراقب الوضع، ثم تحرك في مثل هذا اليوم من عام 1920 باتجاه درعة ليقيم فيها قليلا بانتظار المستقبل. في مثل هذا اليوم 25 من تموز من عام 1954 تم تسجيل الاتحاد العام للنقابات المهنية في الأردن ليضم مهن الطب والصيدلة والزراعة والهندسة والصحافة وغيرها، وهدفها الأساسي هو رعاية حقوق المنتسبين والعناية بتطوير المهنة وضبط أحكام العلم. وكان من ضمن قانون هذه النقابات هو قبول من يشغل مهنة طبية أو الصيدلة أو الهندسة في القوات المسلحة الأردنية. في مثل هذا اليوم 25 من تموز من عام 2016 ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني كلمة في القمة العربية 27 التي كانت في نواكشوط في موريتانيا، وقال جلالته: إننا واستنادا إلى الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، وبالتنسيق مع أخي فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأشقائنا في دولة فلسطين، نؤكد مواصلة قيامنا بواجبنا الديني والتاريخي في حماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وبخاصة تلك التي تستهدف المسجد الأقصى والحرم الشريف بكل الوسائل المتاحة.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حقي

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم من جديد. نلتقي بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج الذي نعتز ونفتخر أن يكون عبر أثير هذه الإذاعة العيون الساهرة.

إذن حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية، كما أسلفت الجيش العربي في برنامج العيون الساهرة، العيون التي حرمها الله عز وجل عن النار. أستهل حديثي دائما وأبدا في كل مطلع حلقة أقول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نعمة الأمن والأمان قدمت على كل النعم، وهذه نعمة حقيقة من الله عز وجل، لأنه بالشكر تدوم النعم. ويعني كما قال أحد الزملاء وأحد العلماء أيضا، قال: حقيقة في بعض نعم ألفت لنا ونحن ليس بمهتمين لها أو مش شاعرين فيها بالأحرى، ولذلك هذه النعمة فوجب علينا دائما وأبدا أن نشكر الله عز وجل عليها ونحمد الله عز وجل. عندما نقرأ ونصول ونجول في أنحاء العالم ونجد أيضا المناوشات والمناكفات من هنا وهناك، ولذلك نسجد سجود شكر لله عز وجل إنه ربنا يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان وما بها من نعمة. مستمعين الأعزاء، عندما نتحدث عن العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل هؤلاء النشامة بكافة المواقع وبكافة الإدارات والأقاليم التابعة لمديرية الأمن العام. اليوم سأتحدث اليوم بمحورين: محور الجرائم الإلكترونية والوقاية منها، وأيضا محور آخر ألا وهو محور حوادث السير وما أدراك ما حوادث السير. كونوا معنا.

بجوز انا ابلش بموضوع مستمعي الاعزاء، ابلش بموضوع الجرائم الالكترونيه والدخول على الروابط الوهميه حقيقه والمواقع الوهميه. لما بيجيك رابط، وبجوز كثير مننا ما بينتبه، والبعض مننا للاسف بجوز كنا نتحدث احنا وبعض الزملاء ايضا بشعبه الجرائم الالكترونيه، المشكله انه احيانا الانسان يقع ضحيه لجرائم الكترونيه او الدخول الى مواقع، لكن المشكله مش هون، وبتمشي الامور اما ان يتم الاحتيال عليه الكترونيا او غير ذلك. المشكله انه بعد فتره بعاود بقع بمرة أخرى أيضا ضحية. يعني إيش الهدف؟ أنا بقول الهدف إنه طمع عند البعض للأسف، لأنه هو بيوهمك هذا الشخص أو هذا الرابط إنه أنت رح تربح، وهذا لا يجوز شرعا، لأنه ما بزبط إنه أنا مثلا أنا أعطيك مثلا 100 دينار أو أحول لك 100 دينار وأنت تعطيني 150 دينار. هذا إن صدقوا، هذا إن صدقوا هذا لا يجوز. وإحنا زي ما بقول بعض العوام بالحلال ويلا ماشي الأمور معنا بفضل الله عز وجل، ونسأل الله العظيم إنه ربنا يديم علينا وعليكم إن شاء الله لقمة الحلال يا رب إن شاء الله. لكن بيدخل وبيبلش يستدرج فيه انه ابعث لي، لما بيدخل على هذا الرابط الوهمي ابعث لي 100 دينار بحول لك 150 دينار او 120 دينار، وبعدين ببلش يبعث له حتى يستدرجه، بعدين بيقول له ابعث لي مثلا 500 او 600 او 1000 دينار حتى ياخذ كل، خلينا نقول كل المعلومات اللي عنده، بعدين بتم سحب الرصيد بالكامل. هذا من ناحية، وبجوز زملائنا كمان بشعبة حقيقة الجرائم الإلكترونية مش مقصرين عبر أثير إذاعة القوات المسلحة وعبر كافة الوسائل، إلا أنه البعض منا للأسف يعني من المكررين أولادنا وأيضا بناتنا هذولا، لأنه والله لولاكم بتعزوا علينا وأيضا بهمنا مصلحتكم ما ظلينا نحكي بهذا المجال، مجال التوعية. وكل يوم بنرسل أيضا وبنطلع جناجل وبنطلع رسائل توعوية عبر أثير إذاعة الأمن العام يوميا في عندنا في هذا الإطار، إلا أنه البعض يقع ضحية للدخول إلى هذه الروابط. يعني ما معنى الجرائم الإلكترونية؟ في جرائم إلكترونية حديثة وفي جرائم إلكترونية أيضا تقليدية للأسف، لكن في فرق بين الجرائم الإلكترونية الحديثة وأيضا الجرائم التقليدية. واقع الجرائم الإلكترونية في الأردن موجودة، وين ما رحت موجود الجريمة، موجودة سواء جريمة أو غيرها، موجودة في كل أنحاء العالم. عندما نتحدث عن أبرز الجرائم الإلكترونية المنتشرة أيضا، زملائنا ما قصروا في هذا الإطار وأعطوا أساليب المحتالين الإلكترونيين كيف أنه بيوهمك هذا المحتال أنه راح يعطيك فلوس أو يعطيك اللي بدك إياه أنت، وبعدين إيش للأسف بتم الاحتيال عليك أكثر من مرة. في احتيال مالي عبر الانترنت أيضا، زملائنا ما قصروا في هذا الإطار، بالإضافة لموضوع الابتزاز الإلكتروني. يعني موضوع الابتزاز، أنا رأيي الشخصي حتى البروفايلات حاول ضع صورة بسيطة، لا تضع صورتك أنت أو الأخت الكريمة أخواتي، يعني عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. يعني هذه دعوة إنه أي واحدة واضعة صورتها على بروفايل ولا كذا تحاول إنه تغيره، والله يعني خروجا من الخلاف وخروجا من لا قدر الله إنه نتعرض أو تتعرض إلى ابتزاز إلكتروني لا قدر الله. موضوع إنه كيف بدنا نتصرف إذا وقعنا بضحية للجرائم الإلكترونية، بالبداية حقيقة أول شيء بتعمله في رقم الاتصال الموحد 911، بتحكي معهم مباشرة، بيحولوك على الجرائم، على إدارة البحث الجنائي، وإدارة البحث الجنائي ينبثق منها اللي هو شعبة أو وحدة الجرائم الإلكترونية، وبعدين بتم طلبك وأيضا أخذ المعلومات بالكامل منك، وبتم إجراء اللازم إن شاء الله. لكن لا تقول والله أنه أنا والله بستحي أو بخجل، أو الأخت الكريمة والله أنا بخجل أني أنا مثلا أراجع إدارة البحث الجنائي وكيف شو بده. لا، اللي بالبحث الجنائي ولا اللي بالمراكز الأمنية هذولا إخوة لنا، وهذولا بنعتز وبنفتخر فيهم، وهذولا حقيقة هم فزعة وأهل نخوة وأهل شهامة. مين هو؟ ما هو ابن البحث الجنائي ولا ابن الأمن العام؟ مين هو؟ إيه هذا ابن أخوك ابن عمك ابن جارك ابن زميلك في الدراسة، ما رح يجي من كوكب آخر، ولذلك هو بالنهاية بتهمه مصلحتك، وهو موجود أيضا
يعني زملائنا شامل الأمن العام بكافة المواقع سواء بحث جنائي أو غيرهم أيضا موجودين خدمة للمواطن وللوطن الحبيب وللمواطن ولكل من يطأ ثرى هذا البلد الحبيب. هذا من ناحية الجرائم الإلكترونية يا أخواني، إنه لا تخجل إنه تقول أو تخجلي إنه أنا كيف دراجة إدارة البحث الجنائي. بجوز أنا حكيت بأكثر من مرة في بعض الناس زمان كان يضيع هويته ولا يضيع رخصته ولا يعني موضوع المفقودات، يقول لك أنا كيف، أو تقول الأخت الكريمة كيف بدي أراجع المركز الأمني؟ إحنا نوجهها مباشرة إذا بلغت بفقدان هوية ولا بفقدان محفظة، كانوا يحكوا معنا وكان في عندنا فقرة بتذكرها فقرة الموجودات والمفقودات، طوالي صاروا يحكوا معنا أو يحكوا معنا كبار السن آبائنا وأجدادنا أو أخوات إلنا وأمهاتنا، مباشرة نوجههم للمركز الأمني المختص أو أقرب مركز أمني حتى يتم التعميم على هذه الوثيقة ويتم استقبال حقيقة المراجع. هذا المواطن اللي منعتزه ومنفتخر فيه بتم استقباله بكل سعة صدر وبكل رحابة وبكل احترام وتقدير، بيأخذ منه كلمتين بالقضائية بقسم القضائية في المركز الأمني وبعدها يغادر حتى يتم التعميم على الوثيقة، بغض النظر إيش هي الوثيقة بتم التعميم عليها على جهاز السيطرة ليتسنى إذا تم العثور عليها في أي مديرية.

هي خارج المديرية المختصة، بتم طبعا التواصل معه وطبعا إبلاغه بمراجعة أقرب مركز أمني ليتم تسليم هذه الوثائق حسب الأصول. هذول هم النشامى اللي بنعتز وبنفتخر فيهم، بالعكس هم ترفع لهم القبعة عالية على الجهود اللي بقوموا فيها.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء ومستمرين معكم بإذن الله عز وجل. تحدثنا بموضوع الرسائل التوعوية من الوقوع لا قدر الله ضحية الجرائم الإلكترونية. الآن بدي أتحدث بدقيقتين لأنه أدركنا الوقت على موضوع حوادث السير اللي بقود مركبته بده يوصل لمكان عمله أو المكان المراد الذهاب إليه بسرعة، اللي بده يروح على أي مكان بسرعة، بده يشتري أغراض بسرعة. هكذا هي الدنيا يا إخواني، الدنيا سبحان الله دائما وأبدا اللي بتأخذنا على عجل من السرعة. لكن كيف بدنا إحنا نستغل، خلنا نقول نستغل السرعة بس بما يرضي الله عز وجل، لكن ما نستغل السرعة هذه بموضوع القيادة المركبة. الآن إذا بدنا نطلع إحنا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لا يستغرق معنا الوقت تقريبا من 4.5 ساعة إلى 5 ساعات. يعني إذا بدك تسرع أنت بالسرعة، خلينا نقول بدك تزيد شوي على السرعة المقررة، بجوز تفرق معك. هذا إذا كانت سرعتك عالية جدا جدا بتفرق معك، بجوز 3 ساعة لنصف ساعة. يعني هذه النصف ساعة كفيلة إنها تكون قاضي للأسف إنها تقضي على حياتك. ولذلك يعني سوى نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعتين، هكذا هي الدنيا سبحان الله، الدنيا كلها رايحة. لكن أنت بالنهاية أنا بمشي حسب السرعة اللي المقررة على الشوارع الرئيسية أيضا، لأنه هذه لجان من تقرر السرعة، وبعدين أنا بصل خلنا نقول بأمن وسلام بدون أنه ما أضايق حالي وحتى أني أعرض حالي للمخالفة. ومن يقول بأنه المخالفة أنه الهدف المخالفة من الزملاء اللي أيضا اللي موجودين على الطرقات اللي بوجه لهم أيضا تحية فهو غلطان. الهدف الرئيسي من وجود هؤلاء النشامة هو الدلالة، الإرشاد، مساعدة كل محتاج. وبجوز لاحظتوا يا أخواني بكل الظروف، سواء بالظروف اللي بيكون فيها الأجواء حارة جدا أو الظروف اللي بيكون فيها الأجواء باردة جدا، قديش شاهدنا زملاء إن أيضا بوقف واحد بتلاقي بأمس الحاجة بتغيير بنشر، بدفش سيارة، بمساعدة، بتقديم الإسعافات الأولية إله، وكانوا هم فعلا هم قدها النشامة. ولاحظنا هذا وبجوز قرأتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الإطار. ولذلك وجود النشامة في المحطات الأمنية وعلى الطرقات أيضا بالدوريات الراجلة والدوريات الآلية أيضا هم الهدف الرئيسي، هو لخدمتك والدلالة والإرشاد. ولذلك أنا بوجه تحية لهؤلاء النشامة، سواء دوريات خارجية ولا سير ولا أمن وقائي ولا بحث جنائي، وكل نشامة الأمن العام أيضا بوجه لهم تحية عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على الجهود اللي بيقوموا فيها، وترفع لهم القبعة عالية.

0: مستمعي الأعزاء، شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم واستماعكم لأثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية. أيضا لا يسعني في هذا الوقت بالتحديد إلا أن أشكر أيضا زملائي فريق العمل اللي رافقوني في هذه الفترة، الزميل حمزة الرباب عامل الهندسة الإذاعية، شكرا أخوي حمزة، وأيضا كل المحبة والتقدير والشكر لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصف الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بحول الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

مساء الخير عليكم مستمعين الكرام وين ما كنتم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، معكم وبصحبتكم والفقرة المسائية. أنا محمد شبول من خلف المايك، ودائما وأبدا التحية للزملاء، وأخص بالذكر الزميل محمد عبدات من التنفيذ الهندسي.

مساء الخير على الوطن وقائد الوطن، مساء الخير على الأسرة الهاشمية وكل نشمي ونشمية، مساء الخير لكل من يتنفس هواء هذا الوطن، مساء الخير على الجيش وكل الأجهزة الأمنية.

علمنا الوطن كيف نكون غيورين عليه، علمنا كيف نسامح ونتسامح، كيف نصفح وكيف نعفو، كيف نحب الناس وكيف نعشق الخير ونحب الخير للوطن ونحافظ عليه. يا وطني عداك ذم مثلك من يرعى الذمم، بعنا له يوم المحن أرواحنا بلا ثمن.

مقولة أعجبتني، تقول هذه المقولة: كلما زاد علم الإنسان بالله قلت شكواه إلى الخلق. بمعنى أن معاناة الإنسان في الحياة أبدية، فلا تكثر الشكوى لغير الله، أخذوها نصيحة. كلما تعلق العبد بغير الله زادت مشكلته وتعقدت معضلته. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هكذا الدنيا، تذكروا واعلموا أنه إن ضاقت بكم الدنيا وأغلقت الأرض أبوابها تفتحت أبواب السماء وجادت بالغوث والعطاء.

القناعة كنز لا يفنى، فإذا اقتنع الإنسان بأن الحياة هبة وليست حق وصل إلى سر الرضا.

اللهم اجعل نعمة الأمن والأمان دائمة علينا وعلى بلاد المسلمين. ربي أستودعك بلادي وأهلها وسماءها وأرضها وشعبها عندك يا الله، فأنت لا تضع عندك الودائع. اللهم وفق قائد البلاد وأعنه وكن له مصدر قوة. اللهم آمين.

0: مساء الخير
1: على الضابط، ومساء الخير على ضابط الصف، ومساء الخير على الجندي، ومساء الخير عليك يا وطني.

نعم سيبقى وسيظل بعون الله هذا البلد عزيزا شامخا ومهابا كالطود العظيم بسواعد وجهود وجباه وهامات أبنائه الأوفياء المخلصين التي لا تنحني جباههم إلا لله تعالى. نعم سلمت تلك الجباه وتعالت تلك الهامات، هؤلاء الذين نذروا أنفسهم وأرواحهم وأجسادهم لحماية أردننا الغالي، بذلوا الغالي والنفيس رخيصا للوطن، ولسان حالهم يقول جيشنا وشعبنا على حد سواء. هذا هو الأردن، وطن النخوة وجنة الدنيا وأرض البطولة، منبع الرجولة والشهامة والإخاء والعزة والكرامة والإيباء. حيهم نشام الوطن، حيهم شعب وجيش أبو حسين.

سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة والتي خصصناها معكم وبرفقتكم في فقرة مسائية لهذا اليوم. الشكر الموصول لكادر الإذاعة. إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. سمو ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وزير المالية يوجه بتعزيز كفاءة الإنفاق وضبط النفقات في موازنة 2027. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارات لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى الولايات المتحدة بالكامل من الرسوم الجمركية. أخيرا أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وغدا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين. وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيف من إخواننا رفاق السلاح العقيد الركن المتقاعد والمحامي الأستاذ أحمد كريم الرواشدي، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء هذا المساء، وباسمكم أرحب بضيفنا العقيد الركن المتقاعد الأستاذ المحامي أحمد كريم الرواشدي. أبو المأمون أهلا وسهلا
1: فيك. أهلا وسهلا فيك سيدي،
0: سعدنا فيك سيدي الضيف علينا في برنامج مع المتقاعدين العسكريين.
1: أشكر سيدي كل الشكر
0: والتقدير. الله يخليك يا سيدي. خلينا نرجع للبدايات والكلية العسكرية من أحلى الأيام، الشباب مختبر العمر، الطموحات عالية والهمة عالية، أيضا مرحلة تحويل الشخصية من مدنية إلى عسكرية ما بتمسح من الذاكرة، أسماء مدربين الآمر، مين في ذاكرتك من تلك الأيام؟
1: والله سيدي أنا ما بنسى قايد سريفي النقيب إسماعيل الحلولي،
0: نعم،
1: ومدرب المشاة أحمد شايف اللي بسموه حصان الميدان،
0: نعم،
1: فهذول الأشخاص يعني بالكلية العسكرية، والمقدم سالم الترك بقي النموذج إلي دائما بقيادته وهندامه وشخصية عائلي جدا، وكنت دائما أعتبر سالم الترك آمر الكلية والمثل الأعلى إلي، وتقاعدت من الجيش وسالم الترك مثل الأعلى إلي.
0: بعد التخرج من الكلية العسكرية إلى أي الصنوف؟
1: والله سيدي رحت العدابات السابعة فرقة الخامسة، وكان كل واحد فينا يطمح أنه يروح دروع.
0: ليش سيدي طيب؟
1: كشباب أنه الدروع هي السلاح الحاسم بالمعركة، وكانت فرصة ذهبية إلي أنه أنا تخرجت العدابات السابعة، ولا زالت الكتيبة تؤثر بشخصيتي لغاية الآن، قد ما حبيتها وقد ما أنا مرتاح لها.
0: يعني بتعتبرها البيت الأول؟
1: والله البيت الأول، وبقود نفسي وبقود عائلتي الآن من خلال تربيتي في الدبات السابعة.
0: نعم. رحلتك العقيد الركن المتقاعد أحمد كريم الرواشدي في سلاح الدروع حافلة بالأصدقاء والمعارف والنماذج والمعلمين حتى إذا جاز التعبير.

0: وأوصانا قائد سريتنا بالكلية العسكرية وصايا لما تخرجنا من الكلية. وتخرجنا على وجه الشهيد، وقال لي في مقدم أنا والباشا عبد الله عبد القادر، فأدينا له التحية وتعدى عنا. ثاني يوم لفيتين عليه احنا طابور، ولا هذا المقدم هو قائد اللواء. ثاني يوم فتنا عليه مراسم، فقال عبارته مشهورة إلنا ما بنساها من شفيق عجلات، كان مقدم، قال أنا عندي قلم بقيمك وأنت ضابط، فدير بالك على حالك. وهذه من الشخصيات اللي يعني اللي غرست في بالي أول حياتي العسكري.
1: نعم، تأهيل الضابط يا سيدي بيأثر في مستقبل حياته سواء العسكرية أو المدنية. تأهلت بالعديد من الدورات واحترفت ضابط دروع يعني بكل معاني الكفاءة. ما هي أبرز التأهيلات
0: سيدي
1: أو المأمون؟
0: سيدي أنا ما بفصل الحياة العسكرية والله عن المدنية.
1: جميل.
0: يعني أنا محامي وقلت نفسي من خلال وجهة نظر عسكرية لقيت أفضل شيء العسكرية، لأن فيها الدقة وفيها الضبط. فاكتسب الشرطي كمحامي لأني الضابط أحمد، فالكل يثق فيي أنه هذا الضابط ما بيكتب. هذا الضابط مؤتمن، حتى القاضي يثق في أنه اللي قدامه هذا المحامي ترى خلفته ضابط. وكثير كان يجيني قضايا باسم لأني أنا ضابط.
1: جميل.
0: واحترمت نفسي، الناس كانت تحترمني وأنا احترمت نفسي، سواء في محكمة أمن الدولة القضاء. فيا سيدي وجدت العسكرية جزء من الحياة المدنية بس بانضباط. وقلت نفسي قيادة حتى بيتي لغاية الآن أنا بهذا العمر بقود من خلال وجهة نظر الدبات السابعة وكأني عسكري. الانضباط والاعتزاز بالنفس والاهتمام بالمظهر والهدام والقيافة والصحيان المبكر، هذه أمور أنا حقيقة تقيدت فيها منه أنا الملازم أحمد، ولغاية هاي اللحظة الساعة 5 بكون صاحي متقيد بالأوامر والحرفيات.
1: ما. هذا بيدعوني إلى تساؤل عن مكانة الجيش في نفوس الأردنيين. سيدي احنا القوات المسلحة عندنا والجيش يعني مع المواطنين أو الشعب هي جزء من الشعب، لكن ينظر إليها بمحبة ومودة خالصة. عند الجيش خلص راحة، أمان، اطمئنان، تختلف عن الدول الأخرى. كيف قرأت هذه العلاقة؟
0: والله يا سيدي شوف، يعني أنت بتحيي ضابط على التقاعد، كل الجيران كله بيجي يسلموا عليك والحمد لله على السلامة، وكانوا أنت حالة نافرة
1: حتى لم يترفع كمان.
0: حتى لم يترفع، يعني هذه وظائف الألقاب وظائف حساسة جدا، وخاصة الضابط في كل دول العالم. اللي بس عسكري له هيبة وله وقاره، بعطيك صفة أخرى بلبسك شخصية أخرى غير شخصيتك. إما بتحافظ على هاي الشخصية بتنزعها أنت، أو بتحافظ عليها بتبقى بنفس المستوى اللي أنت فيه. فاللي بس الجيش هو عبارة عن شخصية أخرى، والرتب العسكري عبارة عن شخصية أخرى، والأوسمة عبارة عن شخصية أخرى لك تضفيك. فإذا استغليتها وحافظت عليها وعلى الانطباع الآخرين عنك أنت نجحت.
1: جميل.
0: الانطباع الأول، فالآخرين الحياة العسكرية خاصة إحنا الأردنيين بنحب الجيش ونحترم من قبل الآخرين في جلساتنا، لما نفوت تفضل هون هون لأنك ضابط.
1: نعم. القوات المسلحة سيدي أيضا يعني غير المحبة وأفضالها قادت مسيرة التنمية عندنا في الأردن. يعني معظم المهام الصعبة كانوا يقولوا ودوها للجيش، وبإشراف من جلالة سيدنا يسمون الملك حسين رحمة الله عليه أو سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني. أي مهام كبيرة حتى على فنزويلا قبل فترة صار عندهم أحداث وكذا، القوات المسلحة هي قادت فريق الإنقاذ أو المهمات اللي راح. شو بعطيك هذا
0: سيدي؟ يعني أنا بدأ الثقافة العسكرية سبقت وزارة التربية والتعليم.
1: جميل.
0: الإسكان العسكري سبق كل مؤسسات الإسكان، الخدمات الطبية قدمت الخدمات الطبية قبل وزارة الصحة. إذن الجيش هو المساهم 80% إلى 70% من نشأة وتنمية الشعب الأردني.
1: جميل.
0: سواء ثقافيا أو صحيا أو إسكان، وهي الأمور أمور ضرورية للإنسان يعني. حتى في حفظ السلام العالمي رغم حجمنا إلا أنه إحنا كبيرين بفعلنا.
1: صحيح.
0: فالأردن ينظر لها كجيش القوات المسلحة، ينظر لها بالانضباط، أي قوة منضبطة دائما عندها انضباط عسكري، وفعلا في انضباط عسكري. فيا سيدي مساهمات الجيش من بداية تأسيس الدولة الأردنية هو اللي علم وكافح الأمية وخلق هذا الجيل المتعلم قدامك
1: وبنى هذه الدولة.
0: وبنى هذه الدولة.
1: نعم سيدي، حتى في كل دول العالم يعني الباكستان شفنا قادت أعقد مفاوضات بالتاريخ.
0: نعم.
1: بين إيران والولايات المتحدة، واللي قادوها في الباكستان هم ضباط يعني. أنت بتعرفهم أكثر مني
0: سيدي. أنا ما بدي أحكي يعني الاسم، يعني قال لي أحد الوزراء قال كنت أفكر الضابط بندقي ودبابة، وجدتك يا أحمد أفضل سي في عندنا أنت الضابط، طلعت يعني إنسان متعلم استراتيجي أكثر من الدبابة. كنت هاي الدبابة لما كان ملازم وملازم أول ممكن، بس بالرتب العليا يصبح استراتيجي الدبابة والسياسة.
1: صحيح.
0: فنحن ننقل العملين يعني سواء

0: فيصير كولن باول يعني رئيس أركان وكان وزير يقود السياسة الأمريكي، كولن باول عسكري.
1: في دول العالم كثير
0: نعم
1: الضباط يقودوا،
0: حتى عند عدونا إسرائيل يعني كل قادته عسكريين.
1: صحيح.
0: وجاء مرة واحد يوم رئيس وزراء ما كانش عسكري، وكان من عيوبه
1: إنه
0: يعيبوه
1: لأنه لم يكن
0: إنه هذا لم يكن عسكري، وهي ضعف الدولة الإسرائيلية إنه هذا لم يكن عسكري.
1: يا سيدي احنا ابرز قاد رؤساء الوزارات عندنا اللامعين يعني اللي قادوا الاردن في مراحل مهمه، دوله مدرب بدران رحمه الله عليه، دوله عبد السلام المجالي كانوا عسكريين، الامير زيد بن شاكر
0: صح.
1: ابن القوات المسلحه يمكن كان احب الناس سواء للمدنيين او للعسكريين ابو شاكر.
0: ابو شاكر صح يا سيدي، صار عبد الهادي المجالي،
1: عبد الهادي باشا رحمه الله عليه،
0: سالم الترك رئيس الديوان الملكي الله يرحمه،
1: يوسف باشا الدلبيح،
0: يوسف باشا الدلبيح يعني كان في أركاننا لو شيء لما كان مقدم يوسف الدلبيح. فكل شخصيات البلد سيدنا لأنه بيعرف معدن هؤلاء الضباط، عارفهم يعني شو بسوا، متعلمين وجلالة الملك حسين الله يرحمه عارف في القريب من الضباط عارفهم. وحقيقة الضباط والعسكريين كلهم نقاط قوة وليس من نقاط ضعف.
1: جميل هذا التعليم.
0: إلا أنهم لا يجوز إنه يكون والله يعني بصير بعدين حكومة عسكرية.
1: صحيح.
0: كلهم عسكريين. بقول حكومة عسكرية بزي مدني.
1: نعم. سيدي أيضا موضوع آخر حاب تتحدث فيه، العقيد الركن المتقاعد أحمد كريم الرواشدي، علاقة سيدنا برفاق السلاح، دائما بشوفه بيزور منزل العميد أو العقيد أو اللواء المتقاعد وبيحكي معه، جاي بدي عند أشرب عندك قهوة وبدي هالشباب أشوفهم. يعني كمان تترك أثر طيب.
0: والله سيدنا خدم الضابط وكنا ما تحس فيه أي فارق ما بينك وبينه، كان هو الواحد اسمه حسين محمد الشاعر عليان يعمل الشاي على النار، ما يحب الشاي غير على النار، وقلايته بندوره على النار ويضحكوا مبسوطين وقاعدين، ونجي احنا نجي عليهم نقعد معاهم نقل معاهم. فيا سيدي جلالة الملك الله يطول في عمره
1: آمين إن شاء الله،
0: حقيقي يتسرب بحضارة مع القوات المسلحة. ولما سوى هيكلة الجيش مرة ثانية الحرب التقليدية راحت سيدي.
1: صحيح.
0: مش حروب دبابات اليوم،
1: لم تعد كذلك. نعم.
0: اليوم حرب تكنولوجيا. فأنا يعني بشوف قواتنا المسلحة سواء في حفظ الحدود متطورة جدا، طائرات السمتية اللي قد لها عمل كثير جدا، التكنولوجيا العالية جدا، الرقابة المراقبة كثير كويسة بقواتنا المسلحة، وفي تقدم هائل جدا في الجيش.
1: نعم يا سيدي، يعني هذا البرنامج هذا جزء من اعتبار القوات المسلحة لرفاق السلاح، يعني هي قناة للتواصل معكم، وبتوجيهات عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة نكون على تواصل مع رفاق السلاح دائما. شو بتحب تحكي لرفاق السلاح، وشو بتحب تحكي أيضا للكتاب اللي خدمت فيها؟
0: والله سيدي أنا يعني أول شيء ما زلت حل الدبات 7 و9.
1: نعم.
0: ونصيحة بعد هالتجربة، الحياة العسكرية 27 سنة وحياة المحاماة 26 سنة.
1: نعم.
0: اختلطت في هذه الكفاية. الحياة شقين، شق مادي وشق معنوي.
1: صحيح.
0: ثبت إلي شخصيا أنا الحياة معنوية ليست مادة.
1: صحيح.
0: وهذا شيء المادي كلنا ماكلين شاربين، لكن المعنوي لا تشترى لا هي خضرة ولا هي فواكه، اللي بيعطيك المعنوي هي القوات المسلحة. فلن تأتي هذا الشق ولن تكتسبه إلا إذا كنت ضابط وحافظ عزيك العسكري بالخزانة. كل ما تفتح الخزانة بتشوف رتبك بعيدك للذاكرة. فيا سيدي الحياة معنوية ليست مادة، وهذا المعنوي موجود في القوات المسلحة، فالرتبة العسكرية لها قيمة إذا أحسنت استخدامها.
1: نعم.
0: وهذا أنا بوصي فيه، وأعشق دبات 7 و9، هذول الكتائب أنا لن أنساهم حتى أموت.
1: بعد عمر طويل يعني. إن شاء الله بعد عمر طويل. أبو المأمون يا سيدي العقيد الركن المتقاعد أحمد كريم الرواشدي، خلينا نتعرف على مأمون وأشقائه والأسرة.
0: يا سيدي مأمون مقدم مهندس
1: ما شاء الله،
0: قائد صيانة المنطقة الشمالية
1: ما شاء الله، الله يحفظ لك إياه.
0: والمهندس معتصم بيشتغل عمل حر، عنده مخابز آلية
1: ما شاء الله،
0: ومقاول. والسيد أمين ضابط متقاعد من الأمن العام
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: والسيد متنى محامي
1: ما شاء الله،
0: والسيد مالك دكتور خلص من أمريكا بالسعودية
1: الله يعني يحفظ لك إياهم،
0: وعندي بنت في ديوان المحاسبة، وأم مأمون على رأسهم
1: الله يحفظ
0: متقاعدة درجة رابعة، والآن بهالدار وياك اثنين متقاعدين راس ما بقي عندنا ولا واحد.
1: إن شاء الله سيدي تفرح بالأحفاد وبملأ البيت فرح وسعادة، يعني
0: الله
1: ما أغلى من الولد إلا ابن الولد.
0: أكيد 100% سيدي.
1: الله يخليك يا سيدي، إحنا سعدنا فيك في هذا المساء. ضيفنا العقيد الركن المتقاعد أحمد كريم الرواشدي، الأستاذ والمحامي أيضا.
0: نعم سيدي.
1: كل التحية والتقدير لك يا سيدي، ويا ميت أهلا وسهلا دائما في إذاعة القوات المسلحة.
0: سيدي أنا أشكرك على اللفتة هاي.
1: العفو يا سيدي.
0: وهذا يدل على شيء، يدل على حسن التواصل مع المتقاعدين.
1: الله يخليك
0: أنا سيدي. أشكركم على الحفاوة والترحيب.
1: العفو يا سيدي.
0: وبدل على الارتباط وأنه متقاعد هذا ما نسي، وكل الشكر توجيهات عطوف رئيس أركان.
1: يا ميت أهلا وسهلا.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من التصوير والمونتاج مؤمن حنيطي على الوديان إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي، ومن المتابعة والتنسيق النقيب أمير المعايطة، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحمد. مرة أخرى أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حول العالم، البرنامج الذي نأخذكم فيه في رحلة إلى أجمل دول العالم، نتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأسرارها وغرائبها. محطتنا اليوم هي سلطنة عمان، الدولة العربية التي توصف بأنها جوهرة الخليج الهادئة، والتي تجمع بين الجبال الشاهقة والصحاري الذهبية والشواطئ الممتدة والتاريخ العريق الذي يمتد لآلاف السنين. فلننطلق معا في هذه الرحلة.

تقع سلطنة عمان في أقصى جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وتطل على ثلاث مسطحات مائية مهمة هي الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب، ويبلغ طول سواحلها أكثر من 3000 كيلومتر، مما جعلها منذ القدم دولة بحرية وتجارية مهمة. عاصمتها هي مسقط، إحدى أجمل العواصم العربية التي تتميز بأنها تجمع بين الحداثة والطابع المعماري العماني الأصيل. عمان ليست دولة حديثة النشأة، بل هي واحدة من أقدم الحضارات في المنطقة. عرفها العالم منذ آلاف السنين بتجارة النحاس واللبان، وكان البحار العمانيون يجوبون المحيط الهندي ويصلون إلى الهند وشرق أفريقيا والصين. ولعل أشهر ما يميز التاريخ العماني هو مهارة أهله في الملاحة البحرية، حتى أصبحوا من أعظم البحارة في التاريخ العربي. قد يظن البعض أن عمان مجرد صحراء، لكن الحقيقة مختلفة تماماً، ففيها جبال شاهقة مثل الجبل الأخضر الذي يعرف بأنه أعلى قمة في السلطنة بسبب أخاديده العميقة ومناظره الخلابة، كما تضم السلطنة أودية رائعة مثل وادي شاب ووادي بني خالد، حيث المياه الصافية التي تجري وسط الصخور وأشجار النخيل. أما صحراء رمال الشرقية فتمنح الزائر تجربة ساحرة بين الكثبان الرملية الذهبية.

من أشهر ما تشتهر به السلطنة هو اللبان العماني، يستخرج من أشجار خاصة تنمو في محافظة ظفار، وكان في الماضي أغلى من الذهب في بعض الفترات التاريخية، لأنه كان يستخدم في المعابد والقصور والعطور والطب، ولا تزال عمان حتى اليوم من أشهر منتجي أجود أنواع اللبان في العالم.

والآن نصل إلى الجزء الأكثر تشويقاً. هل تعلم أن سلطنة عمان تضم واحدة من أكبر تجمعات السلاحف البحرية في العالم؟ ففي محمية رأس الجنز، آلاف السلاحف الخضراء كل عام تضع بيوضها على الشاطئ في مشهد طبيعي نادر يجذب الباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم. ومن الغرائب أيضاً أن عمان تحتوي على كهوف ضخمة جداً مثل كهف مجلس الجن الذي يعد من أكبر الكهوف الطبيعية في العالم، وهو واسع لدرجة يمكن أن تتسع قاعته لعدة طائرات ركاب. ومن الظواهر الجميلة كذلك وجود الشواطئ التي تتوهج ليلاً أحياناً بسبب كائنات بحرية دقيقة مضيئة، فتبدو الأمواج وكأنها تلمع باللون الأزرق في مشهد ساحر.

تعد السلطنة موطنا لعدد من الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن أشهرها المها العربي، ذلك الحيوان الأبيض الجميل الذي كان على وشك الاختفاء، لكن برامج الحماية نجحت في إعادته تدريجيا، كما تعيش فيه النمور العربية في بعض المناطق الجبلية، وهو من أندر الحيوانات في العالم. وبهذا نصل إلى نهاية رحلتنا في سلطنة عمان، بلد يجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الساحرة والإنسان المضياف والكنوز الطبيعية التي لا يعرفها كثيرون. أتيحت لكم فرصة زيارة هذه البلاد الجميلة، فستكتشفون بأنفسكم لماذا يصفها كثيرون بأنها من أكثر الدول هدوءا وجمالا في العالم. إلى أن نلتقي في رحلة جديدة من برنامج حول العالم، تقبلوا تحياتي، أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، دمتم بخير.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها.

0: سمو ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. ودوليا الرئيس الأمريكي يبقي باب التفاوض مع إيران مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وقال سمو ولي العهد عبر إنستغرام: مبارك للأردن، فخورون بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو. هذا ويحتفل الأردن بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عقب اعتماد القرار رسميا من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدرين.
1: يحتفي الأردن اليوم بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عقب اعتماد القرار رسميا من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بوسان في جمهورية كوريا. وجاء إدراج المحمية وفق المعيارين الطبيعيين 9 و10 من معايير التراث العالمي تقديرا لما تتمتع به من عمليات بيئية استثنائية وتنوع حيوي بحري فريد وإسهام ذي أهمية عالمية في حماية الأنواع والنظم البيئية البحرية المهددة. وبحسب بيان السلطة يشكل هذا الإدراج اعترافا دوليا بإحدى أهم النظم البيئية البحرية في شمال البحر الأحمر ويؤكد الأهمية العالمية للشعاب المرجانية في خليج العقبة التي تعد من أكثر الشعاب المرجانية قدرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يمنحها قيمة عالمية وبيئية متزايدة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ على النظم البحرية حول العالم. ويأتي ذلك ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات الوطنية والخبراء والباحثون والمجتمعات المحلية وشركاء المحافظة على الطبيعة على مدى سنوات.
0: وإلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وطالب المجال المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. كما دانت اللجنة الملكية لشؤون القدس بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير برفقة جماعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، محذرة من التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية التصعيدية التي تقوض فرص السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والصراع. وقال أمين عام اللجنة عبدالله كنعان اليوم إن اقتحام بن غفير وجماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وما رافقه من رفع للأعلام الإسرائيلية وإقامة خيام داخل باحاته يمثل استفزازا غير مسبوق لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة بقوة الاحتلال. وأضاف أن هذه الممارسات تمثل تصعيدا خطيرا يقوض أي فرصة لتحقيق السلام. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية، وخلال اقتحامها قرية تل في قضاء نابلس تخللهم مداهمة عدد من المنازل. وفي تطور آخر أصيب 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم نفذه مستوطنون وفق الهلال الأحمر الفلسطيني بالتزامن مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة. بدورهم أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إجراءات أمنية واستيطانية جديدة تشمل تعزيز الحواجز وتسريع شرعنة بؤر استيطانية وتنفيذ مداهمات ونشر قوات إضافية عقب تصاعد المواجهات. وفيما يتعلق بالمشهد في قطاع غزة، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من اضطراره إلى خفض مساعداته الإنسانية في قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل عاجل، مشيرا إلى أن نحو 70% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية. وأوضح البرنامج أنه يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام، لافتا إلى أن نقص التمويل أدى بالفعل إلى تقليص المساعدات النقدية والحصص الغذائية مع توقعات بإجراءات خفض إضافية خلال الأشهر المقبلة. هذا وتستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حيث قالت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت اليوم عن استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة. وفي واقعة منفصلة قال مسعفون فلسطينيون إن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مسعفا فلسطينيا في مخيم صيرات للاجئين وسط القطاع ما أدى إلى استشهاده. وأضافوا أن ضابط شرطة أصيب في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي استشهد اليوم متأثرا بجروحه. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أخرى استهدفت شخصين داخل منزل في خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى استشهادهما، ما يرفع عدد القتلى اليوم إلى 4 على الأقل. وإلى الملف السوري، حيث أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور دمشق وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ونبقى في سوريا، حيث تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم الدعم لجهود إعادة أعمار سوريا خلال أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ عام 2009. وعقب مباحثاته مع الرئيس أحمد الشرع، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني: لا يمكن لأي دولة أن تخرج من صراع طويل وعنيف وتتمكن من إعادة بناء نفسها بمفردها. من جانبه أوضح وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن المباحثات التي جمعت غوتيريش بالرئيس الشرع ركزت على زيادة مساهمة الأمم المتحدة في جهود إعادة الإعمار إلى جانب مناقشة خطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين. ونتحول مستمعينا إلى لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عمليات تفجير وقصف في مناطق بجنوب لبنان ترافقت مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتقدم لآليات عسكرية داخل بعض المناطق الحدودية. وتزامنت التطورات الميدانية مع بدء الجيش اللبناني الانتشار فيما يعرف بالمناطق التجريبية ضمن آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة.

0: وشهدت عملية انتشار توترا ميدانيا إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض قواته لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة تحذيرية بعد دخول عناصر لبنانيين إلى منطقة اعتبرها خارج نطاق التفاهمات. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف هون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت أكد فيه هون أن استعادة الدولة سيادتها الكاملة ترتبط باستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز قدرات الجيش وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وإلى آخر تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تدخل المواجهة بين الجانبين مرحلة جديدة من التصعيد مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية، في وقت يبقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية إقليمية لإحياء مسار الحوار. إلى التفاصيل.
1: بين التصعيد العسكري ومساعي التفاوض، تدخل المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من الضغوط المتبادلة مع تلويح أمريكي بتوسيع الخيارات العسكرية مقابل تحركات دبلوماسية إقليمية لإعادة فتح مسار الحوار. وفي خضم هذا التصعيد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تواصل محادثاتها مع طهران، مشيرا إلى أن إيران أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران، قال إنها دمرت قدرات جوية إيرانية، مضيفا أن طهران لم يعد لديها الكثير من الطائرات المسيرة، كما أكد أن قرار توسيع العمليات العسكرية لم يحسم بعد، رغم إشارته إلى أن إيران أبدت جدية أكبر في الاتصالات الجارية. وفي إطار تصعيد الضغوط، توعد ترامب إيران وجماعة الحوثي في اليمن بعقاب عسكري كبير، ولوح بتوسيع الأهداف المحتملة لتشمل منشآت حيوية إلى جانب خيارات عسكرية إضافية، فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب بحث مع مستشاريه سيناريوهات تصعيد محتملة دون اتخاذ قرار نهائي. اقتصاديا، أعلن ترامب عزمه استخدام أموال إيرانية مجمدة لدى الولايات المتحدة لتعويض أضرار مرتبطة بهجمات على سفن تجارية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على طهران. وفي البحر، أعلن الجيش الأمريكي تعطيل سفينة تجارية قال إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أنها ثاني سفينة يتم اعتراضها، إضافة إلى إعادة توجيه 12 سفينة أخرى. وفي المقابل، تتواصل جهود الوساطة إذ أفادت مصادر بأن باكستان تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ضمن مبادرة تدعمها الصين مع إجراء محادثات استكشافية خلال زيارة مسؤول إيراني إلى إسلام أباد مؤخرا.
0: دان الأردن اليوم الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر، ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. وقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة، مؤكدا أن الأهداف التي جرى تدميرها مرتبطة بتهديد الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن استهداف السفن التجارية من قبل الحوثيين يهدد أحد أهم الممرات المائية الدولية، مشددا على استمرار دعم المملكة للحكومة اليمنية والشعب اليمني. وأكد المصدر أن ميناء الحديدة لم يكن ضمن الأهداف المستهدفة، موضحا أن الموانئ اليمنية بما فيها الحديدة ورأس عيسى وصليف لا تزال مفتوحة أمام الملاحة البحرية وتستقبل السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي اليوم السبت اجتماعا في دائرة الموازنة العامة، ضم مدير عام الدائرة أيمن أبو الرب ومديري قطاعات الموازنات، اطلع خلاله على سير العمل والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 ضمن الإطار الزمني المحدد، وبما يضمن إحالته إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري، وبما يسهم في إقرار الموازنة قبل بداية العام المالي المقبل. قال وزير الاستثمار المهندس طارق أبو غزال إن الأردن سجل خلال العام الماضي أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017 بزيادة بلغت 25%. وأوضح أبو غزال في مقابلة تلفزيونية على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن أن الأردن يواصل استقطاب شركات جديدة تنقل أعمالها إلى المملكة أو تؤسس عملياتها فيها، لافتا إلى أن عدد الشركات الجديدة يشهد نموا شهرا بعد آخر. وكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم مؤتمر استثماري أردني أوروبي في شهر تشرين الثاني المقبل، يتضمن الإعلان عن فرص استثمارية جديدة وتوقيع اتفاقيات استثمارية. وعلى هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني الذي عقد بالعاصمة لندن، وقعت غرفة تجارة عمان وغرب لندن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الأردن والمملكة المتحدة. وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص الأردني والبريطاني على إنشاء مجلس أعمال مشترك يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية. وتنص المذكرة على إنشاء مجلس أعمال مشترك يربط الشركات في البلدين إلى جانب تبادل المعلومات والدراسات والخبرات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتشريعات، كما تشمل تشجيع تبادل الوفود الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية والشراكات التجارية والمشاركة في المعارض والمنتديات والفعاليات الاقتصادية، بما يسهم في توسيع التعاون وزيادة فرص التجارة والاستثمار بين البلدين. أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء عن إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة المتبادلة بين البلدين التي تم توقيعها في واشنطن الأسبوع الماضي. ووفقا لذلك ستخضع منتجات الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها لنسبة صفر من الرسوم الجمركية، ترجمة لبنود الاتفاقية التي نصت على منح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيليا إلى السوق الأمريكية، في حين ستلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على بقية السلع الأردنية إلى 10%. نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني الكاتب الصحفي سلطان الحطاب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم بعد مسيرة حافلة في الصحافة المحلية والعربية. واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الصحافة الأردنية والعربية، تاركا خلفه إرثا صحفيا سيظل حاضرا في ذاكرة الصحافة والإعلام. وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا إلى حار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: سمو ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. ودوليا الرئيس

الأمريكي يبقي باب التفاوض مع إيران مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميل مزيد العرمان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول تأهيل مرضى البتور وكيف نعود بهذه الفئة من المرضى إلى الحياة الكريمة اجتماعيا وعمليا ووظيفيا. عملية تأهيل مرضى البتور عملية مركبة تحتاج لفريق متخصص، وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور مروان محمد الطاهر، وهو استشاري طب التأهيل ومتخصص في تأهيل مرضى البتور في مستشفى البشير، وأيضا رئيس اختصاص طب التأهيل في وزارة الصحة. دكتور مروان، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. بحب أشكر الإذاعة الأردنية وأشكرك بصفة خاصة على إتاحة الفرصة لتوضيح ما يقدم في مجال تأهيل مرضى البتور في الوطن.
1: دكتور، بصراحة عملية البتور قد تكون يعني عملية صعبة وتحتاج لفريق كبير، يعني اليوم كيف وضعنا مقارنة مع السابق؟
2: حقيقة ما وصلنا إليه من تأهيل مرضى البتور يختلف بشكل كبير عن ما كان سابقا، من حيث نوعية الأطراف الاصطناعية المقدمة، من ناحية تشكيل فريق متكامل من العلاج الطبيعي وفني الأطراف الاصطناعية والطبيب المشرف، وذلك لتأهيل المريض وإعطائه أفضل فرصة للتحسن والعودة إلى حياته الطبيعية بشكل عام.
1: لما بنتكلم عن البتور، شو أنواع البتور وكيف بتتم، وبعدين بنحكي عن الأسباب.
2: من ناحية البتور تقسم إلى قسمين مهمين. النوع الأول وهو الكونجينيتال، واللي الخلفي. عادة يكون خلقي، والنوع الثاني وهو الأكوايرد، وهو المكتسب والذي يحصل بأسباب أخرى، منها مثلا حوادث السير والتي بازدياد بالفترة الأخيرة،
1: وللأسف.
2: منها الحروب، ومنها ما يسببه أمراض أخرى كالبتور لنقص التروية للأطراف السفلية بناتج عن انسداد في الأوعية الدموية، وغالبا يكون المسبب التدخين، وهنا يجب الإشارة
1: للأسف
2: أن يكون التدخين أحد الأسباب المتسببة بحدوث البتور،
1: رح نحكي
2: بالإضافة لأمراض كمرض السكري ومضاعفات

0: مضاعفاته المختلفة والذي منها نقص التروية للأطراف السفلية.
1: طيب دكتور حكيت في شيء مكتسب، في شيء خلقي، الأطفال ممكن يولدوا عندهم بتور؟
0: طبعا بعض الحالات، والحمد لله أن نسبة الحدوث أصبحت قليلة حاليا لما كان سابقا، ممكن أن يولد الطفل بوجود بتر خلقي، نقص في التكوين العظم على مستويات مختلفة من الجسم.
1: كيف؟
0: مثلا ممكن أن يكون النقص بالعظم القريب للجسم، مثلا أن لا تكون موجودة عظمة الفخذ وباقي الطرف موجود كالساق والقدم، أو ممكن أن يكون البتر في نهاية العظم في نهاية الطرف، أي أن يكون موجود عظم غير مكتمل، عظمة واحدة في الساق ونقص في عدد الأصابع القدم.
1: في الأطراف العلوية والسفلية نفس الشيء ممكن يكون؟
0: نفس الشيء ممكن أن يحصل في الأطراف العلوية والسفلية، ولكن أكثر شيوعا في الأطراف السفلية. عادة في الأطراف العلوية يكون النقص في عظمة الساعد، ويكون البتر على مستوى تحت مفصل المرفق.
1: وهذه يعني شو تكون أسبابها؟ يعني شو رسالتنا للحوامل، للأمهات، للي ناويين يتوجهوا للحمل؟
0: عادة استخدام علاجات بطريقة غير صحيحة، تصوير شعاعي بدون علم الأم بأنها بمرحلة الحمل. هذه الأسباب الأكثر شيوعا.
1: يعني بصراحة لما بكتبوا على قسم الأشعة، منطقة أشعة يمنع الحوامل، حتى هاي ممكن تضر.
0: طبعا
1: يعني الحوامل ممكن يتأذوا من الصورة الشعاعية العادية، وأحيانا بيطلبوا إذا من الزوجة بيطلبونها فحص حمل، صح؟
0: طبعا قبل تصوير الأشعة يطلب فحص حمل للتأكد من عدم وجود حمل،
1: خوفا
0: من حصول مضاعفات مستقبلية.
1: طب اليوم بازدياد ولا صار في وعي وصار في علم وصار في معرفة؟ بتواجهوا بعد بيجيكوا على البشير هيك حالات؟
0: العدد في تناقص. بالفترة القديمة كان عدد الحالات حصول البتور الخلقية أكبر بكثير من الوقت الحالي
1: مقارنة مع اليوم، يعني بس كانت موجودة
0: طبعا.
1: طيب هاي الطفل اللي بيولد، شو الصدمة اللي بتصير عند الأهل، عند الأم، عند الأب، عند الجدة؟ وقديش أنتوا بتكونوا منتجين أو إيجابيين، أو يعني بتقدروا تعوضوا البتر؟
0: للأسف التأثير النفسي على الأهل تأثير كبير، وعادة الأهل يبدأوا بإيجاد حلول للمشكلة الموجودة، ويبدأوا بمراجعة أطباء بتخصصات مختلفة لوجود حلول، ولكن بالنهاية يلجأوا لقسم التأهيل لتأهيل مرضى البتور لمعرفة ما يمكن العمل أو العمل عليه لمساعدة الطفل على استكمال حياته بطريقة شبه طبيعية.
1: يعني قد تحتاج هذه الفئة من المرضى لتدخلات جراحية مبكرة، ولا علاج معين، ولا مباشرة بلجأ للأطراف؟
0: غالبا الأهل يحاولوا أن يجدوا حلول بمراجعة أطباء من اختصاصات مختلفة، ولكن بالنهاية بالمرحلة الأولى لا يوجد أي حل جراحي أو علاجي غير تأهيلهم بأطراف صناعية لمساعدتهم على الاستمرار في حياتهم ومتابعة حياتهم بطريقة شبه طبيعية.
1: من أي عمر ممكن يلجأوا لحضراتكم في قسم التأهيل أو لعيادة البتور؟
0: عادة

0: بخصوص الأطراف العلوية يبدأ بالمراجعة على عمر 9 شهور، حيث أن الطرف العلوي يحتاج له الطفل حتى يستطيع الحبي، وهو الحبي وهو المشي على الأطراف الأربعة.
1: نعم يعني على 9 شهور.
0: صحيح.
1: الطفل اللي بيكون عمره 9 شهور ينمو، بحاجة إلى متابعة دورية، بحاجة إلى تغيير، لأنه ممكن الجبيرة أو الطرف أو الإشي اللي بتعطوه إياه، هو شو بتسموه، الطرف؟
0: طرف،
1: بحاجة إلى تغيير كل قديش بشكل دوري.
0: أصلا الطرف الصناعي الذي يقدم للطفل على عمر 9 شهور هو تصنيع بسيط جدا، يلزم الطفل فقط للارتكاز لمساعدته على الحبي بدون أي تقنيات أخرى،
1: ولا أي جماليات ولا أي تقنيات،
0: وخصوصا أن الطفل ممكن أن يؤذي نفسه إذا كان الطرف بمكونات صلبة وبمكونات.
1: يعني هو الهدف منه نعطيه مشان إذا بده يحبي يحبي، إذا بده يرتكز يرتكز عليه.
0: بالضبط، فقط لهذا السبب.
1: آلية التثبيت شلون؟
0: المشكلة أنه الطفل ينمو بشكل سريع، ولهذا السبب يحتاج إلى تعديل الطرف من فترة إلى أخرى. عملية تغيير الطرف بتعتمد على زيادة الوزن عند الطفل، وغالبا تكون بالفترة الأولى بمعدل كل 6 شهور.
1: 6 شهور يعني بعدين بصير فيها تبديل، لأنه في نمو وفي زيادة وزن.
0: بالضبط.
1: طب سهل ارتدائها، سهل شلحها، سهل أهلهم يعتنوا فيها؟
0: طبعا المكونات اللي للأطراف بالفترة الأولى من ضروري أن تكون سهلة التركيب وسهلة اللبس، والأهل يبدأوا بالتعلم بطريقة استخدامها وتلبيسها للطفل.
1: قبول الطفل مبدئيا بتشعر أنه بيعاني أو يتقبلها؟
0: بيكون موجود قبول جيد لهذا الطرف من قبل الطفل الذي لا زال لا يدرك ما هي المشكلة بشكل كامل، ولكن هذه الأطراف يتم تغييرها بعد فترة من الزمن، وخصوصا قبل دخوله المدرسة قبل 6 سنوات يتغير نوع الطرف الذي يتم استخدامه.
1: يعني دكتور مروان، عيادة الأطراف أنت مستلمها أكثر 30 سنة، يعني أنا من لما وعيت وأنت بعيادة الأطراف، قديش الحالات هذه أثمرت ورجعت يعني اندمجوا في المجتمع، اندمجوا، هاي بتحكي على عمر المدرسة، يعني قديش إيجابية هذا الموضوع، قديش فعالية هذا الموضوع، قديش قبول الطفل والأهل للحالة المأساوية اللي كان نولد فيها الطفل؟
0: بخصوص الأطراف بشكل عام، الأطراف السفلية للأطراف السفلية تجعل الشخص يعود للوقوف والمشي ومزاولة العديد من الأعمال التي تتطلب الوقوف والمشي. أما بخصوص الأطراف العلوية فالاهتمام من قبل الأشخاص المصابين يهتموا بالناحية الجمالية أكثر من الناحية الوظيفية، لإعطاء ثقة للنفس بوجود طرف. بخصوص الأطراف العلوية، صحيح أنه يوجد أطراف متطورة تقوم بالحركة عبر مجسات، ولكن صعوبة الاستخدام وارتفاع الثمن وصعوبة الصيانة يتم اللجوء أكثر إلى استخدام الأطراف التجميلية.
1: يعني الأطراف ممكن تكون وظيفية وممكن تكون تجميلية، كيف؟
0: الأطراف التجميلية تراعي أن تكون مشابهة للطرف السليم من ناحية اللون والشكل.

0: والملامح بشكل عام، بينما الأطراف الوظيفية هي الأطراف اللي عندها قدرة أن تقوم بحركة كالحركة الطبيعية الموجودة في الطرف السليم.
1: سواء نتكلم عن العلوي والسفلي ولا فقط العلوي هو التجميلي؟
0: العلوي هو فقط التجميلي، الأطراف السفلية دائما وظيفية، لأن الطرف السفلي يجعل الشخص المصاب أن يستطيع الوقوف والمشي، وهي الوظيفة
1: يعني
0: الأطراف السفلية.
1: يعني نستخدمه، بدناش نحطه شكل، بدناش نستعمله منظر.
0: أكيد.
1: طيب الطرف الوظيفي في خصائص، يعني يراعي العمر، يراعي طبيعة العمل، يراعي الوظيفة، يراعي كيف تقدمنا بهذا المجال وكيف في تطوير
0: بخصوص الأطراف الوظيفية؟ الأطراف العلوية يختلف مكوناتها. هناك طرف يعتمد على القوة العضلية للجسم للشخص المصاب، يعني أن يتم فتح اليد وتسكير اليد بحركات من الكتف أصلا موجود.
1: نتكلم عن الطرف العلوي،
0: وهذه تسمى body power prosthesis، يعني الحركة معتمدة على القوة الموجودة أصلا عند الشخص نفسه المصاب. بينما الأطراف الوظيفية التي تعتمد على وجود مجسات على الجسم تنقل الحركة، هذه أطراف متطورة تسمى ميو إلكتريك أو البيونيك، وهي أطراف متطورة تستخدم هذه المجسات بنهايات النهايات العصبية الموجودة في الطرف لتحريك اليد الصناعية.
1: يعني أطراف متقدمة ذات تقنيات عالية تستخدم للمساعدة على الحركة في الأطراف العليا. إذا بدنا نحكي عن الأطراف السفلية،
0: الأطراف السفلية مع التطور أعطت نتائج أيضا مهمة، ولكن من ناحية الأخذ القياس سابقا أخذ القياس كان يتم بشكل يدوي عن طريق رولات الجبصين، أما حاليا فهناك تطور في هذا المجال ابتداء من الـ 3D printer وهو طابعة ثلاثية الأبعاد، أو عن طريق الكاد كام الكاميرا التي تأخذ نهاية البتر ويتم تشكيل الجرن أو السوكت عن طريق التعديل الذي يتم على الكمبيوتر.
1: يعني لو حكينا بالأسباب البتور عند الكبار، حضرتك حكيت انه ممكن تكون حوادث سير، ممكن يكون امراض مزمنه، ممكن تكون نقص ترويه. عمليه البتر كيف بتهيئ لها؟ يعني بعرف انه يعني المفروض يكون هذا جراح اول شيء اللي بيعمل، او جراح عظام، و بده يجيك المريض الاخير، فشو بكون لك انت راي في عمليه البتر حتى يكون، يعني احيانا يكون البتر بيجيك مش جيد، او المكان اللي بتر فيه كمان سيء خلينا نقول، فكيف شو الافضل؟
0: عاده البتور المكتسبه تعتمد على الاصابه التي نتج عنها البتر. عادة في حالات البتور لأمراض كمرض السكري أو لنقص التروية أو للأورام يتم التخطيط لعمل البتر بالطريقة المناسبة وبأقل الأضرار، بينما عندما يحدث بتر ناتج عن حوادث سير يكون الهدف الطبي الأول هو الحفاظ على حياة المصاب، إنقاذ الحياة. وعادة يصاحب البتر كسور وقطع في الأوعية الدموية وفي الأعصاب، فتتم العملية على عجل لإنقاذ حياة الشخص، وممكن أن يكون البتر غير ملائم
1: للتأهيل بعدها
0: لإمكانية استخدام طرف

0: بطريقه طبيعيه وبطريقه سهله. ففي بعض الحالات الناتجه عن خمج العظم الاوستيوميلايتس كثير من الاحيان يتم استشاره من اختصاصي جراحه العظام لاختصاص التاهيل لمعرفه ما هو البتر الانسب للمصاب، ما هي طول الطرف المناسب ليستطيع أن يستخدم طرف اصطناعي بسهولة من غير أي مضاعفات لاحقا.
1: يعني كثير مهم أنه اللي محول اللي عندكم يكون طرفه قياسه مناسب، طوله مناسب، المكان اللي بتر منه كثير مناسب. هاي رسالة لأطباء الجراحين والعظام المفروض تكون صح؟
0: طبعا من المتعارف عليه أنه البتر أن يكون أطول ما يكون هو الأفضل لوجود عادة عندما يكون طول الطرف المبتور طويل الليفر أرم تكون أقوى، يعني العزم للمفصل القريب يكون أفضل، ولكن مع مراعاة عدم وجود نقص في التروية في نهاية البتر لعدم إعادة البتر مرة أخرى.
1: في مرضى بتعرضوا لإعادة بتر صح؟ خاصة بالأوعية الدموية والسكري.
0: غالبا الأطفال، عند الأطفال عند حدوث بتر يستكمل نمو العظم كالسابق، لا لأن الطفل لا زال في مرحلة النمو، ولهذا يبرز العظم خارج الجلد ويتم إعادة البتر مرة أخرى لتأهيله لاستخدام طرف صناعي بطريقة طبيعية.
1: الأطفال ممكن يتعرضوا لحوادث سير، ممكن يتعرضوا لأمراض أو ورم أو شغلة وصير البتر، ولكن خلينا نحكي عن بتور كبار السن، يعني اللي بيكون عندهم سكري أو بيكون عندهم أمراض أو أوعية دموية. قديش متى ممكن يتركب لهم طرف بعد البتر؟ كيف تعامل مع مكان الجرح مكان البتر؟ لأنه بصراحة في مشكلة كبيرة من بعض المرضى أنه يصرف لهم طرف وما بيستخدمه، ليش؟
0: حقيقة لا يوجد فترة زمنية مناسبة لتركيب الطرف للشخص المصاب المبتور. لماذا؟ لأنه يعتمد على هل تم تأهيل المريض بشكل صحيح؟ وهل التزم بالتعليمات اللازمة ليكون مناسب لاستخدام الطرف؟ عادة المريض يحتاج لفترة تأهيل، يجب أن تكون المفاصل للجسم بدون أي تيبسات، يجب أن تكون القوة العضلية مناسبة لاستخدام الطرف، لازم أن تكون نهاية البتر غير لا يوجد فيها سوائل أو تورم، ولذا يجب تأهيل المريض قبل استخدام الطرف.
1: شو المقصود تأهيل المريض قبل استخدام الطرف؟ يعني هنا قديش مهم نهاية الطرف، قديش مهم الشكل الجرح، انقباضه، حجمه، لأنه ممكن في متغيرات، وفذلك هذا قد يسبب إلى عدم استعمال الطرف.
0: صحيح، نهاية البتر مهمة جدا أن تكون مناسبة، أكيد يجب أن يكون الجرح ملتئم تماما، ويجب أن لا يكون موجود أي تورم في الطرف، بالإضافة لعدم وجود أي تيبسات في المفاصل، والقوة العضلية أن تكون جيدة، وأن يكون شكل البتر مناسبا للقدرة على أخذ قياس وصناعة الجرن الذي يكون ملامس لهذا البتر.
1: طيب إجاك مريض مبتور اليوم وإجاك على العيادة له أسبوع أسبوعين، حوله طبيب الجراحة أو العظام على العيادة، ما عنده مش فكرة شو المفروض العضلات تكون، ما عنده مش فكرة شو المفصل يكون، انتو شو الفريق اللي بيشتغل فيه، شو واجب كل واحد من فريق التأهيل؟ يعني انتو عندكو فريق تأهيل، علاج وظيفي، علاج طبيعي، أطراف الصناعية، باحث نفسي، كل هذا مجموعة مفروض تقدم له خدمة بشرف الطبيب.
0: طبعا نبدأ بموضوع

0: واهم شيء الشيبينج للبتر، يعني اعطاء
1: تشكيل
0: الشكل، تشكيل البتر بطريقه مناسبه. وهذا عاده يحتاج الى رباط ضاغط لتشكيل هذا
1: يعني
0: البتر.
1: تشكيل، شو المقصود بتشكيل؟ إعطاء
0: الشكل المناسب للقدرة على أخذ القياس،
1: يعني لحتى يكون مكانه بالطرف مناسب.
0: صحيح.
1: طيب
0: ويبدأ بعد ذلك دور العلاج الطبيعي بالتدريب للحفاظ على مدى الحركة لمدى الحركة
1: للمفصل الأعلى،
0: ولتقوية العضلات المحيطة.
1: يعني إذا عضلات الشخص ضعيفة مش رح يقدر،
0: صحيح،
1: لأن الطرف بالنهاية له وزن.
0: صحيح.
1: إذا المفصل مثلا بتر فوق الركبة، بدنا مفصل الورك يكون أقلها حركة طبيعية،
0: يكون مدى الحركة كامل،
1: والعكس صحيح إذا كان تحت الركبة. الركبة يجب أن
0: مفصل الركبة أن يستطيع،
1: والعضلات
0: أن
1: تكون تقريبا نحافظ عليهم. شو البرنامج اللي بنعطى؟ شو بحاجة راجعكم؟
0: يتم وضع برنامج تدريبي لتقوية العضلات، والعضلات المهمة لكل بتر. مثلا بالنسبة لعضلات، بالنسبة لمفصل الورك، يتم تقوية العضلات الباسطة للطرف والمقربة للطرف، بينما بالنسبة للبتر تحت الركبة يتم تقوية العضلة الرباعية للطرف ليتمكن من المشي بطريقة سليمة بعد استخدام الطرف.
1: طيب القياسات بتتم يعني مباشرة ولا كيف؟ بدنا نمنع الجروح، بدنا نمنع التقرحات.
0: يتم القياس بعد الوصول للمرحلة المناسبة، أن تكون القوة العضلية جيدة، أن تكون حركة المفاصل جيدة، وأن يكون الجرح قد التأم بشكل كامل، وأن يكون البتر قد أخذ الشكل المناسب لأخذ القياس.
1: ليش المرضى أحيانا بأخذوا طرف وما بلبسوه أو ما بيستخدموه؟ أو يعني وين الخطأ، بالمريض ولا بالتصنيع ولا بالإشراف؟
0: عادة بالنسبة للأطراف السفلية نادرا ما يحصل عدم لبس للطرف من المريض، لأن الأطراف السفلية تساعد بشكل كبير على الوقوف والمشي، إلا في بعض حالات بسيطة عندما يكون البتر مزدوج في الطرفين السفليين. عملية استهلاك الأكسجين
1: والجهد،
0: والجهد تكون أكبر، فالمريض يشعر بصعوبة بلبس الأطراف والمشي لفترة، وخصوصا حتى يحتاج لوسائل مساعدة كعكاكيس أو ووكر حتى يستطيع المشي بهذه الأطراف.
1: بس بصراحة في
0: بعض الأحيان يكون في خلل بأخذ القياس، وممكن أن يحصل أماكن ضغط على مناطق معينة من البتر ويحصل تقرح، ولهذا السبب ممكن المريض أن لا يلتزم بالطرف، وهنا يجب تعديل الجرن أو تعديل الالاينمنت، البناء لهذا الطرف، حتى
1: يعني
0: نحمي
1: ممكن تكون
0: المريض من حصول
1: ممكن يكون الخلل بالمريض نفسه. مثلا
0: بعض الأحيان عدم العناية السليمة في البتر ممكن أنها تسبب مشاكل للمستخدم. باستخدام الطرف الصناعي يتم تعليم المريض كيف المحافظة على الطرف، وكيف يتم العناية من ناحية
1: سواء
0: التنظيف
1: بالعضو
0: وتغيير الجرابات التي تستخدم. فبوجود عدم عناية ممكن أنه يحصل عندنا حتى بعض الأحيان مشاكل جلدية وأمراض من فطريات ومن
1: التهابات.
0: التهابات في

0: الجلد.
1: يعني ممكن الطرف يكون مناسب جدا ولكن المريض ما اتبع النصائح، شو النصائح اللي ممكن تعطوها للمريض؟
0: عادة استخدام الطرف يتم للوقوف والمشي. في حال المريض ليس له رغبة بالوقوف والمشي لا يوجد داعي لاستخدام الطرف. بهذه الطريقة يتم إراحة البتر من الضغط الموجود، أن يتم التنظيف للبتر والجرن وإجرابات. عادة الإجرابات التي تستخدم يجب أن يكون متوفر لدى المريض أكثر من جرابة
1: بدائل.
0: على أساس أن بدائل أن يتم
1: تنظيفها، غسلها وتعقيمها،
0: وإعادة يعني استخدامها مرة أخرى.
1: مثل الجرابات، إذا ظلت بس نفس الجرابات أكيد الفطريات والالتهابات ممكن، وهي منطقة حساسة فيها احتكاك.
0: طبعا.
1: طيب لما يكون من الجهتين، قديش المريض بحاجة لدعم نفسي ودعم اجتماعي ودعم طبي؟ لأنه بصراحة في ناس بشوفهم من طرفين وبيشاركوا بحياة الاجتماعية والعملية، وفي ناس طرف واحد بيقول لك ولا استخدمته. يعني قديش مهم إرادة المريض نفسه؟
0: إرادة
1: شو عندك
0: المريض،
1: تجارب بهذا المجال؟
0: إرادة المريض مهمة جدا. هناك حالات صعبة جدا ولكن تلاحظ أن المريض يستطيع أن يتأقلم بالحياة ويستمر في حياته بشكل طبيعي، بينما بعض الأشخاص لأسباب بسيطة جدا ينعزل ولا يشارك بأي نشاط حتى اجتماعي. الأسباب أسباب بعض الأحيان نفسية، وبعض الأحيان لوجود مضاعفات مرضية. نلاحظ أن بعض المرضى الذي يعانون من بتر مزدوج في الطرفين السفليين يعانوا من أمراض أخرى، غالبا مرضى يتابعون غسيل كلى بواقع 3 أيام أسبوعيا.
1: صح.
0: والطرف مهم جدا بالنسبة لهم للقدرة على الوصول للغسيل.
1: دكتور، من تجاربك يعني الطويلة بمرضى مختلفة، من حوادث سير، من مرض، من أمراض مختلفة، وحافظوا على وظيفتهم، على انخرطوا بالحياة الاجتماعية، ومنهم طلاب درسوا وبصراحة ناجحين بالمجتمع، شو تقدر تحكي عن هذا الموضوع؟
0: الوضع النفسي مهم جدا. حسب نوعية الإصابة وحسب الأمراض الموجودة عند المريض تختلف القدرة الذهنية والقدرة النفسية على التأقلم. يوجد أشخاص ناجحون جدا يعملون ويقوموا بمهام جدا صعبة جسديا وعلميا.
1: في منهم رياضيين مبتورين بيشاركوا في البطولات.
0: صحيح صحيح.
1: يعني هذا يعني معناته
0: الدعم النفسي مهم جدا.
1: قديش مهم الدعم النفسي والاعتماد على النفس مهم، مهم. وقديش تفاهم الأهل، وقديش مجتمعنا بفهم السوالف هذه، قديش صار في نقل نوعية بصراحة.
0: أتوقع أنه المجتمع أصبح قادرا على معرفة الاهتمام بهذا الجانب والدعم لهؤلاء الأشخاص لعدم جعلهم أشخاص يعتمدون على الآخرين، بل يكونوا مستقلين ويكونوا منتجين في المجتمع.
1: قديش طلاب يعني بلشوا من بتور مبكرة وكمان كملوا جامعات واشتغلوا وبباطحوك بكل مكان، وهذا إشي كويس.
0: صحيح صحيح. حتى عاملين في المجال الصحي، هناك بعض الممرضات الذي يعانون من بتر ويقومون بمهامهم تقوم بمهامها كممرضة بشكل طبيعي.
1: ما بتعمل، ما في حاجة لا نفسي ولا اجتماعي ولا حركي.
0: لا يوجد.
1: الأطفال اللي دخلناهم المدرسة بطرف لما يكون عنده خلع أو بتر خلقي،

0: كل قديش بعد ما يدخل المدرسة بحاجة لتغيير طرف؟
1: عادة بعد عمر 6 سنوات يصبح تغيير الطرف تقريبا شبه سنوي. بالفترة الأولى يحتاج لكل 6 شهور، ولكن بعد ذلك يحتاج تقريبا بمعدل سنوي لتعديل الطرف، حيث يصبح غير مناسب، ضيق، لا يمكن أن يحتوي الطرف المبتور، فيتم التعديل. هذا بالإضافة للطول، فغالبا بمعدل سنوي.
0: يعني الطفل بطول، طرفه بطول، حجم عضلاته بتكبر، وزنه بيزيد، فروتين. وهذه عملية يعني ملتزمين فيها، المرضى بيراجعوا لهم حق يعيدوا الطرف في كلف بالنهاية.
1: صحيح هناك تكلفة، ولكن بيعتمد على نوعية الطرف للشخص المصاب. إذا كان من النوع اللي ممكن زيادة الطول، فيتم تطويل الطرف من دون أن يتم تعديله بشكل كامل. ولكن عندما يكون النوع الطرف لا يمكن تطويله، فبحاجة لإعادته، وهو حق له أن
0: مثل أخذ العلاج.
1: بالضبط، بها ضرورة له أن يستمر في حياته، أن يذهب إلى المدرسة، أن يستخدم طرف مريح.
0: دكتور، في أحيانا بيكون في بتر في اليد كاملة، في الذراع من الكتف، كمان بتركب المطرف؟
1: طبعا يتم أي بتر ممكن أن يكون موجود، ممكن أن يستخدم طرف صناعي حتى لو كان البتر على مستوى أعلى الكتف، كما هو أيضا بالنسبة للأطراف السفلية عندما يكون البتر من خلال مفصل الورك، يتم له عمل جرن واستخدام طرف بشكل كامل.
0: دكتور، عيادة الأطراف عندكم شو نوعية المرضى اللي براجعوكم؟ يعني أكيد مش بس بتور، عيادة الأطراف لازم يكون راجعوكم مرضى مختلفين عندهم مشاكل. شو المشاكل وشو نوعية المرضى؟
1: عادة المرضى اللي بيلجأوا لعيادة الأطراف يعانوا من مشاكل غالبا في الأطراف العلوية والأطراف السفلية، وبعض الأحيان تكون حالات بسيطة كحالات تبسط القدمين، وبعض الأحيان يكون الهدف هدف تقويمي كبعض حالات الجنف، وهي اعوجاج العمود الفقري، والذي يحتاجون لأجهزة لتقويم العمود الفقري. بعض الأحيان يكون الهدف منهم للحصول على جبائر أو أجهزة مساندة.
0: ليش؟
1: الجبائر عادة تستخدم لأكثر الحالات الشلل الدماغي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، والذي يعانون من زيادة في النغمة العضلية ومن مشاكل حركية، يحتاج هذه الجبائر للمحافظة على المفصل لمنع حدوث تشوهات في المفاصل. لحسن الحظ عدد حالات شلل الأطفال أصبح قليل جدا، ولكن لا زال يراجع عدد من الحالات لأشخاص كبار في السن يعانون من شلل الأطفال.
0: يعني اليوم بدنا نعمل دراسة أو نسبة بنقول إنه الشلل الدماغي فيه تراجع بالأعداد.
1: شلل الأطفال وليس الشلل الدماغي.
0: شلل الدماغي، أنا أحكي عن شلل الدماغي.
1: الشلل الدماغي لا زال في أعداد.
0: شلل الأطفال
1: احنا من 3 سنين أصلاً. ولكن بالنسبة لشلل الأطفال الحالات أصبحت
0: شو
1: نادرة.
0: شو شلل الأطفال شو بتساعدون فيه؟
1: يستخدم جهاز شلل طويل.
0: جهاز شلل شو مواصفاته؟
1: اللي هو الكافو لونج ليج بريس. التكلفة عالية جدا لوجود مفصل للركبة يعمل في حالة الوقوف أن يكون الطرف مستقيما، وفي حالة الجلوس أن يستطيع أن يثني المفصل.
0: يعني هذا يسمى الركبة. طرف هذا يسمى جهاز ولا طرف؟
1: هذا جهاز مساند طويل وليس طرف.
0: جهاز مساند طويل.
1: الأجهزة يعني وهي الأجهزة والجبائر هي للمحافظة على مفصل أو لتعويض حركة أو لتثبيت مفصل.

0: أما الطرف هو لتعويض بتر موجود لو نقص في جزء من الجسم.
1: تعرف يعني أحيانا إحنا هذا مش من ضمن اختصاصك، لما بنحكي على المطاعيم والناس أحيانا بتقول لك شو المطاعيم سوت لنا؟ يعني تصور على مستوى شلل الأطفال من 93 ما فيش عندنا ولا حالة شلل، قديش كان راجعوك شلل أطفال بالثمانينات، والأطفال هذول قديش كان يصرف عليهم بشكل الكلف العالية من أجهزة التصور.
0: طبعا وجود المطاعيم أدى إلى نتيجة عدم وجود إصابات جديدة في شلل الأطفال، وهذا خفف الجهد وخفف الحاجة لاستخدام الأجهزة المساندة الطويلة. طبعا من يراجع القسم حاليا هم كبار في العمر لأنه الإصابات قديمة. ولكن لا زالوا يستخدمون الأجهزة اللي كانت تستخدم سابقا.
1: طيب حكيت أنه في حالات الجنف يعني عوجاج أو تشوهات العمود الفقري، شو بتساعدوهم؟ شو الأجهزة اللي تصرف لهم؟ كيف في منهم أطفال في منهم كبار؟
0: عادة بخصوص الجنف الاهتمام بالحالات يتم ما قبل البلوغ ولمرحلة البلوغ، وبعد ذلك عند اكتمال نمو العظم لا يوجد أي دور لاستخدام هذه الأجهزة التقويمية. يوجد بعض الأحيان حالات كالبتور، حالات وراثية كونجنيتال خلقية، ولهذا السبب يتم استخدام الأجهزة المساندة لهم أيضا. غالبية الحالات التي تراجع هي حالات نسميها إيديوباتيك سكوليوزز، يعني جنف غير معروف السبب.
1: أنتوا الأطباء بتقولوا مناعي، خلينا نقول مناعي.
0: وعادة تكون الدرجة الاعوجاج بين 20 و40، وهي تسمى الكوب أنجل، ولكن يعني هي درجة من درجات الاعوجاج.
1: يعني الخطورة بالاعوجاج شو وين بتكون؟
0: الخطورة في مرحلة ما قبل البلوغ، لأنه الطفل أو الطفلة
1: نمو.
0: يزيد الطول والنمو بشكل مفاجئ وسريع، وهنا يزداد الاعوجاج بشكل مفاجئ وسريع.
1: فلذلك بنخاف من زيادة زاوية.
0: بالضبط، فلهذا السبب يجب الاهتمام بهذه المرحلة باستخدام الأجهزة المساندة
1: يعني
0: لتوقيف الزيادة، لمنع حدوث الزيادة.
1: طيب في إشي بالعوجاج أو بالانحراف بحاجة لجراحة، وفي إشي مش بحاجة لجراحة، أنتوا شو دوركم فيه؟
0: صحيح، عادة الاعوجاج العمود الفقري يقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى والذي يكون دور تقوية العضلات والعلاج الطبيعي هو المهم،
1: يعني التمارين العلاجية،
0: وهنا يتم المراقبة مع العلاج مع التمارين العلاجية.
1: نعم.
0: هاي المرحلة الأولى، وهون الدرجة يجب أن تكون أقل من 20.
1: نعم.
0: ولا يكفي عمل التمارين العلاجية، ولكن يتم أيضا المراقبة، لأنه في حالة ازدياد الدرجة يجب اللجوء إلى
1: أشياء أخرى. يعني متابعة دورية كل قديش حسب العمر؟
0: المتابعة الدورية عادة من 3 شهور إلى 6 شهور،
1: نعم،
0: حسب الحالة وحسب الدرجة
1: قديش
0: وحسب
1: ممكن
0: عمر
1: جنب
0: الطفل.
1: هذه الفئة من المرضى العمليات أو المضاعفات أو تطور المرض بواسطة الأجهزة
0: للأسف موضوع الجنف وعوجاج العمود الفقري هو موضوع من شقين، جمالي ووظيفي. غالبا معظم المراحل الموجودة حاليا مراحل تهتم بالشكل وهو الموضوع الجمالي.

0: دكتور تفضل.
1: أما الموضوع الوظيفي وهو الذي يؤثر على التنفس وعلى القلب فهو نادر الحدوث إلا بحالات الإعوجاج الشديد.
0: دكتور قديش حالات تتفاجأ أنه بتشوفهم طبيعيين تتفاجأ أنه عنده جنف بفحص عشوائي أو تلقائي أو مش تصور صورة بالصدفة تجد أنه في ولا شكل مؤثر ولا وظيفة مؤثر، بتصادف فيك حالات؟
1: طبعا وجود اعوجاج بالعمود الفقري بشكل S مش بشكل C، وهذا الاعوجاج يكون اعوجاج على مستويين، مستوى علوي بحدبة معينة وسفلي بحدبة معاكسة، فلهذا السبب لا يوجد اختلاف كبير بارتفاع الكتفين. لا تلاحظ
0: انه لا تلاحظ،
1: وخصوصا اذا كان الشخص يلبس من الالبسه الفضفاضه وليس
0: الشاده اللي ماسكه.
1: سليم.
0: دكتور سؤال اخير، الوقت ادركنا بصراحه، شو رسالتك للامهات اللي بحمي من بناتهم وبصراحه يعني ممكن يشوفوا علاش يطلعوا للعمود الفقري، لانه هاي مرحله كثير مهمه ممكن اكتشاف الخلل.
1: الأفضل للأمهات أن يراقبوا وجود أي اختلاف في العمود الفقري أو أي شيء مختلف غير طبيعي، أن يتم مراجعة الطبيب فورا، لأنه عادة في عمر البلوغ تأتي الأم وتخبرنا بأنه قبل شهرين كان موجود شيء بسيط ولكن تفاجأت أنه بمرور شهرين الإعوجاج زاد بشكل
0: يعني
1: كبير.
0: يعني ممكن اكتشاف الإعوجاج أو مشاكل العمود الفقري من خلال حمام البنت وتشوف بس
1: صحيح.
0: الشكل
1: صحيح.
0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتور مروان محمد الطاهر، استشاري طب التأهيل، متخصص في تأهيل مرض البتور في مستشفى البشير، وهو رئيس اختصاص طب التأهيل في وزارة الصحة. شكرا دكتور مروان، إلى اللقاء في حلقة قادمة، السلام عليكم.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن الدولة العثمانية كان الغزو القبلي على طول البادية العربية وعرضها. جدودنا الأردنيين الأوائل سنوا قوانين مروية مش مكتوبة عن عادات وتقاليد الغزو، احنا ذكرنا بعضها

مثل حق الأسير بالطعام كأنه ضيف، وتأمين رجعته لأهله. من حكايا الغزو في البادية الأردنية حادثة صارت بين قبيلتين، وكان عقيد وحدة منهن فارس شجاع وله خبرة اسمه ربيعان، والبدو كانوا يسموا أولادهم من وحي حياتهم اللي عيشوها بالشتاء والصيف والربيع. رجعوا فرسان ربيعان من غزوتهم فاشلين، اتفقدوا بعضهم وسألوا عن عقيدهم ربيعان. قال واحد منهم ربيعان إن منع يعني إن أسر. استغرب واحد من الفرسان وقال ربيعان ذيب أمعط، كيف يسلم حاله؟ إحنا تركنا الجماعة يعدوا خسائرهم ووقفنا عند كلمة ذيب أمعط. هذا الوصف من الأردنيين الأوائل للفارس الشجاع صاحب العقل والتدبير في الغزو. الكلمة عربية فصحى وتعني ذيب منسل من شعره بحيث أنه ما حدا يقرب له. قال الشاعر أبو وز السعدي: آل الزبير بنو حرة مروا بالسيوف صدورا خنافا، سل الجرد منهم وأيامها إذا امتعطوا المرهفات الخفافة، يموتون والقتل داء لهم ويصلون يوم السياف السيافة، إذا فرج القتل عن عيصهم أبى ذلك العيص إلا التفافة، وأجبنوا من صافر كلبهم إذا قرعته حصاة أضافا.

أعزائي المستمعين، جدنا الله يرحمه ويحسن إله حمس القهوة بالمحماسة الصبح بدري، فرغها بالمهباش بده يدقها، واتلفت يسمع حس بوسط العرب، وين هالحس يا بنت وش فيه؟ قالت له جدتنا هذا حس مياح من أمس تلاسل مع أخوه وطبان وقاعد يهد وده يرحل. قام جدنا وهو يقول الجابية ما تاخذ إلا ملاها، دق القهوة لما أشوفهم. جدتنا ما فهمت وسألت جابية إيش يا عود؟ قال جدنا هذولا من يوم ما مات رحمة أبوهم وهم يداقروا على الكبيرة والصغيرة، وطبان كل النهار يذرع مشاوير ويطرق سوالف بالمجالس، ومياح بلشان بالحلال، وكل ما طلب أخوه يساعده ما يلقى منه أي معونة. شفتها قبعت مع مياح وانطحل من سوالف أخوه ونوى على الرحيل. ما قدر يصبر، ومثل ما قلت لك الجابية ما تأخذ إلا ملاها. هذا مثل ضربوه جدودنا الأوائل بالإنسان اللي يصبر على أذى الناس لما تفيض معه ويفعل الفعلة اللي تكف أذاهم عنه. تالي الحكاية الأردنية القديمة تقول

انه جدنا راح على مياح وطبان وقسم الغنم بينهم واقنع مياح يشتري شقاق ويبنى بيت لحاله بدون ما يرحل عن العرب. في زمن الحكاية هذه كان البيت الأردني يعيش 3 أجيال تحت ظله، لكن إذا اختلفوا يطلع واحد منهم ببيت لحاله. جدودنا قالوا عن السالفة هذه: بارك الله بيت يطلع منه بيت.

أعزائي المستمعين، جدنا ضرب المثل اللي يقول الجابية ما تأخذ إلا ملاها. الجابية في عرفهم هي الغدير أو بركة المية الصغيرة. في القاموس الجابية هي الحوض أو الخزان الذي يجمع فيه الماء، وقد يكون مبنيا من الحجر أو غيره. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل العزيز: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. صدق الله العظيم. الأردنيين الأوائل ضربوا أكثر من مثل بالجابية، قالوا كل جابية إلها مفراغ. ضربوا المثل هذا على واحد حريص لدرجة الشح، زي ما تقولوا يعني صرار عدول، إذا طلبوا منه حاجة يرمي 100 عذر وعذر ويحلف 100 يمين ويمين أنه ما يقدر. هذا الشحيح حب بنت عم له من بيت كرم، وصفوا أبوها أنه كان يذبح للضيف قبل ما يفوت البيت. صرار العدول هام بحب بنت عمه وتجوزها، وإحنا قلنا إنها من بيت كرم، إذا فات بيتهم ضيف ترسل اللي يجيب ذبيحة، وبنفس الوقت يعزم رجال العرب على وليمة الضيف. إذا أجى عليهم محتاج طالب معونة ترسله على الغنم، يأخذ له 2-3 يساعد إنه على معيشة عياله. صرار العدول اللي هو جوزها ضايق كثير من إشي سماه إسراف مرته، قعد معها وحاول يقنعها أنها تصر إيدها مثله. قالت له: أنا جيتك من بيت ما يرد طالب حاجة، إذا تصرفي هذا مش معجبك سرحني أروح لأهلي وتلقى لك صرارة عدول مثلك. الزلمة مثل ما قلنا حب بنت عمه وهام فيها وما يقدر يتركها، وهي ما تركت عادة أهلها بإنجاد المحتاج أو إكرام الضيف وجمعة الرجال على طعامه. بعد فترة لاحظ جدنا أنه رزقت صرار العدول تزيد وتنقص. قال المثل: كل جابية إلها مفراغ.

أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكاية أردنية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الأمير وهو يعبر أنقرة زائر دولة فحسب، بل زائر لغة تعرفه وتفتح له أبوابها كما تفتح الصدور للأحباب. هنا حيث السياسة تدار بالحساب، كان يدرك أن للكلمة حساباً آخر، وأن الشعر حين يقال قد يسبق القرار ويهذب الرأي ويكشف ما وراء المواقف.
3: سيكون لنا لقاء موسعاً مع أعضاء التيار الديمقراطي، وهم كما تعرف يا جلالة الملك تيار الأغلبية، وهم أصحاب قرار.
4: نعم، الدعوة من الملتقى الأدبي، وأعتقد أن السياسة ستكون ثانوية في هذا اللقاء.
3: صحيح يا سيدي، لكن نحن أيضا نأخذ المجلس لما نريد، فإذا كان هنالك قضايا ملحة نحتاج دعمهم بها في المجلس سنطرحها.
4: سنرى يا توفيق باشا، سنرى ما إذا كان هوى المجلس سياسياً أم أدبياً.
3: اللقاء اليوم في 5 مساءً، وغداً سنعود إلى الأردن.
4: تركيا جميلة، وكان لنا فيها ذكريات لا تنسى.
3: نعم صحيح، من ترغب أن يكون معنا في اللقاء؟
4: أنت والشيخ حمزة.
5: لم يكن التيار الديمقراطي في ذلك المجلس مجرد أرقام ترجح كفة، بل كان نخبة ترى في البلاغة وجهاً آخر من وجوه الشرعية. وكان محمد بك سلطان يعرف أن الأمير الذي يخاطب البرلمانات بلغته هو ذاته الأمير الذي يخاطب التاريخ بقافية لا تنكسر.
4: من سيكون في استقبالنا يا أبو الهدى؟ هل سيكون رئيس البرلمان التركي موجود؟
3: الأعضاء الكبار

0: في البرلمان ورئيس الفرقة، هؤلاء من تأكد حضورهم يا مولاي.
1: محمد بيك سلطان هو رئيس التيار وهو صاحب الدعوة، وهذا الرجل تربطنا به علاقة طيبة منذ الزمن.
0: نحن جاهزون يا سيدي.
1: أين الشيخ؟
0: إنه بانتظارنا.
2: وحين تهدى القصيدة إلى ملك لا تقرأ بوصفها مدحاً، بل توزن بوصفها شهادة. فالشعر هنا ليس ترفاً، بل امتحان لغة أمام لغة، وفصاحة أمام فصاحة، وتاريخ يكتب على سطر من نور.

0: لقد كان اللقاء مميزا يا مولاي، وقد كانت الحفاوة فوق العادة.
1: محمد بيك سلطان قدم كل ما يمليه عليه واجب الصداقة،
0: وزاد أيضا يا مولاي بأن أرسل رسالة طيبة وأرفق معها قصيدة جميلة في مدحكم، وعنوانها لغة تفيض فصاحة.
1: وأين القصيدة يا شيخ حمزة؟
0: ها هي،
1: اقرأ منها يا شيخ لنسمع.
0: لغة تفيض فصاحة، مر النسيم على الربا نشوانا، حيث الحياة سرت بها ألوانا، هذه الزهور تنافست ما بينها، كالغيد شيمت محدقا حيرانا.
2: ما إن انتهى الصوت حتى بقي الصدى، فالملك الذي سمع القصيدة لم يسمعها بأذن المتلقي، بل بأذن الشاعر. وهنا تتراجع السياسة خطوة ليتقدم الشعر خطوتين، وتتحول الزيارة من لحظة قرار إلى محراب بيان.

والطير غرد صارخا بسروره، مذ هل في أرجائنا مولانا، أكرم به ضيفا نشرنا حوله، وعلى خطاه الورد والريحانا. لا غروى فهو عميد بيت المصطفى، ما زال يولي البر والإحسان، ملك حباه الله من ألطافه، سبحانه العرفان والإيقانا.

لم يكن الرد مجاملة ولا تقليداً بين زعامات، كان إعلاناً غير مكتوب أن اللغة جسر بين الأمم، وأن من يحسن العربية لا يخاطب شعبه فقط، بل يخاطب ذاكرة الإسلام وميراثه الممتد من مكة إلى اسطنبول.

0: لقد أبدع. ومثل هذه القصيدة تحتاج لرد يساويها أو يعلو عليها. هات القلم والقرطاس يا شيخ حمزة واكتب.
1: أمرك يا مولاي.
0: من ذا الذي أعلى القريض بيانا وبمدحه بالعز قد أطرانا؟ لغة تفيض فصاحة وبلاغة، وقصيدة قد أوجبت برضانا. شكراً لناظمها وناسج بردها ولمن لآلئ شعره.

0: هكذا تحفظ اللحظات الكبرى في المركب، لا بمحاضر الجلسات ولا بقرارات التصويت، بل ببيت يقال في وقته وقافية تلقظ المعنى من النسيان. في ذلك المساء لم ينتصر تيار سياسي، بل انتصرت لغة تفيض فصاحة وتبقى ما شاء لها الباري.
1: الضيف يحمد للمضيف صنيعه، كرم يشع من النهى ألوانا، وفؤاد يا من فاق في تقريضه فيما أفاض بيانه حسانا. للتركي في حب النبي وآله ما يبهج الأكوان والأزمان، يا من ترأس حزبه في مجلس، للترك جد نهجه الإيمان. أوتيت خيرا عن نزيل وامق، وسموت شعرا

0: عاد الملك من أنقرة، لكن القصيدة بقيت هناك تجلس على مقاعد اللغة بين الكبار، تشهد أن السياسة حين تجاور البيان تتعلم الأدب، وأن الدولة التي تبنى بالسيف وحده قد تقوم، لكن التي تبنى بالكلمة هي التي تبقى.
1: هنا في المركة لم يكن الشعر استراحة ملك، بل كان أداة حكم ولغة تواصل بين الأمم. تعرف أن الفصاحة ليست زينة للخطاب، بل أخلاق قيادة وذاكرة وطن.
0: وهكذا كان عبد الله بن الحسين كلما اشتد ضجيج السياسة أعادها إلى صمت المعنى، وكتب للتاريخ أن من يملك اللغة يملك اللحظة ويحسن العبور بها إلى الغد.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الأردن يعزي سوريا بضحايا حادث مروري على طريق دير الزور دمشق. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير وقصف في مناطق بجنوب لبنان ترافقت مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتقدم لآليات عسكرية داخل بعض المناطق الحدودية. وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي يطلع خلال اجتماع في دائرة الموازنة العامة على سير العمل والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027. وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري يؤكد خلال لقائه رؤساء لجان مجالس المحافظات أهمية التحضير المبكر والدقيق لموازنة المحافظات وترتيب الأولويات بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية وخدمة المواطنين. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤكد سلامة الأجواء الأردنية ويقول إن تعديلات جداول الرحلات مرتبطة بظروف تشغيلية. الرئيس الأمريكي يبقي باب التفاوض مع إيران مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية.

اقتصادية أوسع. وأخيرا طقس صيفي اعتيادي يوم غد في أغلب المناطق وحار في نسبيا في البادية، فيما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. يقول الأديب الفرنسي أندري موروا في كتابه فن الحياة: إن الشيخوخة شيء غريب إلى درجة أنه يصعب علينا في أغلب الأحيان أن نصدق أنها قد تدركنا كما أدركت غيرنا. هو ما يتجلى عندما أبدع مارسيل بروست في روايته البحث عن الزمن المفقود، حيث وصف ما نشعر به من فزع عندما تجمعنا المصادفة بغتة بعد 30 أو 40 عاما بطائفة من الرجال والنساء الذين عرفناهم في المراهقة. نظل لفترة طويلة نعتقد أننا نفلت من الشيخوخة لأن العقل يظل نشيطا ولأن قوانا تبدو سليمة. قد يبدو لنا أن نختبر الأمر فنتساءل: هل أستطيع أن أصعد هذا المرتفع بالسرعة نفسها التي كنت أصعد بها طوال أيام شبابي، لافتا إلى أنه تحدث بين المراهقة والشيخوخة تحولات بطيئة لا يدركها الشخص الذي يتحول؟ هذا ما يحدث حينما يعقب الخريف الصيف، وعندما يعقب الشتاء الخريف يتم ذلك التعاقب بتحولات تدريجية لا تدركها الملاحقة اليومية. ففي ذات صباح من شهر نوفمبر يهب إعصار فينتزع القناع الذهبي، وإذا بهيكل الشتاء الهزيل يبدو منكمشا من تحته، فأوراق الشجر التي كنا نحسب أنها ما زالت في غضاضتها كانت قد جفت، لم يكن يمسكها على أغصانها سوى بعض ألياف رفيعة. فكشفت العاصفة عن الداء ولكنها لم تتسبب به. يشبه موروا الأمراض بأنها عواصف الغابات الآدمية. يبدو لنا أن فلانا أو فلانة ما زال في دور الشباب على الرغم من سنه، فنقول إنها مدهشة حقا أو إنه إحدى المعجزات. نحن نتعجب من نشاطهما وحدة ذكائهما وعنفوان أحاديثهما. يوضح موروا قائلا إنه إذا استثنينا بضع كائنات استطعنا أن نقول إن الجسم الآخذ في الشيخوخة يشبه محركا متعبا، ولو أننا اعتنينا به وتفقدناه وأصلحناه في الوقت المناسب لاستطاع أن يعاود عمله ويؤدي لنا بعض الخدمات، لكنه لن يعود كما كان أبداً.

كيف نتغير كتاب لروس إلين هورن، لعله بمثابة دليل شامل للتغيير الشخصي والمهني، يعتمد على مبادئ علم النفس والعلوم السلوكية لتقديم استراتيجيات عملية تساعد الأفراد على تحقيق التغيير المستدام. يقول إلين هورن إن التغيير جزء طبيعي وضروري من الحياة البشرية، هو وسيلة للنمو والتطور الشخصي والمهني. يضيف الكاتب أن أحد أكبر العوائق التي تعترض التغيير هو الخوف من الفشل. يوضح كيفية التعامل مع هذا الخوف من خلال تطوير عقلية إيجابية واستعداد لتقبل الفشل كجزء من عملية التعلم. يشير إلى أن التغلب على مشكلة التردد والمماطلة يمكن التغلب عليه من خلال تحديد أولويات واضحة ووضع خطط زمنية محكمة. لابد هنا من تحديد الأهداف، فالخطوة الأولى في أي عملية تغيير هي تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس، على أن تكون واقعية تتناسب مع القدرات والموارد المتاحة وضمن خطوات مدروسة ومواعيد زمنية محددة. يشير إلين هورن إلى أن التغيير يتطلب التزاماً قوياً ومثابرة على المدى الطويل، لأن النجاح لا يأتي بين عشية وضحاها، بل يحتاج إلى صبر وجهد مستمر. ليس بعيداً عن الرغبة الشخصية في التغيير، فإن دعم الأصدقاء والعائلة والزملاء الذين يمكنهم تقديم المساعدة والتشجيع أمر ضروري، فضلاً عن مشورة أصحاب الخبرة والقادرين على تقديم النصائح، إلى جانب التغذية الراجعة والتقييم المستمر.

يقول الدكتور جودسون بروير، هو متخصص في مجالات الأعصاب والمعالجات السلوكية، إن القلق ليس مجرد شعور يتملك الإنسان، إنه عادة دماغية متكررة يمكن التحرر منها. في كتابه الشهير إزالة القلق، يعتمد الكاتب على معرفته بالعلم العصبي الحديث والعلاج السلوكي المعرفي وما يعرف باليقظة الذهنية. يقول الدكتور جودسون، من خلال بعض الخطوات العملية بالإمكان تفهم الدماغ وكسر دائرة القلق، خاصة إذا ما علمت أنه ليس بالضرورة أن يكون كل ما تفكر فيه حقيقياً، وأن القلق ليس ضعفاً ولا مرضاً، لكنه دائرة تفكير مستمر تبدأ بالتوتر الذي يسجله العقل ويكرره ليتحول إلى قلق مزمن. يبدأ القلق بخطوة أولى هي المحفز، سواء كان فكرة أو موقفا مزعجا، ثم يأتي الخوف والتفكير الزائد كخطوة ثانية، ثم حين يحدث التجاوب معهما فإن العقل يغذيه أكثر ما لم يتدخل الوعي لفك دائرة القلق والتغلب عليه. هنا يقترح الكاتب تمارين اليقظة الذهنية لوضع حد للعبة العقل هذه وتفويت الفرصة عليه بالسكينة والتنفس العميق والتجاهل قدر المستطاع، وتسأل نفسك ماذا سيحدث لو أسقطت تلك الأمور المقلقة من عقلي، وبمعنى آخر وليكن ما يكون. يخلص الكاتب إلى القول لا تجعل القلق يسيطر عليك، تعايش مع الإحساس، لاحظه من دون أن تغذيه، وقرر أنك سوف تتغلب عليه لأنك تملك الخيار لكي تغير الدروب وتبدأ من جديد.

لماذا أصبحنا أضعف وأكثر عرضة للكسر؟ سؤال يجيب عليه أستاذ علم الاجتماع المصري الدكتور إسماعيل عرفة في كتاب بعنوان الهشاشة النفسية، يسلط فيه الضوء على الظاهرة ويفسر أسبابها ويقترح حلولاً لها. يرى الكاتب أن جيل الشباب الحالي مقارنة بما سبقه من أجيال يتصف بضعف لا يؤمن

تؤهله لمواجهة أبسط مشكلات الحياة الشخصية، فضلاً عن تحمل مسؤولية فكرة أو قضية كبرى. تلك المشكلات كان الجيل السابق في نفس السن يستطيع مواجهة أصعب منها وفي ظروف أشد. قد يصل الشاب إلى سن 25 وهو لا يزال في تفكيره وتصرفه ابن 15، كأنه لم يتجاوز المراهقة ولم يدخل سن النضج. يميل أكثرهم إلى تضخيم مشكلاتهم، ويملأهم شعور بأنهم يستحقون كل شيء دون بذل الجهد المطلوب. يقول الباحث: هناك صعود سريع للطب النفسي بجعله الخيار الوحيد لأية مشكلة تواجه الإنسان. يدفع هذا إلى التساؤل عن طبيعة دور الطب النفسي ومتى يجب اللجوء إليه، مع أن الأطباء ووضعي الدليل التشخيصي للأمراض النفسية يختلفون حول تعريف أبسط الأمراض المستخدمة وكيفية تشخيصها. يرى الباحث أن مسألة الفراغ العاطفي والفراغ الوجودي الذي يحتاجه الإنسان بفطريته صار هشاً، ونظراً إلى تأخر سن الزواج في المجتمعات العربية وعدم تفهم الأهل طبيعة مشاعر أبنائهم وعدم توفر الحواضن التي تضمن لهم النمو النفسي والعاطفي، فإن كثيراً من الشباب يقعون في فخ المشكلات النفسية الناتجة عن العلاقات العاطفية التي تبدأ بشكل خاطئ وتنتهي بشكل خاطئ. هو يدعو الأسرة إلى تفهم حاجات أبنائها وبناتها واحتوائهم بشكل صحي وسليم، وأن يأخذ الشباب بأسباب الوقاية من الانجرار إلى وهم الحب غير الناضج.

لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة، لكن أقوال الفلاسفة والحكماء تملك في العادة مفاتيح أبواب تفتح على خلاصات لتجارب من فضاءات خارج العادي أو الواقعي، كقول الفيلسوف الألماني فيرباخ: الأسرار الأكثر عمقاً تسكن الأشياء الطبيعية الأكثر بساطة. أو كقول الفيلسوف الأمريكي تشارلز بيرس: إذ لم تستطع التحرر من مخاوفك وشكوكك فلن تكتشف أبداً مدى روعة الحياة بدونها. هكذا تأتي أقوال الفلاسفة

تفكر فيه يتحقق. النجاح مؤقت دائما، فبعد أن يقال كل شيء ويفعل كل شيء لا يتبقى لك غير شخصيتك. ليس هناك سوى نجاح واحد، هو أن تستطيع أن تحيا حياتك على طريقتك الخاصة. يقول الناس إن ما نبحث عنه هو أن نعطي للحياة معنى، وأنا أعتقد أن ما نبحث عنه هو أن نشعر بأننا أحياء حتى نسمع صدى خبرات حياتنا على المستوى المادي الظاهري، على كياناتنا الداخلية العميقة، حتى نستشعر فعلا المتعة الهائلة لأننا أحياء.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. الرئيس الأمريكي يبقي باب التفاوض مع إيران مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. دان الأردن اليوم الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر، ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض المملكة واستنكاره هذا الاعتداء، مشددا على تضامن الأردن المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. وإلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى وقيام المستوطنين

0: المواطنين بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ما يمثل سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل والذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. كما دانت اللجنة الملكية لشؤون القدس بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير برفقة جماعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، محذرة من التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية التصعيدية التي تقوض فرص السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والصراع. وقال أمين عام اللجنة عبدالله كنعان اليوم إن اقتحام بن غفير وجماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وما رافقه من رفع للأعلام الإسرائيلية وإقامة خيام داخل باحاته يمثل استفزازا غير مسبوق لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة بقوة الاحتلال. وأضاف أن هذه الممارسات تمثل تصعيدا خطيرا يقوض أي فرصة لتحقيق السلام. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقومون بحرق البيوت والاعتقالات والتنكيل بالفلسطينيين. إلى التفاصيل.
1: تشهد الضفة الغربية المحتلة تواصلاً للاقتحامات والاعتقالات وحرق المنازل وقتل الفلسطينيين في مشهد يومي متكرر، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة وعمليات تحقيق ميداني طالت عشرات الفلسطينيين من مناطق عدة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن هذه الحملة جاءت بعد يوم من المجزرة التي نفذها الاحتلال في بلدة تل بمحافظة نابلس، حيث تعرض عشرات الفلسطينيين للاعتقال والتحقيق الميداني في إطار سياسة العقاب والانتقام الجماعي التي يواصل الاحتلال تكريسها بحق الفلسطينيين. وأشار إلى أن معظم حملات الاعتقال التي نفذت خلال الفترة الأخيرة جاءت على خلفية تصدي الفلسطينيين لاعتداءات المستعمرين وحماية بلداتهم وأراضيهم ومحاولات إجبار العائلات على مغادرة منازلها، مؤكدا أن هذه الجرائم تمثل امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة منذ عقود في استهداف الوجود الفلسطيني وفرض أدوات القمع والسيطرة. وفي تطور آخر، أصيب 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم نفذه مستوطنون وفق الهلال الأحمر الفلسطيني بالتزامن مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة. إلى ذلك نجت رضيعة فلسطينية لم يتجاوز عمرها شهرا واحدا من الموت بعدما هاجم مستوطنون متطرفون يهود منزل عائلتها في قرية عريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأضرموا النار فيه بينما كانت الطفلة نائمة داخل المنزل. بدورهما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إجراءات أمنية واستيطانية جديدة تشمل تعزيز الحواجز وتسريع شرعنة بؤر

0: استيطانية وتنفيذ مداهمات ونشر قوات إضافية عقب تصاعد المواجهات.
1: وفيما يتعلق بالمشهد في قطاع غزة، حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من اضطراره إلى خفض مساعداته الإنسانية في قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل عاجل، مشيرا إلى أن نحو 70% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية. وأوضح البرنامج أنه يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام، لافتا إلى أن نقص التمويل أدى بالفعل إلى تقليص المساعدات النقدية والحصص الغذائية مع توقعات بإجراءات خفض إضافية خلال الأشهر المقبلة. هذا وتستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حيث قالت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت اليوم عن استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة. وفي واقعة منفصلة قال مسعفون فلسطينيون إن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مسعفا فلسطينيا في مخيم صيرات للاجئين وسط القطاع ما أدى إلى استشهاده. وأضاف أن ضابط شرطة أصيب في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي استشهد اليوم متأثرا بجروحه. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أخرى استهدفت شخصين داخل منزل في خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى استشهادهما، ما يرفع عدد القتلى اليوم إلى 4 على الأقل. وإلى الملف السوري، حيث أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور دمشق وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ونبقى في سوريا، حيث تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم الدعم لجهود إعادة أعمار سوريا خلال أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ عام 2009. وعقب مباحثاته مع الرئيس أحمد الشرع، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: لا يمكن لأي دولة أن تخرج من صراع طويل وعنيف وتتمكن من إعادة بناء نفسها بمفردها. من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المباحثات التي جمعت غوتيريش بالرئيس الشرع ركزت على زيادة مساهمة الأمم المتحدة في جهود إعادة الأعمار إلى جانب مناقشة خطط الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين. ونتحول مستمعينا إلى لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عمليات تفجير وقصف في مناطق بجنوب لبنان ترافقت مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتقدم لآليات عسكرية داخل بعض المناطق الحدودية. وتزامنت التطورات الميدانية مع بدء الجيش اللبناني الانتشار فيما يعرف بالمناطق التجريبية ضمن آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة. وشهدت عملية الانتشار توترا ميدانيا، إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض قواته لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة تحذيرية بعد دخول عناصر لبنانيين إلى منطقة اعتبرها خارج نطاق التفاهمات. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت أكد فيه عون أن استعادة الدولة سيادتها الكاملة ترتبط باستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز قدرات الجيش وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وإلى آخر تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تدخل المواجهة بين الجانبين مرحلة جديدة من التصعيد مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية، في وقت يبقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية إقليمية لإحياء مسار الحوار. إلى التفاصيل.
2: بين التصعيد العسكري ومساعي التفاوض، تدخل المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة.

0: تحديدة من الضغوط المتبادلة مع تلويح أمريكي بتوسيع الخيارات العسكرية مقابل تحركات دبلوماسية إقليمية لإعادة فتح مسار الحوار. وفي خضم هذا التصعيد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تواصل محادثاتها مع طهران، مشيرا إلى أن إيران أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران، قال إنها دمرت قدرات جوية إيرانية، مضيفا أن طهران لم يعد لديها الكثير من الطائرات المسيرة، كما أكد أن قرار توسيع العمليات العسكرية لم يحسم بعد، رغم إشارته إلى أن إيران أبدت جدية أكبر في الاتصالات الجارية. وفي إطار تصعيد الضغوط توعد ترامب إيران وجماعة الحوثي في اليمن بعقاب عسكري كبير، ولوح بتوسيع الأهداف المحتملة لتشمل منشآت حيوية إلى جانب خيارات عسكرية إضافية، فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب بحث مع مستشاريه سيناريوهات تصعيد محتملة دون اتخاذ قرار نهائي. اقتصاديا، أعلن ترامب عزمه استخدام أموال إيرانية مجمدة لدى الولايات المتحدة لتعويض أضرار مرتبطة بهجمات على سفن تجارية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على طهران. وفي البحر، أعلن الجيش الأمريكي تعطيل سفينة تجارية قال إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أنها ثاني سفينة يتم اعتراضها، إضافة إلى إعادة توجيه 12 سفينة أخرى. وفي المقابل، تتواصل جهود الوساطة، إذ أفادت مصادر بأن باكستان تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ضمن مبادرة تدعمها الصين مع إجراء محادثات استكشافية خلال زيارة مسؤول إيراني إلى إسلام أباد مؤخرا.
1: مستمعين الكرام، نلفت انتباه حضراتكم إلى أنه قد حان موعد أذان العشاء قبل حوالي دقيقتين من الآن. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيفل الفراجات سلامة الأجواء الأردنية وانتظام حركة الملاحة الجوية في المملكة دون أي عوائق أو قيود. وأوضح الفراجات في بيان أن التعديلات التي طرأت مؤخرا على جداول بعض الرحلات ترتبط ارتباطا مباشرا بالظروف التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في دول المقصد، ولا تتعلق بأي محددات أو إجراءات ضمن المطارات الأردنية، مشيرا إلى أن جميع القرارات المتعلقة بتنظيم رحلات الطيران الوطنية تخضع لمراجعات منهجية دقيقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. يواصل مهرجان جرش الثقافة والفنون دوره في إبراز الحرف التراثية الأردنية عبر إتاحة الفرصة للحرفيين والحرفيات لعرض إبداعاتهم أمام الزوار، حيث يشارك ما يقارب 50 فنانا تشكيليا فوتوغرافيا من أبناء جرش وأيضا مشاركين من المحافظات. للمزيد، تحدث رئيس رابطة جراسيا للفنون الجميلة غسان عياصر لمندوبتنا مي العايد.
2: يشارك ما يقارب 50 فنان تشكيلي وفوتوغرافي، معظمهم من أبناء جرش، وأيضا في هناك من محافظات أخرى. من يرغب أن يشارك معنا نفسح له المجال حتى يتم التعارف والتشبيك والتعاون وتبادل المنفعة بين أبناء الوطن الواحد. معظم المشاركين يشاركون بأعمال مختلفة، تجريدية، تكعيبية، في واقعية. وأيضا عرضنا مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي بتصور المناطق الأثرية في جرش وأيضا في ربوع الوطن، وأيضا صور لمناظر طبيعية، وهذا أصبح جزء من فعالياتنا السنوية في هذا المكان. أيضا لأول مرة عرضنا مجسم لمسجد قبة الصخرة، هذا المجسم يعرض لأول مرة.
1: ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي اليوم اجتماعا في دائرة الموازنة العامة ضم مدير عام الدائرة أيمن أبو الرب ومديري قطاعات الموازنات، اطلع خلاله على سير العمل والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية

2027. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 ضمن الإطار الزمني المحدد، وبما يضمن إحالته إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري، وبما يسهم في إقرار الموازنة قبل بداية العام المالي المقبل. ونبقى في إطار إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، حيث أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال لقائه رؤساء لجان مجالس المحافظات اليوم أهمية التحضير المبكر والدقيق لموازنات المحافظات وترتيب الأولويات بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية وخدمة المواطنين، مشددا على ضرورة التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة عند اختيار المشاريع التنموية وتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية. ولفت المصري إلى أهمية الدور المحوري لمجالس المحافظات في تحديد الأولويات والتخطيط التنموي، والذي يساهم في توجيه المخصصات المالية نحو المشاريع الأكثر أثرا وفائدة على المواطنين. قال وزير الاستثمار المهندس طارق أبو غزالة إن الأردن سجل خلال العام الماضي أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017 بزيادة بلغت 25%. وأوضح أبو غزالة في مقابلة تلفزيونية على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن أن الأردن يواصل استقطاب شركات جديدة تنقل أعمالها إلى المملكة أو تؤسس عملياتها فيها، لافتا إلى أن عدد الشركات الجديدة يشهد نموا شهرا بعد آخر. وكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم مؤتمر استثماري أردني أوروبي في شهر تشرين الثاني المقبل، يتضمن الإعلان عن فرص استثمارية جديدة وتوقيع اتفاقيات استثمارية. وعلى هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني الذي عقد بالعاصمة لندن، وقعت غرفتا تجارة عمان وغرب لندن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الأردن والمملكة المتحدة. وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص الأردني والبريطاني على إنشاء مجلس أعمال مشترك يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية. وتنص المذكرة على إنشاء مجلس أعمال مشترك يربط الشركات في البلدين إلى جانب تبادل المعلومات والدراسات والخبرات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتشريعات، كما تشمل تشجيع تبادل الوفود الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية والشركات التجارية والمشاركة في المعارض والمنتديات والفعاليات الاقتصادية بما يسهم في توسيع التعاون وزيادة فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين. أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء عن إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة المتبادلة بين البلدين التي تم توقيعها في واشنطن الأسبوع الماضي. ووفقا لذلك ستخضع منتجات الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها لنسبة صفر من الرسوم الجمركية ترجمة لبنود الاتفاقية التي نصت على منح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيليا إلى السوق الأمريكية، في حين ستلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على بقية السلع الأردنية إلى 10%. نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق رسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني الكاتب الصحفي سلطان الحطاب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم بعد مسيرة حافلة في الصحافة المحلية والعربية. واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الصحافة الأردنية والعربية، تاركا خلفه إرثا صحفيا سيظل حاضرا في ذاكرة الصحافة والإعلام. وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد الأحد صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية، فيما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها.

الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. الرئيس الأمريكي يبقي باب التفاوض مع إيران مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. أيها السادة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء مزيد العرمان، محمد شوكة المجالي، ووليد الطراوني، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.

jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. حي عين غزال، تماثيل تروي حكاية الحياة. أنا الأردن، أرضي الحرة أرض النخوة، جنة الدنيا الجميلة، لم تزل أرض الرجولة وميادين البطولة، هي غاب العز مهد الوحدة. أنا الأردن، ملء عين الخلد آثار العظيمة، الفنون الخالدات والقصور الرائعات والقلاع الشامخات، تروي عن أمسي وأمجاد القديمة. أنا الأردن. بكلمات الاعتزاز والفخر عبر الشاعر سليمان المشيني عن كثير من سجلات المجد والتاريخ في قصائده التي حاكت تاريخ الأردن وأمكنته وشيم إنسانه قديماً وحديثاً. ولعل أكثر ما يعبر عن هذا العنفوان المعتق الذي ينغمس في تراب الأردن تجده في عمان، وبالتحديد هناك في الشمال الشرقي من العالم.

العاصمة حيث حي عين غزال الذي تم الكشف في الموقع الأثري فيه عن أقدم التماثيل البشرية في العالم والتي صارت عنواناً لبدء الحياة والاستقرار على ثرى الأرض. هنا في حي عين غزال تتداخل حركة المدينة الحديثة مع صمت التاريخ العميق، ليقف المكان بشموخ وحضور عتيق بوصفه واحداً من أكثر الأماكن قدرة على جمع المراحل والأزمنة في مشهد واحد. هنا على ضفتي سيل الزرقاء الذي كان يعرف في حدود العاصمة باسم سيل عمان، تتشكل حكاية المكان والإنسان كسيرة ممتدة منذ آلاف السنين، تبدأ من أولى خطوات الإنسان نحو الاستقرار ولا تنتهي عند زحمة الطرق والسيارات والمشاة والجسور الحديثة التي صارت عنواناً للتطور والحياة في المكان. كما أن حي عين غزال، ومن تتبع سيرته منذ أقدم العصور وتصور هذا التدرج والتسارع في تطوره عبر الأزمنة كموقع أثري مهم، بحيث يمكن تصور مشهدية طبقات ذاكرة الحياة في الموقع من صياد يلاحق غزالاً في السهول المفتوحة إلى سائق يعبر الجسر بحافلته مسرعاً في طريقه إلى عمله، دون أن يدرك أنه يمر فوق واحدة من أقدم حكايات البشرية. كأنه حارس المكان هناك حيث يتمركز حي عين غزال منذ أقدم الأزمنة على ضفتي سيل الزرقاء في منطقة أعطت للموقع دوراً حيوياً في الزمن الحديث كنقطة ربط وحركة وسط بين عمان والزرقاء، كما كانت في العصور البعيدة ملتقاً للسيل والأودية والإنسان كممر استقرار وعيش وحاضنة أمان. ويتبع حي عين غزال إدارياً وجغرافياً لمنطقة طارق ضمن تقسيمات أمانة عمان الكبرى، حيث تضم منطقة طارق إضافة إلى حي عين غزال تسعة أحياء أخرى، هي حي الخزنة وحي طبربور وحي أبو عليا وحي الغابة وحي الفيصل وحي عين رباط وحي الحسين بن عبد الله وحي الشهيد الشمالي وحي الشهيد الجنوبي. لكن ما يميز حي عين غزال في سياق هذا الامتداد العمراني أنه نقطة التقاء بين جغرافيا الطبيعة في كينونة السيل والوادي، وبين جغرافية الإنسان المرتبطة بالطريق والجسر، وكأن الزمن يعبر عن استمراريته وتراكم الحياة هنا بين مسير الغزلان قديماً وبين حركة المشاة والسيارات في الزمن الحديث. نقلب صفحات كتاب عين غزال، نتأمل تفاصيله القديمة والحديثة وما تمت على هذا الحي من تغييرات، لنتلمس معنى اسم الحي بعين غزال. هذا الاسم الشفيف الندي المعبر الذي يشي بجمال الطبيعة منذ أقدم العصور في هذا المكان، حيث أخذت المنطقة اسمها من نبع ماء قديم فيها ومن وفرة الغزلان التي كانت تجوب الوادي هنا. وقد أثبتت هذا تلك الشواهد الأثرية التي عثر عليها المنقبون في أحدى الغرف المكتشفة في عين غزال. وجدوا فيها 13 قرناً من قرون الغزال، وكأن المكان ما زال يحتفظ بصدى خطواتها ليكون الاسم وصفاً لحالة مكتملة. فيه عين ماء تمنح الحياة، وغزال يمثل الحرية والبراءة، وبينهما الإنسان الذي وضع المداميك الأولى للاستقرار هناك.
صفحة أخرى من صفحات كتاب تاريخ عين غزال.

نتوقف فيها عند واحدة من أعظم تجليات الزمن في هذا المكان. كان ذلك في عام 1974 عندما كشف الستار عن واحدة من أهم المفاجآت الأثرية في المنطقة، حين تم اكتشاف موقع عين غزال الأثري. هذا الاكتشاف الذي غير فهم الباحثين لتاريخ الإنسان في هذه المنطقة. ويرتفع هذا الموقع نحو 720 متراً فوق سطح البحر، حيث يعود تاريخه إلى النصف الثاني من الألف الثامن قبل الميلاد، أي إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري. وهنا تكمن أهميته، إذ إننا أمام مجتمع إنساني متكامل الحضور عاش قبل أكثر من 10,000 عام، ونجح في بناء واحدة من أولى القرى الزراعية الكبرى في العالم. لقد بدأت عين غزال كقرية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 20 دونما، لكنها سرعان ما توسعت لتصل إلى نحو 150 دونما، وهي مساحة كبيرة جدا بمقاييس ذلك الزمن، حيث يقدر عدد سكانها بين 2500 و3000 نسمة، ما يجعلها من أكبر التجمعات البشرية تعدادا في المنطقة في تلك الحقبة. ولم تكن قرية عين غزال مجرد تجمع سكني، بل كانت مجتمعا متطورا نسبيا، عرف الزراعة والصيد وبناء البيوت وحتى الممارسات العقائدية لتشكل نموذجا مبكرا للاستقرار الإنساني، حيث بدأ الإنسان يتحول من التنقل والترحال إلى الاستقرار والارتباط بالمكان. كما تكشف آثار عين غزال عن نوعين من العمارة، المساكن والأبنية ذات الطابع الديني أو الطقسي، حيث عثر الآثاريون على مبان في الجهتين الشمالية والشرقية يعتقد بأنها خصصت لممارسات عقائدية دينية. وأيضا فإن هندسة مساكن عين غزال تعكس تطورا في التفكير المعماري وفي الاستخدام الواعي للمواد المحلية من الحجر والطين، إذ إن تلك البيوت على بساطتها فيها التعبير الدلالي عن علاقة الإنسان والجسد بالمأوى والمكان. نقلب تاريخ حضارة عين غزال، نقرأ في الكتابات والأبحاث حول هذا الموقع بأنه قبل اكتشاف الفخار كان قد استخدم سكان عين غزال أدوات من الحجر الكلسي والبازلت لصنع أوان وأدوات طحن، وبعد ذلك ومع مرور الزمن بدأوا باستخدام الأواني الفخارية التي شكلت نقلة نوعية في حياتهم اليومية، كما أنهم صنعوا أدوات من الصوان مثل رؤوس السهام والفؤوس والمناجل، ما يدل على تطور واضح في تقنيات العمل والإنتاج، كأنهم يؤسسون في تلك المرحلة لبداية فكرة الحرفة والتخصص في إنتاج نوع محدد من الأشياء. إن من أهم ما يميز موقع عين غزال عالمياً هو اكتشاف التماثيل الجصية الآدمية التي تعد من أقدم التماثيل بالحجم الطبيعي في العالم، حيث إنه عثر على مجموعتين منها في عامي 1983 و1985 مدفونتين بعناية في حفر خاصة، ما يدل على أهميتها الرمزية كتعبير عن وعي إنساني جديد في تلك الفترة يتجاوز الحاجة المادية إلى التعبير الرمزي بتصنيعها من القش والقصب، ثم بتغطيتها بالجص الذي أنتجه عبر تسخين الحجر الكلسي إلى درجات حرارة عالية، إضافة إلى أن عيون هذه التماثيل زينت بالقار

وبمواد معدنية خضراء. وفق هذا التصور الذي تقدمه تلك المكتشفات الأثرية في موقع عين غزال، فقد كانت الحياة القديمة في المنطقة هناك وما حولها قائمة على الزراعة أساساً، حيث زرع السكان الحبوب واعتمدوا على الأدوات الحجرية في طحنها وتحضيرها. لكن ومع هذا الإنتاج الزراعي، بقي الصيد جزءاً مهماً من حياة الناس في عين غزال، خصوصاً وأنهم يعيشون في بيئة غنية بالحيوانات، حيث إن هذا التوازن بين الزراعة والصيد يعكس جانباً من مرحلة انتقالية فيها بقاء التواصل مع الطبيعة في الوقت الذي يكون فيه نوع من الإنتاج مع إعادة تشكيل مكونات تلك الطبيعة. تعكس تماثيل عين غزال واقع مجتمع وصل إلى درجة من الاستقرار والرفاه في مرحلة مبكرة من التاريخ، سمحت له بالاهتمام بالجمال والمعنى وتقسيم العمل وتراكم المعرفة في لحظة تحول حضاري بدأ فيها الإنسان بمنح الأشياء قيمة رمزية لا ترتبط فقط بالبقاء بل بالهوية والانتماء والاستقرار. وتعرض كل هذه الشواهد التاريخية والحضارية المكتشفة في عين غزال والمتمثلة في مجموعة من التماثيل والأدوات واللقى في متحف الأردن، كما أن جزءا منها في متحف الآثار في جبل القلعة، إضافة إلى وجود مجموعة معروضة في المتحف البريطاني الذي شارك إلى جانب معهد سميثسونيان ودائرة الآثار العامة بعملية ترميم التماثيل، والتي يبلغ عددها حوالي 32 تمثالا. هذا التاريخ المهم لتماثيل عين غزال بما تمثله من انعكاس للحياة الاجتماعية والمدنية لتلك الحضارة القديمة، تأثر بها كثير من الفنانين والنحاتين الأردنيين مشكلة مصدر إلهام فني لهم، حيث حضرت تماثيل عين غزال كونها توثق لبدايات الاستقرار والانطلاق لخيال الإنسان نحو التجسيد والابتكار، فكان أثرها واضحاً في الأعمال الفنية لكثير من الفنانين الأردنيين من أمثال الفنان محمد رفيق اللحام والفنان حازم الزعبي والفنان غسان مفاضلة وغيرهم، إضافة إلى أن أيقونات تلك التماثيل صارت رمزاً من رموز عمان الحاضرة والملهمة للمبدعين فيها. ثرية هي منطقة عين غزال بتلك المواقع التي تشكل معالم تاريخية ما زالت حاضرة فيها، إذ إنه إلى جانب الموقع الأثري المعروف في الحي هناك الجسر العثماني الحجري الذي يطلق أهل عين غزال على الموقع الذي يتواجد فيه الجسور الستة، حيث إن هذا الجسر بني عام 1903 ضمن خط سكة حديد دمشق المدينة المنورة، ويتكون من 6 أقواس يبلغ ارتفاعه نحو 5 أمتار، كان يعرف قديماً باسم جسر صبحة. موقع الجسر العثماني هذا هو الآن بالقرب من شارع الجيش على أوتوستراد عمان الزرقاء، يبقى شاهداً على مرحلة أخرى من تاريخ المكان، حيث كانت عين غزال نقطة عبور في شبكة المواصلات الإقليمية وعلى خط سكة قطار الحجاز، وهي اليوم تقف فيها الجسور الستة إلى جانب جسر إسفلتي حديث في مشهد يختصر قرناً من التحولات يجمع بين زمن القوافل والقطارات وزمن الباص السريع والسيارات. تتحرك عقارب ساعة الزمن في حي عين غزال مشيرة إلى واقع الحياة.

0: الحياه الان، حيث تحولت عين غزال الى منطقه حضريه نابضه بالحياه، تعبرها الطرق السريعه وتحيط بها الاحياء السكنيه مع بقاء رسم حروفها عين غزال، وتلك الذاكره التي لا تزال حاضره في هذا الاسم وفي الارض وفي التماثيل الاثريه واللقى والمقتنيات القديمه التي تبقى تروي قصة تاريخ المكان. هنا الحياة في عين غزال اليوم هي جزء من حياة عمان الكبرى، مدارس وأسواق ومنازل وحركة دائمة، غير أنها تختلف عن كثير من الأماكن المحيطة بها في قدرتها على الجمع بين الأزمنة، وأنها تحمل في طبقات أرضها تاريخاً عميقاً يمثل هوية وبصمة خاصة بها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. اسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا شادي زيادين بالإشراف الهندسي المباشر، وأبث لكم تحيات خالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا الوطن العربي الكبير، وهذه الحلقة التي تجمعنا بمعية الزملاء الإعلامي المذيع عبد الله الكعبي من إذاعة سلطنة عمان، وضيفه الأستاذ علي بن جمعة بن حسون العريمي، وهو المتخصص في بناء السفن وأحد أكبر النواخذ في ولاية صور العمانية. وأسعد أن أكون معكم مستمعينا الكرام في الإعداد والتقديم وفاء أبو الروس. في هذه الحلقة والتي سوف نتناول فيها الحديث وبعنوان عريض، الحديث حول التراث البحري، حكايات ساحلية وصناعات تقليدية. يجمعني في الاستوديو مستمعينا الكرام، والذي أنتهز الفرصة لأرحب به باسمكم جميعا، بالباحث الاجتماعي محمد المغربي. فأهلا وسهلا فيك ضيفي الكريم، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
2: أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك.
1: مستمعينا الكرام، في كل موجة تعانق الشاطئ حكاية تروى، وفي كل ميناء قديم ذاكرة تختزن قصص البحارة والصيادين وأهل الساحل، الذين نسجوا من البحر حياة وثقافة وتراثا متجددا عبر الأجيال. فالتراث البحري ليس مجرد مهن وصناعات تقليدية، بل هو سجل حي يحفظ العادات والتقاليد والأغاني والحكايات التي ارتبطت بالبحر وأهله. في رحلتنا اليوم مستمعينا الكرام، نبحر معكم بين الحكايات الساحلية التي شكلت وجدان المجتمعات البحرية. نتوقف عند الصناعات التقليدية التي أبدعتها الأيدي الماهرة في صناعة القوارب والشباك، إلى الحرف التراثية التي ما زالت شاهدة على أصالة الماضي وثراء الهوية الثقافية. حكايات من البحر وصناعات من التراث تستلهم ونستلهم نحن منها عبق التاريخ وجمال المكان. أهلا وسهلا بك ضيفي مرة أخرى، ولنتحدث كيف لهذه البيئة الساحلية الدور الكبير، والتي صنعت تلك الهوية المجتمعية المميزة، وخاصة هنا في خليج العقبة.
2: سيدتي، في البداية حاب أقول لك أنه الحديث عن مهنة الصيد لا يعني عن المهنة التي شكلت المصدر الدخل الوحيد لأبناء العقبة لزمن غير بعيد، بل هي المهنة اللي شكلت موروث العقبة الثقافي والإنساني واللغوي، وشكلت مفردات أبناء العقبة. فهذه المهنة تركت أثر كبير على كافة مناحي الحياة، حتى في علاقاتنا مع دول الجوار من حيث النسب والتجارة واللهجات وبعض وبعض يعني القضايا أو الحياة، مواضيع الحياة اليومية. فهذه المهنة تركت أثر كبير على كافة مناحي الحياة في العقبة.
1: إذن هذه العلاقة التي جمعت المجتمعات والمجتمع المحلي على وجه الخصوص في مدينة العقبة، وارتباطها في البحر والساحل، نتحدث بأنه أيضا هذه الأجواء وهذه البيئة المحيطة صنعت العديد من الحكايات، العديد من الروايات الشعبية الساحلية. فلنتحدث أيضا كيف كان لهذه الحياة البحرية تلك الحكايات التي ارتبطت بذاكرة الأجيال وأيضا انتقلت من الأجداد.
2: سيدتي، يعني يمكن بالنسبة لجيلنا وقبل عام 1983 لما كنا نصيد في المياه الإقليمية السعودية والمصرية حقيقة كان حجم المخاطرة أكبر وأكثر، وهذا الهاجس اللي كان هو شكل يعني مصدر القلق في حياتنا كاللي احنا عشنا هذا الجيل. فكانت الرحلة تستغرق من 7 أيام إلى 14 يوم خارج المياه الإقليمية، فاللي كان يخلينا نحس يعني أن في حالة توتر وقلق أن غياب هذه البحارة أو طاقم المركب لمدة 15 يوم بدون تغطية، خلينا نقول لا في تواصل ولا في يعني في ظل طبعا وجود تحديات الرياح مثلا ممكن تعرض الأمراض في منطقة خالية من السكان تقريبا في شمال السعودية في الساحل في يعني الشواطئ الغربية للمملكة العربية السعودية أو الشرقية لجمهورية مصر العربية، هذه المنطقة كانت شبه يعني خالية من السكان، فالبحار فيها يشكل نوع من أنواع الخطر. فكان الهاجس أكثر شيء من الحوار يعني ما أقدرش أقول حكايات وروايات لكل رحلة فيها قصتها فيها معاناتها، وأيضا كانت الرحلة تحمل فرح لما يرجعوا الصيادين محملين بالأسماك والأسماك الصيد الوفير. في طفولتنا كنا ننتظر مراكب الصيد وكنا حريصين نتسابق طبعا مين يبلغ الخبر الجميل لأهل الصياد أنه المركب فلانة بحرتها رجعت سالمة غانم ومحملة. فكانوا السيدات الكبار بالسن وخاصة الأمهات عندنا مصطلح عقباوي تقول إذا خبرتني أو بشرتني برجعة فلان أنا أكريك يعني أعطيك هدية أو كذا كراء فالمكافآت كانت. فكنا إحنا صغار تقريبا يعني بالسبعينات بالتحديد أنه نحرص كل الحرص على أنه ننقل الخبر السعيد، نتجنب برضو نقل الأخبار السيئة كنا نتجنبها حتى نتركها للكبار، أنه أيام البحر حمل لنا أخبار سيئة ومؤلمة وما زالت عايشة في الذاكرة.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، إذا إشارة للباحث الاجتماعي الأستاذ محمد المغربي وكيف كان هو واقع الحال وحال البحارة والصيادين ورحلاتهم الطويلة التي مرت وعصفت فيها العديد من الأحداث سواء كانت الإيجابية وأيضا بعض الأخبار اللي تناقلتها يعني المجتمع هناك. أتحدث أيضا بأنه الشيء بالشيء يذكر الصيد التقليدي وأدواته القديمة وكيف تطورت كيف تغيرت هذه الأدوات وتحسنت مع مرور الأعوام. أستاذ محمد،
2: سيدتي خلينا نتكلم عن العقبة ما قبل النفط في منطقة يعني في منطقتنا بشكل عام، مش إحنا مش كبلد يعني منتج للنفط، ولكن أثر يعني اكتشاف النفط في منطقتنا العربية ترك تحول كبير أو ترك أثر كبير، أنه صار في عندك قوارب تسير بالمحركات البحرية أو الديزل وكذا، ولكن أتكلم ما قبل ذلك أو في تلك الفترة حقيقة كانت وسائل الصيد بدائية وتقليدية بالنسبة لمنطقة العقبة بالتحديد. كنا نستخدم القفاص أو اللي بسموه السخاوي باللغة المحلية سخوة وتسمى في دول الخليج قراقير أو قرقور اللي هي نفسها بنستخدمها، وكنا نستخدم أو جيل والدي رحمة الله عليه كان يستخدم الخيطان المصنوع من القنب الطبيعي قبل اكتشاف البلاستيك وخيطان النايلون والبوليستري والخيطان النايلون والبوليستر وشغلات هيك اللي هي الحديثة. فكان يستخدموا يعني الخيطان من القنب. كنا نستخدم أيضا صنع، أنا أذكر يعني كان في صياد يصنع القفاص أو القوارير من سعف النخل ومن جريد النخل بشكل تكون يعني دائري، وكانت وسائل الصيد التقليدية يعني هي بسيطة جدا يعني سواء استخدام الشباك الحرير في تحويط السمك ومحاصرته، يعني هذه كانت وسائل يعني وسائل الصيد التقليدية. عندنا مصطلح اسمه الطرق يطرق، انه صياد يمشي على الشط يراقب البحر ويشوف يطرق السمك يحدد مكانه وجوده من خلال مثلا تكون لون المنطقة اللي فيها سمك ضبابية أو في لمعة السمك، فهو هذا كان محترف بتحديد يعني إنه فيهم سمك هون، بعد يعطي أمر للصيادين إنه يحاصروه بالشباك وشغلات زي هيك. شاكف علي؟ طبعا يعني كان يلحق بهذه المهنة أيضا كوسائل صيد عندك صناعات التجفيف وصناعة الفسيخ تجفيف السمك، كان مفيش وسائل حفظ أكيد كزينا زي غيرنا في ذاك الزمان، التجفيف أو التمليح أو أنك ممكن تأكل سمك طازج يعني مباشرة لأنه ما كان في وسائل تفريز أو خلينا نقول احتفاظ بالسمك لمدة أطول. أيضا كان مقرون ببعض النشاطات في العقبة الصناعات عنا، نشتغل برضو في سعف النخيل نصنع منه أدوات المنزلية أو المرجونة يسموها، منها تستخدم كزينة وأيضا تستخدم كأدوات للمنزل كالسلال وما السلال. أيضا كنا مثلا صناعة المراكب هي أحد الصناعات المشهورة في العقبة، وصيانة المراكب أيضا وصناعة الأشرعة. يعني كان في صناعات مربوطة بهذه المهنة وهذا التراث وهذا التاريخ. يعني مش قادر أحدد يعني فترة انتعاش، أعتقد فترة انتعاش هذا القطاع كانت في بداية العام 1936 حتى منتصف الأربعينات والخمسينات حتى عام 1983، بحيث يعني لم يعني يصبح متاح للصيادين الأردنيين الإبحار في دول الجوار لأسباب يعني مبررة، فالتزمت الناس. فهني حقيقة عام 1983 شكل نقطة تحول كبيرة سلبية كانت في قطاع الصيد، لأن كل المراكب الكبيرة ركنت على الشاطئ ولم يعد لها أهمية. فظهرت من ذاك التاريخ قوارب الفايبر جلاس المصنع من الفايبر جلاس اللي أقل تكلفة واللي أخف وزن وكذا، وإنها صيانتها أقل وكذا وكذا. فأصبحت يعني الإبحار بدون قصص وبدون حكايات، صار الإبحار يومي، تطلع الصبح ترجع المغرب. فنسبة المخاطرة قلت وحتى حجم الإنتاج قل. ولكن بالرغم من كل هذه التحديات إنه ما زال عدد كبير يعني يمارس هذه المهنة كمتفرغ لها، أو يعني كمهنة رديفة للمهنة الأصلية، بيكون مثلا إذا كان مثلا يعمل في أحد النشاطات يعني في المدينة أو في أي مجال، فهي تعتبر مهنة رديفة مساندة لأي أسرة في العقبة في ظل يعني ارتفاع الأسعار وحياة صعبة بتعيشها الناس حاليا.
1: أيضا مستمعينا الكرام، يمكن لمسنا بحديث الباحث الاجتماعي محمد المغربي تلك اللهجات، وبالتالي هذا بيدفعنا أنه نتحدث حول التنوع الثقافي المميز في مدينة العقبة، لأنه في هذا المقام يعني هذا ما لمسنا. نتحدث عن هذه اللهجات المحلية التي لمسناها أستاذ محمد من خلال حديثك.
2: طبعا موقع العقبة هو موقع متوسط بين يعني خلينا نقول أربع دول تقريبا، تأثرت هذه العقبة بهذه الثقافات. عندك الثقافة الحجازية ومنطقة الحجاز بحكم الجوار، أيضا عندك الثقافة المصرية، وعندك أيضا ثقافة البادية المحيطة في العقبة، وأيضا عندك ثقافة أثرنا برضو بثقافة أهلنا في فلسطين. فهذا التنوع الثقافي انعكس على العقبة وأعطاها زخم وأعطاها عمق، أيضا أعطاها مرونة أن هذه الثقافة قابلة للتطور والنمو مع احتفاظ بالأصالة. فعندك هذا الكم وهذا الزخم شكل إضافة كبيرة وإضافة نوعية للموروث العقباوي. يعني بتلاحظي في العقبة طباع الناس مشتركة في محيطها، لهجتنا، عاداتنا، تقاليدنا، أفراحنا. يعني يمكن ربما العقبة هي المدينة الوحيدة تختلف عن طابع محافظات المنطقة، لها خصوصية بأكلها بشربها حتى بمناسباتنا بأفراحنا تختلف كليا. عندك بالفرح عندك الرفيحية الرقصة العقبوية اللي هي تشبه العارضة الحجازية وكذا، عندك معظم الغناء القديم هو غناء مصري، آلة السمسمية اللي هي سمسمية الساحل أو هي أداة الساحل الموسيقية الموجودة في عنا في العقبة ومنطقة السويس، منطقة ضبا، أملج، حتى جدة. فهناك شغلات كتير مشتركة بيننا وبين المحيط، وهذه يعني ما زالت هذا الموروث وهذا التراث حي عم بنعيشه، لم يعد يتقادم، بالعكس حي وموجود وبيتطور وبيتطور. والشيء الجميل في العقبة أن العقبة تفرض روحها على كل من يسكن فيها، يعني من يسكن العقبة يتأثر فيها ويصير جزء منها ويدوب فيها. ومع الزمن يقول لك أنا عقباوي، لأنه هو يصير يعني جزء من هذه المنظومة وهذا الموروث.
1: إذن مستمعينا، فهذا البحر ليس مجرد مساحة زرقاء تمتد إلى الأفق، بل هو ذاكرة نابضة بالحكايات والقصص التي تناقلتها الأجيال عبر الزمن. إذن نتحدث كيف ولدت هذه الحكايات للصيادين، للبحارين، كيف اختلطت أصوات الأمواج بأصوات الناس وهم يروون قصص الكفاح. لننتقل للزملاء والإعلامي المذيع عبد الله الكعبي وضيفه الأستاذ علي بن جمعة بن حسون العريمي، وهو المتخصص في بناء السفن وأكبر النواخي في ولاية صور العمانية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. شكرا لزميلة وفاء بروس ولضيفي الكريم محمد المغربي، باحث وناشط في التراث، ونحييكم بهذه الندوة المشتركة مستمعينا الكرام التي تأتي بتنظيم من إذاعة الأردن وبالتعاون مع إذاعة سلطنة عمان بعنوان التراث البحري حكايات ساحلية وصناعات تقليدية. ورحب بضيفي في مسقط هنا ب علي بن جمعة العريمي صانع سفن أو كما تكنى بأستاذ. أهلا ومرحبا بك علي وسعيدين بتواصلك معنا.
4: حياك الله، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه الاستضافة.
3: حياكم الله. يعني دائما صانع السفن يسمى أستاذ.
4: الأستاذ، نعم.
3: أي أستاذ اللي هو صانع السفن، أنا راح أسميك اليوم أستاذ علي. يعني هي كذا دائما بالدال مش بالذال.
4: أستاذ.
3: أي بالفعل. بالفعل. طيب نبدأ علي مباشرة. يعني اليوم احنا ارتبطنا ارتباط وثيق بالبحر، خصوصا الساحل، من ولاية صور أيضا، من الولايات اللي اشتهرت مش في عمان فقط بل في معظم الدول بأنه ولاية صور، أو قديما ما تسمى صور، بأنها أيضا أحد المحطات اللي يتوقف عندها البحارة كثيرا، سواء كان من يذهب للتجارة، من يذهب للغوص، استخراج اللؤلؤ أو غير ذلك. وبناء على ذلك اشتهرت هذه الولاية بالصناعات التقليدية كصناعات السفن والحكايات البحرية القديمة. يعني ما هي، ما كيف ممكن احنا نتحدث عن أهمية التراث البحري يا علي؟
4: والله هذا التراث البحري انت تعرف الصور طبعا، هي يعني مدينة ساحلية، فأهلها يعني ما عندهم شيء إلا البحر قدامهم بس.
3: أكيد.
4: يعني البحر هو رغمهم انهم يشتغلوا في البحر، انها سبيل يعني العيش الوحيد اللي يعني هي عن طريق البحر.
3: جميل. وهذا اللي جعلهم ايضا يعني اللي خلاهم يمتهنوا هذه المهنه، مهنه صناعه،
4: نعم،
3: السفن، مهنه ايضا يعني سواء كصيد او يرحلوا عبر البحر للتجاره، مثل ما يفعل البعض حتى للغوص واستخراج اللؤلؤ. لو نتكلم بشكل اكبر علي، وانت في ذات المجال وابن المرحوم الاستاذ الكبير والنوخذ الكبير جمعه بن حسون العريمي، احد اكبر النواخذه واحد اكبر صناع السفن في في في ولايه صور وفي سلطنه عمان، بل كان يعرف حتى من الخارج ايضا من يمتهن هذه المهنه.
4: رحمه الله عليك.
3: نعم
4: نعم، هي اصلا صناعه السفن هنا في صور يعني في اكتشافات في الالف الثالث قبل الميلاد.
3: جميل.
4: من الالف الثالث قبل الميلاد هذه اكتشافات.

0: يعني آثار سفن كانت تصنع هنا قصور. كلها يعني حتى المواد اللي كانت تستخدم فيها مواد يعني محلية، مثل احنا نسميه الزورة زي مال النخيل
1: ايه سعف النخيل.
0: ايوه، والحبال
1: زين.
0: واللي هو مثل الجار كذا اسود يجي يسموه الدامة احنا نسميه. هذه المكونات كان يصنع منها سفن، يعني هذه بدايات في الألف الثالث قبل الميلاد. فاستمرت سبحان الله من هذه الفترة لين يومنا هذا.
1: جميل. هذه علي احنا نسميها الشاشة صح؟
0: لا غير الشاشة،
1: غير الشاشة. ايش
0: غير
1: الفرق
0: الشاشة، لا
1: بينهن؟
0: غير الشاشة. هذه حتى فيها الشاشة، الجار هذه ما يستخدم فيها
1: الشاشة اللي
0: الجار
1: هي الصغيرة.
0: اللي هو مثل هنسمي الدامرة، فهو أسود يجي لونه، فهذا يمنع تسرب الماء أصلا السفينة داخل.
1: جميل. وتم الاكتشاف من الألف الثالث قبل الميلاد مرورا إلى إلى إلى اليوم، وولاية صور تشتهر بهذه الحرفة.
0: صناعة السفن.
1: طيب قبل أن ننتقل إلى السفن وصناعاتها وأنواعها وكذا، علي في أمر مهم اليوم، يعني ارتباط أهل صور بالبحر بحكم أنهم عاشوا على على على على هذه المهنة، ارتبطوا بالبحر ارتباط كبير جدا، وهذا شكل تراث بحري. اليوم دائما لما نسأل هل البحر، مباشرة نسمع صور تتصدر، يعني تتصدر الأسماء،
0: المشهد
1: تتصدر المشهد، تتصدر الولايات أيضا. كيف شكل التراث البحري هوية المجتمع الساحلي في في في ولاية صور وفي سلطنة عمان عموما؟
0: هذا أصلا التراث البحري هذا سبحان الله، هي هذه مزيج من أنت تعرف الرسحات، من الرسحات
1: ايه طبعا.
0: والميدان والشحشح، هذا كلها مزيج. فلما يواصل البحار، لما يروح البحر، يعني حتى لو السفينة هذه تنزل إلى البحر، في أهازيج خاصة للتنزيل، في يعني مثل رفع الشراع، هذه غير لما يصيد صيادة، هذه الصيادة غير، بعد لها يعني أهازيج ثانية.
1: جميل.
0: يعني مش واحد ولا اثنين، لا سبحان الله، الكل ركن في السفينة له نوع من الأهازيج.
1: انزين، يعني اليوم مثلا، واحنا نتخيل ان احنا قاعدين نصنع السفينة على الشاطئ،
0: نعم،
1: عندنا مثلا العدة والعتاد، ايش الشيء اللي كان يستخدمه حياة الوالد الله يرحمه لما كان يحفز اللي يخدموا في السفينة، اللي يخدموا السفينة، ايش كان يقول لهم؟ في عندك كذا يعني بعض الأهازيج اللي كانت تقال؟
0: هذا ما تجي في التليفون، هذا تجي وانت تشتغل.
1: ايه يعني
0: حتى
1: مثلا،
0: احنا ما نحفظهم، يعني مثل احنا الاساتيد اللي هم النجارين لما يجتمعوا مع بعض،
1: ايوه.
0: زين، يعني لما يشتغلوا بالمطارق، ما يغنوا بس مطارق، بالمطرقه
1: ايه
0: يسووا الحان بالمطرقه هم مع بعض،
1: يعني
0: تلقاهم يشتغلوا حتى بالساعه، ساعتين، 3 ساعات، ما عندهم خبر.
1: لانهم يستانسوا بصوت المطرقه
0: ايوه،
1: وهم
0: صوت
1: يشتغلوا.
0: الدق هذا،
1: ايوه، صوت ضرب المطرقه على سواء كان مثلا الخشب او
0: وعلى المسمار
1: على المسمار. في فتره، يعني علي، في فتره مرت، احنا اليوم نتحدث عن صناعه السفن ونتحدث عن الموروث. اليوم البحر بالذات نسمع الشواب الاوليين ايش يقولوا؟ يقولوا انه البحر يعلم الرجال.
0: ايوه،
1: يعني البحر يعلم الرجال كنيه، لانه يعني انه البحر في يحتاج، حتى يقولوا انه البحر يحتاج الى واحد يعني
0: يعلمك
1: يمتلك.
0: الرجولة
1: اي
0: يعني.
1: بالضبط. كيف كان هذا يساهم في في في تاسيس ايضا تاسيس الشباب؟ يعني كيف كان ايضا يساهم هذه الحرفه بالذات وهذه المهنه وهذا التراث البحري في صقل الشباب في فتره من الفترات؟
0: هو مثل تحمل المسؤوليه، يعني الشاب هذا يطلع اذا تشيل البحر خلاص، يعني كنا تقول ما عندك لا اب يصرف عليك ولا اخ يواليك، انت تتحمل بنفسك.
1: اي
0: هذا البحر يعني كأنك يقول لك كذا البحر. انت تروح البحر خلاص انت تتحمل بنفسك، سواء تتعلم سباحة، لا تعلم صيد، تعلم تجارة، تعلم تروح وترجع في السفينة، هذه كلها أمور شاقة تراها، ما بسيطة. فعشان كي منها الصبر، يعني الاعتماد على النفس، الصبر، تحمل المسؤولية. هذه كونت يعني من الشاب ذاك رجل.
1: وتجدهم كذا يتحملوا المسؤولية في أعمار صغيرة، لأنه ال- ال- ال- الوضع اللي أنت وضعت فيه وضع مسؤولية حقيقية.
0: ايوه، هذا حتى النوخذه، تشوف النوخذه يتعلم وهو عمر 9 سنوات 7 سنوات،
1: يتعلم ال
0: يتعلم حسابات. يعني اذا ابوه نوخذه يشيل ولده عنده يعطيه حسابات، يخليه مر يعني اذا السفر طويل يعطيه جزء من الوقت هذاك مال السفره، يقول انت تحمل، شوف النجوم، شوف شوف حساباتك.
1: جميل. موضوع حسابات النجوم علي، اليوم مثلا النوخذة، بحكم انه حياة والدك ايضا كان نوخذة وكان استاذ صانع سفن معروف معنا في سلطنة عمان وفي كل من يمتهن هذه المهنة، ايش الشيء اللي كان دائما يحاول انه يحرص على انه علي يتعلمه منه؟
0: والله الحمد لله اني علمني اكثر شيء صناعة السفن، من أكثر اهتمامات صناعة السفن.
1: ما طلعت وياه في رحلة تجارية مثلا فترة من الفترات إلى الهند في البحر أو إلى مثلا أفريقيا أو شيء؟
0: والله إحنا لما جينا طلعنا كان حتى يعني السفن السفارة هذه خلاص
1: إيه؟
0: يعني موقفة،
1: لكن
0: ما في سفن سفارة،
1: لا زالت موجودة على الساحل،
0: ما في سفر، كلهم يعني عن طريق الطائرات، طريق السيارات يعني.
1: جميل.
0: يمكن من بعد 70 يعني 75 قبل 80 خلاص ما في
1: سفن يعني في
0: سفار، لا.
1: اي بالضبط. طيب خليك معنا علي، ننتقل الى زملاء في الاردن مع وفاء بروس وضيفها محمد المغربي، باحث وناشط في التراث والتراث البحري وصناعة السفن.
2: شكرا للزملاء في إذاعة سلطنة عمان، ونتابع حديثنا مستمعينا الكرام بمعية الباحث الاجتماعي محمد المغربي. كنا قد أشرنا إلى هذه البيئة الساحلية والهوية المجتمعية وكيف أسهمت في تشكيل هوية المجتمعات الساحلية، تحدثنا كذلك الحال كيف هي العلاقة ما بين الإنسان والبحر عبر الأجيال، وأين هي تلك الحكايات والروايات الشعبية الساحلية التي رافقتها العديد من الأهازيج، الأغنيات التي رافقت الصيادين والبحارة، ويمكن تاريخنا وتراثنا الأردني الأصيل حافل بمثل هذه الأهازيج والأغنيات. أستاذ محمد،
3: سيدتي حقي زي ما قلت لك الثرات العقباوي وتحديد الجانب الفني فيه هو ثرات حي وقابل للتطور. الآن معظم الظهر طبعا في العقبة حوالي 4 فرق محلية موسيقية، نعم. تعتمد آلة السمسمية كآلة رئيسية في كل يعني غناها وبرامجها، عم بتصيغ الموروث العقباوي بشكل جديد أو الاحتفاظ بنفس اللحن والإيقاع،
2: نعم.
3: ولكن استمريته من خلال هذه الفرق، وهذا الطابع بيلفي انتباه الناس، يعني كل من يحضر أو يسمع الغناء العقباوي على مر السنين يبقى مشدود له. وبنفس الوقت هذا الثورات وهذا الموروث الفني اللي حافظت عليه هذه الفرق والملحنين من أبناء العقبة شكلت أيضا منتج سياحي جديد، يعني عم بيقدموها لضيوفنا في المطارات، لضيوفنا اللي في بجزور العقبة، لما يكون في مثلا مجموعات سياحية سواء عربية أو أجنبية. ما فيش أعتقد حفل سواء رسمي أو شعبي أو فني يخلو من عازف سمسمية، وهذا دليل على أنه هذه الثرات قادر على أن يستمر وهو ثرات حي. والحمد لله يعني فرز وتلك العقبة تفرض نفسها في كافة مناحي اللي بتخصها. إحنا عنا كموروث عقباوي مثلا في رحلة الصيد أعتقد كانت لاحظته من خلال مجموعة يعني الأغاني أو تحسي في لهجة البحار نوع من الإحساس بالقربة والحنين،

0: الاهل، او حتى ساعات يعني محطه من محطات السعاده، بس لاحظت معظم الاغلب الغناء البحري يعني يميل للغربه والمعاناه. يعني يقول لك يا مركب البحري مال شراعك مايل، هو شده ريح ولا بختك اللي ما، يعني قضايا بيصف حاله من خلال الكلمات ومن خلال وصف حالته. يمكن كنت اذكر وانا صغير يعني بالسبعينات وكذا، اشوف لما يطلعوا المركب للصيانه يجي مجموعة، طبعا كانت كل شيء يدوي، يجوا مثلا 8 10 شباب يتعاونوا يطلعوا المركب على ألواح من الخشب، يعني ينادوا كذا، ينادوا بصوت هيلا هوب صلي على النبي صلي، يعني كان في يعني
1: نعم
0: أسيج وأغاني كانت مربوطة بكل مثلا. وطبعا كون المهنة هي مهنة قدرية يعني مربوطة بالقدر والاعتماد على الله عز وجل، فتلاقي معظم الغناء يعني خاصة في العمل بعيدة عن الحنين يعني مربوط بمعتقداتنا الدينية وبديننا،
1: نعم
0: ويعني بمديح الرسول صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم أو
1: الصلاة
0: كذا.
1: والسلام
0: فكانت
1: صحيح.
0: يعني لكون تركي يعني مربوطة بالقدر والغيبيات، فالإنسان دائما يكون قريب لربه فيها. ففي عنا موروث كبير يعني مشترك بيننا وبين أهلنا في مصر، و ينبع ضباب نفس الألحان نفس الإيقاع نفس الأدوات اللي نستخدمها. يعني مثلا حتى في الغناء يا بنتي يا ام الدبل بتغنى عنا وعند المصريين وعند السعوديين، يا مركب يعني برضه هي من الاغنيات اللي عاشت واستمرت وعم تاخذ يعني
1: نعم
0: روح جديده. عشرات الاغنيات والمقطوعات ما زالت تغنى وتردد في منطقتنا بشكل عام. ويعني كمان الحاب اقوله يمكن يعني حسب قناعاتي انها يمكن تكون السمسميه قدمت من مصر اصلا لمنطقة خليج العقبة والبحر الأحمر، لأن هي آلة يعني مربوطة في المعابد وموجودة في رسومات المعابد بشكل عام
1: الفراعنة نعم
0: الفراعنة كذا، فأعتقد هي قدمت من هناك، ولكن انتشرت انتشار كبير، والآن عندنا جيل كبير يتعلم على هذه الآلة ويبدع في استخداماتها. بالعكس صارت هناك أيضا صناعات السمسمية تصدر، يعني ناس بياخذوها هدايا معهم في رحلاتهم، يعني صار لهذا الفن أثر كبير في حياتنا، يعني فن حي وله أثر إيجابي في اقتصاديات الناس وحياة الناس اليومية.
1: نعم أيضا مستمعينا الكرام، يعني الحديث يطول وهنا نتوقف. كيف تطورت صناعة هذه القوارب؟ المسميات لعديد من أجزاء القوارب الصيد اللي يمكن هي تطورت تبدلت مع تطور الحياة في مدينة العقبة أستاذ محمد.
0: سيدتي يعني خلينا نقول قبل عام 1900، نقول خلينا ناخذها 1920 فما دون، يعني خلينا نقول كانت هناك قوارب شراعية عملاقة تستخدم بالتحديد مش للصيد، كانت تستخدم لأغراض تجارية والنقل. فكانت هناك ما يسمى السواعي، وهي المراكب الكبيرة اللي لها أكثر من شراع، وبعدين عندنا كان السنبوك من برضه يعتبر أصغر حجم من السواعي، أيضا كان يستخدم لغايات النقل والتجارة بين الدول المحيط. كان عندنا في ثقافتنا مصطلح اللنش، وأعتقد هو يمكن تكون الأصل الكلمة يعني أعجمي أو أجنبي. وعندنا القارب الصغير الدونجي بسموه العقبوية، هو يمكن أصلها صغير القارب بالإنجليزي الدين من دين، يعني صغير القارب يعني هي
1: نعم
0: أصلها تكون. وعندنا القطيرة وعندنا مصطلح الفلوكة وعندنا المبطنة، هذه مسميات للقوارب الحديثة يعني. أما السواعي والقوارب الشرعية الكبيرة حقيقة لم يعد لها وجود منذ حوالي يمكن 1900 خلينا نقول يمكن 50، ما عادت تتواجد لأكثر من سبب. صناعة المراكب أعتقد صناعة دخلت العقبة أيضا يمكن تكون برضو في بداية الخمسينيات خلينا نقول، هي
1: نعم
0: موجودة سابقا ولكن نتكلم بالفترة الحديثة. ظهرت كان هناك يعني صناع للقوارب من فلسطين ومن مصر استقروا في العقبة، بلشوا يصنعوا المراكب في العقبة. المسميات عندنا أهم جزء في المركب اللي هو الهراب، اللي هو الجسر الرئيسي اللي بيبنى عليه القارب، بيكون هو خشبة طويلة بحجم طول القارب الهراب هذه وسميكة جدا يبنى عليها الجسم. فأول جزء في أهم جزء في جسم القارب هو الهراب، هو
1: نعم
0: الجسر الرئيسي. بعدين بركبوا الشلمان وهو الهيكل العظمي للقارب، الشلمان اللي بيجي زي القفص الصدر الإنسان بيجي هذا بيتصفح فيه القارب، بعدين بيصفحوا هذا الشلمان بلواح الخشب بيسموه لوح الخشب، بيلبسوا الشلمان فيه، بيبدأ إذن يشطب القارب، بيبين عنا مقدمة القارب بنسميها الهنام،
1: نعم
0: مرابط الحبال في المقدمة بنسميها الرمانة،

0: اللي في النص على اللي بيحط عليه الشراع اسمه الدقل والفرمان، عندنا جزئين الدقل والفرمان، هذا بيكون في مقدمة القارب حتى نركب عليه الشراع ونتحكم فيه. مؤخرة القارب عادة بتكون يسموها المراية أو الجعز، وبعدين هناك بيكون عندنا وحدة تحكم اسمه السكان والكانة. السكان وحدة التحكم، والكانة الخشب اللي بتخش في مثلا في وحدة التحكم. وعندك الباطوس، وعندك النقعة أو بطن نقعة الجم اللي هي أخفض منطقة في القارب تتجمع فيها المياه عشان ينضحوها لو دخل لأي سبب مية فيها. فهذه المسميات يعني ما أعرف شو يسموها بدول الخليج، أعتقد تبعد عنا كل البعد لأن هناك المصطلحات تختلف إلى حد ما. فهذا مسميات أجزاء القارب يعني بالنسبة لنا. كنت حاب برضو أنا لاحظت في شغلة، يعني توزيع الحصص بعد عودة الصيادين من رحلة الصيد بتوزع، بيكون طبعا الرئيس هو
1: لا
0: قيادة
1: غطة
0: المركب وتحمل المسؤولية وسلامة
1: الرمان
0: الطاقم وسلامة المركب والحفاظ على يعني على حقوق الطاقم والبحارة أو الصيادين. عندك الرئيس وعندك البحارة، وعادة بيكون في معهم صبي صغير متدرب يخدمهم. فلما بيرجعوا للبلد للعقبة أو للموانئ في
1: نعم
0: الأخير
1: والساحل نعم
0: بيوزعوا الحصص، بمثلا حصص بالتساوي، بس في كمان حصص للجيران والأصدقاء والحبايب ومن حضر بيكون محسوب حسابهم. في الحصص بتكون حصص كاملة لكل الأعضاء، وفي العشر والخمس لصاحب المركب إذا كان صاحب المركب مش معهم. فيعني في حصص موزعة متفق عليها. ومن يحضر توزيع النقد بعد ما يبيعوا السمك على صاحب المسمكة، بنحضر وإحنا صغار حواليهم، فكان يحسب حساب يعطونا يعني مثلا 5 قروش 10 قروش، يعتبر في ذاك الزمان رقم يعني يعطيك تمضي يوم كامل وانت سعيد فيه. فكنا يعني عن توزيع الحصص نكون موجودين، فكلنا سواء كنا أطفال أو أسر يجينا يعني نصيبنا وإحنا مجرد في محيط يعني نعيش في هذا الجو أو محيط الصيادين. طبعا زي ما قلت البشارة أهم شيء، نقول الخبر السعيد لأهل أصحاب القارب يعني أو عائلته، كان من مهمتنا كأطفال.
1: أتساءل أيضا أنا وأنا يعني كل أذان صاغية لهذه الأمور التي تحدث فيها الأستاذ محمد المغربي مستمعينا، مسميات أجزاء القارب، كيف يتم إدارة هذا القارب، الوصول إلى الساحل محمل بالثروة السمكية أو نتائج الصيد، آلية التوزيع وتقاسم هذه الغنائم بعد يعني رحلة طويلة وجهد جهيد في هذا الملف، وكيف أنه أيضا الدور المجتمعي أنه كل من حضر هذه القسمة له نصيب حتى وإن قل هذا النصيب، لكن هذا الشيء الجميل وهذا ينم عن أصالة مجتمعنا مجتمعاتنا المحلية. بعد باع طويل وتغير التطوير وتقنيات حديثة بدأت تدخل في صناعة القوارب، التحكم فيها بات واضحا أسهل عما كان في القرون الماضية، أستاذ محمد هل لمستم أن هنالك أثرا على هذه المهن؟ هل لمستم أن هنالك أيضا أثرا على هذه الصناعات البحرية التقليدية؟ كيف تأثرت بالتطور الحديث؟
0: يعني التطور حقيقة ما خدمش صناعة المراكب والسفن، تحول زي ما تقول قوارب مصنوعة من الفايبر جلاس وكذا، ولكن كان تأثيرها سلبي على الثروات اللي هي مهنة صناعة القوارب، اللي كانت يعني مهنة إلها يعني أعتقد كلما نبني سفينة أو مركب كل مسمار كله خشب له قصة وله يعني له بروتوكولات، ومثلا لازم نذبح لما تجهز المركب ونتفائل خيرا ونوزع الذبيحة على الناس الفقراء أو جيراننا أو المحيطك يعني تفاؤل بهذا كذا. فكنا نتابع كل برغ وكل مسمار وكل له خشب في نبني نتابع ونفرح فيه، ولما تنزل زي ما قلت لك يعني نحتفل فيها وكذا. الآن الصناعات أثر تأثير يعني سلبي، ولكن ليها يعني أثر إيجابي إنه عنصر السلام العام أصبح عالي جدا، يعني المخاطر أصبحت صفر فيها في ظل وجود الأجهزة الملاحية الجي بي اس والفيش فاندر والكيو ساوندر والأجهزة الاتصالات والتحكم عن بعد وكذا، كلها يعني ساهمت في رفع مستوى السلام العام للطواقم والبحارة في أي طارئ. التحدي الآخر محدودية أماكن الصيد، احنا كنا نصيد في البحر الأحمر تقريبا كان حتى عام 1983 زي ما حكيت سابقا مسموح نبحر في المياه الإقليمية للدول
1: صحيح.
0: المجاورة، ولكن
1: الآن
0: أصبحت المساحة ضيقة جدا، ويعني ما بتتجاوز 20 كيلو، وطبعا 20 كيلو موزع بين نشاط سياحي واقتصادي وبيئي، فأصبح نصيب الصيادين يمكن ما يشكل الربع أو النصف

0: أبد بالغ من 30% هي الأماكن مسموح فيها الصيد فيها. هذا شكل تحدي جديد أمام هذا الجيل، بالرغم ذلك الأعداد عم بتزيد والمراقب عم بتزيد. يعني الآن مرفأ الصيادين يعني مكتظ بالمراكب وبحاجة إلى توسعة وبحاجة إلى مساحات أكثر.
1: نعم، يعني حتى ما زالت رغم هذه العراقيل
0: ما زالت
1: تحديات، إلا أنه انتشار
0: بالضبط
1: مهنة الصيد والاعتماد على هذه القوارب.
0: يعني برضو اللي بدي حابة أكده زي ما قلت لك، أيضا مراكب الصيد عم تعمل الآن في عنا نشاط اسمه الصيد الريادي البيئي، بيركزوا على المتعة أكثر من موضوع الصيد. يعني بياخذوا رحلات صيد يمكن الضيف ما يجيب إنتاج كبير بس بحقق يعني حاجة من السعادة. ففي هلا عنا يعني جمعيات مهتمة بالصيد الرياضي البيئي،
1: صديق البيئة. نعم،
0: بحيث برضه هو صديق للبيئة وبنفس الوقت منتج سياحي أيضا، لأنه الضيف العقبة بده يشغل برامجه وبده يعرف وين يروح. يعني حاليا يمكن 4 أيام أو 5 أيام كافيات للعقبة يعني تزور كل معالمها وتشبع منها.
1: وأنشطتها.
0: فيمكن
1: صحيح،
0: لما تضيف منتج سياحي جديد انك تمضي يوم في البحر وتاخذ السمك على مطعم وتاكله بانتاج ايدك او صيد ايدك، اعتقد بكون لي شيء معنوي
1: تجربة. نعم،
0: ويرسخ في الذاكره
1: ولذة. نعم،
0: للاجيال
1: وحلاوة
0: بالصور
1: فيه.
0: وكذا. فيعني اعتقد بالرغم من يعني ضيق المساحات انه الاعداد عم بتزيد الصيد موجود والثورات موجود ويعني بكل ملامحه، ولكن بحجم ضيق لا يقارن بدول الصديقة زي دولة عمان. هي يعني
1: نعم، اللي سواحلها أطول.
0: التاريخ
1: صحيح،
0: المنفتح على العالم وحضارة عمان وحجم الصيد اللي في عمان، عندهم وزارة أعتقد للصيد ويمكن وزارة الزراعة والثروة السمكية أعتقد، يعني
1: نعم،
0: يعني لها وزارة
1: أقربها.
0: شبه يعني.
1: صحيح،
0: فهي يعني تاخذ مساحات كبيره في حياه في الاقتصاد العماني من حيث مصادر الدخل
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: سلطنه
1: واعتمادها عليها.
0: عماد. يعني
1: صحيح،
0: منتج احنا يمكن الموضوع الصيد التجاري مش وارد عندنا لانه احنا ما عندناش، ولكن قدرنا نحافظ على هذا الارض وهذا الموروث حتى هذه اللحظه ان شاء الله.
1: نعم. إذن لننتقل مستمعينا الكرام للزملاء المذيع عبد الله الكعبي وضيفه علي بن جمعة بن حسون العريمي، وهو المتخصص في بناء السفن، أحد أكبر النواخذ في ولاية صور العمانية. طبعا النواخذ هو الربان والقبطان لهذه السفن. ننتقل للزملاء هناك مستمعينا الكرام.
2: أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي في مسقط الأستاذ صانع السفن علي بن جمعة العريمي. علي، أعود معك من جديد. اليوم ارتباط الموروثات الشعبية بالبحر دائما، يعني أكيد أنه كنا نتابع حتى في الأفلام الوثائقية علي، أو حتى لما يقعد مثلا حياة والدك يحكي لكم القصص مثلا في طلعة البحر، كيف كانوا أهالي القرية وأهالي الساحل يدعوا البحارة سواء كان لرحلة تجارة أو لرحلة غوص، وكيف كان يستقبلوهم بعد مدة طويلة تصل ربما 6 أشهر أو سنة.
3: أيوة،
2: إيش أبرز الموروثات وأبرز القصص اللي يعني خبروكم فيها الشواب الأوليين؟
3: يعني قصص الاستقبال ولا قصص اللي صارت معهم؟
2: هو قصص التوديع والاستقبال، وبعدين نتكلم عن القصص اللي تصير في البحر.
3: أيوة، قصص التوديع لما يروح البحارة يعني في السفن، يعني أهالي صور ترى معظمهم يكونوا في السفن أصلا، يعني كل بيت له واحد أو اثنين يكون في السفن. تشوف الأهالي كلهم على الشاطئ، جميع صغار وكبار، حريم وعرب، تلقاهم كلهم على الساحل يودعوا لهم البحارة توديع. وأيضا بعد في رحلة العودة نفس الشيء، يعني صور بيوت ما حد فيها، كلهم تلقاهم على الشاطئ.
2: البلاد فاضية،
3: بلاد فاضية.
2: طيب، يعني علي اليوم وإحنا مثلا نشوف القصص الجميلة اللي كانت تحدث في يعني مثلا في فترة صناعة السفن وكل هذه التفاصيل اللي يعملها مثلا الأستاذ أو صانع السفينة أو المولي، كيف أثرت صناعة السفن أيضا على حياة أهالي الساحل؟ لأنه أنت تحتاج خشب، تحتاج مثلا تحتاج

0: مثلا اللي هي السعف وغير ذلك. هذه الأشياء كان فيها نوع أيضا من التجارة المتبادلة ونوع من العمل المتبادل اللي يسهم أيضا في تدوير المال في نفس المكان.
1: نعم، يعني أنت تحتاج الحداد، تحتاج اللي هو صاحب الزخارف اللي يزخرف، تحتاج اللي هو يصانع الحبال، يعني كلهم سبحان الله، يعني في كل بيت ينتفع من هذه الصناعة.
0: يعني لمدة،
1: يعني نفع صناعة السفن في كل بيت هنا عندنا في صور يعني يوصل.
0: كم كان عدد النواخذ علي في صور؟ يعني في عدد كبير من النواخذ كانوا موجودين ومن الأساتيد صناع السفن.
1: يعني ايش بقول لك، انا بقول لك في كل بيت طلع استاذ.
0: ما شاء الله.
1: ايه، في كل بيت طلع استاذ.
0: وإيش مثلا يعني اليوم احنا نسمع مثلا فتح الخير،
1: نعم،
0: سفينة فتح الخير مثلا، هذه احد النماذج اللي كانت موجودة معنا في عمان ولا زالت.
1: نعم موجودة فتح الخير. هذه فتح الخير تعتبر من نوع الغنجة تراهم، لكن تعتبر من أصغر السفن اللي كانت تبنى أو بنيت في ذاك في تلك الفترة، من أصغر السفن.
0: أما السفن البقية كانت كلها أكبر.
1: كلها أكبر منها.
0: جميل. اليوم أيضا علي، يعني قبل الختام، دائما النوخذ يحرص على أنه يأخذ معه شخصية في السفينة لما يطلع، سواء غوص أو لما يطلع مثلا تجارة. النهام
1: في يعني هذه وظائف، ترى هذا النهام وفي عدة وظائف في السفن.
0: خلينا نتعرف على على على وظائف السفن. يعني في مثلا النهام، في طباخ ياخذوه معهم ايضا.
1: اي، في طباخ، وفي اللي هو المسؤول عن البحاره والشفت مالهم، شفت البحاره.
0: اي،
1: وفي سكوني. سكوني هذا اكثر من واحد.
0: ايش يسووا هاي؟ شو وظيفتهم؟
1: مهنته السكان، اللي هو سكان مال المقود، يعني
0: سكان السفينه.
1: سكان السفينه.
0: والنهام اللي هو يعني خلينا نقول انه هو يعني وسيله الترفيه،
1: صاحب الصوت.
0: ايه،
1: يعني شاف اللي يغنوا ولا اصواتهم شوي
0: جميله،
1: يعني فيه نبره عاليه.
0: ايه،
1: هذاك النهام.
0: يعني انا ودي اسمع نهمه من النهمات الصدريه، لكن يعني ما ادري اذا انت حافظ. اكيد حافظ، لكن يمكن ما تبى تسمعنا.
1: لا ما بسمعك. يعني صوتي مين ساعد.
0: زين، نقدر نسمع شعر، الشعر اللي كان يعني يقوله النهام على المركب؟
1: والله اني محفظ، انا سبحان الله في طبع محفظ. هذا ولا وايد، يعني سبحان الله وايد، يعني
0: هي كثيرة ويعني منتشرة بشكل كبير، خصوصا يعني نعم. يحرصوا النواخذ انهم ياخذوا النهام صاحب الصوت الجميل معهم،
1: نعم،
0: مع سرية الليل وضوء القمر، نجوم ساطعة، والمركب يسير بشكل سلس، تستمتع
1: حتى الطبول تكون معهم ترى.
0: ايه، يعني هم عندهم اشتهر المديمة، فن من الفنون البحرية.
1: نعم،
0: وكانوا يستخدموا الأدوات، يعني بعض الأدوات مثل المحار وكذا، اللي استخدموا كآلة موسيقية للعزف.
1: نعم، للعزف مثل الناي.
0: إيه بالضبط. طيب علي، قبل الختام، يعني إيش هي الرسالة اللي تحرص دائما إنك توصلها كأستاذ، كصانع سفن؟
1: والله الرسالة الوحيدة اللي دائما كل واحد يسألني عنها، اللي هي المحافظة على المهنة. لأن احنا حاليا عندنا المصنع هذا اللي عندنا الأديرة الحين، المصنع الوحيد يمكن على مستوى الخليج
0: فقط
1: على مستوى الخليج، المصنع الوحيد.
0: وفي إقبال من الشباب لتعلم هذه المهنة؟
1: والله الشباب، تعرف الشباب يريدوا شوية، يعني مثل شيء ترغبة فيه، يعني شيء يجذبهم لتعلم الإسلام.
0: يعني هذه فرصة في الصيف أنه يتعلم النشأ، تراث الأجداد والآباء، يتعلم صناعة السفن، يتعلم كيف كان يعيش يعني الإنسان العماني قديما، سواء في صور أو غير ولايات، من ولايات السلطنة أيضا المشابهة، القرى الساحلية كانوا يعيشوا بهذه الطريقة، كانوا

0: يعمل
1: مهنة
0: بهذه
1: اليد،
0: الطريقة.
1: مهنة اليد حلوة لذيذة
0: طبعا
1: يعني ممتعة،
0: تحس انك
1: إذا تتقنها
0: تستمتع.
1: أنت ما تريد تترخيها أصلا، سواء كانت صناعة سفن أو صناعة خناجر أو صناعة خزف.
0: طبعا طبعا طبعا، ما في شك. شاكرين لك كل الشكر هذا التواجد، علي بن جمعة حصون العريمي، أستاذ وصانع سفن، على هذا التواجد. وبالتأكيد يعني جميل أنه الإنسان يستمر في هذه المهنة، وجميل أنه يعني ما ينسى تراث الآباء والأجداد، وما ينسى الموروث أيضا.
1: جزاك الله خير، شكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
0: شكرا شكرا جزيلا لك علي، ونتمنى
1: الله
0: لكم
1: الله
0: التوفيق
1: يحفظك،
0: بإذن الله تعالى.
1: شكرا.
0: إذا مستمعينا الكرام، كان هذا حديث علي بن جمعة حسون العريمي، أستاذ وصانع سفن، وابن النوخذة أيضا، والربان الكبير وصانع السفن الكبير المرحوم جمعة حسون العريمي، أحد أيضا أكبر صناع السفن في ولاية صور وفي سلطنة عمان. عودة الآن إلى الزملاء هنالك في الأردن، الزميلة وفاء أبو الروس، وضيفها العزيز محمد المغربي، باحث وناشط في التراث الساحلي.
2: نعم، شكرا للزملاء في إذاعة سلطنة عمان، وأتابع حديثي مستمعينا الكرام فيما تبقى من محاور نود الحديث فيها مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد المغربي، وهو الباحث الاجتماعي في هذا المجال للحكايات الساحلية والصناعات التراثية ضمن هذه الحياة البحرية. لأتوقف هنا، ولابد أن يكون لديكم تلك الرسائل التي تودوا أن تبثوها لأبنائنا الشباب الأردني. نحن نتحدث عن مقومات، رغم محدودية مثل هذه المقومات، إلا أننا استطعنا أن نبلي بلاء حسنا ولنستثمرها في جانب، والمحافظة عليها بالناحية البيئية الصحية من جانب آخر. أستاذ محمد،
3: سيدتي كما ذكرتي سابقا، محدودية
2: نعم.
3: المساحات البحرية في الجانب الأردني حقيقة هذا تحدي كبير، وبنفس الوقت حجم الطلب على هذه المواقع على الساحل. عندك تلك الموانئ والفنادق والمشاريع السياحية والاقتصادية والمشاريع الصناعية، هذا الحجم الكبير والطلب على هذه يعني احتياجاتهم لهذه المناطق الساحلية شكل عبء كثير على البيئة البحرية، بالإضافة للنشاط السياحي، القوارب السياحية وقوارب الصيادين. مياهنا الإقليمية في ظل المحدودية لا تحتمل هذا الكم من الحراك، وهذا الكم من الطلب، وهذا الكم من النشاط البحري اليومي، من بواخر، من سفن، من مناولة بواخر. فأعتقد هي لا تحتمل، لذلك لابد أن احنا نكون لنا دور. يعني رسالتي لأبناء الوطن بشكل عام وأبناء العقبة بالتحديد، أن يكون لنا دور في الحفاظ على البيئة البحرية، وبالتحديد المرجان البيض الذي لا يحتمل مزيد من النشاطات الرياضية، أنه يعني نستخدم وسائل صيد صديقة للبيئة وأقرب حرصا للبيئة، نتجنب كل ما يؤثر على البيئة، وأيضا يعني نحاول يكون برضو الاقتصاد الأزرق، المصطلح الجديد هذا، أنه في مشاريعنا القادمة إن شاء الله أن يكون هذا هناك قانون ناظم يضبط هذه العملية، بأنه ما في مشروع يتم على الشاطئ إلا يكون يلتزم بمحددات قوانين الاقتصاد الأزرق للأطر البيئي إلى آخره. فإحنا بنقول أعتقد في ظل هذا التحدي مسؤولتنا كبيرة حتى نحافظ على هذا المصدر الثري والغني، اللي هو في استدامة لاقتصادنا، في استدامة للصيد، في استدامة للسياحة، في استدامة لمراكز الغطس. إذا ما كل واحد منا أخذ زمام الأمور وبادر يكون شريك في الحفاظ على هذه البيئة، أعتقد راح يكون أثر سلبي. ولكن كمان الحقيقة في وعي كبير جدا في بناء العقبة. مراكز الغطس عم بتمارس نشاط شبه يومي في تنظيف البيئة، في هناك شركات خاصة بموجب عقود مع سلطة العقبة الخاصة اللي هي مهتمة في البيئة. هناك في أيضا نشاطات بيئية، تنظيم حملات تنظيف جوف البحر بتتبناها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشكورة للحفاظ على البيئة البحرية. عم بنشاهد نوع من أنواع الوعي عم بيزيد. يمكن التحدي الأكبر هو عدد زوار عقبة في نهاية الأسبوع، اللي ناس بيجوا ضيوف ما بيكون عندهم خلفية بالقوانين والتعليمات، أو حجم الأثر البيئي اللي يتركوا على المرجان أو الحيد المرجان. يعني وإذا كان في شكر، كلمة شكر بقولها يعني عبر إذاعة
2: المملكة الأردنية
3: الهاشمية، كل الشكر لجلالة سيدنا اللي كان يعني حمل هذا الفكر وبادر لإقرار قانون محمية العقبة البحرية، وهو يقدر لجلالة سيدنا، وهو من علق الجرس، وهو من يعني اللي سبق يعني سبق الناس في لفت انتباه الناس بحجم الخطر

0: الواقع على الحيود المرجانية إذا ما انتبهنا لها.
1: نعم صحيح.
0: فاهتمامه الشخصي جلال الله طول عمره اهتمام واضح
1: اللهم أمين. نعم
0: وواضح لنا، يعني واضح العيان من خلال ممارسته الشخصية لحرصه على البيئة وتفقده مواقع الغوص الشخصية، أو من خلال القوانين اللي سيدنا يعني أصر أن
1: تم
0: تبرز في
1: إقرارها
0: زمن
1: صح.
0: القيامة.

0: يعني هذا
1: العمل
0: قوانين
1: على وتيرة.
0: وتعليمات أن
1: نعم
0: يكون يتحقق في زمن قياسي.
1: نعم على وتيرة متصاعدة. مستمعينا الكرام، إذن بهذه الرسالة التي كانت على لسان ضيفي الباحث الاجتماعي محمد المغربي ضمن هذه الحلقة التي تشاطرناها مع زملائنا في إذاعة سلطنة عمان مع المذيع عبد الله الكعبي وضيفه في الاستوديو علي بن جمعة بن حسون العريمي المتخصص في بناء السفن. نأتي لنهاية هذه الحلقة التي نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء فيها حول الحياة البحرية وتلك الحكايات الساحلية والصناعات التراثية. شكرا لحسن استماعكم، لكن قبل أن ننهي شكرا جزيلا لك مهندسنا شادي زيادين، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وأترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذه تحياتي عبد الله براشد الكعبي هنا في مسقط، وهذه تحيات الأستاذة صفية بنت خميس الحمداني في الإخراج. إلى اللقاء.
3: برنامج لقاءات عربية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهداف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. الرئيس الأمريكي يبقي باب التفاوض مع إيران مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أدان الأردن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهداف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. وإلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وطالب المجال المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمة القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أدانت اللجنة الملكية لشؤون القدس بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفقة جماعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدس.

0: سي الشريف محذرة من التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية التصعيدية التي تقوض فرص السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والصراع. وقال أمين عام اللجنة عبد الله كنعان اليوم إن اقتحام بن جفير وجماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وما رافقهم من رفع للأعلام الإسرائيلية وإقامة خيام داخل باحاته يمثل استفزازا غير مسبوق لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة بقوة الاحتلال. وأضاف أن هذه الممارسات تمثل تصعيدا خطيرا يقوض أي فرصة لتحقيق السلام. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقومون بحرق البيوت والاعتقالات والتنكيل بالفلسطينيين. إلى التفاصيل.
1: تشهد الضفة الغربية المحتلة تواصلا للاقتحامات والاعتقالات وحرق المنازل وقتل الفلسطينيين في مشهد يومي متكرر، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة وعمليات تحقيق ميداني طالت عشرات الفلسطينيين من مناطق عدة في الضفة الغربية بينهم أسرى محررون. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن هذه الحملة جاءت بعد يوم من المجزرة التي نفذها الاحتلال في بلدة تل بمحافظة نابلس، حيث تعرض عشرات الفلسطينيين للاعتقال والتحقيق الميداني في إطار سياسة العقاب والانتقام الجماعي التي يواصل الاحتلال تكريسها بحق الفلسطينيين. وأشار إلى أن معظم حملات الاعتقال التي نفذت خلال الفترة الأخيرة جاءت على خلفية تصدي الفلسطينيين لاعتداءات المستعمرين وحماية بلداتهم وأراضيهم ومحاولات إجبار العائلات على مغادرة منازلها، مؤكدا أن هذه الجرائم تمثل امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة منذ عقود في استهداف الوجود الفلسطيني وفرض أدوات القمع والسيطرة. وفي تطور آخر، أصيب 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم نفذه مستوطنون وفق الهلال الأحمر الفلسطيني بالتزامن مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة.
0: وفيما يتعلق بالمشهد في قطاع غزة، حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من اضطراره إلى خفض مساعدات الإنسانية في قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل عاجل، مشيرا إلى أن نحو 70% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية. وأوضح البرنامج أنه يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولار لمواصلة عمليات في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام، لافتا إلى أن نقص التمويل أدى بالفعل إلى تقليص المساعدات النقدية والحصص الغذائية مع توقعات بإجراءات خفض إضافية خلال الأشهر المقبلة. هذا وتستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حيث قالت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة. وفي واقعة منفصلة قال مسعفون فلسطينيون إن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مسعفا فلسطينيا في مخيم صيرات للاجئين وسط القطاع مما أدى إلى استشهاده. وأضافوا أن ضابط شرطة أصيب في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي استشهد متأثرا بجروحه. وقال مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية أخرى استهدفت شخصين داخل منزل في خان يونس جنوب القطاع مما أدى إلى استشهادهما، ما يرفع عدد القتلى إلى 4 على الأقل. وإلى الملف السوري، حيث أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة

0: بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور دمشق وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ونبقى في سوريا، حيث تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم الدعم لجهود إعادة إعمار سوريا خلال أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ عام 2009. وعقب مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: لا يمكن لأي دولة أن تخرج من صراع طويل وعنيف وتتمكن من إعادة بناء نفسها بمفردها. من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المباحثات التي جمعت غوتيريش بالرئيس الشرع ركزت على زيادة مساهمة الأمم المتحدة في جهود إعادة الإعمار إلى جانب مناقشة خطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين. ونتحول إلى لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير وقصف في مناطق بجنوب لبنان ترافقت مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتقدم لآليات عسكرية داخل بعض المناطق الحدودية. وتزامنت التطورات الميدانية مع بدء الجيش اللبناني الانتشار فيما يعرف بالمناطق التجريبية ضمن آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة. وشهدت عملية الانتشار توترا ميدانيا، إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض قواته لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق أعيرة تحذيرية بعد دخول عناصر لبنانيين إلى منطقة اعتبرها خارج نطاق التفاهمات. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت أكد فيه عون أن استعادة الدولة سيادتها الكاملة ترتبط باستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز قدرات الجيش وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وإلى آخر تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تدخل المواجهة بين الجانبين مرحلة جديدة من التصعيد مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية، في وقت يبقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مفتوحا مقابل التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية أوسع. يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية إقليمية لإحياء مسار الحوار. إلى التفاصيل.
1: بين التصعيد العسكري ومساعي التفاوض، تدخل المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من الضغوط المتبادلة مع تلويح أمريكي بتوسيع الخيارات العسكرية مقابل تحركات دبلوماسية إقليمية لإعادة فتح مسار الحوار. وفي خضم هذا التصعيد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تواصل محادثاتها مع طهران، مشيرا إلى أن إيران أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات العسكرية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران، قال إنها دمرت قدرات جوية إيرانية، مضيفا أن طهران لم يعد لديها الكثير من الطائرات المسيرة، كما أكد أن قرار توسيع العمليات العسكرية لم يحسم بعد، رغم إشارته إلى أن إيران أبدت جدية أكبر في الاتصالات الجارية. وفي إطار تصعيد الضغوط، توعد ترامب إيران وجماعة الحوثي في اليمن بعقاب عسكري كبير، ولوح بتوسيع الأهداف المحتملة لتشمل منشآت حيوية إلى جانب خيارات عسكرية إضافية، فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب بحث مع مستشاريه سيناريوهات تصعيد محتملة دون اتخاذ قرار نهائي. اقتصاديا، أعلن ترامب عزمه استخدام أموال إيرانية مجمدة لدى الولايات المتحدة لتعويض أضرار مرتبطة بهجمات على سفن تجارية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على طهران. وفي البحر، أعلن الجيش الأمريكي تعطيل سفينة

0: تجارية قال إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أنها ثاني سفينة يتم اعتراضها، إضافة إلى إعادة توجيه 12 سفينة أخرى. وفي المقابل تتواصل جهود الوساطة، إذ أفادت مصادر بأن باكستان تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ضمن مبادرة تدعمها الصين مع إجراء محادثات استكشافية خلال زيارة مسؤول إيراني إلى إسلام أباد مؤخرا.
1: وعودة إلى الشأن المحلي، حيث أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات سلامة الأجواء الأردنية وانتظام حركة الملاحة الجوية في المملكة دون أي عوائق أو قيود. أوضح الفرجات في بيان أن التعديلات التي طرأت مؤخرا على جداول بعض الرحلات ترتبط ارتباطا مباشرا بالظروف التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في دول المقصد، ولا تتعلق بأي محددات أو إجراءات ضمن المطارات الأردنية، مشيرا إلى أن جميع القرارات المتعلقة بتنظيم رحلات الطيران الوطنية تخضع لمراجعات منهجية دقيقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. أطلق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة الاتصالات المرخصة وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة سلسلة من التجارب لنظام الرسائل التحذيرية الوطني في أغلب محافظات المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية هذا النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة. ودعا المركز المواطنين إلى عدم القلق عند استلام الرسائل التجريبية، حيث سيصدر مع الرسالة التي ستصل إلى الهواتف المحمولة وباللغتين العربية والإنجليزية تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري. يواصل مهرجان جرش للثقافة والفنون دوره في إبراز الحرف التراثية الأردنية عبر إتاحة الفرصة للحرفيين والحرفيات لعرض إبداعاتهم أمام الزوار، حيث يشارك ما يقارب 50 فنانا تشكيليا فوتوغرافيا من أبناء جرش ومحافظات المملكة. تحدث عن هذا أو عن هذه التفاصيل رئيس رابط جراسيا للفنون الجميلة غسان عياصر لمندوبتنا مي العايد، وقال
2: يشارك ما يقارب 50 فنان تشكيلي وفوتوغرافي، معظمهم من أبناء جرش، وأيضا في هناك من محافظات أخرى. من يرغب أن يشارك معنا نفسح له المجال حتى يتم التعارف والتشبيك والتعاون وتبادل المنفعة بين أبناء الوطن الواحد. معظم المشاركين يشاركون بأعمال مختلفة، تجريدية، تكعيبية، في واقعية. وأيضا عرضنا مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي بتصور المناطق الأثرية في جرش وأيضا في ربوع الوطن، وأيضا صور لمناظر طبيعية، وهذا أصبح جزء من فعالياتنا السنوية في هذا المكان. أيضا لأول مرة عرضنا مجسم لمسجد قبة الصخرة، هذا المجسم يعرض لأول مرة.
1: ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي اجتماعا في دائرة الموازنة العامة ضم مدير عام الدائرة أيمن أبو الرب ومديري قطاعات الموازنات، اطلع خلاله على سير العمل والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ضمن الإطار الزمني المحدد. ونبقى في إطار إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، حيث أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال لقاء رؤساء لجان مجالس المحافظات أهمية التحضير المبكر والدقيق لموازنات المحافظات وترتيب الأولويات، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية وخدمة المواطنين، ولفت إلى أهمية الدور المحوري لمجالس المحافظات في تحديد الأولويات والتخطيط التنموي الذي يساهم في توجيه المخصصات المالية نحو المشاريع الأكثر أثرا وفائدة على المواطنين. قال وزير الاستثمار المهندس طارق أبو غزالة أن الأردن سجل خلال العام الماضي أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017 بزيادة بلغت 25%. وأوضح أبو غزالة في مقابلة تلفزيونية على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن أن الأردن يواصل استقطاب شركات جديدة تنقل أعمالها إلى المملكة أو تؤسس عملياتها فيها، لافتا إلى أن عدد الشركات الجديدة يشهد نموا شهرا بعد آخر. وكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم مؤتمر استثماري أردني أوروبي في شهر تشرين الثاني المقبل، يتضمن الإعلان عن فرص استثمارية جديدة وتوقيع اتفاقيات استثمارية. أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء عن إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحكمات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل من الرسوم الجمركية، حيث ستخضع منتجات الألبسة والمحكمات بجميع أشكالها لنسبة صفر من الرسوم، وبقية السلع الأردنية إلى نسبة 10%. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم الأحد صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية، فيما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكت المجالي، رائد كريشان وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي. ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم يكن الأمير وهو يعبر أنقرة زائر دولة فحسب، بل زائر لغة تعرفه وتفتح له أبوابها كما تفتح الصدور للأحباب. هنا حيث السياسة تدار بالحساب، كان يدرك أن للكلمة حساباً آخر، وأن الشعر حين يقال قد يسبق القرار ويهذب الرأي ويكشف ما وراء المواقف.
3: سيكون لنا لقاء موسع مع أعضاء التيار الديمقراطي، وهم كما تعرف يا جلالة الملك تيار الأغلبية، وهم أصحاب قرار.
4: نعم، الدعوة من الملتقى الأدبي، وأعتقد أن السياسة ستكون ثانوية في هذا اللقاء.
3: صحيح يا سيدي، لكن نحن أيضا نأخذ المجلس لما نريد، فإذا كان هنالك قضايا ملحة نحتاج دعمهم بها في المجلس سنطرحها.
4: سنرى يا توفيق باشا، سنرى ما إذا كان هوى المجلس سياسيا أم أدبيا.
3: اللقاء اليوم في 5 مساء، وغدا سنعود إلى الأردن.
4: تركيا جميلة، وكان لنا فيها ذكريات لا تنسى.
3: نعم صحيح، من ترغب أن يكون معنا في اللقاء؟
4: أنت والشيخ حمزة.
5: لم يكن التيار الديمقراطي في ذلك المجلس مجرد أرقام ترجح كفة، بل كان نخبة ترى في البلاغة وجها آخر من وجوه الشرعية. وكان محمد بك سلطان يعرف أن الأمير الذي يخاطب البرلمانات بلغته هو ذاته الأمير الذي يخاطب التاريخ بقافية لا تنكسر.
4: من سيكون في استقبالنا يا أبو الهدى؟ هل سيكون رئيس البرلمان التركي موجود؟
3: الأعضاء الكبار في البرلمان ورئيس الفرقة، هؤلاء من تأكد حضورهم يا مولاي.
4: محمد بيك سلطان هو رئيس التيار وهو صاحب الدعوة، وهذا الرجل تربطنا به علاقة طيبة منذ الزمن.
3: نحن جاهزون يا سيدي.
4: أين الشيخ؟
3: إنه بانتظارنا.
2: وحين تهدى القصيدة إلى ملك لا تقرأ بوصفها مدحاً، بل توزن بوصفها شهادة. فالشعر هنا ليس ترفاً، بل امتحان لغة أمام لغة، وفصاحة أمام فصاحة، وتاريخ يكتب على سطر من نور.

0: تفيض فصاحة.
1: وأين القصيدة يا شيخ حمزة؟
0: ها هي،
1: اقرأ منها يا شيخ لنسمع.
0: لغة تفيض فصاحة، مر النسيم على الربا نشوانا، حيث الحياة سرت بها ألوانا، هذه الزهور تنافست ما بينها، كالغيد شيمت محدقا حيران.
2: ما إن انتهى الصوت حتى بقي الصدى، فالملك الذي سمع القصيدة لم يسمعها بأذن المتلقي، بل بأذن الشاعر. وهنا تتراجع السياسة خطوة ليتقدم الشعر خطوتين، وتتحول الزيارة من لحظة قرار إلى محراب بيان.

والطير غرد صارخا بسروره، مذهل في أرجائنا مولانا، أكرم به ضيفا نشرنا حوله، وعلى خطاه الورد والريحانا. لا غروى فهو عميد بيت المصطفى، ما زال يولي البر والإحسان، ملك حباه الله من ألطافه، سبحانه العرفان والإيقان.

لم يكن الرد مجاملة ولا تقليداً بين زعامات، كان إعلاناً غير مكتوب أن اللغة جسر بين الأمم، وأن من يحسن العربية لا يخاطب شعبه فقط، بل يخاطب ذاكرة الإسلام وميراثه الممتد من مكة إلى اسطنبول.

0: مولاي عبد الله أفصح ناطق بالضاد دام يردد القرآن.
1: لقد أبدع، ومثل هذه القصيدة تحتاج لرد يساويها أو يعلو عليها. هات القلم والقرطاس يا شيخ حمزة واكتب.
0: أمرك يا مولاي.
1: من ذا الذي أعلى القريض بيانا وبمدحه بالعز قد أطرانا؟ لغة تفيض فصاحة وبلاغة، وقصيدة قد أوجبت برضانا. شكراً لناظمها وناسج بردها، ولمن لآلئ شعره أهدى.

هكذا تحفظ اللحظات الكبرى في المركب، لا بمحاضر الجلسات ولا بقرارات التصويت، بل ببيت يقال في وقته وقافية تنقذ المعنى من النسيان. في ذلك المساء لم ينتصر تيار سياسي، بل انتصرت لغة تفيض فصاحة وتبقى ما شاء لها الباري.

الضيف يحمد للمضيف صنيعه كرم يشع من النهى ألوانا وفؤاد يا من فاق في تقريضه فيما أفاض بيانه حسانا للترك في حب النبي وآله ما يبهج الأكوان والأزمان يا من ترأس حزبه في مجلس للترك جد نهجه الإيمان أوتيت خيرا عن نزيل وامق وسموت شعرا بالسلام.

0: عاد الملك من أنقرة، لكن القصيدة بقيت هناك تجلس على مقاعد اللغة بين الكبار. تشهد أن السياسة حين تجاور البيان تتعلم الأدب، وأن الدولة التي تبنى بالسيف وحده قد تقوم، لكن التي تبنى بالكلمة هي التي تبقى.
1: هنا في المركة لم يكن الشعر استراحة ملك، بل كان أداة حكم ولغة تواصل بين الأمم. تعرف أن الفصاحة ليست زينة للخطاب، بل أخلاق قيادة وذاكرة وطن.
0: وهكذا كان عبد الله بن الحسين كلما اشتد ضجيج السياسة أعادها إلى صمت المعنى، وكتب للتاريخ أن من يملك اللغة يملك اللحظة ويحسن العبور بها إلى الغد.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. سنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبر الهواتف الذكية jrtv كلمة واحدة. وسنكون معكم أيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما تحية للزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، تحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساءكم. يشكل القطاع العقاري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وتشريعات الملكية العقارية هي تشريعات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، سواء كانت في شراء منزل أو تسجيل أرض أو حتى استثمار في المشاريع العقارية. ومع مشروع تعديل قانون الملكية العقارية المطروح حاليا أمام مجلس النواب، هناك تساؤلات عديدة تتجدد حول مدى قدرة هذه التعديلات على تحقيق التوازن ما بين حماية الحقوق، تبسيط الإجراءات، وأيضا تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن. قانون الملكية العقارية في الأردن ما بين الحماية، حماية الحقوق، وبين تحفيز الاستثمار. والحديث أكثر وبتفاصيل أكثر أكيد بيسعدنا نرحب من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية بالمحامي الدكتور فواز أبو حجلة الخبير القانوني، والأستاذ عواد الرحامنة نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، وسعدين بالمشاركة معك.
0: يعني اليوم لو بدنا نحكي عن رحلة التشريع العقاري في الأردن، لو بدنا نبدأ يعني بالدكتور فواز للحديث عن إنه تشريعاتنا العقارية في الأردن يعني كيف تطورت وصولا إلى النسخة الأخيرة من قانون الملكية العقارية.
2: في البداية طبعا كان تأسيس دائرة الأراضي هو الأساس في إيجاد بيئة قانونية تشريعية تخص بالشأن العقاري. وكانت هاي النصوص والتشريعات متفرقة في عدة قوانين، وفي عام 2019 جاء التشريع اللي احنا في صدده الآن هو قانون الملكية العقارية. هذا التشريع صدر في عام 2019 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2019. وهذا القانون كان له مميزات كبيرة، حيث من أهم هاي المميزات تبعته إنه وحد جميع القوانين اللي كانت متفرقة في عدة نصوص وقوانين مختلفة.
0: نعم.
2: أهم هاي القوانين اللي وحدها وانضمت لقانون الملكية العقارية اللي هو قانون الاستملاك، قانون الأراضي العثماني، قانون تسوية الأراضي والمياه، قانون تحديد الأراضي، قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمين الديان، وبشكل عام هي 13 قانون، بس هذه أهم القوانين تبعتها. مع الإشارة أنه في قانون مهم اللي هو قانون الأراضي العثماني اللي كان من أيام الدولة العثمانية، كان لا يزال ساري للعلم مع في كثير من الخبراء القانون لا يعرفوا هالكلام، أنه كان ساري لغاية 2019 وتم إلغاؤه بموجب هذا القانون. يعني هذا قانون الأراضي العثماني يمكن سار بحدود 200 عام.
0: 200 عام. يعني نقل نوعية هذا القانون.
2: نعم.
0: هلأ رح ندخل بموضوع الإشكاليات، بس تسمحنا دكتور رح ننتقل للأستاذ عواد للحديث. ممكن أنه تطور التشريعات العقارية كيف انعكست على عمل القطاع العقاري خلال السنوات الماضية لما أصبح هناك تشريع موحد لهذه القوانين؟
1: يا ستي شكرا لك على هذه الاستضافة. اليوم احنا نحكي هاي التشريعات أدت إلى زيادة حجم التداول العقاري في السنوات الأخيرة، حيث شهدنا بالتحفيزات والتشريعات الجديدة بالنسبة لقانون الملكية العقارية أدى إلى تحفيز السوق العقاري.
0: نعم.
1: وأدى أيضا هذه التعديلات إلى مرونة في عمليات البيع والشراء، أيضا أدت إلى تبسيط الإجراءات بالنسبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
0: نعم، يعني من خلال هذه التشريعات أصبح هناك تنظيم وتطوير.
1: نعم ست.
0: نعم، يعني نرجع للدكتور من خلال موضوع التشريعات. أكيد في إشكاليات جاءت في هاي التشريعات، وجاء القانون عام 2019 لحتى يعالجها. الشق الآخر من السؤال إنه شو أهمية توحيد هاي المرجعيات القانونية المتعلقة بالملكية العقارية؟ يعني تحكي عن 13 قانون أصبحوا تحت قانون واحد ساري المفعول.
2: نعم. نعم. في البداية خلينا نحكي على القانون الملكية اللي هو بال2019. نعم. هذا القانون كان فيه له ميزات مهمة وحل عدة أمور كانت موجودة أو حوائق موجودة بالقوانين السابقة، من أهمها إلغاء تصنيف الميري. نعم. هذا القانون قام بإلغاء تصنيف ما يسمى بالميري. كلنا بنعرف أنه الأراضي كانت تقسم قسمين، أراضي ملك وأراضي ميلي. بدناش ندخل بتفاصيلها. أراضي الميلي كانت عن طريق الدولة العثمانية والأمير يوزعها على المواطنين. التغى هذه الفكرة، صارت كل الأراضي ملك.
0: ملك. نعم.
2: وتم تقسيمها أراضي ملك داخل التنظيم وأراضي ملك خارج التنظيم. فهذا القانون لغى مفهوم الميري نهائيا. الشغلة الثانية اللي نص عليها هذا القانون الملكية اللي هي حق العالي. هذه حق العالي لم تكن موجودة في ضمن التشريعات القانون الأردنية، لكن كانت موجودة بقانون الأراضي العثماني.
0: نعم.
2: فإجا القانون الجديد قانون الملكية ونظم حق الإعالة اللي هي بضعها المالك على عقاره. نعم. مقابل حق إعالته وببيع العقار لشخص ثاني.
0: جميل.
2: مقابل حق الإعالة.
0: نعم.
2: الأمر الثالث المهم اللي إجا ونظمه قانون الملكية العقارية 2019 اللي هو نقل اختصاص النظر بقضايا إزالة الشيوع من المحاكم إلى لجان إدارية مختصة في دائرة الأراضي. وهذا صراحة عمل إشكاليات كثيرة.
0: نعم.
2: في مجال نحكي عنها بعدين.
0: أكيد رح نحكي فيه.
2: موضوع ثاني مهم اللي هو إلغاء محكمة التسوية. تم بموجب قانون الملكية العقارية إلغاء محكمة تسوية الأراضي والمياه.
0: نعم.
2: اللي صارت منشأة أو بقيت فعالة وسارية مدة لا تقل عن 85 عام على ما أذكر، وتم إلغائها بموجب القانون الملكية العقارية، وبالتالي أصبحت القضايا التسوية انتقلت إلى المحاكم البدائية.
0: نعم.
2: المحاكم المختصة.
0: نعم.
2: موضوع ثاني برضو ناقشوا أو تعرض إليه قانون الملكية اللي هي إدارة المجمع العقاري والقسم المشترك في المجمعات العقارية.
0: نعم.
2: حيث حط أو وضع عدة نصوص حديثة، تشريعات حديثة تتوافق مع التطور العقاري.
0: نعم. نعم. نحكي عن أهمية أنه هالمرجعيات القانونية صارت يعني تحت قانون واحد، تحت مسمى واحد.
2: يعني بشكل عام نعم قانون واحد، بس ومع ذلك لا يزال يوجد عدة قوانين متفرقة في زي قانون إدارة أملاك الدولة.
0: نعم.
2: عندك لا يزال قانون المحافظة على أملاك الدولة، قوانين الرسوم، قانون ضريبة بيع العقار برضو.
0: نعم.
2: هاي قانون مهم، بس أنا بقترح أو بفضل يكون كل هاي القوانين ضمن قانون واحد
0: الملكية العقارية،
2: كله تشمل كل القوانين.
0: نعم. اليوم أستاذ عواد، يعني شو التحديات اللي بتواجه المواطن لما بده يشتري أو حتى يبيع عقار اليوم؟
1: يعني إحنا للأمانة بدنا نحكي أختي بشكل اليوم بالنسبة للعقار بوجود الخدمات الإلكترونية.
0: نعم.
1: للأمانة أصبحت عبء على المواطن.
0: نعم.
1: إحنا كنا متأملين إنه هاي الخدمات الإلكترونية إنها بتساعد
0: أو تبسط.
1: نعم. أو تبسط الإجراءات البيع والشراء، لكن للأمانة لعدم وجود أرضية،
0: بنية تحتية.
1: نعم. كثر انقطاع عن هذه الخدمات الإلكترونية والنظام دائما.
0: حتى في المناطق النائية ما عندهم إنترنت.
1: فهذا أدى إلى تراجع. واليوم إحنا نحكي كان هناك المواطن وجوز أخونا الدكتور يعرف في يوم واحد كان يكمل كل إجراءات عملية البيع والشراء. اليوم في عمليات البيع والشراء في بعض المديريات أكثر من أسبوع.
0: نعم.
1: لإتمام عملية بيع، وهذا يؤدي للأمانة إلى تراجع في عمليات البيع أو الشراء من قبل بعض المستثمرين. إحنا نأمل من خلال إذاعتكم الكريمة.
0: نعم.
1: أنه تبسيط الإجراءات وإعطاء دور لمديريات التسجيل عندما يكون هناك انقطاع بالخدمات الإلكترونية.
0: نعم.
1: يجب أن يكون هناك بديل لإتمام عمليات البيع.
0: نعم. يعني اليوم يعني حتى تطور التكنولوجي ممكن أصبح عبء بدل ما أنه يكون هو جزء من تسهيل المهمة.
1: نعم يا ستي.
0: نعم.
1: للأمانة إحنا هناك معاناة ومعاناة كبيرة.
0: نعم.
1: حتى في الآونة الأخيرة إجراءات دائرة الأراضي والمساحة في إطلاق كم هائل من الخدمات الإلكترونية، لكن كان على حساب الجودة.
0: نعم. والسرعة. نعم. اليوم يعني ليش بنحتاج لتعديل القانون اليوم؟ يعني قانونيا دكتور، شو الدوافع القانونية والاقتصادية اللي فعلا استوجبت تعديل هذا القانون وهو

0: يعني إن صح التعبير هو حديث يعني 2019.
1: نعم.
0: اليوم نعم
1: خلينا نرجع للأسباب الموجبة لتعديل القانون.
0: نعم.
1: التي طرحتها الحكومة.
0: نعم.
1: هلا هي الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون حطت أو وضعت عدة أمور.
0: نعم.
1: أنه سوف يتناولها هذا التعديل الجديد، من أهمها فيما يتعلق بتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
0: نعم.
1: من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة موقع العقار، إصدار تقارير وبيانات، جمع وتحليل البيانات، إصدار تقارير دولية تعكس واقع السوق. مع أني بالتعديل الواقعي والفعلي ما شفت.
0: نعم.
1: ما شفت هاي الأمور، مش موجودة يعني النصوص. ما بعرف إذا بالمجلس النواب المقر أقر هاي الأمور ولا لا.
0: نعم.
1: البند الثاني اللي هو تعزيز التحول الرقمي في أعمال دائرة الأراضي.
0: نعم.
1: من خلال اعتماد معاملات إلكترونية، إبرام العقود والتصديق عليها بالتوقيع الإلكتروني، استقبال الطلبات والمعاملات الإلكترونية، إصدار الوثائق والسندات، إجراء التبليغات الإلكترونية. علما أنه لما حكينا أنه القانون صدر ب 2019 تم تعديله ب 2023.
0: نعم.
1: يعني هذا راح يكون ثاني تعديل للقانون.
0: التعديل الثاني.
1: ثاني.
0: نعم.
1: تعديل للقانون خلال 6 سنوات تقريبا. من ضمن التعديلات اللي تمت في 2023 اللي هي وضع ما يسمى بالمعاملات الإلكترونية.
0: نعم.
1: حيث أجاز القانون لدائرة الأراضي إجراء المعاملات إلكترونيا، واستثنى في ذلك الوقت مسألة التوقيع الإلكتروني.
0: نعم.
1: نص المادة استثنى. الآن إجوا عدلوا نفس المادة.
0: نعم.
1: نفس النص وأضافوا إلو التوقيع الإلكتروني.
0: نعم. نعم.
1: أمور ثانية برضو بتناولها الأسباب الموجبة لتعديل التشريع اللي هو السماح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل بدء إنشائها من خلال إصدار شهادة معدمدة، وهذا بحط تحته أكثر من خط.
0: نعم.
1: البيع على المخطط أصلا موجود، كيف موجود؟
0: نعم.
1: وين موجود؟ بقانون بعقد الوعد بالبيع.
0: نعم.
1: عقد الوعد بالبيع ورد في قانون ملكية الطوابق والشقق على ما أذكر من سنة 84.
0: نعم.
1: كان موجود عقد الوعد بالبيع اللي هو ما يسمى البيع المخطط، حيث أنه أي صاحب إسكان أو أي مالك عقار يرغب.
0: نعم.
1: ببناء عقار على أرضه.
0: نعم.
1: يستطيع أنه يتعهد لأي مشتري أنه جزء من هذا العقار سوف أقوم بإفرازه لك وفق شروط وإجراءات محددة.
0: نعم.
1: فهذا العقد وعد بالبيع يعني حطوه بالأسباب الموجبة مع أنه موجود
0: موجود
1: بالقانون. موجود.
0: نعم.
1: بالقانون. ما بعرف ليش سموه بيع مع المخطط، بينما أنا في رأيي
0: عقد الوعد
1: بالبيع هو قانونيا أسلم وأفضل.
0: نعم.
1: بعدين إذا بتحب نرد ندخل بالموضوع.
0: أكيد.
1: هذا عشان نشير شو الإشكاليات اللي أثار هذا الموضوع.
0: نعم.
1: البند الثاني اللي بعديه اللي حكوه بالأسباب الموجبة اللي هي رفع كفاءة لجان إزالة الشيوع وإجراءاتها.
0: نعم.
1: حيث وضعوا نص مادة فيما يتعلق بملكية 75% أنه ما يستطيعوا بيع العقار بالرغم من رفض الشركاء الثانيين.
0: جميل. نعم.
1: موضوع ثاني إجا التعديل عشان يناقشوا اللي هو تنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغاية السكن ضمن ضوابط محددة
0: معينة. نعم. نعم.
1: أمر ثاني برضو القانون إجا التعديل القانون إجا يناقشوا اللي هو مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي، وذلك باعتبار التملك في هذا الحالة تملكا مؤقتا. يعني النص طويل وعريض، هو النص التعديل إجا أنه الموافقة التأجير التمويلي كانت في السابق تطلع للوزير أو تطلع على مجلس الإدارة، التعديل الحالي صارت بس متطلب موافقة المدير فقط.
0: نعم.
1: إذا كان للتأجير التمويلي.
0: نعم.
1: يعني تسهيل إجراء فقط كان.
0: نعم.
1: والأمر الأخير اللي ناقشه التعديل الجديد اللي هو تعزيز الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة من خلال تقليص المدد، الحد من بقاء قيود استملاك مدة طويلة، ضبط أسس حساب التعويض وتعزيز الرقابة. وأنا بتمنى عليك أنه نخش بموضوع الاستملاك.
0: أكيد.
1: عشان نوضح شو الإشكاليات الموجودة في التعديل الحالي.
0: نعم، رح نحكي يعني عنه بتفصيل معين، بس بدي أعود للأستاذ عواد. لما القطاع العقاري اليوم كيف بينظر إلى هذه التعديلات؟
2: إحنا للأمانة يعني بعض التعديلات.
0: نعم.
2: مرحب فيها، ولا بل إحنا كمان طالبنا يعني على مدار عام من عام 2025.
0: نعم.
2: طالبنا في مخاطبات رسمية مع دائرة الأراضي لبعض التعديلات من ضمنها تملك الأجانب.
0: نعم.
2: وتملك الأجانب للأمانة كان القانون يمنع تملك الأجانب خارج التنظيم.
0: نعم.
2: لكن هناك مشاريع هي عبارة عن شقق أو فلل.
0: نعم.
2: هي بالأساس موجودة خارج التنظيم، مما أدى إلى أنه هذا الاختلال كان موجود، ولا يستطيع أصحاب اللي هم المطورين العقاريين.
0: نعم.
2: أو الإسكانات من تحويل هذه الأراضي إلى سكن، مما أدى إلى أنه دخول هذا النظام أو هذا القانون أو هاي المادة بالذات لتجيز للمستثمر الأجنبي أو أي أجنبي بالاستثمار أو الشراء ضمن ضوابط. ومن ضمنها قسموا، هناك صلاحيات للمدير، هناك صلاحيات للوزير، هناك صلاحيات لرئاسة الوزراء حسب عدد الدنومات المنوي
0: نعم.
2: شرائها.
0: نعم. اليوم يعني لو نرجع للدكتور فواز، موضوع التعديلات هي ممكن تعالج إشكاليات موجودة ولا هي بس بدنا نواكب التطور والتطورات الحديثة، مثلا مثل التحول رقمي كخدمات، مثل زي ما تفضلت التوقيع الإلكتروني؟ يعني إحنا اليوم بس بدنا يعني عن جد بدنا نعالج ولا بس بدنا نتطور مع اللي تطور؟
1: الأصل في أي تشريع أو أي تعديل تشريع إنه يعالج الأمرين.
0: نعم.
1: مع بعض.
0: نعم.
1: يعالج
0: مواكب التطور
1: ويعالج الإشكاليات اللي ظهرت.
0: نعم.
1: أثناء تطبيق القانون.
0: نعم.
1: ويعالج موضوع التشريعات والتطورات اللي بيشهدها القطاع العقاري.
0: نعم.
1: بتحب ندخل بالإشكاليات؟ أنا في خلال استعراض نصوص التعديل ظهرت عندي 4 إشكاليات.
0: نعم.
1: إشكالية الأولى هي موضوع الاستملاك، وهي إشكالية كبيرة.
0: نعم.
1: خلينا نحكي شو التعديل القانوني بالضبط بعدين نناقشه. إجا نص القانون بقول إنه بما معناه، خل ناخد الجزء من المادة، أن لا يزيد مقدار التعويض عن نسبة 10% من السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك.
0: نعم.
1: حطي لي تحت السعر المعتمد 20 خط في دائرة الأراضي، لا يوجد شيء اسمه سعر معتمد.
0: نعم. يعني شو المعيار الاعتمادية؟
1: نعم. مصطلح اسمه سعر معتمد.
0: نعم.
1: في كمان خطأ شائع بين المواطنين وبين حتى الخبراء العقاريين، موضوع القيمة الإدارية. هل تعلمي إنه القيمة الإدارية لم ترد في قانون الملكية العقارية ولا قانون رسوم التسجيل ولا بالأنظمة المتعلقة بتقدير العقارات؟ لا.
0: نعم.
1: يوجد شيء اسمه قيمة أو سعر إداري.
0: سعر إداري
1: لا يوجد.
0: نعم.
1: مع العلم انه كان في تعديل 2023 كان في مقترح.
0: نعم.
1: انه يتم تعريف القيمه الاداريه
0: وما
1: اللي هي لغايات استيفاء الرسوم، ولم يتم ايرادها في التعديل، فبالتالي لا يوجد قانونيا شيء اسمه سعر اداري او قيمه اداريه. هاي اول نقطه.
0: نعم.
1: النقطه الثانيه، المصطلح اللي استخدم المشرع السعر الاداري مصطلح خاطئ.
0: نعم.
1: دائره الاراضي لا تقوم بتسعير الاراضي.
0: نعم.
1: ودائره الاراضي لا يوجد فيها لجان تسعير.
0: نعم.
1: والموظف المعني ليس مسعر، تقييم، لجان تقييم مقيم.
0: نعم.
1: أو تقدير، ولا يوجد تسعير، والسعر. نعم. يختلف عن القيمة، يعني في معايير التقييم الدولية، وأنا بصفتي باحث وكاتب معايير، لا يوجد شيء اسمه تسعير، والمقيم لا يقوم بتسعير.
0: نعم.
1: والسعر يختلف عن القيمة، السعر هو اللي بضعه صاحب العقار أو المالك.
0: نعم.
1: وقد يختلف عن القيمة.
0: نعم.
1: هذا أول نقطة.
0: نعم.
1: النقطة الثانية فيما يتعلق أنه القيمة الإدارية هل هي ممكن الاعتماد عليها؟ هل يمكن أنه نعتبرها مرجع للتقييم؟ أنا في رأيي لا.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه العقار بين يوم وليلة بتغير قيمته، وحسب نص النظام لجان تقدير الأموال غير المنقولة.
0: نعم.
1: تقوم دائرة الأراضي بنشر التقييمات اللي بتقوم فيها، وتقوم بتعديلها كل 3 سنوات.
0: نعم.
1: فتخيلي أنت عقار تم تقييمه اليوم، وبعد سنة إجى عليه استملاك، وخلال هالسنة انفتحت شوارع، تغير تنظيمات.
0: صح.
1: فهون انت هون ممكن انك تظلم الخزينه، وممكن.
0: نعم.
1: انه يظلم
0: المواطن.
1: وبالتالي.
0: نعم.
1: السعر ما يسمى بالسعر الاداري لا يجوز ان يكون مرجع. شغله ثانيه، هل يعلم المواطنون او اصحاب القرار انه السعر الاداري يتم تقييمه ممكتبيا؟ وهذا خطا في وقت.
0: نعم.
1: معايير التقييم الدوليه
0: للاسف
1: اي تقييم لاي عقار لازم الكشف، لازم المقيم يطلع يكشف العقار.
0: نعم.
1: ويدرس جوانبه. هل أنا بعذر دائرة الأراضي الكوادر اللي عندها والوقت، ولا بتحكي عن حدود 1,500,000 قطعة؟
0: نعم. مساحات
1: لا يمكن
0: واسعة.
1: مستحيل.
0: نعم.
1: إنه يقوموا بالكشف عليها، وغير هيك إنه كل ما بيخلصوا بدهم يخلصوا 1,500,000.
0: نعم.
1: بتكون مضت مدة طويلة، بده يرجع من أول وجديد يشوف
0: شو في
1: التغييرات.
0: صح. نعم.
1: نقطة ثالثة بخصوص القيمة الإدارية أو السعر الإداري، هل يعلم صاحب القرار إنه القيم الموجودة أو المنشورة على موقع دائرة الأراضي هي تتعلق بالأراضي والشقق المفرزة فقط؟
0: نعم.
1: أما الأبنية غير المفرزة لا يوجد لها قيمة إدارية، فبالتالي لما يصير في استملاك على أي قيمة أنا بدي أشتغل؟
0: شو بدي
1: موضوع
0: أعتمد؟
1: آخر.
0: فعلا.
1: موضوع آخر، أنت لما تحدد السعر المعتمد لدائرة الأراضي، طب أنا إيش بدي أروح على المحكمة؟ شو استفدت من دعوة الاستملاك؟ المحكمة رح تقول لي
0: يلتزم
1: ما في خبرة، السعر المعتمد.
0: صح.
1: السعر المعتمد هاي نقطة كمان مهمة.
0: نعم.
1: نقطة ثالثة، التمييز. في مبدأ تشريع اسمه مساواة أمام القانون، يعني.
0: نعم.
1: ما بصير تميز ناس عن ناس أمام القانون.
0: نعم.
1: هذا النص رح يميز يعني يجيب لي ثلاث محاور
0: فئات.
1: تمييزية.
0: نعم.
1: المحور
0: نعم.
1: الأول

0: في تعاملك مع الحكومة راح يتم اللجوء للسعر المعتمد لأداة الأراضي.
1: نعم
0: يعني لما الحكومة تكون مستملكية بيلجؤوا للسعر المعتمد،
1: نعم
0: لما يكون المواطنين متنازعين بين بعض في قضايا إزالة الشيوع
1: نعم
0: راح يلجؤوا وين؟ للخبراء،
1: للخبراء.
0: صار في تمييز.
1: نعم
0: في نقطة ثالثة كمان سهوا عنها أصحاب القرار، اللي هي في قانون البيئة الاستثمارية
1: نعم
0: بخصوص المستثمر، في إجا نص خاص بالاستملاك،
1: نعم
0: وهذا النص بقول لك إنه يتم اعتماد القيمة السوقية.
1: هي
0: فأنت
1: قيمة ساعتها
0: المستثمر يعني في حال الاستملاك المستثمر عشان إنه مستثمر بتحط
1: القيمة
0: المعيار القيمة
1: السوقية
0: السوقية، بينما الدولة لما
1: المواطنين
0: تكون مواطن بحط سعر معتمد، والمواطنين بين بعض بحط خبراء.
1: خبراء
0: فصار في عندنا ثلاث
1: ثلاث
0: إشكاليات،
1: معايير فعلا.
0: وإحنا قاعدين نحكي توحيد القوانين وتوحيد التشريعات.
1: نعم فعلا
0: هاي نقطة مهمة
1: يعني
0: بما يتعلق بقانون الاستملاك. إذا بدك نخش بالإشكاليات الثانية، موضوع
1: نعم.
0: السكة.
1: نعم
0: موضوع السكة موضوع خطير جدا جدا.
1: نعم
0: هلأ اللهم صل على النبي، القانون أو الدستور نص عن أنه لا يستملك
1: نعم
0: أي عقار أو كذا إلا بتعويض عادل ولمصلحة عامة.
1: نعم
0: تعويض عادل، حط عليها
1: عادل
0: أكثر من خط.
1: نعم
0: إجا قانون الملكية عاد نفس النص المادة، بالتالي إحنا بدنا التعويض العادل، ونص الدستور شامل مطلق، لا
1: نعم
0: يستملك،
1: لا
0: لا
1: يستملك
0: يوجد أي
1: نعم
0: استثناء أي استثناء. ومع ذلك قانون الملكية استثنى الطريق وقال ربع مجاني، وأنا في رأيي هاي كمان مخالف للدستور،
1: مخالف
0: ومع
1: للدستور
0: ذلك
1: نعم
0: قبلناها.
1: نعم
0: ترد كمان يجي بالتعديل الجديد تضيف لي السكة للطريق، بالتالي صار إذا الدول استملكت سكة في عقار فمعناته راح يكون ربع مجاني.
1: ربع مجاني
0: أما
1: نعم
0: القول اللي سمعته من بعض الزملاء المحترمين إنه السكة سوف ترفع من قيمة العقار، أنا بصفتي مقيم عقاري وداري في موضوع المعايير، قولا واحدا مرور السكة بالأرض يقلل من قيمة العقار.
2: نعم صحيح.
0: شو المبرر؟ أنا بعطيك المبررات. الأول المبرر الأول الإزعاج.
1: نعم.
0: يعني تخيل إحنا هلأ قاعدين والقطار ما رايح جاي من عندنا، نعرف نحكي الإزعاج.
1: نعم.
0: اثنين مصدر للتلوث.
1: نعم.
0: لا يا بده يكون على الفحم يا بده يكون على الديزل.
1: نعم.
0: البند الثالث اللي هي الخطورة، خطورة إنه قطار يمر من أمام بيتك.
1: نعم نعم أماكن سكنية.
0: لا تأمن على أطفالك ينزلوا.
1: صح.
0: شغلة ثانية راح يسبب عوائق للمالك. إيش العوائق هي؟ أنت مش هذا مش باص بتأشره بوقف لك، يعني أنا مش مستفيد منه، القطار بيظله ماشي، إذا أنا بدي أركبه بدي أروح على المحطة، يعني بدي يمكن أركب 5-6 كيلو مع أنه القطار مارق من قدام بيتي.
1: نعم وأحجز تذكرة كمان.
0: بدي أركب
1: نعم.
0: 5-6 كيلو عبين ما أروح على القطار.
1: نعم.
0: فجميع غير أنه مثلا المسار ممكن يشوه الأرض يقسمها قسمين أو، فبجميع الأحوال موضوع السكة سوف يقلل من قيمة الأرض، فبالتالي أنت قللت قيمة أرضه، من ناحية ثانية أنت ما أعطيته تعويض.
1: صح.
0: فهاي يعني في رأيي كانت في غير صالح المواطن نهائيا.
1: نعم يعني اليوم من خلال هذا الحديث فعلا لو بدي أرجع للأستاذ عواد، موضوع أنه يعني شو الإجراءات اللي فعلا بدها تبسيط من خلال نظر العاملين في سوق في السوق العقاري؟
2: يا ستي، أولا إحنا للأمانة الإجراءات دائرة الأراضي والمساحة
1: نعم.
2: اللي هي في عملية البيع والشراء وتملك الأجانب،
1: نعم.
2: هاي للأمانة إجراءات تحد من جلب المستثمرين.
1: نعم.
2: وللأمانة
1: قيود، هي قيود بتكون
2: قيود ليست مبررة.
1: نعم.
2: فإحنا اليوم نحكي عن إجراءات دائرة الأراضي والمساحة حتى بموضوع مستمع الإقرار.
1: نعم.
2: اليوم إحنا بدك تشتري قطعة أرض كمستثمر أو كأجنبي أو محلي.
1: نعم.
2: بعد انتهاء الإجراءات بدك تستنى أسبوع لما بتوقع المعاملة، وهذا في خطورة، وهذا
1: نعم.
2: في يعني ليست لمصلحة الدولة أو مصلحة دائرة الأراضي والمساحة. وإحنا للأمانة بنشوف في كثير يعني مستمع الإقرار قاعد بالرغم أنه تنتظر على الدور أنت بدك أسبوع. أيضا شيء آخر اللي هي بدي أحكي عن القيمة الإدارية.
1: نعم.
2: القيمة الإدارية ليست عادلة، والخسران الكثير فيها للأمانة اللي هي الحكومة. يعني أنا بحكي لك لو وأنا بتحدى لو هناك لجنة مختصة بتحسب قديش خسارة الحكومة بالنسبة للرسوم رايحة تطلع بالملايين، وهذا إشي مثبوت. ليش؟ لأنه هناك عقارات يعني بالمؤاخذة سعر الأساس فيها أو القيمة الإدارية فيها لا تتجاوز 30%.
1: نعم.
2: وخصوصا بالمحافظات احنا يعني اليوم

0: احنا بنشوف حتى في منطقة، بدي اعطيك مثلا منطقة ناعور،
1: نعم
0: هناك اراضي تباع ب 300 ألف درهم، للأمانة قيمتها الإدارية لا تتجاوز 80 ألف أو 100 ألف.
1: فرق شاسع،
0: فإحنا نحكي اليوم
1: فرق فعلا.
0: الحكومة هي اللي قاعدة بتخسر، القيمة الإدارية لم تكن عادلة للحكومة ولا للمواطن.
1: نعم
0: وبالنهاية يعني السرعة في نشر القيمة الإدارية هاي لها سلبيات ولها تداعيات. وإحنا هذيك اليوم يعني كان في لقاء في مجلس النواب طالبنا بتأجيل اعتماد القيمة الإدارية لمدة أقل شيء 3 سنوات حتى تستقر هذه القيمة وتكون قيمة واقعية
1: وعادلة.
0: تعكس سعر السوق
1: نعم
0: بالضبط.
1: بالضبط، نعم
0: نعم.
1: نعم فعلا جدا مهم. نحكي عن موضوع التعديلات، يعني أبرز التعديلات المطروحة التوقيع الإلكتروني، نحكي عنهم، إنهم من الضمانات القانونية للتوقيع الإلكتروني في المعاملات العقارية.
2: طيب بس في
1: نعم
2: مجال ارجع
1: أكيد
2: للاستملاك، في
1: أكيد
2: بندين مهمين برضو زاد عبء
1: أكيد.
2: المواطن عليهم،
1: نعم، شو هي؟
2: حيث نص القانون على اضافه انه للحكومه ان الجزء المستملك مجاني للحكومه ان تعمل مرافق عامه، فصفى الربع القانوني ليس طريق، مش بس الطريق وليس الطريق السكه فقط، كمان انه
1: ممكن
2: الحكومه مرافق عامه وربع
1: يعني ممكن
2: قانوني.
1: يكون في حديقة جنبه،
2: ايوه،
1: حديقة عامة فعلا،
2: فهاي
1: وإزعاج.
2: كمان اضاف عبء على المواطن. البند الاخير فيما يتعلق برسوم طوابع الواردات، كان
1: نعم
2: التعويض اللي يستلمه المواطن معفي من اي شيء، الان بده يدفع رسوم طوابع الواردات.
1: نعم، يعني هون
2: فهاي كلها اعباء على
1: إشكاليات.
2: المواطن، كلها
1: نعم
2: اعباء.
1: نعم نحكي عن
2: نعم.
1: التوقيع
2: فيما
1: الإلكتروني.
2: يتعلق بالتوقيع الالكتروني زي ما حكينا، تعديل الماده المتعلقه بالسماح لدائره الاراضي
1: نعم
2: باستخدام المعاملات الالكترونيه في البدايه في تعديل 2013 استثنى عقود التصرف والتوقيع الالكتروني من المعاملات الالكترونيه.
1: نعم
2: الان اجى المشرع في التعديل الحالي سمح لدائره الاراضي باللجوء لما
1: اعتمادها
2: يسمى او
1: للتوقيع.
2: اعتماد التوقيع الالكتروني، تماشيا مع سياسه الحكومه في التسهيل والخدمات الالكترونيه. وانا في رايي هذا يعني تعديل
1: تعديل،
2: ممتاز هو في
1: نعم
2: محله، ولكن هذا مشروط بالحماية القانونية والحماية الإدارية،
1: نعم حماية البيانات جدا مهمة.
0: والتنفيذ.
1: حماية
0: أيضا
1: البيانات
2: وكذا.
1: نعم.
2: فإحنا قبل ما نطرحه، قبل ما تبدأ
1: يدخل حيز
2: كخدمة، بده
1: التنفيذ
2: يكون إنه
1: في بنية تحتية.
2: الخدمة والخدمة تكون محكمة، لا يكون في تهكير، لا يكون في
1: صح،
2: صلاحيات لأشخاص تانيين إنه يدخلوا على هذا التوقيع أو يستعملوا.
1: نعم، يكون في سلامة رقمية
2: نعم
1: لهذا الموضوع. يعني على نفس الموضوع، رقمنة الخدمات العقارية كيف راح تنعكس على المواطن وعلى المكاتب العقارية؟
0: احنا ستي للامانه نحكي اليوم الخدمات الالكترونيه المتوفره الان
1: نعم
0: هي متدنيه
1: نعم
0: جدا،
1: جدا نعم،
0: يعني
1: وهي عائق يمكن
0: وهي
1: أصبحت.
0: عائق
1: نعم
0: اصبحت للاستثمار. فكيف احنا بدنا نتطور واحنا لسه اليوم نحكي عن انقطاع دائم في الخدمات، انقطاع بالانترنت،
1: للأسف.
0: انقطاع بالنظام، انقطاع. ولهذا السبب أختي العزيزة هناك صعوبة جدا في تنفيذ هذا البند بالذات.
1: نعم.
0: ونتمنى أن يكون هناك إيجاد بنية تحتية تكنولوجية حتى نستطيع مواكبة هذا التطور.
1: فعلا.
0: نحن اليوم لا نستطيع أن نقوم بهذا الإجراء إلا بعد توفر، يعني إحنا اليوم إحنا نحكي في الدوائر، وجوز أخونا الدكتور كان لسه هناك الأساسيات على أبسط الأشياء لم تتوفر للموظف حتى أن يقوم بإجراء أي معاملة بيع بأريحية، لعدم
1: نعم
0: وجود أجهزة حديثة، لعدم، ولهذا السبب
1: حتى يمكن
0: إحنا
1: ما في تدريب كوادر.
0: ولهذا وقلة أيضا. بس بدي أنا أحكي على موضوع البيع على المخطط.
1: نعم نعم.
0: إحنا مثل ما تفضلتي، إحنا اليوم إذا نطلق خدمة المشكلة في تنفيذها، ليس في الفكرة أو التشريع.
1: نعم.
0: فاليوم أنا المخطط،
1: نعم، التطبيق
0: المخطط، البيع المخطط، من هي الجهة الضامنة للمشتري؟
1: نعم.
0: اليوم أنا اشتريت أي فيلا أو شقة أو وتم الإجراءات، فمين الضامن لهذه عملية البيع أن تنتهي. وإحنا شفنا مشاريع كبيرة مثل الأندلسية أبراج السادس،
1: نعم،
0: إنه في نص المشروع تم إيقاف هذا المشروع، وللأمانة المستثمرين وقعوا ضحية لهذه الأشياء. فإحنا اليوم للبيع المخطط يجب أن يكون هناك جهة ضامنة، ولا يوجد جهة ضامنة لغاية الآن لهذا المخطط. وإحنا إحنا شفت تجربة في أحد الدول اطلعت عليها، إنه أي مشروع في هذا الخصوص يقوم المستثمر بوضع هذا المبلغ كاملا لدى الدولة،
1: نعم،
0: من أجل ضمان تنفيذ هذا، جميل، وصرف المبالغ بحسب إنجاز المشروع. فإحنا هاي الفكرة موجودة، فكرة رائعة، لكن تنفيذها صعب جدا.
1: يعني ممكن بحاجة إلى أنظمة لحتى تنظم هذا، نعم، هذا البيع.
2: نعم. أيضا الكلام اللام الزميل، يعني الفكرة مضبوط حلوة، بس التشريع بوضع الحالي لم يعالجها 100%.
1: نعم، نعم.
2: فزي ما حكينا هي كانت بالبداية عقد وعد بالبيع، سماه مخطط على البيع المخطط، وحط شغلة جديدة اللي هي الإفراز المؤقت. هلأ أنا هذا الإفراز المؤقت صراحة سبب لي إشكالية، شو المقصود بالإفراز المؤقت؟
1: خاص إذا انفرزت انفرزت،
2: ما هاي كيف يعني نص بيع نص إفراز؟ يعني شو المقصود فيه؟ شو تكييف القانوني؟
1: يعني نتفق على قطعة بكرة بشوفها قطعة،
2: أيوة،
1: أخرى.
2: نعم. هل سيتم دفع رسوم عليه غير رسوم عقد البيع المخطط؟
1: نعم.
2: هل بده موافقة أمانية؟
0: هل البنوك تعتمدها ولا لا؟
2: تعتمدها.
0: يعني البنوك أيضا
2: افرض إن عملنا إفراز مؤقت وصاحب العقار أو المطور اختفى وراح، ليش مصيره هذا الإفراز المؤقت؟
0: هاي تجارب موجودة عندنا، يعني
2: مشاكل
0: موجودة
2: قضايا كثيرة للمواطنين.
1: نعم، يعني بكون مؤقت مثلا متى بده يصير دائم؟ حتى مثلا المدة الزمنية،
2: هل ستعطيني سند ملكية وليش راح تعطيني إن إثبات إيش هو المؤقت؟
0: ومين هو البنك يا سيدي اليوم اللي بده يعطي قرض؟ يعني حتى كمان هاي موجودة أحد البنود، إنه للبنك إنه يعتمد هاي القسيمة، لكن للأمانة البنوك هي على علم وعلى دراية، ولا حتى يعني نحكي عن القيمة الإدارية، البنوك لن تلتزم بها. البنوك لها مقدرينها، لها رؤيتها، ولهذا السبب القسائم لن تلتزم بها أيضا البنوك.
1: نعم، يعني إحنا يعني فتحت موضوع إنه البيع والإفراز قبل الإنجاز وقبل ما يكون في شيء ملموس على أرض الواقع. دكتور فواز، اليوم القانون كيف بده يحمي أو يوازن ما بين حماية المشتري وبرضه إنه يكون في تشجيع للاستثمار؟
2: حلو. هلا لازم القانون يوازن بين تبسيط وتسهيل الإجراءات،
1: نعم،
2: وبين الحماية القانونية والفعالة لأي مشروع ولأي مخطط على البيع. بالتالي لازم إنه ندرس القوانين قبل ما نطلعها، ونتعاون أو نطلع مع أصحاب العلاقة لغايات تحديث المعاملة العقارية مع ضمان إنه تكون متوافقة مع التشريعات والحماية القانونية لكل مواطن.
1: نعم، جدا مهم. اليوم أستاذ عواد، التعديل هذا ممكن إنه يساهم بتنشيط سوق الإسكان؟ إنه يعني إذا مثلا تم تنفيذه يعني بجودة، سواء مثلا البيع على المخطط أو حتى الإفراز المؤقت.
0: يا ستي إحنا
1: تم إصدار أنظمة تنظم هذه المواضيع.
0: إحنا اليوم يعني من شركات الإسكان تعاني الأمرين في إفراز الشقق الجاهزة عندهم.
1: نعم، نعم.
0: يعني 4 أشهر 6 أشهر لما تتم عملية إفراز الشقق المقامة.
1: نعم.
0: فكيف أنا اليوم يعني حتى هناك إشكالية، يعني إحنا اليوم ما بنحكي عن الإسكان العادي أو صاحب الإسكان العادي، يجب أن يكون هناك مرونة من دائرة الأراضي والمساحة، ويجب أن يكون هناك مثل ما تفضلت أختي العزيزة كوادر مدربة
1: مؤهلة،
0: هناك سرعة في التنفيذ حتى إحنا نواكب هذا هذه النقطة بالذات.
1: نعم.
0: اليوم أنا الإسكان عندي جاهز، بدي أقع مع أمانة عمان ومع دائرة الأراضي، هناك معاملات 8 أشهر
1: يا الله
0: لم يتم إفرازها وهي قائمة، فما بالك اليوم إحنا بدنا نحكي على
1: مخططات او افرازات مؤقته. طب شو الضوابط اللي بيطالب فيها السوق العقاري او القطاع العقاري لحتى نضمن نجاح يعني هذه التشريعات او حتى هو البيع مثلا على المخطط او حتى موضوع الفرز المؤقت؟
0: يا ستي احنا اليوم احنا نحكي للامانه ليس هناك جديه من الحكومه بان تكون شراكه مع القطاع الخاص.
1: نعم.
0: يعني يجب مثل هذه المشاريع يجب دراستها قبل ما نشرت الحكومة، إنها هناك تشاور مع القطاع الخاص حتى تكون هناك مخرجات قابلة للتطبيق.
1: نعم.
0: فإحنا اليوم إحنا نطلق خدمات ونطلق مواد ونطلق تعديلات، لكن للأمانة لن يستفيد منها المواطن. نعم. في المدى المنظور.
1: نعم نعم. اليوم شو الضمانات القانونية يعني لمنع تعثر هذه المشاريع دكتور؟
2: هلا نجاح النظام أو أي تشريع دائما بيعتمد على وجود شروط واضحة سواء للمستثمر للمواطن، وجود رقابة على المطورين، ربط عمليات البيع بمتطلبات وضمانات قانونية تضمن تنفيذ المشروع، علما بأن نظام إدارة القسم المشترك والمجمع العقاري نص على ما يسمى بمبدأ الضمان، يعني أي مطور عقاري بده يقوم بمشروع ما في ضمان مالي لازم يحط أتوقع الربع أو مبلغ محدد من القيمة يتم وضعه في البنك بسموه حساب الضمان. وللعلم للآن صار القانون يمكن سنة أو سنتين وللآن ما تم ولا وضع أي ضمان فيما يتعلق بهذا الموضوع. بالإضافة إن كمان إنه النص لهذا القانون أو هذا النظام على ما يسمى بالتأمين، يعني كل جمعية إدارة بناء لازم أو يجب أن تؤمن على العقار. نفس الشيء لم يتم تأمين أي عقار وفق لهذا النظام، فهذا كمان الأمور بالإضافة وضع أنظمة القانونين بدك متابعة بدك إشراف فعلا. بدك رقابة.
0: نعم.
2: بدون هاي فيصبح التشريع بدون فحوى بدون جدوى.
1: نعم نعم. يعني إحنا يعني اليوم بحاجة إلى أنظمة وتعليمات تنظم هذه التشريعات وتنظم هذه القوانين بين المستثمر والمواطن. اليوم دكتور فواز يعني كيف بدي أحقق توازن ما بين تسهيل الاستثمار وحماية الملكية الخاصة؟ جزئية مهمة جدا.
2: نعم. التوازن بشكل عام بتحقق لما تكون الإجراءات بالنسبة للمستثمر مرنة. المستثمر شو بده؟ بده أنه ما أموره ما تتعطل تمشي بكل سلاسة وسهولة.
1: نعم.
2: بينما المواطن بهمه حماية ملكيته حماية عقاراته، فبالتالي لازم احنا او التشريع يحقق هذا التوازن.
1: نعم.
2: بين الطرفين بشكل عام خلينا نحكي للمستثمر المطور ايش اللي بهمه الشفافيه.
1: نعم.
2: حق الطعن.
1: نعم.
2: في قرارات الحكومه في مرجع مختص.
1: نعم.
2: امر ثاني اللي هي التعويض العادل في حاله خسارته اكثر. نعم. والعادل حط تحتيها اكثر من خط لانه في التشريعات دائما بنظروا للتعويض وبنسوا شيء اسمه عادل.
1: صح.
2: احنا لازم نحقق العداله.
1: نعم.
2: موضوع ثاني هي موضوع التعويض، يعني اي مستثمر ترى انا اشتغلت مع الجهات الدوليه لما كانوا يجوا يراقبوا او يقيموا مدى اداء دائره الاراضي.
1: نعم.
2: فكانوا يشوفوا هل في تعويض للمستثمر في حال خطا دائره الاراضي.
1: نعم.
2: لا يوجد تعويض. نعم. فبالتالي هذا كان يسبب انه المستوى او العلامات اللي بتحققها الدائره تكون اقل شوي. فالمستثمر بده يضمن انه استثماراته لن تذهب سدى.
1: نعم.
2: وفي حال صارت عنده مشكله انه في جهه بتعوضه.
1: نعم.
2: فهاي من الامور المهمه لازم يعالجها التشريع.
1: لازم يعالجها القانون. استاذ عواد اليوم التعديلات هاي ممكن انها تنعكس على اسعار العقارات او فرص التملك؟
0: يا ستي هي اذا احنا بالنهايه نحكي اذا نفذت.
1: نعم.
0: احنا اليوم تملك الاجانب راح يرفع حجم التداول العقاري لانه هناك عدد كبير من المستثمرين الاجانب.
1: نعم.
0: ينتظرون هذا التعديل للتملك هاي العقارات.
1: نعم.
0: او هناك بعض المستثمرين لجأ الى تسجيل هذه العقارات باسماء اشخاص.
1: نعم.
0: ويعني هذا راح يعالج ورايح أيضا تكون هناك نشاط في السوق العقاري. نتأمل من دائرة الأراضي والمساحة تبسيط الإجراءات للمستثمرين.
1: نعم.
0: إحنا اليوم المستثمر بده يشتري قطعة أرض أو بيت أو شقة، يعني هناك أكثر من شهر، هناك أكثر من 40 يوم حتى تأتي الموافقات وحتى تتم الإجراءات.
1: نعم يعني جدا مهم. اليوم التعديلات بالنسبة للمواطن في ضمانات كافية للمواطن دكتور؟
2: بشكل عام يعني هذا بيعتمد على التطبيق وعلى سياسة ما بعد تشريع.
1: نعم. نعم.
2: هل
1: نعم.
2: حطيت التشريع وتركته ولا حطيت التشريع وتابعته.
1: نعم.
2: هلأ بخصوص خلينا نحكي عن موضوع التشريع أو التعديل اللي تم 2023.
1: نعم.
2: سؤالي للحكومة، هل تم دراسة التعديل اللي تم 23 شو أثره؟
1: نعم.
2: هل زاد الاستثمار؟ يعني بالتعديل 23 كان التوجه أنه تشجيع الاستثمار.
1: نعم.
2: وعدلوا بحدود 4 أو 5 مواد.
1: نعم.
2: اللي هي بتتعلق بتشجيع الاستثمار والآن قاعدين بيعدلوها مرة ثانية.
1: نعم للأسف.
2: فهل السؤال هل التعديل ب 2023 أدى أثره؟ السؤال اللي بعده هل التعديل الحالي سوف يؤتي ثماره. في دراسة بهالحكي شو التوجه. فأنت كمشرع لازم قبل ما تحط التشريع في شيء اسمه فلسفة التشريع والغرض اللي يبتغي المشرع والدراسة والأرقام، هذه تكون دراسة كاملة شاملة فعلا. لهذا الموضوع في نقطة كمان مهمة كثير، إحنا كثرة التعديلات ترى ما بتفيد، بتضر.
1: إحنا مع التعديل لحتى نواكب تطور. نعم. بس الاستقرار

0: مبدأ استقرار التشريع هذا مهم لأي مستثمر. المستثمر إذا بيعرف إنه كل يوم والثاني بيطلع قرار وبيطلع تعديل بيقول لك لا يا عمي وين ما في استقرار. فإحنا بهمنا إنه قبل ما نحط التعديل ندرسه بطريقة كافية. موضوع ثاني مهم، أحد الزملاء النواب حكى إنه إحنا أعطونا مواد معينة والباقي مسكر. أنا لما بدرس مادة ما بدرسها لحالها، بدرس القانون كله
1: فعلا.
0: ما بعدل المادة وبترك القانون، وحتى ما بترك القانون نفسه، بروح للقوانين المتعلقة بالأراضي كلها بدرسها عشان ما يصير زي ما حكينا قبل شوي صار في تعارض بين قانون البيئة الاستثمارية مع قانون مواد إزالة الشيوع
1: مع بينه وبين الدستور.
0: ما هاي، فأنا ما بعدل المادة وبدرس مادة فقط وبعدلها، أنا بدرس القانون كله بعدين بعدل عليه.
1: نعم جدا مهم. أيضا كمان أثر هذه التعديلات المتوقعة على حجم الاستثمار العقاري في الأردن.
2: احنا نتأمل يا ستي انه هاي التشريعات او التعديلات تؤدي الى استقرار البيئة العقارية وايضا زيادة الاستثمار فيها، استثمار المحلي او الاجنبي. واحنا اليوم احنا بحاجة الى هاي التشريعات خصوصا تملك الأجانب، البيع المخطط.
1: نعم.
2: بشريطة أن تكون هناك تنفيذ صحيح.
1: نعم.
2: أيضا إحنا نحكي اليوم إحنا الأردن بيئة واعدة للاستثمار
1: فعلا.
2: ياريت أن يكون في استقرار بالتشريعات. إحنا اليوم نحكي عن ياريت أن يكون في تعويض عادل أيضا للمواطنين.
1: نعم.
2: يعني إحنا اليوم لما نحكي أخونا حكى عن سكة الحديد، اليوم المواطن يعني هذا استثمار.
1: نعم.
2: وإحنا نحكي يجب أن يكون هناك تعويض. حتى إحنا نعرف أنه أختي العزيزة القطار أو سكة الحديد هاي تأتي على أراضي أسعارها ليست عالية كثير.
1: نعم.
2: ولها السبب لن تجد الحكومة صعوبة في تعويض أصحاب هذه القطاع والأراضي.
1: نعم، هذه الأراضي. نعم. نعم. لو بدنا يعني ندخل بمواضيع القوانين اليوم، وحضرتك اتطرقت لأكثر من نص اليوم، شو المواد اللي فعلا بدها نقاش معمق تحت قبة البرلمان؟
0: نعم. لا أنا في البداية حاب أوضح إنه أنا مش ضد الحكومة أو ضد الاستملاك، بالعكس
1: إحنا
0: زي ما حكينا توازن. حكينا توازن.
1: نعم.
0: توازن لازم.
1: نعم.
0: يكون في توازن بين حق الدولة.
1: نعم.
0: وحق
1: المواطن والمستثمر. نعم.
0: بخصوص موضوع الاستملاك المجاني ربع الطريق وما ربع الطريق، خلينا نرجع للبست براكتس للدول المقارنة إيش بتعمل. دول المقارنة ما في إشي تعويض ببلاش، حتى الطريق ما بتعوض بلاش.
1: طيب.
0: بس لكن في طريقة ثانية أنت ممكن كدولة تأخذ حقها. كيف؟ أنا لما أجي أعمل طريق إلى أرض بعوض عليها.
1: نعم.
0: لكن في المقابل إذا قيمة الأرض زادت أنا بأخذ منه نسبة. ففي دول.
1: نعم.
0: في دول المتقدمة.
1: نعم.
0: لما تمد طريق لأرض بتشوف الأرض هاي قديش زادت قيمتها 50-60%، الدولة بتاخذ نسبة باعتبار انه قيمة مضافة وانت يا مواطن ما تعبت فيها.
1: نعم.
0: وانا اللي اشتغلت، فهذه يعني حل منطقي وقانوني.
2: او اي بنية تحتية.
0: ايوه
2: كمان.
0: اي بنية تحتية.
2: نعم.
0: ايوه باخذ قديش نسبة زيادة القيمة.
2: نعم.
0: عندك انت في الأرض، فانا كدولة الي حق لان انا اللي عملت لك المشروع.
1: نعم.
0: فاحنا ما حق الدولة وما حق
1: المواطن.
0: بهاي الطريقة ممكن تحل الامور.
1: ممكن.
0: بخصوص التشريعات يعني في رأيي انه لسه بحاجة لنقاش الي موضوع ازالة الشيوع، وهل هو وضعه في لجان إدارية حقق الهدف ولا ما حقق الهدف.
1: نعم.
0: المفروض انه يتم في نقاش موسع مع نقابة المحامين. أنا في رأيي يعني ما حقق الهدف المطلوب، ما في سرعة بالإجراءات. أنا عندي قضايا إزالة الشيوع من المدد قاعدة من 2-75 يوم قاعد.
1: نعم.
0: بينما عندي قضايا بالمحاكم تخلص خلال 2 أسبوع كل جلسة وجلسة.
1: نعم.
0: فصار الأثر عكسي.
1: نعم.
0: موضوع ثاني اللي هي موضوع التحول الرقمي زي ما حكينا يتم مناقشته بحيث أنه يتم وضع الأسس والضوابط حتى ما يؤدي لأي خطورة أو نتائج ثانية.
1: نعم. البيانات.
0: بالإضافة لموضوع مهم لم يعالج القانون.
1: نعم.
0: وأنا بتمنى أنه يتم معالجته هو موضوع التقييم العقاري. ترى موضوع الاستملاك المشكلة مش بالإجراءات القضائية.
1: نعم.
0: ولا المشكلة بالحكومة ولا المشكلة بالمواطن، المشكلة بالخبرات. للأسف للآن إحنا بالأردن ما عندنا إشي اسمه دراسة أكاديمية بتتعلق بالتقييم العقاري.
1: نعم.
0: ما عندنا بكالوريوس تقييم عقاري.
2: نعم.
0: بعض الدول حتى دبلوم تقييم عقاري ما عندنا.
1: ما
0: فهذا اللي هو اللي أدى يعني ليش أحكي أنا بالزملاء الخبراء العقاريين في.
1: نعم.
0: منهم ناس أكفاء كثير ومحترمين وكذا،
1: بس ما في معيار واحد.
0: ما في معيار واحد.
2: بس يعني هيك طالبنا أخوي. أيوة. كمان إنه طالبنا إنه يكون كمان هناك إضافة مكتب عقاري أيضا لإزالة الشيوع حتى تكون هناك شفافية أكثر، وإنه يكون التقرير موحد من مساح من مقدر من مكتب عقاري حتى لا يفقد اللي نحكي عن النسبة الغير 25% الغير موجود إنه حتى إنه يأخذ حقوقه.

0: 100%.
1: هاي هي. نعم نعم، جزئية جدا مهمة. اليوم شو أبرز مطالب القطاع العقاري للمشرع؟
0: يا ستي احنا اهم شيء للمشرع انه يا ريت انه يكون هناك تشاركيه عند اصدار اي تشريع او اي قرار
1: جدا
0: او اي
1: هذا المفروض
0: نظام هذا المفروض.
1: نعم.
0: فاحنا نجد كثير من القوانين او الانظمه او التشريعات تتم بعدم علم اصحاب الاختصاص، وللامانه هذا يؤدي الى بعض تقريبا سنة أو سنتين ترى هناك الاختلالات، وترى يعني إحنا هناك في الملكية العقارية كنا حكينا عن أشياء اليوم الحكومة رجعت تعدل فيها.
1: نعم.
0: يعني إحنا كنا نطالب إنه تملك الأجانب اللي خارج التنظيم، اليوم رجعوا اقتنعوا. فإحنا نحكي اليوم لو كان هناك دراسة مع القطاع الخاص لهذا القانون قبل طرحه.
1: نعم.
0: ستكون هناك مواد
2: مخرجات.
0: أو مخرجات.
1: نعم.
0: أو فتح مواد غير هذه المواد اللي تفيد أو يستفيد منها القطاع العقاري.
1: نعم.
0: فإحنا اليوم كنقابة أصحاب مكاتب وشركات عقارية ندعو الحكومة إلى هناك مواد يجب أنها
1: النقاش فيها
0: وإضافتها إلى تعديل الملكية العقارية.
1: نعم.
0: حتى أن يكون هناك عندنا قانون يشمل جميع المواد والجوانب.
1: نعم.
2: تأييدا لكلام الزميل، يعني في التعديل الحالي في حدود 4-5 مواد.
1: نعم.
2: نفس الشيء عدلهم 23، يعني انت حطيتهم ب 2019 عدلتهم ب 2023 وهلا جاي كمان مره تعدلهم اربع مواد. نفس الشيء بتتعلق بالاستثمار وتمدد.
0: ولهذا السبب احنا جوز لو كان في عندنا كان احنا نعطي تصور اخر انه والله هاي
1: انه في مواد اخرى بحاجه لتعديل
0: بحاجه الى تعديل.
1: نعم. اليوم دكتور فواز، يعني شو اللي بيحتاج الاردن لحتى يوصل لمنظومه عقاريه اكثر كفاءه وعداله؟ شو اللي
2: بيحتاج؟ لانه عمل توحيد باقي القوانين اللي تتعلق بالعقارات، زي ما حكينا اداره املاك الدوله، محافظه اداره املاك الدولة، قانون رسوم تأجيل الأراضي، قانون ضريبة بيع العقار، كل القوانين العقارية وضعها بكود واحد وقانون واحد. هذه أول نقطة. النقطة الثانية استقرار تشريعي. إحنا قبل ما نعدل كل شوي ما قانون كذا نحط قانون كامل متكامل ويتم دراسته على مهل. نتأخر شوي أفضل من أنه نظل نعدل كل شوي.
1: فعلا.
2: موضوع استكمال التحول الرقمي والإجراءات الإلكترونية هذا موضوع مهم، وأنا يعني بشجع بأيد الحكومة في إجراءاتها فيما يتعلق بالخدمات. نعم. الإلكترونية. في عندنا موضوع مهم اللي هو مرصد وطني، مرصد وطني للمعلومات والمؤشرات العقارية، مش موجود عندنا بالأردن للأسف.
1: نعم. نعم.
2: هذا
1: مرجعية
2: لصاحب القرار، إنه هل هاي القرارات أنا اللي عملتها، التشريعات اللي عملتها أدت غرضها أو ما أدت. يكون في عندنا دراسات، عندنا أبحاث.
1: نعم.
2: تتعلق بهذا الموضوع، وين الخلل، وين الإيجابيات وين السلبيات. هذا
1: في نظام بالحكومة هو قياس الأثر التشريعي
2: ممكن. نعم. بس بشكل عام أنا.
1: نعم.
2: بتمنى يكون في مرصد ومؤشر عقاري يتعلق.
1: نعم.
2: بالعقارات فقط.
1: نعم.
2: غير أنه بعطي معلومات للحكومة أو لصاحب القرار، بعطي معلومات للمستثمرين.
1: نعم.
2: أو واحد بده يستثمر بالأردن بده يشوف شو مستوى الاستثمار.
1: جميل.
2: شو كيف تحرك العقارات، وين العقار متوجه كذا. هذا مطلوب جدا وموجود.
1: نعم.
2: في كل الدول
1: فعلا جدا عالم. مهم. اليوم مستقبل السوق العقاري الأردني خلال السنوات المقبلة كيف ممكن تتصورها من خلال هذه التعديلات إذا تم إقرارها كما هي؟
0: إحنا ستي للأمانة نحكي إن الأردن بيئة استثمارية.
1: نعم.
0: الجميع يتمنى الاستثمار فيها.
1: نعم.
0: لوجود الأمن الأمان.
1: فعلا الحمد لله.
0: نتمنى إنه يكون هناك وأعيد أكرر شراكة مع القطاع الخاص وأصحاب الاختصاص.
1: صح.
0: بالذات.
1: نعم.
0: حتى إحنا نحاول أن نستقطب عدد كثير من المستثمرين.
1: نعم.
0: وأيضا هناك عبر إذاعتك الكريمة وبرنامجك أختي العزيزة يجب أن يكون هناك معارض عقارية.
1: نعم.
0: دولية. يعني هناك معارض في السعودية، معرضين في دبي وإحنا جزء شاركنا فيهم، لكن بالأردن لغاية الآن لم يتم عمل أي معرض عقاري لتتبنى الحكومة حتى يكون هناك مستثمرين أجانب.
1: نعم.
0: أو مستثمرين محليين يطلعوا على ما عندنا من استثمارات.
1: فعلا.
0: من مشاريع، وخاصة إحنا متجهين إلى مشاريع استثمارية كبرى في الأردن.
1: نعم. اليوم بدي أسأل سؤال واحد يعني لحضراتكم دكتور، إذا طلب منكم توجيه رسالة واحدة اليوم لمجلس النواب قبل إقرار هذا القانون، شو هي الرسالة؟
2: هلا بشكل عام هي الرسالة بتتعلق بهذا القانون وأي قانون آخر.
1: نعم.
2: إنه يتم دراسته مع أصحاب القرار المعنيين، دراسته بتروي وتمعن.

0: نعم
1: للاطلاع على تجارب الدول المجاورة أو المعنية في هذا القطاع.
0: نعم
1: بعد حتى بعد إقرار القانون متابعته هل أدى الأثر التشريعي؟ أن تكون هناك لجان متخصصة بالمتابعة
0: نعم
1: والتوجيه والرقابة على تطبيق القانون عشان إنه يكون هذا القانون كامل

0: ممتاز
1: إن شاء الله
0: مستقر ولن يتم تعديله كل فترة.
1: نعم إن شاء الله. نفس السؤال يعني لو في رسالة واحدة إلى مجلس النواب قبل إقرار القانون.
2: ستي إحنا نتمنى من مجلس النواب إنه بيكون هناك مطالبة بيكون هناك ضمانات من الحكومة بالمواد هاي اللي هاي مواد ممتازة كثير.
1: نعم.
2: مواد للأمانة تضيف أشياء إلى القانون الملكي العقارية هي نعم. لصالح المستثمر والمواطن. نتمنى تنفيذها بشكل صحيح، وأيضا نتمنى من مجلس النواب التروي أو تأجيل اعتماد القيمة الإدارية لعمليات الاستملاك لعدم عدالتها، ليست للمواطن بل للحكومة، لأنه الحكومة للأمانة هناك خسائر يومية بالنسبة للرسوم التي نعم. تستوفيها الحكومة لعدم جاهزية القيمة الإدارية.
1: فعلا يعني أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، أعطيتونا من وقتكم اليوم. فعلا اليوم قانون الملكية العقارية مش بس نصوص قانونية إحنا بنحكي فيها ونتناقش فيها، لا إحنا بنحكي عن تشريع بمس حياة كل مواطن، وبيأثر أيضا زي ما تفضلتوا على بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، أيضا مستقبل التحول الرقمي. إحنا مع التحول الرقمي بس مع إنه يكون في هناك كوادر مؤهلة ويكون في بنية تحتية أيضا ضامنة، وهناك في سلامة رقمية للبيانات. في تحدي حقيقي مع تبسيط الإجراءات، لكن حلو إنه يكون اليوم ثقة ما بين المواطن وما بين المشرع لما يعني بيصدر عنه أي قانون. أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب. كنتوا معنا اليوم المحامي الدكتور فواز أبو حجلي والأستاذ عواد الرحامي نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن، قدمتوا لنا رؤية قانونية مهنية أثرت في حوارنا. بدي أشكركم ويعطيكم ألف عافية.
2: شكرا ستي، والله يبارك فيك.
0: سعيدين بوجودك.
2: شكرا.
1: واحنا كمان
2: شكرا.
1: اكيد يا مستمعين بتمنى نكون موفقين بالطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. بدي احيي زميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسه الاذاعيه، شكرا للزملاء من السوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة إلى إيطاليا.

0: كانت زيارة إيطاليا من الأحلام الجميلة التي طالما راودت خياله، وكانت صور البندقية وروما وفلورنسا والريفيارا وبحيرة كومو تتراءى له طيوفا من السحر وخيالات من الجنة الموعودة. لذلك كانت غبطته عظيمة عندما أتيح له أن يقوم برحلة إلى موطن الخيال الجميل ومرابع الأحلام البعيدة الساحرة.
1: يوم الأحد 11 من سبتمبر عام 1960 هبطت الطائرة بالأديب الراحل عيسى الناعوري في مطار سيامبينو على مقربة من روما، بعد أن كانت قد استراحت استراحتين قصيرتين في مطار نيقوسيا في قبرص ومطار أثينا في اليونان.
0: وكان ذلك في بدء بعثة أدبية مدتها 6 أشهر قدمتها

منظمة اليونسكو للأردن، وهدفت بعثات اليونسكو الأدبية والفنية إلى إتاحة الفرص للأدباء والفنانين والموسيقيين من أبناء مختلف الشعوب والأقطار ليتعارفوا ويتعاونوا على إغناء تراثهم القومي عن طريق التبادل والتعاون.

0: لما اختار عيسى الناعوري إيطاليا وما الأمر الذي دفعه إلى ذلك؟ لقد كان يستطيع أن يختار أي بلد آخر في أوروبا ليكون ميدان دراسته، إلا أن الرغبة لديه كانت في معرفة أدب آخر غير الأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي، لأن هذين الأدبين منتشران في البلاد العربية انتشارا واسعا.
1: بالنسبة للأدب الإيطالي فمعرفته في المشرق محدودة جدا، والذين يعرفون عنه شيئا إنما عرفوه غالبا عن طريق اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، لا في لغته الأصلية. ولم يكن في البرنامج الذي اتفق عليه ما يتعلق بالاستشراق والمستشرقين، ولكنه بعد وصوله رأى أن هذا الجانب الذي يحمله برنامج اليونسكو جدير بأن يكون له نصيب من العناية، ولا سيما أن للاستشراق صلة وثيقة ومباشرة بثقافات الشرق وثقافتنا في طليعتها.
0: نزل الناعوري في روما في منزل للطلاب أمام وزارة الخارجية بفضل المستشرقين الذين كان يعرفهم قبل ذهابه إليها، ومكث هناك شهرا يدرس أوضاع الأدب في روما.
1: وبفضلهم أيضا اتصل بأعلام الأدب، وأولهم ألبرتو مورافيا، ثم إنيانتسينو سيلوني وجوفاني أنجوليتي. وبعد ذلك قام بجولة في وسط إيطاليا وشمالها، فزار بولونيا والبندقية وميلانو وتورين وريفييرا وجنوة وفلورنسا.
0: استغرقت جولة عيسى الناعوري شهرا واحدا، تعرف خلالها إلى عدد كبير من أعلام الأدب والشعر في كل مدينة من هذه المدن، ولا سيما في ميلانو عاصمة الثقافة الإيطالية، حيث تعرف إلى أشهر أعلام الأدب الإيطالي.
1: وعاد ونزل في منزل الطلاب من جديد، وفي تلك المدة تعرف بعدد آخر من أعلام الأدباء والشعراء في روما، وأهمهم الناقد إميليو تشيكي، والشاعر الكبير جوزيبي أونغاريثي، والأديبة ماريا بيلوتشيني وغيرهم.
0: أما في سردينيا فلم يعرف الناعوري أديبا ولا شاعرا ولا مستشرقا، ومن هناك سافر بالباخرة إلى صقلية، حيث تعرف إلى بعض المستشرقين وفي مقدمتهم أمبرتو ريتستانو، وهو واحد من أعظم المستشرقين الذين عرفتهم إيطاليا.

0: عاد عيسى الناعوري مرة ثالثة إلى منزل الطلاب في روما استعدادا للعودة إلى الأردن بعد أن اقتنى ثروة نفيسة من كتب الأدب الإيطالي، كان القسم الأكبر منها هدايا من المؤلفين أنفسهم.
1: وبهذه الرحلة الطويلة والصداقات التي كونها مع أعلام الأدب الإيطالي والمكتبة الإيطالية الغنية التي عاد بها، استطاع أن يكون ثقافته الأدبية الإيطالية التي يعتز بها الأدب العربي الآن خلال ما قدمه من ترجمات أثرت المكتبة العربية.
0: دون عيسى الناعوري وقائع رحلته عبر فصول الكتاب المخطوط رحلة إلى إيطاليا، والذي يعد عملا أدبيا من أدب الرحلات، الذي يعرف بأدباء وأعلام إيطاليين كان له شرف معرفتهم.
1: فتح الأدب الإيطالي للناعوري باب الصلة بالأداب الغربية كلها، وترجم من الأدب الإيطالي عددا من شوامخ قممه، مثل روايات فونت مارا لأنيستو سيلوني والفهد لتومازي دي لامبيدوزا وغير ذلك من الروايات.
0: كما قام بترجمة العديد من القصائد والقصص، وبذلك أضاف الناعوري إلى اللغة العربية كنوزا ثمينة من الأعمال الأدبية العالمية.

0: من نص الرحلة اخترنا لكم أعزائنا المستمعين فقرات جميلة نسمعها من صاحبها الأستاذ عيسى النعوري، ونبدأ من روما.
1: روما الجميلة الأثرية السياحية تستحق حديثنا، خصوصا أنها تشتهر بأشياء كثيرة جدا، بالأثار التاريخية مثل الكولوسيوم والملاعب الرومانية وبوابة تيتوس والأسوار القديمة، وتشتهر بالساحات وينابيع المياه المتدفقة وبالتماثيل الهائلة التي لا حصر لها في الساحات والحدائق العامة وفي الشوارع والمتاحف والملاعب والكنائس. وتشتهر روما بأشياء أخرى، منها النصب التذكاري لفيكتور مانويل محرر إيطاليا وموحدها مع غاريبالدي، وهم هناك يدعون هذا النصب الجميل هيكل الوطن، ومنها جبل جانيكولو المطل على المدينة برمتها على كتف مدينة الفاتيكان. كل هذه الأشياء الأثرية وغيرها كثير تشتهر بها روما، وتستحق أن يكون لها مكان من هذه الذكريات، فكلها كانت مصادر وحي للشعراء والكتاب والفنانين والموسيقيين والمغنين، وكلها تجلب السياح من الأرض بالملايين في كل سنة. هذا إلى جانب الأماكن الأخرى القريبة من روما، مثل قرية تيفولي ذات الينابيع العجيبة والنوافير العديدة الرائعة.
0: وصل النعوري بولونيا أواخر أكتوبر عام 1960، وكان قد اطلع قبل حضوره إلى إيطاليا على موسوعة أدبية ضخمة بعنوان نصوص من الأدب الإيطالي، تقع في 3 أجزاء لمؤلف اسمه رافاييلي سبونغانو. وكما قال:
1: كان غرضي الوحيد من الزيارة إلى جانب زيارة المدينة التعرف بسبونغانو، هذا الأديب الذي قيل لي في روما إن مجموعته من النصوص المختارة هي أفضل ما جمع من مختارات الأدب الإيطالي على الإطلاق.

0: وفي البندقية يقول النعوري:
1: كانت النزهة حلوة في وسط قناتها الكبيرة في المراكب العاملة التي هي وسائل المواصلات الوحيدة فيها بدل الباصات في الجندولات الشاعرية الجميلة. أما في زيارة الأولى عام 1960 فلم أرى منها شيئا يبهج النفس، وتعزية الوحيدة فيها كانت لقائي بالشاعر الكبير دييغو فاليري، فلولاها لندمت على أني زرت البندقية. نصيحة لمن يرغبون في زيارة بندقية الأحلام والحب والجمال ألا يزوروها في فصل الشتاء، أما في الصيف فإن يوما فيها لهو شهر عسل كامل.
0: غدا بإذن الله لنا لقاء آخر في حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سئل وأجود من أعطى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

خاشعين من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.